وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هنا قال الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالله سبحانه وتعالى أمن ذرية إسماعيل إلى أن بزغ فجر ميلاد الحبيب محمد اللهم صل عليه. ولذلك حضرة النبي اللهم صل عليه قال إن الله لما خلق الخلق فرقهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، وبعدين جاء الطوفان وأخذ الفرقة الوحشة، ثم قسمهم قبائل. الفرقة اللي فاضلة دي قسمها ربنا قبائل، قال الحبيب فجعلني في خيرهم قبيلة، قال الحبيب ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. فصلوا عليه بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح، فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت بكأس شرابه الأرواح، همنا به لما ذكرنا مدحه ولنا بمدح صفاته الأرباح، حاز الجمال ونال يوسف بعضه ملئت بذكر صفاته الألواح، نار الغرام بقلب عاشق حسنه إن مات وجدا ما عليه جناح، صلى عليه الله مع تسليمه ما لاح من بعد الظلام صباح. حضرة النبي اللهم صل عليه إذا تكلمنا عن آل بيت سيدنا النبي فإننا نتكلم عن الآل بالمعاني كلها، المعنى الأوسع المعنى الأعم هم أصوله وفروعه عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله حينما أمرنا أن نصلي عليه أمرنا أن نصلي على أصله وفرعه، على آل إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد. وآل إبراهيم هم أصوله عليه الصلاة والسلام، وآل سيدنا محمد هم فروعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال قائلهم في مكة إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في الكبا، يعني في الكناسة أعزكم الله، فلما بلغت هذه المقالة سيدنا محمدا غضب رسول الله وجمع أهل مكة وقال لهم أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. قال ليس عن هذا أسألكم، من أنا؟ قالوا أنت محمد بن عبد الله. ثم تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي تلوناه منذ قليل، وهو يفتخر بأصوله، يفتخر بنسبه، بحسبه، بأصله، كما افتخر بفرعه. فالذين يلمزون ويغمزون أصل رسول الله اللهم صل عليه ويؤذون رسول الله في والديه نقول لهم إن أول من رد كلامكم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلمنا عن الآل فإننا نتكلم عن الأصل المحمدي والفرع المحمدي. الأصل الذي كلله الله بدرة تاج البشرية سيدنا محمد، والفرع الذي جعل رسول الله درة تاجه سيدنا الحسين عليه سلام الله. أيها الإخوة، هذا هو المعنى الأعم لآل البيت. المعنى العام، كل من اتبع رسول الله وآمن به. ولذلك فإن سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه حينما سئل أيقول الواحد منا في صلاته على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، ولا لازم يقول وآله وصحبه؟ قال رضي الله عنه يكتفى بذكر الآل، لأن كل من آمن برسول الله فهو من آل رسول الله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ولذلك احنا عندنا البخاري ما كانش عربي أصلا، الإمام مسلم ما كانش عربي. أقول لكم على حاجة، أصحاب الكتب الستة مش عرب أصلا، مش أقول لك مش من الأشراف، ده مش عرب،
أبو حنيفة النعمان ابن ثابت مش عربي، ما كانش من العرب أصلا. ولذلك عبد الملك ابن مروان لما كان يسأل من خير أهل مكة في زمانه بيقولوا له مجاهد، بيقول لهم منين هو، أهو عربي؟ يقولوا لا، من الموالي. الحسن البصري الذي هو عمدة سلسلة أهل الله في كل زمان ومكان، كل الطرق الصوفية سندها إلى الإمام علي إلى سيدنا محمد لا بد وأن تمر بسيدنا الحسن البصري. الحسن البصري كان من الموالي، أبوه كان من الموالي، ما كانش عربي، ما كانش من الأشراف، أبوه كان من الموالي كمان. أيوة، ليه؟ ليدلك ربك إن الدنيا مش واقفة على حد، لكنها واقفة على حضرة النبي، والآخرة مش واقفة على حد لكن واقفة على حضرة النبي. مفاتيح الدنيا والآخرة في يد حضرة النبي، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.

0: يقول روبرت كابلان في كتابه انتقام الجغرافيا: يقع القلب الديمغرافي البالغ الأهمية لشبه الجزيرة العربية في الركن الجنوبي الغربي الجبلي منها، حيث الهضاب البازلتية الشاسعة التي تنتصب مشكلة تكوينات تشبه القلاع الرملية والفوهات البركانية، في حين تأوي شبكة من الواحات الكثيفة سكانها منذ العصور القديمة. وفي الحقيقة لم يتمكن الأتراك العثمانيون ولا البريطانيون من السيطرة على اليمن أبدا، فاليمن لم يكن مستعمرة حقيقية على الإطلاق.
1: شعب كل مقاتل، شعب كل جيش.
2: اليمن هي تمتلك تضاريس طاردة للغزو.
3: اليمن، كل اليمن قاتلت ضد الأتراك.
4: بلغ عدد الجنود الأتراك وقتها آلاف مؤلفة.
5: الرصاصة في يد المقاتل اليمني، يجب أن تقتل أحدهم.
6: وإذا طال زمن دخول اليمن معنى أنه يفشل وينتهي.

0: إلى جوار البحر يتخذ اليمن أهميته من المناخ والزراعة والبناء والعمران والعادات والتقاليد وكل ما تكتنزه الأرض من ثروات. كانت عوامل الازدهار الحضاري والموقع الاستراتيجي كافية لتحريك أطماع القوى الخارجية، إذ لم تمر على اليمن 100 عام كاملة إلا وكانت عرضة لمحاولات الغزو.
1: ولا زال الموقع اليمني يوري، وأعتقد الآن التطور في طرق الملاحة التجارية، باب المندب، اكتشاف النفط، اكتشاف كثير من الثروات المعدنية التي اليمن بحكم طبيعتها غنية بها، هذا برضو يشجع القوى الاستعمارية على أن تغزو اليمن أو أن تسيطر على اليمن أو أن يكون لها نفوذ في اليمن.
2: الطمع في اليمن أو الحرص على اليمن هو ينبع من زاويتين. أولا أن هذه كتلة بشرية مهمة في منطقة استراتيجية ويجب أن تكون مأمونة لصالحنا، إضافة إلى الطرق البحرية والدولية التي ينبغي أن تؤمن لصالح أي إمبراطورية أو سلطة.
3: اليمن مزيته أنه بلد الثروات التي تحتاج إلى من يجيد استخدامها وتنميتها وإفادة بلده منها. وهذه المشكلة حل المجتمع اليمني في بداية تأسيسه للحضارة. هذا هو سر الموقف القوي أو سر القوة في الموقف اليمني. يتصوره الآخرون ضعيفا ولكنه قوي، يتصورونه لا يملك شيء ولكنه يملك الشيء الذي لا يملكونه هو. هم يملكون التصور الخاطئ، هو يملك العقل القادر على أن يتعامل مع نتائج خطأهم وتصوراتهم الخاطئة والواقع اللي نعيشه الآن.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا.
0: تحفظ الذاكرة الشعبية اليمنية أساطير وقصص أغلبها تتحدث عن بطولات الأجداد في مقاومة الغزاة. تحضر هذه البطولات بأحداثها المختلفة في كل وقت تتعرض فيها البلاد لأي خطر خارجي، إذ سرعان ما يتجه الجميع إلى مواجهة ذلك الخطر بما توارثوه من مبادئ وقيم. قاتل اليمنيون الغزاة في ظروف مختلفة وفي مساحات جغرافية واسعة وبأدوات متنوعة. شهد الغزاة أنفسهم بشجاعة وشراسة اليمنيين في القتال.
5: الرئيس التركي عصمة أنونو عندما زاره وفد في عام يعني أواخر عام 62 زاره وفد مصري إلى تركيا، يعني أرسل بنصيحة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يقول فيها لأنه كان قائدا لحملة عسكرية في اليمن وأصبح رئيسا لتركيا في الجمهورية الثانية عصمة أنونو، أرسل له نصيحة يقول له فيها إنه حاربنا الإنجليز وحاربنا الصرب وحاربنا الروس وحاربنا اليونان وحاربت في اليمن، لكنني لم أجد أكثر يعني بسالة وأشد قتالا وبأسا من المقاتل اليمني. قال له أن المقاتل اليمني يقنع بالقليل وأن الرصاصة في يد المقاتل اليمني يجب أن تقتل أحدهم وأنهم لا يأبهون بالأسلحة الثقيلة لأن الجبال تقاتل معهم كما قال.
3: الذي يفكر في عدائه يجب أن يحسب حساب أن حساباته لزمن العداء غير حساباته عندما يدخل اليمن، وإذا طال زمن دخول اليمن معنى أنه يفشل وينتهي.
0: كفاءة وقوة الغازي ونوعية سلاحه وتفوقه لم تدفع أبناء هذه البلاد إلا للمزيد من الصمود والمقاومة. هذا ما تحكيه أحداث القرن 16 الميلادي وما تلاه من قرون حين حاولت أكبر إمبراطوريات ذلك العصر احتلال اليمن والسيطرة عليه.
3: المقاومة فكرة أنني موجود والآخر يرفض يتحاور معي، يريد يضطهدني، يريد يحتلني، يريد يسحقني، يريد ينهيني، أنا عاد أبدأ أفكر كيف أحول دون تحقيق هذا الهدف؟ بالبداية أنطي خسائر وأنطي تضحيات، لكن بالنهاية هو اللي ينطي خسائر وينطي تضحيات. أنا أقدر أعوض خسائري وتضحياتي لأن الأرض أرضي، هو يدفع ثمن كبير حتى يعوض خسائره وتضحياته. هو اللي يبدي ميزان القوة بين العدو والإنسان الوطني يتحول تدريجياً لصالح هذا الإنسان.

0: البرتغالية أكثر من هجوم على عدن في محاولة للسيطرة على المدينة. كان ذلك في العام 1513 للميلاد.
1: احتل البرتغالي هو كان الحضرموت والمناطق الشرقية بدرجة رئيسية، وكان في إطار الصراع على خطوط التجارة والملاحة، واستمر فترة قصيرة جدا لأنه وجه بمقاومة يعني عدو أجنبي. أنا أعتقد مش طبيعة اليمين، هذه طبيعة البشر، لا يقبل إطلاقا عدوان أجنبي واحتلال أجنبي وغزو أجنبي، ولا يقبل إطلاقا أي مساس بهويته، أي شعب أي أمة في أي حضارة في أي بلد في العالم.
2: حاولوا عدة مرات محاصرة عدن للاستيلاء عليها وفشلوا نتيجة التحصينات القوية اللي كانت في المدينة، وحاولوا الدخول أيضا إلى البحر الأحمر وقربوا من ميناء المخا وفشلوا. حاولوا عدة محاولات ولكنها لم تنجح نهائيا، ولم يذكر أنهم تمكنوا من الاستيلاء على أي منطقة يمنية باستثناء سقطرة.
0: قاوم أبناء عدن بكل ما أوتوا من قوة الهجوم البرتغالي وتمكنوا من هزيمته. في العام 1523 وعلى مدى 3 أيام استبسل أهالي مدينة الشحر في حضرموت وهم يواجهون جنود البرتغال.
3: البرتغاليين وجودهم كان فقط في كمران، في المخاء، في حضرموت، والحضارم حتى اليوم معهم الشهداء 7 الذين قتلوا أثناء الصراع مع البرتغاليين. ولكن أيضا البرتغاليين عدة شهور يعني لم تستمر طويلا.
0: كانت التضحيات جسيمة، فالعشرات من الشهداء سقطوا في موكب الفدائية المجيدة يتصدرهم مشائخ وعلماء المدينة. استخدم البرتغال في الهجوم على الشحر البنادق، فيما المدافعون عن المدينة حملوا السيوف والرماح والعصي والخناجر ومصاحف القرآن. أوقف البرتغال هجماتهم على السواحل اليمنية بعد استماتة اليمنيين في الدفاع عن أرضهم.
4: في كل الأماكن قاوموا، ما في مكان ما قاوموا، وما قدر يأسس، ما أسس كثير وما طول كثير. جو لسببين، سبب المقاومة الداخلية وسبب الصراع بين الأطراف الأوروبيين. الأوروبيين خرجوا من أوروبا ومعاهم صراعاتهم، فتطلع السفينة البرتغالية، إذا السفينة الهولندية قدرت تغرقها تغرقها وتوصل هي إلى اليمن. فهم يعني هذه كانت أسباب عدم استقرار هذه الموجات الاستعمارية في

0: في ذريعة مواجهة الاحتلال البرتغالي، أرسلت الدولة المملوكية حملة عسكرية كبيرة إلى اليمن. ما إن وصلت الحملة المملوكية إلى تهامة حتى قرر قادتها احتلال اليمن لتبدأ معارك اليمنيين في الدفاع عن أرضهم. وفي الوقت الذي كانت عدن فيه تتصدى لهجمات البرتغال، كانت زبيد تقاوم توسع المماليك وتحاول إيقاف توغلهم. حاول المماليك بقيادة حسين الكردي إرهاب أبناء تهامة باستخدام المدافع والبارود. بدأ الهجوم على الحديدة، ومن ثم توسع إلى زبيد. حاول المماليك إخضاع تعز والوصول إلى صنعاء.
1: تقدم المماليك إلى منطقة الصافية المعروفة في صنعاء المسماها الآن بالصافية، وكان من أهم أسباب التفوق العسكري في وقتها التسليح. فاليمنيين قاموا بالسيوف والحراب والنبال المعروفة والخناجر، وقاموا بالهجوم، إلا أنهم فيما بعد تعلموا أساليب الرماية واستخدام البنادق وثاروا على المماليك وحدها.
2: المماليك كانوا ضعاف، لم يستطيعوا أن يتجاوزوا الساحل،

0: لفترات بسيطه وقضي عليهم يعني لم يتمكنوا من دخول صنعاء استقلال في صنعاء، كانوا دخلوا مره ومرتين بس كانوا يطردوا منها بسرعه.
1: سقطت الدوله المملوكيه في مصر على ايدي العثمانيين، بينما كان جزء كبير من جيشها يغرق في اليمن. تؤكد المراجع التاريخية أن الجيش المملوكي تعرض لخسائر فادحة خلال عملية انسحابه من صنعاء حتى زبيد بقيادة الإسكندر بن محمد. هزم المماليك رغم تفوق جيشهم بالسلاح الناري، بينما كان اليمنيون يقاومون بالسلاح الأبيض.

0: بحلول منتصف القرن السادس عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد بدأت في إرسال حملات عسكرية للسيطرة على اليمن، مع وصول أول حملة إلى زبيد 1539 بدأت مأساة الجيش التركي التي ستستمر قرابة 9 عقود في مرحلتها الأولى.
1: لما تشوف الأدب والأغاني الشعبية في تركيا أغاني حزينة وبائسة من قتلاهم في اليمن، يعني اليمن الأتراك تركوا قتلى في اليمن أعداد هائلة جدا، والمقاومة في اليمن الناس يتصورون أن الذي قاتلوا ضد الأتراك هم الزيود فقط، أبدا، اليمن كل اليمن قاتل ضد الأتراك.
0: تكبد الأتراك في اليمن خلال الحملة الأولى خسائر بشرية هائلة. ما بين العام 1538 والعام 1547 أرسلت الدولة العثمانية 80,000 جندي، بقي منهم على قيد الحياة 7,000 فقط. يقول دفتر دار الدولة العثمانية في مصر آنذاك: ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسكرنا، كلما جهزنا إليها عسكرا ذاب ذوبان الملح ولا يعود منه إلا الفرد النادر.
2: قضية الدخول للمنطقة الجبلية هي تكبتها باهظة جدا، صعب أن تدخل إلى منطقة شعب كله مقاتل، شعب كله جيش، مزارع في السلم، متاجر في السلم، مواطن في السلم، لكن في الوطن الحرب يتحول إلى مقاتل، المزارع والمواطن والتاجر وكل أفراد المجتمع يتحولوا إلى جيش. وهذه ما كانت تحدث لهم في عندما تحدث الانتفاضات، كان تشعروا كل المناطق أصبحت مناطق عسكرية فجأة، يعني الناس يتحدثوا عن منطقة مواجهة في المكان الفلاني وتعمل حسابك على هذا الشيء. هذا كان يشعر أنه مين حرز من مدخل صنعاء، من مدخل المناطق الجبلية إلى داخل صنعاء وهي كلها مناطق عسكرية، فكانوا يتقطعوا للجيش، يفعلوا كمائن يقاتلوه، كان كثير من القوات تتحاشى الدخول إلى المناطق الجبلية. هذا اللي وقع فيها الخطأ الذي وقع فيها الدولة العثمانية.
3: المرأة اليمنية ساهمت بشكل مباشر في مواجهة قوى الاحتلال العثماني، أبرز مثال على ذلك الدور الذي لعبت نخلة الحياسية مع مجموعة من بنات صعفان في إعاقة قوافل الجنود الأتراك وذلك في الحملة الأولى عن الوصول إلى صنعاء لمدة 20 يوم، بحيث كنا يرمين الجنود بالحجارة التي لا يعرفون ما هي مصدرها. يقول البردوني في كتابه اليمن الجمهوري عن النخلة الحياسية أنها ضربت أروع الأمثلة في البطولة، مستشهدا بذلك أنه البطولة كانت سابقا في الصمود بالمعارك بالسيوف، أما النخلة الحياسية فقد صمدت في وجه الأسلحة النارية.
4: اليمن هي تمتلك تضاريس طاردة للغزو، مسألة مواجهة أن اليمن هي مقبرة الغزاة. نحن نتحدث عن الإنسان اليمني بنفس القدر الذي يجب أن نتحدث به عن البيئة اليمنية الصعبة، صعبة التضاريس التي لا يستطيع معها أي محتل إلا أن يثبت وجوده فيها بعد خسائر كبيرة وكبيرة جدا. فالعلاقات بين اليمنيين والغازي، ما نستطيع أن نسميه بالغازي، هي علاقات مضطربة إلى حد كبير. مثلا التواجد العثماني في اليمن، تواجد العثمانيون في اليمن وقاومت المناطق الشافعية ربما أكثر من المناطق الزيدية، هذا موجود في كتب التاريخ. نحن نتحدث عن تمردات كثيرة خاضتها هذه القبائل الشافعية في مواجهة الصلف العثماني من خلال تواجده في اليمن.
5: أن يهزم الأتراك ويحاصروا في زبيد مع أنهم كانوا في قمة قوتهم في العصر التركي الأول في زمن السلطان سليمان القانوني، أكبر سلاطين الدولة العثمانية على الإطلاق. هذا السلطان سليمان القانوني هو الشخص الذي استطاع المطهر بن شرف الدين إخراج جنوده من اليمن. هذا يدل على أن المقاومة كانت كبيرة وشديدة وشرسة، وأن الجيوش اليمنية وصلت مستوى من الصمود والاستبسال أقوى من مستوى الغازي. بعد أن سيطر الأتراك على اليمن سيطرة كاملة من جديد بعد وفاة المطهر، قام في وجههم الإمام القاسم بن محمد، قام ببداية ثورته على الأتراك من مناطق الشرفين، ثم صعد إلى جبل شهارة فاتخذه عاصمة له، وبدأ بشن الحروب على الأتراك من هذا الجبل. وحوصر في شهارة حصارا شديدا من قبل الأتراك، فخرج منها ليلا واتجه إلى جبل برط ليحشد القبائل من هناك للإغارة على شهارة وفك الحصار عنها. وقام ولده داخل شهارة بفتح أبواب شهارة كما يقول المؤرخون أمام الأتراك، فدخل الأتراك من الباب، ولكنهم فوجئوا برجالات اليمن وقد اصطفوا على جانبي السور وكانوا وبدون صوت يأخذون الجندي التركي، لأن باب شهارة لا يمكن أن يدخل منه إلا شخص واحد، فكان من يدخل يعتقد من وراءه بأنه واصل طريقه ويكون هو قد أخذ وقتل. واستمرت العملية حتى وصل الدم إلى أسفل الحصن، وبهذا كسر الحصار وهزم المحاصرون. وقبل أن يأتي الجيش الذي خرج الإمام القاسم كما يقال لجمعه من خارج المدينة، ولهذا فقد سمي هذا الباب باب النحر.
0: اضطر الأتراك في العام 1634 وتحت وطأة المقاومة المحلية من مختلف المناطق إلى الرحيل والمغادرة، وبذلك تكون اليمن أول منطقة عربية تخرج عن حكم الدولة العثمانية.
1: كانت اليمن هي ميدان صراع حقيقي للأتراك، واليمنيين كلهم قاتلوا ضد الأتراك من دولة القاسم بن محمد في القرن إلى الإمام يحيى، كان اليمنيين كلهم يعني يقاتلون ضد الأتراك، وكانوا ينظرون إلى الأتراك كاحتلال أجنبي وليس كأخوة إسلامية، ويلاحظون على الأتراك ممارساتهم السيئة والقبيحة ضد اليمنيين.
4: في أيام المنصور بالله القاسم بن محمد، مع اشتداد الخلافات في المناطق الجنوبية والثورات والتمردات التي حدثت في المناطق الجنوبية بشكل عام، وفي مقدمتها تمرد القبائل ما يسمى الآن بالحجرية أو المعافر، التمرد الكبير الذي استهلك الدولة العثمانية وتكلفها استدعاء قوات ضخمة أتت من مصر واسطنبول ووصلت إلى اليمن.
5: واصل الإمام القاسم حروبه ضد الأتراك حتى أسروا ولده الحسن ابن الإمام القاسم وبقي في أسرهم، واشتدت الحروب بين الإمام القاسم وبين الأتراك، فوقع الإمام القاسم بعد ذلك صلحا بينه وبين أحد ولاة الأتراك، فكانت من بنود الصلح أن يقف الحرب بين الإمام القاسم وبين الأتراك 10 سنوات. حكم المؤيد محمد بن القاسم 25 سنة، وفي عهده نقض الأتراك الصلح، فقد غير السلطان العثماني الوالي الذي كان على اليمن وجاء بوالي جديد، فقام الوالي الجديد بنقض الصلح والزحف على المناطق التي كانت تحت سيطرة المؤيد محمد بن القاسم. وفي تلك الأيام خرج الحسن بن الإمام القاسم من السجن وولاه أخوه قتال الأتراك، فقاد عليهم حربا ضروسا شرسة الحسن بن الإمام القاسم تحت قيادة أخيه المؤيد محمد بن القاسم، حاربهم حربا شرسة وأجلاهم عن كل مناطق اليمن، واستطاع أن يحرر اليمن من الأتراك حتى زبيد وحتى تعز وحتى عدن.
0: عاد الأتراك إلى اليمن منتصف القرن 18 على وقع الصراع العالمي مجددا على المنطقة. قاوم اليمنيون الأتراك بشراسة حتى إنهم حوصروا في صنعاء وقتلوا في الأسواق. اضطروا لمغادرة صنعاء في نفس عام دخولها. احتفل اليمنيون بخروج الأتراك الذين لم يستوعبوا درس حملتهم السابقة.
1: ف
5: فاوض الأتراك في كيفية الخروج من صنعاء إلى الحديدة بشكل كبير جدا، ليحاولوا أن يخرجوا بأمان ويؤمنوا رؤوسهم وقتها ويستقروا هناك. فخرجوا خاسئين مندلين بشكل كبير، وقد صادف خروجهم يوم عيد الفطر الأول من شوال سنة 1256 التي وافقت 18 من أغسطس عام 1849. وشكل هذا الخروج في هذه المناسبة الدينية عند الناس عيدا فوق العيد، ودافعا للمقاومة بشكل كبير ضد الأتراك أيا كانت قوتهم وأيا كانت الإمداد الذي كان يصلهم. في سنة 1296 دخل الأتراك إلى اليمن واحتلوا اليمن بأكمله من جديد حتى وصلوا مدينة صعدة، وكانت صعدة مقياس للسيطرة. من استطاع أن يسيطر على اليمن تبقى صعدة مقياس، هل استطاع السيطرة على صعدة؟ إذا سيطر عليها معنى ذلك أنه سيطر على اليمن كاملا. وقاموا باعتقال جميع العلماء، لأنهم يعتقدون بأنهم إن تركوا العلماء خارج المعتقل سيقوم أي ثائر من هؤلاء العلماء يدعي الإمامة فيقوم بقتاله. اعتقلوا جميع العلماء وأدخلوهم إلى السجن في الحديدة. خرج شاب من الجامع الكبير من صنعاء عمره في الثلاثينات دون الأربعين، واتجه إلى المدان في الأهنوم في محافظة عمران حاليا، وقام بثورته من هناك. هذا الرجل لم يعمل حسابه أبدا من قبل الأتراك، فقاد ضدهم حربا شرسة وشعواء. بعد مرور سنتين من هذه الثورة اضطر الأتراك إلى إخراج العلماء الذين كانوا قد اعتقلوهم في الحديدة. كان هذا الرجل هو الإمام الهادي شرف الدين عشيش من آل عشيش من ذرية الحسين عليه السلام. قام الهادي شرف الدين بقتال الأتراك من سنة 1296 حتى 1307، 11 سنة. وعندما حضرته الوفاة قال لولده: يا بني أنت لا تصلح لهذا الأمر، فإذا أنا مت فلا يستطيع مواجهة الأتراك من بعدي إلا محمد بن يحيى حميد الدين. خرج محمد بن يحيى حميد الدين إلى الأهنوم إلى المدان، وتسلم قيادة الأمور من ابن الهادي شرف الدين، وقام بقتال الأتراك قتالا شرسا. وبالفعل كان الهادي شرف الدين هو المؤسس الحقيقي لدولة آل حميد الدين، الذين قاتلوا الأتراك، واستطاع المنصور محمد بن يحيى حميد الدين قتالهم حتى ثبت جبهة وقوة ومنع في مواجهة الدولة التركية التي كانت في عهد السلطان عبد المجيد دولة كبرى.
0: يروي اليمنيون فضائع وجرائم الأتراك بحق اليمنيين في العديد من المدن، واستخدامهم وسائل جديدة للتعذيب كسلخ جلود معارضيهم والتنكيل بهم.
2: وسائل التعذيب هذه دائما تترافق مع أي حكم أو يتبنها أي حكم استبدادي، لا يحاول أنه يخضع الأهالي بكل وسائل، من ضمنها استخدام وسائل التعذيب المختلفة، وهي تاريخيا موجودة من بداية الإنسان، من بداية دخول الإنسان، واستخدموها بس تستخدم في فترات باستخدام واسع جدا وفي فترات تقل. وكان فيها يعني وسائل سيئة استخدمت في بعض الفترات، من ضمنها سمى الخازوق، كانوا يمارسوا مع بعض اليمنيين المعارضين للدولة، وكانت أكثر ما تمارس الدولة العثمانية أو الحكومة العثمانية في الفترة هذه مارسوا قضية النفي، وهذه النفي كان عند اليمنيين شيء سيء جدا، لأنه أنت يخرج من أسرتك ويطرحك في مكان غريب جدا. فنفوا مجموعة كبيرة من العلماء والأعيان اليمنيين إلى جزيرة رودوس في تقريبا في نهاية القرن الثامن عشر.
0: أدت عوامل الظلم والفساد من قبل قادة الجيش العثماني إلى تأجيج مشاعر الرفض لدى اليمنيين شمالا وجنوبا. تضاعفت خسائر جيش الأتراك في معاركه باليمن، لتنعكس تلك الخسائر على وضع جيش الإمبراطورية برمته.
2: هناك بعض المعركة المشهورة واللي هي في مختزلة في عقلية الأتراك عن طريق الأشعار والأناشيد وكذا، هي قضية حوث، معركة حوث. معركة حوث هذه بعد ما دخل الإمام يحيى إلى صنعاء، فجاءت أحمد فيدي باشا قوات كبيرة، وحاولوا أن يطردوه من صنعاء، وتابعوا إلى أن حاصروا في مدينة شهارة. وتم ما عاد لم يتبقى مع الامام الا منطقه مدينه شارم في منطقه مدينه شارم وكان حصار شديد عليها. وحدثت عمليه نوعا ما انتحاريه يعني كان نوع من المغامره في هذا الجانب. كان في مع الامام في شهاره مدفع كبير وكان احد الاتراك يعمل عليه. تم عمل خطه انه احنا في النهايه يعني يا يعني نموت يا يعني نحيا. تطوع بعض اتباع الامام بعمل بتنفيذ عمليه انتحاريه تمت على اساس انه المدفع يوضع خلف البوابه تفتح بوابه المدينه يخرجوا بعض الافراد الجيش كمقاتلين يعني خرجوا بالجنابي يعني ويصيحون يهجموا. فهذا قبسلهم بالجنابي وهم ما بيش لا بنادق ولا شيء فتطمعوا وتجمعوا حولهم وضرب بالمدفع قتل عدد كبير من الجنود وتراجعوا. ومن بدايه التراجع الى ان وصلوا الى صنعاء وتم يعني تحولوا الاهالي المناطق هذه كلها الى جنود تقطعهم وابادوا معظم افراد الحمله اللي كانوا موجودين. هو يعني سموها في الذهنيه التركيه سموها معركه حوث يعني تركوها سموها هوش بالتركيه.
0: رفضت الحامية العسكرية في مصر التوجه إلى اليمن متمردة بذلك على أوامر الباب العالي، والأمر ذاته بالنسبة للقائد مصطفى باشا. مع خشية القادة من الانتقال إلى اليمن كان الباب العالي يدفع بالمزيد ممن يريد التخلص منهم باتجاه اليمن، وكأن اليمن تحولت إلى مقصلة لإعدام الأتراك وتصفيتهم. تختلف الروايات في تقدير إجمالي قتل الجيش التركي خلال محاولته إخضاع اليمن ما بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف. تتحدث السجلات التركية عن 300,000 جندي وضابط وقائد قتلوا في اليمن، 10,000 جندي قتلوا ما بين العامين 1904 و1911. عن قتال اليمنيين للأتراك يقول المؤرخ الشاعر عبد الله البردوني: فعلى الرغم من اشتراك كل المناطق اليمنية تقريبا في النضال ضد الوجود التركي، إلا أن قبيلة الزرانيقة التهامية كانت أشرس مناضلي اليمن عامة، لأنها كانت تقف في طريق القوافل التركية الوافدة من الحديدة أو السارية من الحجاز، وكانت الزرانيق بالمرصاد لهذه القوافل. فمن عام 1887 للميلاد كانت المعارك بين الزرانيق والأتراك شبه يومية، وكان للزرانيق اليد العليا في كل معركة لإدمانهم القتال ولنشأتهم على الرمال وبين أدغال وكثبان يصعب على الغريب التوغل فيها مهما كانت قواه، لأن الزرانيق كانوا يحتمون بالكثبان العريضة من قذائف المدافع ثم يشنون هجمات ليلية يجهل الأتراك مساربها وطريقة تتبعها. قبل خروج الأتراك وتوقيعهم صلح دعان قال القائد أحمد عزة باشا وهو يرى مقاومة اليمنيين بالسلاح الناري ثم التحاما بالسلاح الأبيض في منطقة متنة: لو توفر لدولة تركيا طابور من هؤلاء المقاتلين لانتصرنا على أوروبا.
2: من 1886 بدأت الخلافات وبدأت ظهر الإمام المنصور بقوة كزعيم المقاومة في اليمن. وبعدها جاء الإمام يحيى زعم المقاومة، وبعد ما شعر اليمن المضطهد وكان يعني الظلم الذي يتعرض له الناس في صنعاء هو نفس الظلم الذي يتعرض له في المحافظات الأخرى أو في المتصرفيات الأخرى، اللي هي لأن اليمن كانت تكون من 4 متصرفيات في ولاية اليمن تتكون من 4 متصرفيات في المرحلة الثانية من الحكم العثماني، وهي متصرفية صنعاء، متصرفية تعز، متصرفية الحديدة، متصرفية عسير اللي هي أبها عاصمتها. وهذه المتصرفيات كانت كلها الأهالي تعرضوا فيها للظلم، وتم التواصل وتشكيل قوات تواجه أول بشكل بسيط وبعد توسعت وإلى أن وصلت في عهد الإمام منصور في تقريباً في 96 وصلت إلى حصار صنعاء، حاصرت صنعاء وخرجت. أما الإمام يحيى في عام 1904 في عام 1905 تمكن من دخول صنعاء، مش محاصرة صنعاء فقط. حركة المقاومة التي قادتها القبائل بدرجة رئيسية من خلال الإمام يحيى أسست أول دولة يمنية في تاريخ الحديث، ولأول مرة يتم إطلاق اسم اليمن والهوية اليمنية على الدولة التي تحققت بعد كفاح ضد الاستعمار العثماني، وهي المملكة المتوكلية اليمنية، والتي استمرت حتى 26 سبتمبر 1962.

0: في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأت غزوات الدولة السعودية الأولى تتجه جنوبا.
1: هو عبارة عن الغزو السعودي الأول، هو عبارة عن غزو وهابي، حتى لم تكن قد نشأت المملكة السعودية، نشأت الدولة الوهابية. وكانت الدولة الوهابية في هذه الفترة غزت حتى كربلاء وغزت العراق وغزت كثير من المناطق، لكن الشعب اليمني قاومها، قاوم العقائد الوهابية التي جاء بها الغزو.
0: تحركت القبائل اليمنية من نجران لتصل إلى الدرعية مركز حكم آل سعود، بعد أن ألحقت بجيشهم هزيمة ساحقة في معركة سبيع من العام 1764 للميلاد. تؤكد وصية محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهابية لقائد الجيش الذي توجه لملاقات القبائل اليمنية نجل مؤسس الدولة السعودية الأولى الأمير عبد العزيز بن محمد سعود مدى إدراك خطورة قتال اليمنيين، حيث قال: سر له بهذا الجيش ونازله ولا تحاربه حتى يقع بيننا الصلح، فإني لا أتوسم خيرا من وراء قتال هؤلاء القوم. ما تقول في أناس مسكنهم اليمن ويدخلون في قلب نجد في هذا العدد القليل، مع أنهم عرفوا شوكتنا فلم يبالوا؟ فإياك والحرب معهم، وإنما أمرتك بالخروج إليهم حتى لا يختلف علينا فيقال ضعف أمر هذه الدعوة وهابوا الحرب مع رجال يام. حاولت الدولة السعودية التوسع باتجاه اليمن من عدة مناطق، الأولى من جهة جيزان، والثانية من جهة نجران، والثالثة من جهة عمان وحضرموت. قاوم اليمنيون التوسع السعودي، وصمدت الحديدة لما يقارب 8 سنوات مطلع القرن الثامن عشر أمام محاولة السيطرة.
2: أطماع السعودية كانت ولا زالت في اليمن من بداية ظهور الدولة السعودية الأولى في القرن 17 الميلادي، بمعنى أنه أول حملة سعودية أتت لغزو اليمن كانت بقيادة حزام العجماني في عام 1805. هذه الحملة استولت حينها على جيزان اليمني، يعني منطقة جيزان اليمنية، لكنها لم تستطع أن تستقر فيها بحكم المقاومة المقاتلين اليمنيين أيضا، وبالتالي انطلقت حملة أخرى في عام 1808 واستمرت إلى 1809 و1810 لمحاولة احتلال حضرموت، نظرا لموقعها المتميز والمطل على البحر العربي، ولأن تجارة اللبان كانت تمر عبر حضرموت، وبالتالي حاول الدولة السعودية أن تستولي على حضرموت للمرة الثانية في عام 1810، لكنها أخفقت بفعل الصمود الأسطوري لليمنيين، واستمرت المحاولة عام 1811، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا، ومن ثم صرفوا في عهد الدولة السعودية الأولى صرفوا الأنظار نهائيا عن احتلال اليمن. كذلك في عهد الدولة السعودية الثانية انشغل السعوديون بترتيب أوضاعهم الداخلية، ولم يتجرؤوا أن يقتربوا من اليمن، لأنهم أدركوا منذ الحملة الأولى أن اليمني مقاتل شديد لا يرضى بالاحتلال أيا كان نوعه.
1: العقيدة الإسلامية راسخة في اليمن، وأيضا نشأت على مدى التاريخ الإسلامي في اليمن نشأت مدارس فكرية وفقهية معتدلة ومتنورة، وكان هذا هو عامل أساسي من عوامل مقاومة المد الوهابي الذي حاول التأثير على عقيدة اليمنيين الدينية.
0: اعتمد بن سعود في حربه التوسعية جنوبا على أتباعه من اليمنيين بعد فشل أتباعه من نجد والحجاز التقدم نحو اليمن.
3: اليمنيين هم رفضوا رفضاً، يعني في نجران واجهوا مواجهة كبيرة، وحدث أن وذهبوا إلى الدرعية، إلى قريب الدرعية، يعني لمطارد بعض القوى، فكانوا يخافوا منها الوهابيين، القوى السعودية الممثلة الوهابية في اليمن. يعني كانت الشريف حمود كتحليف وممثل اليمنيين كنقطة أولى للدفاع، إن ما ضعف المركز ولم يتمكن من هذه عمل محمد حارث، إن ما رأى الفرصة أنه يتحرر وقف ضدهم وطردهم من المناطق كلها الموجودة، حتى بدأ إدارتهم في عسير في المناطق الداخلية.
0: على تخوم الحديدة انسحب أتباع بني سعود بعد أن شاهدوا شراسة أبناء المدينة بالدفاع عنها. صمد أبناء المدينة أمام الحصار الخانق لسبعة أشهر، واضطر أتباع الدولة السعودية من بدو الصحراء إلى العودة نحو نجد، قائلين قبل انسحابهم: ما بقي لنا مطمع في هذه البلدة، ما فيها إلا بندق ومدفع، ونحن نريد الطرش من الإبل والماشية. استخدم أبناء المدينة المدافع وقاموا بإحراق العشش في التصدي للهجوم، فيما ثارت قبائل تهامة ضد الوهابيين وخرجت عن طاعتهم.
4: استمر حصار الحديدة 17. كانت المنافسة بين أتباع ابن سعود عبد الوهاب أبو نقطة وحمود أبو مسمار للاستيلاء على موارد الحديدة في العصر. وقد تظاهر عامل الحديدة وقتها بالطاعة للدعوة السعودية. اشتد القتال بشكل كبير جدا حول المدينة، وتحديدا في شرق مدينة الدريهمي الآن، حتى أن حمود أبو مسمار جرح مع نجله في ذلك الصراع الذي دار في ذلك الوقت.
0: تحكي معركة بربر من العام 1811 للميلاد حجم صمود القبائل اليمنية أمام الغزاة القادمين من الصحراء. صمد ما يقارب 400 مقاتل من أبناء بكيل اليمنية أمام ما يقارب 4000 من حاملي البنادق التابعين لابن سعود، وتمكنوا من هزيمتهم.
4: أما رجال بكيل حسني ومحمدي فقد احتالوا حيلة ذكية، فقد دخلوا بين أشجار الأراك، وهي النوع من الأشجار المعروفة التي أخذ منها المساويك الأراك، وحمي الوطيس هناك. واستمرت الحرب بين بكيل وجيش بن سعود من وقت الظهيرة إلى ما بعد المغرب، وكان جيش بكيل 400 والسعوديين 4000 بندق الذين قصدوا القتال لقتال بكيل.
0: شجعت المقاومة اليمنية للتوسع السعودي حاكم مصر آنذاك محمد علي باشا في تقرير مصير الدولة السعودية الأولى.
4: طلب محمد علي باشا الإمام بتزويده بعدد من السفن لنقل الجنود المصريين إلى سواحل جدة.
5: تم تدمير الدولة السعودية يعني على يد إبراهيم باشا، تدمير كلي، وتم خلاص اليمن وخلاص أيضا النقد والحجاز من الدولة السعودية الأولى على يد إبراهيم باشا.
0: غير أن الصراع اليمني السعودي استمر في مراحل لاحقة على إثر استمرار النظام السعودي في سياسات التوسع والضم والإلحاق.
3: انتهت الدولة العثمانية وأصبح التحالف مفصلي مع يعني تحالف قوي جدا مع الإنجليز، استطاعوا أن يبنوا الدولة ويصلوا الحدود اللي هي محددة، لأنه كان الملك عبد العزيز يفهم ما يدور، كان يعتبر يعي ما معنى اليمن مقبلة الغزاة. هناك حادثات تشير إلى أنه الملك فيصل عندما دخل إلى الحديدة مع أحد كان في مع أحد المستشارين أرسله والده معه، فوصل إلى المدينة الحديدة بسهولة. الجيش الإمامي كان منهك بعد حرب من عام 18 إلى بداية الثلاثينات، وهو في حرب لتثبيت السلطة في المناطق اليمنية ومن ضمنها تهامة، فكان في منتهى الإرهاق وما بش مع أي علاقة دولية علاقة خارجية إلا مع الإيطاليين، وجابوا لنا سفينة وغرقت قبل أن تصل أغرقها الإنجليز، فلذلك كان منهك فانسحب إلى حديدة. فشعر الملك فيصل الأمور بسهولة، دخل حديدة بسهولة، فطالب من أبوه يسمع له بدخول صنعاء، حذر أبو تحذير شديد جدا، قال اوعى يعني منع شديد جدا انه يفكر في الموضوع، قال قال إذا واصل التركيب هذا أنا سأعيدك إلى الرياض. إذا دخلنا الجبال تحول الشجر والحجر والبشر إلى جنود قاتلوا في سبيل الوطن. الملك عبد العزيز عندما كان يقاتل المملكة المتوكلية اليمنية في الحديدة وفي ميدي وفي جيزان وفي نقران وفي عسير كانت تساعد الطائرات البريطانية. الطائرات البريطانية كانت تقصف البيضة وتقصف إب وتقصف الحديدة دعما للحرب التي كانوا يخوضها الإنجليز والسعوديين مع هذه الدولة المستقلة.

0: دفعت صراعات القوى الاستعمارية خلال القرن الثامن عشر الدول الكبرى إلى التسابق للسيطرة على اليمن. تمكنت قوات بريطانية بقيادة الكابتن هينز من احتلال عدن العام 1839.
1: كان في صراع ما بين فرنسا، ما بين إيطاليا، ما بين بريطانيا، يعني حول السيطرة على السواحل. كانت المخا مدينة مهمة جدا للتجارة، تجارة البن يعني. وكان في صراع ما بين يعني نفوذ توزع الصراع ما بين المخا وما بين عدن كأهم ميناءين يمنيين. كان الأتراك سباق ما بين الأتراك وما بين البريطانيين. الأتراك يريدون السيطرة على اليمن حماية للحرمين الشريفين، والبريطانيين يريدون السيطرة على عدن كمنفذ وكمعبر إلى الهند، مستعمراتهم تحتاج البريطاني كان حينها.
0: عملت بريطانيا على توسيع نفوذها وتأميم تواجدها العسكري في عدن عبر إخضاع مناطق جنوب اليمن لحمايتها. على مدى عقود من الزمن تصاعدت المقاومة ضد المستعمر البريطاني لتبلغ ذروتها في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.
1: اليمنيين شوف قاوموا، ولكن كانت مقاومة في البداية مشتتة ومفككة، وكانوا أيضا اليمنيين نفس ما يحصل اليوم، يعني مثلا يتحالفون مع لحق، يعني أو تقاومهم لحق، تتعاون أبين مع البريطاني. يعني كان في قصص تجد أشكالها موجودة اليوم، يعني من اليمنيين من يمد يده إلى البريطانيين ويتعاون معهم، حصل في التاريخ هذا. ولكن كانت المقاومة في البداية مشتتة وتقوى وتضعف، ولم تأخذ يعني صيغتها المهمة، وظلت موجودة على كل حال طول فترة وجود البريطانيين لأكثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.

الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات

هو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى

وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكراكم أو أشد ذكراً

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى

يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

والله رؤوف بالعباد.

ولا تتبعوا خطوات الشيطان

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.

بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه،

ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون

كتب عليكم القتال وهو كره وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا الأسبوع ملزمة حديث الولاية، وأيضا ملزمة أمر الولاية. وفي ملزمة حديث الولاية بدأها رضوان الله عليه قائلا أنه من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى، ذكرى الولاية، والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية. ثم قال: نحن عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه، من الذي سيكون بعده. ثم أيضا في إطار الحديث عن الولاية في ملزمة حديث الولاية قال: تسلسل حديث الغدير مع الترتيبات التي أعلن فيها الرسول ولاية الإمام علي عليه السلام تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني موضوع هام بالغ الأهمية. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما نزلت هذه الآية الساخنة أثناء عودته من حجة الوداع في وقت الظهيرة، في وقت حرارة الشمس وحرارة الرمضاء، توقف هناك في مفترق الطرق في منطقة تسمى غدير خم ما بين مكة والمدينة، وهناك بدأ يرتب ترتيبات عاجلة وساخنة تنسجم مع سخونة هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهناك في ذلك المفترق يأمر من تقدم أن يعود، أن يدعوهم ليعودوا، وانتظر من تأخر حتى وصل الجميع ورصت له أقتاب الإبل وصعد عاليا فوقها في وقت الظهيرة ولم يؤخر، لأن الأمر بعد ذلك التوجيه الإلهي الساخن في تلك الآية الساخنة، في تلك الآية القرآنية الساخنة، لا يحتمل التأخير أبدا. ومن فوق تلك الأقتاب قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. إن الله مولاي ربط الموضوع بالله، أي ما سأبلغه الآن في هذا الوقت هو أمر هام وليس من عندي أنا. إن الله مولاي تساوي كما قال ذلك النبي من أنبياء بني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهذه هي سنة الأنبياء مع الأمم التي لا تسمع، مع الأمم التي لا تعي، ليقول للأمة: إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، ذلك قضاء الله، ذلك اختيار الله. وأيضا عندما قال فمن كنت مولاه فهذا علي، كلمة هذا، هذه الإشارة الهامة التي أشار بها الرسول إلى علي، هذه الإشارة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها نحن. هم يريدون أن يقولوا للأمة: هذا، هذا ولي أمركم. أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم؟ وأمريكا تريد أن تكون هي صاحبة الشرعية في أن تحدد من يحكم

أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. أمريكا تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا، في أذهاننا جميعا، أنها هي التي تملك أن تقول لنا هذا ولي أمركم. وسيمشي هذا، سيمشي هذا الذي تختاره أمريكا، لأننا ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الإمام علي: هذا من كنت مولاه فهذا، أي علي، فهذا علي مولاه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي، فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي، إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. إن جهل الأمة في ماضيها وحاضرها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وهو نفسه الذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها، هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. إن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وأن هذا الحديث حديث الولاية مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية، الذي سيحصن الأمة من أن يفرض عليها ولاية أمر يهودية هو هذا الحديث، العودة إليه، تلك الآية، هذه الثقافة، إعلان الولاء للإمام علي عليه السلام ولمن يمثل امتدادا لعلي عليه السلام من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات أي دولة عربية حتى يخفق الجميع، ثم بالتالي يأتي اليهودي فيدير أوضاع البلاد بشكل أفضل، ليقول الناس: والله كان الأولين الذين هم يهود، ما هم هؤلاء. يعني يعملون على تشويه الحكومات الحالية لكي يضعون أنفسهم فيما بعد بدلا عنهم، فيرتاح الناس إليهم، فيعملون على الفتك بالناس والناس راضون عنهم. اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لنا خدمات فليحكمنا وليكن ما كان، ثم بالتالي يكون هذا مدخلا لأن يصل إلى ولاية أمر الأمة، وإلى من إلى أن يصل إلى أن يصل إلى حكم الأمة من سيظلمها فيما بعد، من سيهينها، من سيدجنها، من سينهب ثرواتها. إنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة، وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا هذه الحياة، حكام العرب يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة، لأنهم إذا لم يفعلوا، إذا لم يعملوا، فستفرض عليهم ولاية أمر من نوع آخر من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، ولن يقبلوا ببقاء هؤلاء الحكام، ولن يكونوا إلا مجرد أداة يعمل لخدمتهم ثم يسقطونهم، كما وضح ذلك الشهيد القائد في محاضرات أخرى، كما حصل لانطوال لحد، وكما حصل لعدد ممن خدموهم وتعاونوا معهم، ثم في الأخير يزيحونهم ليضعوا أنفسهم بدلا عنهم. من المتوقع أن يكون الشيعة أكثر الناس وعيا، خاصة من يفهمون جيدا ماذا يعني علي، ماذا يعني حديث الولاية، ماذا يعني التشيع، ماذا يعني الدين، ماذا تعني مسؤولية ومهام هذا الدين بالنسبة لهذه الأمة، فإنهم هم من يحتمل أن يكون

0: كونوا من يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه اليهود الذين يريدون أن يفرضوا علينا ولاية أمرهم. مفهومنا لولاية الأمر هو وحده الذي يمكن أن يحصن الأمة عن أن يري أمرها اليهود. أما المفاهيم الأخرى، من يقول أطع الأمير وإن قصم ظهرك وإن كان لا يهتدي بهدي ولا يستن بسنة، فإن هذا مما يهيئ الأمة لأن يلي الأمر اليهود أنفسهم، أن يلي أمرها اليهود أنفسهم. إذن لن يحصن الأمة من أن تفرض عليها ولاية أمر يهودية إلا المفهوم الحقيقي لولاية الأمر، إلا حديث الغدير، إلا إعلان الولاء للإمام علي عليه السلام. الديمقراطية لا تستطيع أن تحمينا من فرض ولاية أمر يهودية، فقط ثقافة حديث الغدير، فهم الشيعة، فهم أهل البيت لمعنى ولاية الأمر المستمد من القرآن والمستمد من حديث الولاية ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا المفهوم هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم، وهم اليهود الأمريكيون والصهاينة. واليهود الأمريكيون الصهاينة يريدون أن يتحكموا في أمر هذه الأمة، يريدون أن يقنعوا الأمة بأن من له الحق في أن يحدد من يحكمها وأن يلي أمرها هم اليهود، هم الأمريكيون، هم الإسرائيليون، ولن يحصن الأمة من هذا إلا ثقافة حديث الغدير. إن عيد الغدير، وهذه أبرز النقاط من أمر الولاية وما ذكرناه في السابق، هي من أبرز ما جاء في حديث الولاية، وهنا في أمر الولاية قال: إن العيد الذي هو عيد، أو هو العيد الذي هو فرح بنعمة من نعم الله، الذي هو ذكر لله، كعيد الأضحى المبارك، كعيد الفطر المبارك، كعيد الغدير، هذه أعياد عظيمة مباركة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نحن نحتفل في كل سنة بيوم الغدير، وهي عادة جرينا عليها وسار عليها أسلافنا جيلا بعد جيل، لأهمية إحياء هذه المناسبة أولا، أنها نصر لله تعالى، وثانيا نصر لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفاع عن مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا نصر للإمام علي عليه السلام. نحن نحييها نصر لله ونصر لرسوله، دفاع عن مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصر للإمام علي عليه السلام. وقد قال الرسول في حديث الغدير: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ونحن عندما نحيي عيد الغدير، عيد الولاية، نحن ننصر رسول الله وننصر عليا عليه السلام. وما قاله الرسول: وكلنا جميعا وكل واحد منكم يحضر هذا المقام ويشارك في هذا العيد، إنه بلا شك وبمشيئة الله يكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بلغه في يوم الغدير، وسيدخل ضمن دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال في علي: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها، لكن أولئك كان أمامهم ما يحجزهم عن أن يقفوا هذا الموقف الذي وقفه شيعة علي جيلا بعد جيل. إنما حال بينهم وبين التولي لعلي إنهم تولوا أبا بكر وعمر، فهم يرون أن الاستجابة لدعوة رسول الله التي أعلنها في مثل هذا اليوم، يوم الغدير، ستكون على حساب أبي بكر وعمر. إذن فكل شيء لا قيمة له إذا كان سيمس بمقام أبي بكر وعمر، حتى وإن اصطدم مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، اصطدم مع القرآن.
1: عندما تتولى عليا فإن تولي عليا عليه السلام فإن تولي عليا عليه السلام هو مفتاح لأبواب الهداية بالقرآن، وستجد نفسك لا تصطدم مع آية قرآنية، لكن الآخرين هم من يتجافزون على الآيات القرآنية لأنها تمس بمقام فلان ومقام فلان، فمن أجل ألا تمس مقام فلان يقفز على آية قرآنية ويتجاوز أمرا إلهيا ويتجاهل حديثا متواترا كحديث الغدير من أجل فلان وفلان. إنها نعمة عظيمة علينا أن نكون نحن الشيعة من اختصنا الله بهذه العقيدة الصحيحة المنسجمة مع كتاب الله ومع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إن من لا يعلنون ما أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمته وفي عدله وفي رحمته، هم من يضيفون النقص إلى الله، لأن الله لا يمكن أن يترك الأمة هملا من بعد رسول الله دون أن يحدد هو وأن يختار هو من يحكم أمرهم، من يتولى أمرهم، وهو الذي تدخل في قضية غنم نفشت في حرث قوم. عندما نجتمع في مثل يوم الغدير نحن نقول إن الإسلام دين ودولة، ومن الله جاء الإسلام هكذا نظاما شاملا للحياة كلها، لا يمكن أن يغفل جانبا من جوانبها، ولا أن يفسح ولا قيد أنملة للضالين والمضلين والظالمين أن يتحكموا على رقاب الأمة. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله التوفيق والسداد والثبات والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وكل عام وأنتم بألف خير، وعيد أضحى مبارك، وعيد يوم ولاية أيضا مبارك يتكلل بنصر إلهي عظيم وبفرج عاجل. الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا في حلقات كثيرة سابقة عن المتطلبات الأساسية التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بها لكي ننتصر في صراعنا مع اليهود والنصارى، مع عدونا الأساسي من أهل الكتاب. كثير من الأشياء التي دلنا الله عليها وأمرنا بها ووجهنا إليها لكي نلتزم نتمسك نتصف فيها فننتصر على أعدائنا. من تلك الأشياء المهمة التي أمر الله بها وأرادها هو ترسيخ العداوة لهم، وأن يكون هناك إثارة للسخط بين أوساط الأمة، وهذا ما فعله القرآن الكريم في كثير من آياته، يشحن الأمة بالعداوة لأهل الكتاب ولا يتركها باردة جامدة. وأيضا كيف يجب أن يكون لدى الأمة اتخاذ الموقف منهم وإعلان البراءة منهم. وكذلك القرآن فضح العدو وضرب معنوياته، فضح ماضيهم وماذا فعلوا مع الأنبياء ومع الكتب ومع البشر جميعا، وفضح أيضا حاضرهم، وفضح أيضا مستقبلهم، ونواياهم التي يحملونها للبشرية جمعا. ولذلك يجب أن تكون الأمة متمسكة بما وجه الله وأن تفعل كما فعل الله سبحانه وتعالى. من الأشياء الأساسية التي بيّنها الله في كتابه للمسلمين لكي يتمسكوا بها فينتصروا هي المواصفات الإيمانية التي ذكرها الله في سورة المائدة في قضية الصراع، عندما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ثم وضع مواصفات لأولئك القوم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مواصفات وقيم يجب أن تتحلى بها الأمة أو يتحلى بها المؤمنون المجاهدون في سبيل الله ضد اليهود والنصارى. أيضا آيات القرآن الكريم دلت وأمرت بالإعداد، أن يكون لدى الأمة إعداد، إعداد للسلاح، إعداد للنفسيات، وإعداد للجانب الاقتصادي في الاكتفاء الذاتي وفي غيره. والإعداد هذا يحتاج إلى مقاطعة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لأن من أهم ما ينهض بالأمة لتكتفي ذاتيا أن يكون هناك مقاطعة لمنتجات الأعداء. كذلك القرآن الكريم دل وأرشد على المنهج والقيادة، عندما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وهنا الدلالة على المنهج وهو القرآن والقيادة القرآنية التي تسير بالناس في ركاب القرآن وتربي الأمة من القرآن وتشد الناس إلى القرآن وتستطيع أن تؤهل الأمة لتكون قادرة على مواجهة أهل الكتاب ومهيئة لينزل عليها النصر من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أيضا دل على الاعتصام بالله والتقوى في قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهنا يرشد إلى قضية أن يكون هناك اعتصام بالله، رجوع إلى الله، بمعنى ليس هناك شيء بديل عن الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هناك ثقة بالله ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يريده الله. أيضا دل القرآن الكريم على الاعتصام بحبل الله، اعتصام جماعي بحبل الله في هذه الآيات التي وردت، وهو يحذر من أهل الكتاب. بعدها يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا دلالة على أنه يجب أن يكون اعتصام جماعي بحبل الله وهو كتابه القرآن الكريم. أيضا القرآن الكريم أراد من الأمة أن يكون لديها مسؤولية واستشعار لهذه المسؤولية وقيام بهذه المسؤولية، أن يكون هناك تعاون وانتظام في إطار الاعتصام بحبل الله جميعا. من الأشياء الأساسية التي دل عليها القرآن، دل عليها الأمة عندما تصارع أهل الكتاب، التولي الصادق لله ورسوله والذين آمنوا، وعدم التولي لليهود والنصارى، لأن ذلك انسلاخ عن الهوية الإيمانية، وأنه لا بديل للأمة عن ولاية الطاغوت إلا هذه الولاية التي بيّنها الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كذلك القرآن الكريم دل على الإنفاق وأمر بالإنفاق وأرشد إلى الإنفاق، وجاءت آية الإنفاق متوسطة للحديث عن اليهود والنصارى والحديث عن الجهاد في سبيل الله. فلا بد أن يكون هناك إنفاق وجهاد، والجهاد في سبيل الله كثير من آية القرآن تحدثت عنه. وكذلك مما يدل على أهمية الجهاد أنه يأتي الحديث عن الجهاد عندما يأتي الحديث عن اليهود والنصارى، يأتي الحديث عن الاعتصام بحبل الله عندما يأتي الحديث عن اليهود والنصارى، يأتي الحديث عن الإنفاق كذلك عندما يأتي الحديث عن اليهود والنصارى. فهذه متطلبات بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ونكمل الحديث عن أهم المتطلبات التي تحتاجها الأمة كي تنتصر في صراعها مع اليهود والنصارى. من أهم المتطلبات أيضا الوعي والبصيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الأمة أن تحمل الوعي الكامل، أن الوعي هو أهم الركائز في الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية، ويمثل أهم المتطلبات في مواجهة اليهود والنصارى، لأن الصراع معهم وطبيعة المعركة معهم تتطلب وعي كامل، بصيرة عالية، معرفة صحيحة للعدو والواقع والحلول، ولا سيما وأن أهل الكتاب ومن يدور في فلكهم يعتمدون على التزييف في صناعة الرموز، في استحداث المذاهب، في صناعة الحركات، في الخداع، في العناوين، إطلاق الدعايات والشائعات المضللة، في تجميل صورهم، في تشويه أصحاب الحق، في تشكيك الناس في الحق، في إبعاد الناس عن أهل الحق وإخراجهم إلى دائرة الباطل. يعتمدون بشكل كبير على التضليل لأنهم جبنة، لأنهم ضعاف نفسيا في ميدان المعركة العسكرية، فهم يعتمدون على التضليل كأسلوب رئيسي في تغيير المفاهيم، في السيطرة على عملية التفكير، في توجيه الناس والتحكم بأفكارهم والرأي العام. كذلك يستغلون العناوين المختلفة مثل العناوين السياسية، عناوين دينية، عناوين حقوقية، عناوين إنسانية، كلها عبارة عن شعارات ومسميات مضللة. وبالتالي فإن الأمة بحاجة إلى وعي كامل، استبصار وبصيرة كاملة، ومن خلال الهدى الإلهي والقرآن الكريم، لأنه هو الذي سماه الله بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. حينما يلاحظ الإنسان واقع الأمة الإسلامية اليوم يجد أنه بسبب غياب الوعي في الساحة الإسلامية، كم نرى مظاهر غريبة جدا تعبر عن نقص في الوعي في أوساط الأمة الإسلامية. مثلا على المستوى السياسي والفكري، نجد أن البعض من الأكاديميين، من البعض من العلماء، بعض من النخب المثقفة في أوساط الأمة ينظر إلى أمريكا أنها تعني الحرية. ماذا تعني أمريكا لذلك المفكر، لذلك الفيلسوف، لذلك الأكاديمي؟ تعني الحرية، تعني حقوق الإنسان، تعني الرقي، تعني الحضارة، تعني الديمقراطية، هكذا ينظر إليها، وأنها قادمة بكل ذلك للعالم. هذه نظرة غبية تنم عن غياب الوعي، تنم عن عدم ثقة بما قدم الله سبحانه وتعالى في كتابه، تنم عن عدم وعي بالتاريخ، تاريخ أمريكا، تاريخ الصراع بين الأمة وبين اليهود والنصارى. الأمريكي يسخر ممن يحمل تلك العناوين ويصدق تلك العناوين ويهزأ به. الأمريكي قادم إلى العالم ليس بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بالخير ولا بالإحسان ولا بحقوق الإنسان، بل هو قادم للسيطرة على العالم، لاحتلال العالم، ليستعمر، ليستغل، ليستحوذ، لينهب، ليدوس الكرامة الإنسانية، ليسيطر سيطرة مطلقة، هكذا يريد. والعالم كله يفهم، وهذه مشكلة عندما يفهم الأمريكي نفسه، يفهم ما هي أهداف الإدارة الأمريكية، والأوروبي يفهم، والشرقي والغربي يفهم، والمسلم لا يفهم، ويفهم عكس أو يفهم العناوين الزائفة ويصدق للعناوين الزائفة التي يطلقها الأمريكي. الأحداث يوميا تثبت أن الأمريكي هو الإسرائيلي، بل إن الإسرائيلي هو القائد للأمريكي، وأنه هو الذي يدير الأمريكي، وأن هو الذي يسير الأمريكي، وأن الإجرام الصهيوني هو الذي صنع الإجرام الذي حدث في أوساط الأمة، هو الذي صنع القاعدة وصنع داعش، وهو الذي حمى الأنظمة المجرمة والظالمة في واقع الأمة، الأنظمة العميلة. الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان المسلم أن يكون مستنير بنور الله، بهدى الله سبحانه وتعالى. أراد الله من الإنسان المؤمن أن يكون فاهما مدركا لما تدور حوله من مؤامرات. الإنسان المؤمن ليس ساذجا ولا غبيا ولا قاصرا في فهمه وإدراكه للأحداث من حوله والمؤامرات من حوله. ولذا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان المسلم أن يكون فاهما واعيا مستبصرا متنورا بنور الله في أفكاره، في مشاعره، في كل ما يدور حوله من المؤامرات من قبل أعدائه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
3: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي الآيتان 46 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تؤكدان على حقيقة هامة، هي أن المتكبرين في الأرض ضالون عن طريق الحق، غافلون عن آيات الله، ولهذا فهم يتخبطون خبط عشواء في ليلة ظلماء، فلا يعرفون الرشد ولا ينكرون الغي، بل يلجون في غيهم وعليه يعمهون. وكيف لا، والله قد صرفهم عن آياته، ولتفاهتهم ونقصهم لم يقل سأصرف عنهم آياتي، بل قال سأصرف عن آياتي. فآيات الله لا تزول ولا تصرف، بل هي ثابتة باقية لأنها الحق، والحق لا يزهق. إذن فهم الذين يصرفون عنها ويبعدون عن نورها، ويسقطون في مكان سحيق سافل عن سمو آيات الله وعلوها، يسقطون مزقا عن ثبوتها وشموخها. هذا هو ما يستحقه المتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن ذا الذي خول لهم في الاستكبار والكبرياء لله وحده؟ ومن الذي أجاز لهم استعباد عباد الله والناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ إذن فالمستكبرون معتدون على الحق، طاغون في الميزان. والله يقول ألا تطغوا في الميزان، ولكن المتكبرين خالفوه، وعليه فإن الجدير بهم أن تصرف آيات الله عنهم، فالله لا يعبأ بهم، بل يذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتخبطون، وفي كبرهم ينتكسون. لقد غلبتهم الشهوات على الآيات، وأخذتهم العزة بالإثم عن طريق الرشد، وأصمهم الغي فهم لا يسمعون، وأسكرهم الكبر فهم لا يعقلون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وهل هناك سفاهة أكثر من الذين يقول الله عنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها؟ إنهم يرون الآيات ويوقنون بها ويعلمون أنها حق، ويتضح لهم صدقها كالشمس، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون بها، بل يلاقونها بالإعراض، لاهية قلوبهم في الشهوات والأهواء، جامحة نفوسهم في المنكر والفحشاء، مقتحمة ظلام الغي بإصرار، هابطة في مزابل الطغيان بافتخار، فارحة بالفساد والإسراف باستكبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم يقصدون طريق الخسران ظانين أنهم غانمون، ويسلكون سبيل الإعوجاج ويتوهمون أنهم مستقيمون، ويتردون في درك السفاهة ويتخيلون أنهم حذاق وحصفاء، ويعتدون على الحق ويدعون أنهم راشدون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأي ظلمات أشد وأقوى من أناس يسبحون ضد التيار، ويسيرون عكس المسار، ويفرون من وضح النهار. إنه العمى الراكض في ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا يصفهم الله بقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنهم يرون الرشد ويتضح لهم ويعلمونه علم اليقين، ولكنهم يرفضونه ويميلون عنه قاصدين. هكذا المتكبرون يفرون عن سلوك هذا السبيل ويأنفون عن اتخاذه سبيلا، يفعلون ذلك اعتزازا بما آتاهم الله من مال وجاه وأعوان، واتباعا لما يزينه لهم الشيطان، واستسلاما للشهوات والمصالح التي تجمعهم مع أخلاء السوء والخسران. إنهم يخافون سبيل الرشد لأنه ضد الطغيان الذي ألفوه، ولأنه يعطل مصالحهم الباطلة التي اعتادوها، ويفرون من سبيل الرشد لأنه يؤدي إلى العدل بين الناس، وهم يريدون أن يستأثروا بالخير من دون الناس. إنهم يفرون من سبيل الرشد لأنه يوصل إلى المساواة بين الشعب العامل وبين المستغلين لجهوده بالباطل، ولكن المتكبرين لا يريدون إلا أن تستمر الجهود الكادحة إلى جيوبهم قادحة، ويستمر الشعب بكل عمره وجهده مسخرا لهم. إن المتكبرين يخشون اتخاذ سبيل الرشد لأنه يعني إلغاء الفوارق بين الطبقات ومحو آثار الربا والامتيازات والاحتكارات، وهم يريدون أن تبقى هذه لهم ولو على حساب الناس وعلى رغم أنف الأزمات والمجاعات. هكذا هو موقف المتكبرين في الأرض بغير الحق أمام سبيل الرشد، يحاربونه بكل وسيلة، ويقصدون من ويصدون من سلك فيه، ويسكتون صوت من دل عليه وأرشد، بل ويقتلونه إن دعا الأمر إلى ذلك. إنه سبيل لا يتفق مع مصالحهم ولا ينسجم مع أنانيتهم، إن اعوجاجهم لا يتناسب مع سبيل الرشد أبدا، فهم يطمئنون إلى سبيل الغي أبدا، كما يقول الله: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا هو المعتمد عندهم، وهذا هو سبيلهم. إنهم يرونه غيا وباطلا، ولكنهم يقصدونه ويعتمدونه سبيلا. إنهم يرونه ضد مصالح الناس وضد خير الأمة، ولكنهم يمضون فيه بكل إصرار وهمة، ويعلنون للناس أنهم يسوقونهم إلى القمة. إنهم يرونه يؤدي إلى التخلف والتأخر والفقر والتقهقر، ولكنهم يسارعون فيه ويعلنون أنهم يمشون بالناس إلى التقدم والتحضر والنمو المستمر. هكذا المتكبرون هم حلفاء الغي وأقرناء البغي. إنه طريقهم الذي يرتضون، وسبيلهم الذي يحبون. إنهم لا يحسبون إلا لأنفسهم، ولا يحسبون للناس حسابا، ولو أدى هذا السبيل إلى تلفهم أجمعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن لا عجب ولا استغراب، فذلك هو مسلك الفجار وطبع أعداء النهار في كل زمان ومكان وباستمرار. والسبب واضح، السبب يبينه الله بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمن كذب بالحق عامدا عالما به فهو مكابر عنيد، لا يمكن للحق أن يعود. ومن أنكر النهار الواضح فلا تطمع منه في عمل صالح، ومن أدبر عن آيات الله فلا تنتظر منه أن يهتدي إلى سبيل الله. ولا تصدق كل مكابر عتل لئيم، مناع للخير معتد أثيم، فأنى له أن يستقيم. ولهذا يزيدنا الله إيضاحا عن حالهم فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، إن من كذب بآيات الله فهو بلا شك مكذب بالآخرة، ومن كذب بهما فهو للطغيان مؤهل وعن طريقه لا يتحول. ومن لم يخش الله ولا عذاب الآخرة فهو ظالم عنيف، وللظلم حليف، وللظالمين تابع أليف. فهل ينتظر من هؤلاء خير للناس؟ كلا، بل إنهم يحسدون الناس على القليل، فكيف بالكثير، ويقودونهم إلى سوء المصير. إلى عذاب أليم وإلى نفق مظلم وخيم. كيف لا وإن أعمالهم لحابطة وباطلة ونهايتهم سيئة في العاجلة والآجلة، ولا يغني عنهم ما كسبوه إذا حلت بهم النازلة. إنهم لا يصح أن يقتدى بهم ولا يصح أن يتبعهم الناس. ولو عدنا إلى ثنايا سورة الأعراف التي نقبس منها هذه الآيات لوجدنا أن أول المستكبرين هو إبليس، فكيف نتبع إبليس؟ وكذلك نجد المتبعين له مستمرين في كل زمان ومكان وعلى مدى الأزمان. إن المتكبرين هم قادة الفساد والطغيان، وهم المبادرون إلى الضلال والبغي والعدوان. فها هم أول من يواجه شعيب الذي يدعو إلى الرشد في التجارة والأموال. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا نجدهم مع هود وصالح ولوط ومع نوح وموسى، أرسل الله لهم الآيات تفصيلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولهذا يحذرنا الله تعالى من اتباعهم، ويمقت من صدقهم وسار في سبيل غيهم. كيف لا وهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الضلال وإلى كل شر وشنار، ولكنهم رغم ذلك يتخلون عن من اتبعهم ويتركونهم لمصيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغنوا عنهم من الله شيئا. ها هو الله يوضح: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا المطرفون المتكبرون يسوقون الناس إلى الهاوية وإلى الغي، ثم إذا حل الخطر فروا وركضوا تاركين الناس لسوء المصير. فلا يجب أبدا أن نتبعهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وختاما أحب أن أنبه إلى أن هذه الآيات قد جاءت في معرض قصة موسى مع بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن المستقبل يخبرنا بأن بني إسرائيل هم الذين يقودون الكبرياء في الأرض، وهم الذين يقودون الناس إلى سبيل الغي ويصرفونهم عن سبيل الرشد. وهذا ما رأيناه عبر تأريخهم مدى الأزمان، وما نراه اليوم ملء الأرض والدنيا وفي كل مكان. فهل نحن منتهون؟ وهل نحن حاذرون؟ وهل نحن مجتنبون سبيلهم أيها المسلمون؟ نرجو الله أن يجعلنا ممن اتبع سبيل الرشد واتخذه سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

سوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

0: أنيائك وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاج.
1: إذاعة صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية

0: انت واحمد
1: تعب عليش
2: علينا نذر الله اذا وحمد تسير حج.
0: ها الله يكتب الاجر ويتقبل. انت عاد جلسي معي وما تتشاكل ان شاء الله.
2: ان شاء الله الله يبارك في الشباب.
3: الوهابين هم هكذا، كل ما دخلوا بلاد قتلوا الرجال والنساء والاطفال، دمروا البيوت لان الناس عندهم مشركين حسب اعتقادهم.
4: ومن هو امير عسير الذي بيحارب الوهاب؟
3: الحسن بن عايض من آل الشهري.
5: حنا توكلنا على الله ونوينا نطهر البلاد من شر الزيوت.
6: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ. نعم الرأي،
5: بس ما ودي أحد منهم يخبر. اقضوا عليها كلهم.
7: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 18.
8: خاطرك يا يحيى، استودعتك الله. محمد وفاطمة أمانة في رقبتك.
9: أنا عطير يا رقيب حسين، قد لقيت أمير الحجة وماشي.
8: ما قد لقيتش، قالوا هو في آخر القافلة. أنا خاطي لا عنده هذا الحين.
9: كم في أمان الله يا أخي، أحنا في انتظارك.
8: في أمان الله،
9: في أمان الله، في أمان الله يا أخي.
10: أخي يحيى،
8: ها
10: أين عايز النقيب حسين؟
8: عايز يقابل أمير الحاج يا حمادي.
10: ها من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشي.
8: إيه يا حمادي، النقيب حسين قلق قوي من الموضوع.
10: قدوا باين يا أخي يحيى، شكلهم سرق ونهابه، والدليل إنه أول ما قرر حكمت والشيخ حسين هربوا.
8: ما أعتقدش يا حمادي، وبعدها خالي حسين أدرى مننا وأخبر.
10: ما قال لك؟
8: قال إن إطلاق الرصاص حق أمس الليل إشارة.
10: مالك يا إشارة؟ ما قد سمعناش إن بين السرق والنهابة إشارة بالرصاص والقراح.
8: إشارة عسكرية يا حمادي، إشارة عسكرية بين العسكريين يا حمادي، فهم؟
10: إشارة عسكرية؟
8: إيه.
10: هي أخي يحيى، نتوكل على الله، الناس كلهم خاضين، قد تحركت القافلة.
8: الله يرحمك يا زيد ويوسع عليك.
10: جيت على الجرح، الله يرحمك، كان يعاوني في كل شيء، دلحي ما عد بش من يعاوننا ولا يدي لنا حطب.
8: الحطب عليك أنت محمد بن يا أحمد.
10: ماشي ماشي يا أخي يحيى، أنت ما فهمتنيش. أنا قصير كنت، لكن إن معي شخص أمين وصادق، ما كنت شركن على حد مثل ما كنت أركن عليه ينتبه بالوضع حقي طول الطريق.
8: لا الحين أنا معك يا حمادي، رجلي على رجلك، ما بش قلق بإذن الله.
10: ماشي ماشي يا يحيى، رجلي على رجلك أنا، لأن رجلي بتوجعني.
8: هيا هيا يا حمادي، عاد رجع للزبج، ما قد نسيناش غثانا على زيد، رحمة الله تخشى. أخطاء مع الناس يا حمادي، خليني سلبت الأمور. حاضرك.
1: الله يرحمك يا زيد.
5: هذه معركة فاصلة يا شيخ خالد، وانت صاحب المعارك الحاسمة.
6: الحمد لله. ايه الحمد لله، الحمد لله.
5: السلطان عبد العزيز يبيها عملية نظيفة، ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامية، مفهوم يا شيخ خالد؟
6: أرقبت الشيخ خالد بن جهمة، فداك وفدا للسلطان متى ما وصل خطابه.
5: اليوم يا شيخ، اليوم
6: اللي علمني يا شيخ، عتيبان وجماعته يتابعون الحجاج الزيود ويراقبون تحركاتهم. ترى يا شيخ خريطة الأسير عندي، وفيها طريق زيود الحجاج المعروف. شوف يا شيخ.
5: فيه مكان براسك يا شيخ خالد؟
6: بحساب المراحل الحجاج الزيود قربوا من وادي ساق الغراب. شوف يا شيخ، شوف الخريطة، هذا هو وادي ساق الغراب.
5: بس وادي ساق الغراب أشجار كثيفة، ويمكن يشكل حماية طبيعية للحجاج الزيود.
6: صدقت يا شيخ، لكن بعد ساق الغراب في وادي تنومة يا شيخ، وادي تنومة مكان زين ومناسب لقتل كل المشركين.
5: إيه يا شيخ خالد، ذا كلام العقل، ما نبي ينجو منهم أحد، لا كبير ولا صغير.
6: تم طالعك. شوف هنا، شوف في رؤوس الجبال، في رؤوس هذه الجبال راح يكون المشاة مع بنادقهم الجديدة، من الخلف من الجهة هذه قوات الجيش بخيولهم، ومن الجهة الأمامية الهجانة.
5: طيب وإذا شردوا منهم وش السوات معهم؟
6: هي إن شاء الله ما يشرد أحد منهم، ومن شرد منهم أخواننا في الله كفيلين بهم.
5: قواتنا عددهم كبير، ويمكن يحسون فينا، والزيود مقاتلين، وأنت تعرفهم زين.
6: سلاحهم يا شيخ قليل، والبنادق بتحصد رؤوسهم، ما في خوف يا شيخ.
5: هنيئا لنا النصر والغنيمة يا شيخ خالد، الغنيمة.
6: حظك ونصيبك محفوظ طال عمرك، الغنيمة كبيرة والأجر كبير، كله في سبيل الله.
5: توكلوا على الله، فمان الله يا شيخ خالد.
6: أجل، توكلنا على الله وما يجيك منا إلا كل طيب يا شيخ عبد العزيز.
5: هذه خدمة كبيرة للدين وللسلطان.
6: أنا استأذنك الحين يا شيخ. فمن الله يا شيخ عبد العزيز.
5: توكلوا على الله.
6: فمن الله.
5: فمن الله يا شيخ خالد.
6: فمن الله. فمن الله.

0: بقهوة القهوة يا حمادي، ولو من حق القهوة ما شاء الله كان أنت رحم.
1: والله إننا رحم صدق يا أخي يحيى، وخصوصا من بعد ما مزيت وفلتنا.
2: صدقت يا عم حمادي، كان جبل سند للظهر أمام. الله يرحمه ويوسع عليه.
3: أينهم جدي حسين يا با؟ ما رجعوا يرقدوا هنا.
0: جدك حسين سر له عند أمير الحج يا بني، هو ذا الحين في آخر القافلة.
3: كنت اشتي يصير معاهم يا با؟
0: أنا داري ليش تشتي تصير مع جدك، بيعجبك تصير معه بيطرح عندك البندق يا محمد. هذا البندق يا بني خلع عندك.
1: يحق لك يا نقيب محمد، يحق لك. ماذا الحي؟ الحراسة علي.
3: حاضر حاضر يا عم محمد، ازمروا وانا احرسكم ولا تفتجعوا منشي.
1: لا قل لي يا اخي شوعي، هم قد انا مسافري.
2: خرجنا من صنعاء في 6 شوال وجلسنا في صعدة 10 ايام. هيا حسب انت يا عم حمادة.
0: كم يا شوعي جلسنا في صعدة 10 ايام او 8 ايام؟
2: مدري والله، ما عاد انا متاكد. نسيت يا عمي. هي
0: انت درجنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعدة.
2: ها ايوه صح،
0: او قد نسيت سنب كلها. نذكرك ونقول لك اني 1341 هجرية.
2: ما معي يا عمي هي ان كبد حسبنا الشدري.
1: ما لكم ده الحين عدو حسونا، ما بيع علي ناس تقولوا لي. اهم حاجة عن وقف في عرفة او ما يا اخي يحيى.
0: ايه يا حمادي صحيح، عرفة ركن الحج الاكبر، وقالوا الحج عرفة.
2: يا الله بلغنا حج بيتك وزيارة نبيك الكريم.
1: يا الله.

0: بتلاحظون؟
1: نلاحظ
2: نلاحظ مياه شوي.
0: اليوم هدوء غريب، ما بش قرح سعمة أمس. ما هو الموضوع؟
1: قرح يا محمد قرح، يفتهن عمك شوعي.
3: ماشي ماشي يا عم حمادي، قالوا لي جدي ما حد يلعب بالسلاح.
2: قوم قوم رقود يا حمادي قوم، قبل ما يرزعك النقيب محمد بسفال البندق.
1: عزعني محمد، والله انه صدقك يا اخي يحيى. عدا قوم رقود، انا تاعب. هيا تصبحوا على خير.
3: وانتم على خير يا الخير يا عم حمادي.
1: هيا قوم قوم قوم يا شوعي قوم.
0: اين قوم؟ مالك يا حمادي؟
1: قومنا رقود قوم قوم. هيا
0: قوم رقود انت يا حمادي. انا شا قوم ابصر حكي الجمال وعانيهن وبعدها ارقد.
1: ذكرتني بالملح.
0: الله يرحمك
1: الله يرحمك يا زين.

0: بسم الله. ما شاء الله يا فاطمة، تسلم يدش، والله ما قدر أجازش.
1: يهنا بالعافية. ها كلي هولا المقصقص والزبي، ردي روحي.
0: تسلمي يا فاطمة، الله يحفظش، والله انقدنا بخير، الحمد لله.
1: الحمد لله على سلامتش يا خديجة.
0: اسمعي يا فاطمة، غدوة إن شاء الله الغداء علي، كذا بين أقولشها.
1: ماشي ماشي يا خديجة، من صدق ما تفعلي حاجة، عاد انتي تعبة.
0: والله لو اجلس يا فاطمة لمرض، أنا متعودة على الخطية والعمل.
1: قد حلفت ما تفعلي حاجة، الغداء علي أنا.
0: كناهي، أنا علي أجمع الحطب يا فاطمة. مسكين محمد ابنش كم جهده.
1: هيا ناهي بتهمي ليش محمد، ما عيو قعبة محمد قدو رجاء، قد بنسمي هالحج محمد.

0: مالك يا نقيب حسن مضنن؟ يعلم الله ما بشغلك.
1: مدري مالي قلق يا حج علي، اين احس ان بالشي؟
0: ما هو يا نقيب حسين قل لي.
1: مدري يا حج علي، لو قدريت ما هو ان ما بش هذا القلق ذي فيني.
0: جابرني يمكن اقلق معك شويه وانت خارج انا وانت.
1: صوت الرصاص.
0: اي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
0: ايوه
1: كانت اشاره عسكريه يا علي.
0: قصدك اشاره عسكريه بين الوهابيين؟ او خايف من غدرهم يا نقيب حسين؟
1: كان ما عندك قد ابصرت في الطريق هنا في عسي، دمروا قرى كامله وابادوا اهلها.
0: ما تشتي نفعل يا نقيب حسين، احنا بعدك.
1: ما نفعل يا حج علي، ما نفعل. احنا حجاج مسافرين قاصدين بيت الله الحرام، لا جينا محاربين ولا معانا سلاح. شوي بنادق قديمه حراز من السرق والنهابه.
0: ايوه يا نقيب حسين، بشرك الله بالخير.
1: قوم نرقد الحين، عن بكر فجر ان شاء الله.
0: ارقد بعد الخبر حقك هذا؟ حرم ما عاد اقدر اغمض. قوم ارقد، انت ساهر من امس العشيه يا نقيب حسين، قوم ارقد.
1: ايوه يلا، انا شاقوم ارقد لي شويه وانت قومني قبل الفجر. بسم الله، تصبح على خير يا حج علي.
0: وانت من اهل الخير يا حج حسين. ايوه والخبر اشاره عسكريه. ها

يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي

0: خمس
1: مليون

0: ترى الشيخ عتيبان يحلم. ترى الشيخ عتيبان يحلم. الشيخ عتيبان يحلم بالفلوس.
1: نقب حسين، يا نقب حسين،
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: صلاة على رسول الله، صلاة على رسول الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نقب حسين،
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: يا نقب حسين،
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مالك يا نقب حسين؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: شرب يا نقب حسين، شرب. أعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: صلاة على رسول الله.
2: أعوذ بالله. الحمد لله.
1: مالك أنا قصير.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
1: أبصرت.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
1: ترأيت. أنا حسين، قل لي ما ترأيت.
2: ما أقول لك يا حج علي، هذا المرة الثالثة، ثلاث مرات يرجع نفس الحلم يا حج علي.
1: ما هو؟ ما حلمت؟ قل لي يا نقب حسين. صلاة على رسول الله.
2: حلم تقربا معاه المناقل حديد، بده هجوم على الحجاج علينا، وبده هجوم على القافلة يا حج علي، كانت تاكل لحوم الحجاج.
1: أعوذ بالله،
2: وما قدرنا نفعل شيء.
1: أعوذ بالله، الغرب دبور يا نقب حسين، دبور.
2: غربا خيرت يا حج علي.
1: أعوذ بالله،
2: خيرت يا حج علي.
1: ما عندك حجي يا نقب حسين، الحلم مزعج قوي، ضروري نفسره.
2: عند من نفسره يا حج علي؟
1: نفسره عند السيدة العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين أمير الحج، أو أي علامة يقدر يفسر الأحلام.
2: إن شاء الله غدا الصباح إن شاء الله نفسره
1: بإذن الله. شرب يا نقب حسين، شرب.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: السلام عليكم يا أخوان. أسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم، شدوا عليهم شدة الغنيمة. هالغنيمة الجهاد، الجهاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: سر بسر خالي، ما لهم تأخروا.
3: احتاج اليمن الزيوت، وصلوا الوادي وحبوا الحالب.
1: إلا قل لي، صليت الضحى يا عتيبان؟
3: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: عجل، تعال تعال،
3: صلي الضحى طالع.
1: الله أكبر.
4: الغراب عدل ولونها الأسود حاقد ومجرم، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراض.
5: ما بلديت أشتي أعرفكم عن الحج صالح اليمني والبيضة، رفيقنا على مكة إن شاء الله.
6: أهلا وسهلا، حياك الله يا حج صالح اليمني.
3: خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل، خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
3: إيه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جداً، أصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال،
7: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. سامعين الكرام، في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله أدى المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حجة الوداع في عظمة وإجلال، وكان لهذه الحجة أثر كبير في النفوس، وبعد انتهائها أحاطت بالقلوب هالة من السمو الروحي، وتشربت في الأعماق لذة هذه العبادة الكبرى. وكانت الجموع الغفيرة من المسلمين المشاركين في تلك الحجة يكادون يطيرون فرحا لهذه السعادة الكبرى التي شرفهم الله بها. لم يكن أهل المدينة وحدهم قد رافقوا النبي في هذه الحجة، بل التحق بركبه مسلمون توافدوا من سائر أنحاء الجزيرة العربية لينالوا شرف الصحبة في هذه الحجة. كانت الشمس ترسل أشعتها المحرقة اللافحة على الوديان والسهول، لكن لذة هذا السفر الروحي يسرت كل شيء. واقترب وقت الظهيرة، واقترب الركب الكبير من أرض الجحفة، وظهرت من بعيد أرض غدير خم القاحلة الجافة المحرقة. كانت المنطقة في الحقيقة تقع على مفترق طرق أربع، حيث كان على الحجيج أن يتفرقوا إلى الوجهات التي يقصدونها، فطريق يتجه إلى المدينة نحو الشمال، وآخر يوصل إلى العراق شرقا، وطريق الغرب يتجه إلى مصر، وطريق الجنوب يتجه إلى اليمن. ها هنا كان لابد أن يتحقق أهم فصل من فصول هذه الرحلة وآخر ذكرياتها، وكان على المسلمين أن يتلقوا آخر تكليف لهم أو المرحلة النهائية من المهمات الناجحة التي اطلع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قبل أن يتفرقوا إلى حال سبيلهم. كان يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة، وقد مضت 8 أيام على عيد الأضحى، وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله يصدر أمره للحجيج بالتوقف، فراح المسلمون يتنادون الذين في المقدمة الركب يعودوا، وانتظروا حتى يلتحق بهم من كان في المؤخرة أيضا. كانت الشمس قد تخطت نقطة الزوال، صعد مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله ينادي في الناس لصلاة الظهر، وأخذ الناس يستعدون مسرعين لأداء الصلاة. كانت الرياح لافحة محرقة، حتى اضطر بعضهم أن يضع قسما من عباءته تحت قدميه وقسما منها فوق رأسه حتى يتقي حرارة الحصى وأشعة الشمس. ما كان في تلك الصحراء من يستظل به، ولا ما تستريح إليه العين من خضرة الأعشاب إلا بعضا من شجيرات جافة. هرع الحجيج يريدون نصب خيام صغيرة التي كانوا يحملونها معهم ليلوذون بها عن حرارة الشمس عن رسول الله، لكن رسول الله أمر أن ترفع أقتاب الإبل، فارتقى رسول الله فقال الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وجاهدت، فجزاك الله خير الجزاء. قال: ألستم تشهدون وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: اللهم نشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون قولي؟ قالوا: بلى. فاسترسل الرسول صلوات الله عليه في تلك الخطبة إلى أن وصل إلى قوله: يا أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

0: سمعين الكرام، طبعا حديث الغدير وحديث الولاية هو حديث متواتر، يعني كثير من رووا هذا الحديث لأنه كان هناك الكل مجتمع، والرسول كان حريصا على أن يبلغ هذه الدعوة لكل من كان في تلك الحجة، وأيضا أمر أن يبلغ من كان موجود من كان غائب، وهذا الأمر يستمر إلى يوم القيامة بأهمية التولي للإمام علي عليه السلام. طبعا بلادنا والحمد لله تحتفل بعيد الغدير، بعيد ولاية الإمام علي عليه السلام، وكما نؤكد دائما نحن نحيي هذه المناسبة لنتذكر هذه الشخصية العظيمة، لنتذكر القيم والمبادئ التي جسدها الإمام علي عليه السلام. للحديث عن هذه الاحتفالات وهذه الأنشطة والفعاليات يشاركنا الحديث الأستاذة حنان العزي الناشطة الثقافية. أستاذة حنان حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله وأنتم بألف خير وعافية ونصر وتمكين وتولي صادق لأمير المؤمنين علي عليه السلام.
0: أستاذة حنان، عندما نتحدث عن الاحتفال ونحن نحتفل كل عام، وفي كل عام تتسع تلك الرقعة والمساحة الجغرافية للاحتفاء بهذه المناسبة بعد أن كانت تقتصر على بعض المناطق في بعض المحافظات، نتحدث عن أهمية هذا الاحتفال، لماذا مهم أن نحتفل بعيد الغدير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين، وصلى الله وبارك على أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى من سار على نهجهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أولا أختي ذكرى الاحتفال بمناسبة عيد الغدير الأغر بمناسبة الولاية كانت تعم المحافظات اليمنية كامل، كان الاحتفال يعم كل المحافظات اليمنية سابق، يعني نحن لم نأتي
0: بجديد. يعني أيام نعم، لكن أيام مثلا الحكم البائد أيام علي صالح، يعني نعم. أنا أتذكر نعم. أنه كانت مثلا في محافظة حجة، في محافظة صعدة، في بعض نعم. من القرى، يعني
1: عندما رأوا اليهود تأثر المجتمع و يعني تمسكه بالمبادئ والقيم، لأنه يحيي هذه المناسبة وهذا المبدأ القيمي الأخلاقي الديني، فحاولوا إثناء الشعب عن هذه المناسبة وملاحقة كل من يحييها، وأصبحت جرم كل من يحيي هذه المناسبة أو يعلن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فكانت هي سياسة يهودية لمحاربة هذا المبدأ وهذه المناسبة العظيمة التي ما زالت مترسخة في قلوب شعبنا وأجدادنا ويعني يمننا وكل أجياننا، وإنما هي كانت فترة من الزمن حوربت هذه المناسبة، ولكن ما زال الشعب متمسك بمبادئه بقيمه بهويته، فإحيانا لهذه المناسبة هي من باب إحياء الدين والقيم، لأنها هي أصل الدين وهي أساس الدين، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه في هذا اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهو يوم إتمام الدين وإكمال النعمة وإكمال الدين في هذا اليوم، فيعتبر الاحتفال به من الاحتفال بالدين بإتمام النعمة من الاحتفال بفضل الله سبحانه وتعالى، أيضا هي من باب إقامة هذا المبدأ التاريخي أو هذا الحدث التاريخي العظيم الذي له علاقة بالدين والقيم، فإحياءنا لهذه المناسبة من باب ترسيخ هذا الحدث التاريخي العظيم الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، أيضا هي من باب التمسك بمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك بهم، نحن نقول دائما وأبدا تمسكنا بأمير المؤمنين لأننا وجهنا من رسول الله ومن الله سبحانه وتعالى أن نتمسك، أن نحب أمير المؤمنين، أن نود أمير المؤمنين، وحبنا للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هي قربة إلى الله نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو باب مدينة علم رسول الله، وهو قرين القرآن، وهو في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولذلك عندما ينقتون أو البعض يمجد إحياء هذه المناسبة فمشكلتهم هي مع الله سبحانه وتعالى، أنتم تعترضون على اختيار الله، أنتم تعترضون على اصطفاء الله سبحانه وتعالى للإمام علي، ليست المشكلة طائفية أو حزبية، الإمام علي هو إمام للأمة جمعة، كل من حضر في ذلك اليوم المشهود الذي حضر فيه ما يقارب 120 ألف حاج فسمعوا حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في ذلك اليوم الحديث المتواتر في جميع الكتب الإسلامية وفي جميع الطوائف الإسلامية، إلى مستوى أن البعض قال إذا لم يصح هذا الحديث فلا يوجد حديث أصح منه، لأنه رواه أكثر من 120 ألف حاج من سمعوا نداء رسول الله ومن سمعوا ذلك اليوم المشهود الذي قال لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في حديث طويل أختمه إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، اللهم من كنت مولاه فهذا عزيز مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الحديث سمعه جميعهم ورواه الجميع، ولذلك من يقف في وجه هذا الحديث سبحان الله هي من باب تأييدات الله لهذه الأمة، أن الشيء المهم لدينها لمبادئها لقيمها يحفظ. طب هذه النصوص رغم الحرب الذي تعرض لها أهل البيت، إلى مستوى أن يقتل الإمام علي في محرابه، وإلى مستوى أن يقتل الإمام الحسين ويفسر رأسه عن جسده، إلا أن هذه النصوص بقيت محفوظة لنا إلى اليوم، وهي رعاية من الله سبحانه وتعالى، وكحتى قائمة على كل الأجيال، لأنها لم يعني على قدر الجرائم التي يعني تعرضوا لها أهل البيت والحروب التي تعرضوا لها من بني أمية ومن اليهود ومن، إلا أن النصوص هذه ما زالت محفوظة إلى يومنا هذا، فهي حجة دامغة على الأمة. لذلك إحياءنا لهذه المناسبة هي من باب ترسيخ هذا المبدأ، إحياء المبدأ التاريخي، ربط أجيالنا بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، التمسك بالحصن المنيع، لأن الأمة لم تخسر ولم تعاني ما تعاني إلى اليوم إلا أن لأنها فرضت في هذا المبدأ الإلهي العظيم، مبدأ الولاية. إلا لو تمسكت بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لما عانت ما عانت، لو تمسكت بالإمام علي بن أبي طالب لكانت وجه المعمورة زيد ما هي عليها اليوم، أمة مذلة مستهانة، أمة تسفك دماؤها، أمة مضروب عليها الذلة بعد أن كانت مضروبة على اليهود والنصارى، أمة مسفوخة مقدساتها، مسفوخة دماءها، أمة يعني مهانة من قبل أعدائها، أمة هي رأسها قتلت الأطفال وشاربي دماء الأطفال والعربدة في هذه الأمة.
0: نعم، وسوف نأتي أستاذ حنان لهذه النقطة، لكن يعني أيضا مسألة التولي للإمام علي عليه السلام هي أصل من أصول الدين الذي لا يصح إسلام الإنسان إلا بهذه الأصول، منها التوحيد والعدل والوعد والوعيد، وأيضا أصل الولاية. أيضا صمم أمان يعني بنص حديث رسول الله، إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي عليهم السلام. طبعا أستاذ حنان لله الحمد يعني أن اليمنيين مرتبطين بالإمام علي وبعيد الولاية لأهميته في حياتنا وفي حياة أبنائنا. هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام كل عام يعني احتفاء بهذه المناسبة، ضعينا في صورة هذه الفعاليات والأنشطة.
1: طبعا نحن في أمانة العاصمة في وحدة التلبية القرآنية بمكتب الهيئة النسائية وحدة التعبية، تقام الفعاليات منذ بداية شهر ذي الحجة، حتى أنه بدأ تدشين موجهة الموجهات الثقافية والتوعوية في قبل أيام العيد، لأننا نريد أن يتحرك الشعب حتى في جلساته العيدية، في اجتماعاته، في لقاءاته، فليكون الحديث هو حديث الولاية، هو حديث العيد الأكبر، هو حديث الفرحة الكبرى، هو حديث إتمام الدين وإكمال النعمة. ولذلك نلحظ اليوم يعني بفضل الله نقلة نوعية في الوضعية في أمانة العاصمة. نحن نتحدث عن أمانة العاصمة بحكم إشرافنا أو متابعتنا للعمل التوعوي في الأمانة، نلحظ أنه إلى مستوى أن الأعراس التي تقام اليوم يستدعى فيها محاضرة أو تقافية تتكلم عن يوم الولاية، أصبح يعني هذا جزء من الدين، جزء من القيم والمبادئ، بل تعتبر فرحة للجميع، ويريد الجميع الحديث عنها في جلساتهم، في اجتماعاتهم، في لقاءاتهم، في كل يعني ما يتحركون فيه. ولذلك عمل كبير جدا من المجالس، من الفعاليات، من كما قلنا في المناسبة الاجتماعية، سواء كانت مجالس نسائية أو لقاءات عائلية أو يعني ولاد كما قلنا أو أعراس، أو بها يعني حركة قوية للتوعية حول هذا اليوم، والتي إن شاء الله يتوج بخروج كبير في يوم 18 من الحجة كما هو كل عام، وأيضا يستمر. نحن نعتبر يعني يوم الغدير ومناسبة الولاية هي محطة توعية للتبصير، يعني ليست مسألة جمهرة أو حضور وخروج وكفى، بل نعتبر شهر ذي الحجة كامل هي محطة لتوعية المجتمع، لتبصير المجتمع، لنعود إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لنعرف من هو الإمام علي، ولماذا نتولى الإمام علي، وماذا جنت الأمة عندما تركت علي، ومن الذي أتى بدلا عن علي، من كان البديل للأمة عن علي. ولذلك هناك موجهات ثقافية عظيمة تطرح في الميدان، وشهر ذي الحجة هو شهر الولاية، يستمر التوعية حتى ما بعد المناسبة الكبرى أو الخروج الأكبر، لأننا ليس غرضنا فقط جمهرة وخروج، غرضنا هو توعية وتبصير ووعي وبصير،
0: وهذا هو الهدف. وهذه كانت سيرة أمة أهل البيت عليهم السلام، كانوا يتحركون في خط التوعية والعلم وأيضا خط الجهاد. يعني أفهم من حضرتكم مزيد من التفاعل المجتمعي مع هذه المناسبة، أصبحت مناسباتنا الاجتماعية تتخللها الوعي من خلال ارتباطهم بهذه المناسبة. وكما ذكرتم يعني الهدف ليس الجمهرة والحشد وإظهار هذه الصورة، لكن نحن نهدف إلى ما هو أبعد، إلى كيف يكون التولي للإمام علي عليه السلام.
1: تولي الإمام علي هو مبدأ عظيم ووسام شرف عظيم، من يتحلى به يعني يسمو في أخلاقه، في مبادئه، في قيمه، في الواقع الميداني. من يرتبط بعلي لن يرضى بأن يكون عميلا مهانا مضلا في واقع الأمة. من يرتبط بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يجب أن يتحلى بأخلاق الإمام علي عليه السلام، من الإحسان، من الحب للمستضعفين للمجتمع. فالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان شاهدا على القرآن الكريم في مبادئه، في أخلاقه. ذكر الله سبحانه وتعالى عن إحسانه في سورة الإنسان، ذكر الله سبحانه وتعالى عن خشوعه وارتباطه بالله، ذكر الله سبحانه وتعالى عن تصدقه بخاتمه وهو يصلي خاشعا دليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان الإمام علي بن أبي طالب هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن آن الصراط، كان هو البكاء بين يدي الله، هو الخاشع، هو المنقطع لله سبحانه وتعالى، هو المقدام في ساحات المعارك. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو من قتل صناديد الكفر، هو من أذل صناديد الكفر. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما نرتبط به نحن نرتبط بالقرآن الكريم، فهو قرين القرآن، علم مع القرآن، والقرآن مع علي، كما قال المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، علي مع الحق والحق مع علي. يا علي بحبك يعرف المؤمنون وببغضك يعرف المنافقون، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فالإمام علي بن أبي طالب هو باب المدينة في علم رسول الله، وهو قرين القرآن، وهو الذي بحبه يعرف المؤمنين وببغضه يعرف المنافقون. فالإمام علي الارتباط به والتولي له ليس مسألة حتاس يحتف، نحن نتولى علي، بل يجب أن نتولى علي صدقا في الميدان، جهادا وتضحية ومواجهة لصناديد الكفر، أن نتولى علي بن أبي طالب إحسانا في مجتمعنا وصدقة، أن نتولى الإمام علي بن أبي طالب انقطاعا بين يدي الله وتبتلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن نتولى الإمام علي ونحن المستجيبين لتوجيهات الله، الأول من يتحرك وأول من يؤثر فيهم القرآن الكريم. فتولى الإمام علي بن أبي طالب كما قلت هو وسام شرف، ولا يناله الجميع، لا يناله إلا من هو نفسه زاكية، من ما زالت نفسه طاهرة، يعني لم تدنس بأعمال الظالمين ولم تدنس بالمعاصي. ولذلك لا يوصب لحب الإمام علي ولتولي الإمام علي كل من هب ودب، إنما من ما زالت نفوسهم طاهرة زاكية، يعني فالإمام علي زاك طاهر لا يحبه إلا مؤمن طاهر زاك مرتبط بالقرآن الكريم. ولذلك قدم شعبنا شاهد في تولي الإمام علي بن أبي طالب في نصرة المظلومين في غزة، قدم شعبنا شاهد في التلاحم فيما بينه والإحسان، قدم شعبنا شاهد في انقطاعه إلى الله، في تبتله إلى الله سبحانه وتعالى في كل الصعاب وفي كل المراحل، في علاقته بالقرآن الكريم، في نصرة المستضعفين. الشعب اليمني هو قدم شاهد عظيم على تولي الإمام علي بن أبي طالب، وكيف يجب أن يكون من يتولى الإمام علي. ولذلك يا أختي الكريمة هي حوربت هذه المناسبة كي لا تجسد واقع الإمام علي. لو ظنوا أننا فقط نحيي المناسبة وكفى ونذهب إلى بيوتنا وكفى، لا نبحث في من هو علي ولا نرتبط بعلي ولا نقتدي بعلي ولا نتمسك بعلي، لا، تركونا أن نحيي هذه المناسبة، ولكنهم خافوا أن نرتبط بعلي، أن نتمسك بعلي، أن نجسد علي في الميدان، أن نكون شيعة علي بواقعنا بأعمالنا بما يكون منا في ميدان العمل وفي الواقع العملي. فنحن نريد أن نقول نحن شيعة علي بأفعالنا بأعمالنا وليس فقط بالأقوال فقط.
0: إذن أستاذ حنان لا شك بأن هناك العديد من الفوائد والثمار، وأنت أشرتي في بعض منها لفائدة وثمار التولي للإمام علي عليه السلام. أيضا يعني ودنا أن نعرف المزيد عن الفوائد والثمار لتولي الإمام علي.
1: نعم، هو تولي الإمام علي بن أبي طالب كما قال المصطفى في نفس الحديث: وانصر من نصره واخذل من خذله. ولذلك عندما نتولى علي ننصر، عندما نتولى علي نحظى بتوفيق الله، بمعية الله، بتأييد الله سبحانه وتعالى. تعز الأمة لأن علي كان عزيزا وأعز الإسلام بسيفه سلام الله عليه. عندما نتولى علي يكون الله معنا ونحظى برعاية الله وببركة التوفيقات الإلهية، وهو أهم ما يسعى إليه الإنسان عندما يتحالف مع شخص أو كذا، يطرح أن يكون معه حلف أو دولة. فنحن عندما نريد أن نسعد بهذه الدنيا نريد أن نتحالف مع الله سبحانه وتعالى وأن نكون جنده وحزبه وأن نكون أولياء، فلا يكون هذا إلا بتولي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأيضا إذا لم نتولى الإمام علي بن أبي طالب فسنحظى بدعوة المصطفى ونعوذ بالله واخذل من خذله وعادي من عاداه. فنحن نريد أن نكون في إطار وانصر من نصره، فنحن نريد أن ننصر الإمام علي، أن ننصر الإمام علي لكي ننصر، لكي ننصر ثمارها في الدنيا، هنا في الدنيا عزا وكرامة وتوفيقا ومعية من الله سبحانه وتعالى، ونجاح وفلاح ونجاة من النار يوم القيامة.
0: إذن يعني نسأل من الله أن يرزقنا وأن نسعى كلنا بأن نتولى الإمام علي بالشكل الصحيح، بالشكل الذي نجسد فيه قيم الدين الإسلامي كما جسدها الإمام علي، قيم وأخلاق ومبادئ، أمر بمعروف ونهي عن منكر، إقامة العدل والقسط في أوساط الناس. هكذا نفهم الإمام علي، وهكذا نفهم نهج الإمام علي، وهكذا نفهم دولة الإمام علي. وخير الشاهد على ذلك هي تلك السيرة العطرة التي حفظت لنا هذا التاريخ، وأيضا ما أنتجه الإمام علي من الإنتاج الفكري والثقافي في كتاب نهج البلاغة، وأيضا ذلك العهد المكتوب من الإمام علي لمالك الأشتر بتلك المبادئ التي تدير دولة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية. إذن أشكر الأستاذة حنان العزي الناشطة الثقافية، متمنية للجميع التوفيق والنجاح، ونسأل من الله أن نكون كلنا متولين الإمام علي عليه السلام حق التولي. سمعين الكرام، وفي الفقرة الميدانية احتفت حرائر الأمانة بعيد الولاية بعيد ومهرجان خطابي وثقافي ألقيت فيه العديد من الكلمات وأيضا الأناشيد المعبرة عن روح المناسبة. برنامج صانعة الأجيال جمع لكم مجموعة من الرسائل ومن أصوات النساء في هذه الفعالية التي عبرنا عن تجديد العهد والولاء للإمام علي عليه السلام في عيد الغدير، وأيضا العديد من الرسائل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك الأمة المحمدية الموالية لله ورسوله والذين آمنوا. هذا العيد الأغر، هذا العيد العظيم، هذا العيد الذي لولاه لما كان عيد رمضان ولا عيد العرفة. بفضل هذا اليوم، هذا إتمام النعمة على أمة محمد أجمعين. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كذلك كثير من الآيات جدا تعبر عن ولاية الإمام علي، كذلك أحاديث كثيرة جدا وتقول منها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن مع علي وعلي مع القرآن، وكذلك الحق مع علي وعلي مع الحق. وكثير كثير جدا يبين أن الإمام علي هي ولاية الحقيقية الممتدة من ولاية الله ورسوله، وأن الأمة لن تنجح ولن تفلح ولن ترى عدوها من صديقها إلا إذا والت الله ورسوله والذين آمنوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذه الولاية العظيمة التي فعلا لولاها سيغوص الأمة الإسلامية في مستنقع الضلال والظلام. وفعلا اليوم المجتمع الذي لا يوالي الإمام علي وآل بيت رسول الله فإنهم فعلا ونلاحظ في الأمة الإسلامية أنها فعلا في مستنقع الضلال والظلام.
3: يوم الغدير هو يوم إعلان الولاية بأن الإمام علي عليه السلام هو مولى كل المؤمنين. عيد الغدير هو يوم تشريف وتعظيم وتأكيد بأن المسلمين لن ينتصروا على الأعداء إلا بولاية الإمام علي عليه السلام. عيد الغدير هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة بإعلان ولاية الإمام علي عليه السلام حبا للإمام علي عليه السلام وتلبية رسول الله. في غدير قم خرج الشعب اليمني في هذه الذكرى العذراء معلنا بأن الإمام علي عليه السلام هو الوصي وخير ولي بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. في ذكرى عيد الأعياد خرجت اليمنيات معلنات بأن الإمام علي هو الوصي وهو الولي. فاحتفاء بهذه الذكرى العذراء نعلن جميعا بأننا على نهج نفس رسول الله، النهج القويم والطريق المستقيم. فنهجنا قرآني، نهج نفس رسول الله، النهج القويم والطريق المستقيم. هنا في من الحكمة والإيمان نجد الولاء والطاعة لله ورسوله والإمام علي عليه السلام، وهناك نجد العداء للنهج القرآني. أولئك أعداء الله وأعداء الدين. شعاراتنا في اليمن إيمانية سائرون على نهج القرآن.
4: في يوم الولاية، يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب، والتي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لولاية رسوله والامتداد هذا الذي أوجبه الله كامتداد واحد لا بد منه، ولاية ممتدة من ولاية الله حتى إحياء ولاية الإمام علي الذي لا بد منها. ونقول اليوم لكل من يتساءل عن أهمية هذه الفعالية، نقول له لقد غيبوا الإمام علي القدوة والقائد الذي يمثل ثاني أعظم قدوة بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم بإحيائنا لمثل هذا اليوم ومثل هذه الفعالية إنما نحيي ذكره ونحيي ارتباطنا به ونحيي أهمية أن يكون هو القدوة وهو المعلم وهو الرائد في مجال جهادنا ودفاعنا عن ديننا وعن كل ما يود العدو استهدافه في حياتنا وفي واقع حياتنا باستمرار. معركتنا مستمرة ونستمر في كل عام بقول لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
5: علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب.
6: صانعة الأجيال،
7: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع سنة الله في الهداية وأنه لا بد من قائد ولا بد من منهج، ووصلنا إلى أن الفارق بيننا وبينهم أن الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن بأنه هو من يختار. الله سبحانه وتعالى هناك معايير حددها الله ومواصفات لمن يلي أمر الأمة، والمنهج ينبغي أن يكون من جهة الله، وعلى الله قصد السبيل. وفيما يتعلق باختيار القائد، الله هو من يختار. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الاختيار في مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني، هذا يسمى بالاصطفاء. الاصطفاء، الله يصطفي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله سبحانه وتعالى بيصطفي، ويصطفي ضمن مبدأ كماله من دوائر معينة، من دوائر معينة، قوانين. مثلما الله له سنن وقوانين في إدارة الكون، له سنن أيضا في قضية الجهة التي يختار منها، يختار منها أعلام هدى، أنبياء، ورثة كتاب، وفق مبدأ الكمال أيضا، وفق مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني. فمثل ما البشر يا أخوة، مثل البشر بيعملوا عملية حصر عرقي في الاختيار، رغم أن حصر عرقي بحت، يعني نستطيع أن نقول أنها عنصرية بحت، ما به علاقة لمبدأ الكمال ولا لاختيار الله ولا لإرادة الله الذي خلقنا، بحيث أنه هو الذي يحدد من الذي ينبغي أن نتحرك خلفهم. يعني تشوفوا مثلا في الأحزاب الوطنية أن يكون يمني الجزهن أبوين يمنيين، ولا تركي الجزهن أبوين تركيين، على حسب البلد. الأحزاب القومي يقول لك أن يكون عربي الأصل من أبوين عربيين، والأحزاب القومي الفارسي يكون فارسي الأصل من أبوين فارسيين. تجي مثلا إلى المذاهب السنية، أهل السنة والجماعة بيقولون إجماع الصحابة أنه الأئمة من قريش. المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي هكذا بيقولوا الأئمة من قريش. الكل بيحصر، الكل بيحصر، لكن في الواقع الذي حق له أن يحصر ويصطفي ويختار هو الله سبحانه وتعالى. الله هو من يختار ويصطفي ويحصره، لأنه هو ملك السماوات، ملك السماوات والأرض. الله هو ملك السماوات والأرض الذي بيشنوا علينا ليش بنمشي خلف أهل البيت، وهم بيمشوا خلف آل سعود وآل نهيان الذين هم أحذي خلف آل إسرائيل، بني إسرائيل. فلا ينبغي أن تحتجوا علينا بشيء وأنتم تتحركون خلف أولئك الأنذال، وتشتوا تبعدون عن آل محمد الذي الله سبحانه وتعالى هو من حدد هذا الموضوع، ونبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فهنا هنا الموضوع الذي نشي نستوعبه، أنه الله يصطفي ويختار ضمن دوائر اصطفاء معينة، وما هوش اختيار عرقي بحت، أو مثل ما هو في بقية الاختيارات في الأحزاب الوطنية والقومية كما قلنا، حتى المذاهب الإسلامية ما هوش اختيار عرقي بحت. يعني البعض حتى في المذاهب الوطنية يقول يمني الجنسي، لو به مصري مثلا أكثر جدار وأكثر كفاية يقول لك لا هذا مصري ما هوش يمني. إذن حصر عرقي وجغرافي، صح ولا لا؟ فحق الله حق يا أخوة، ليش حقكم حق وحق الله هتخلوه مرق؟ لا، الحق من ربك، الحق من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيقول إن الله اصطفى، الله الذي بيصطفي، الله هو الذي خلقنا يا جماعة الخير. ما بلا نسلم لله رب العالمين، ما هو سابر نوقع مثل إبليس. إبليس قال له الباري اسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، نخيط كبرياء. الله لما يقول لنا يا أخوة أن احنا نسلم لله ونمشي خلف أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله، هذا لمصلحتنا. الاصطفاء تكريم لنا، لأن من يصطفيه الله سيكرمنا. إن الله اصطفاه عليكم، إيش معنى اصطفى عليكم؟ اصطفى عليكم لكم، يعني عي يرحمكم، عي يرأف بكم، عي يحترمكم، عي يحطكم فوق رأسه، عي يخدمكم. بتشوفوا كيف السيد عبد الملك هذا الرجل العظيم، يعني كيف أنه بيقول أنا أفتخر بأن أكون خادم للشعبية اليمني. فالاصطفاء يا أخوة ما هيش عنصرة، يعني شوفوا المأساة والأسف الشديد أن يصل بعض الناس من الوقاحة والحمق والسخف إلى أن ينصدم بآيات الله. الاصطفاء سنة إلهية من زمان، الله بيختاره من دوائر الاصطفاء من زمان، يعني ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون. الله أيضا نفس الاختيارات رب العالمين هي بهذا الشكل، اختيارات الله بهذا الشكل. يعني لما تتأمل في مواضع أخرى، يعني تتأمل في مواضع أخرى كيف بيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، وأيضا قال عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بعد ما ذكر 17 نبي رجع قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا بعقلية بعض المعقدين والناقصين والحمقى ومرضى القلوب عنصري يقول لك. ما هو هكذا اختيار الله من زمان، يعني الأنبياء ورث الكتاب هكذا دوائر من الأنبياء وذرية الأنبياء بيختار بهذا الطريق يعني، وسنته هكذا إلى يوم القيامة. فيما يتعلق بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى له وما بعد النبي محمد والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما زال الاختيار ضمن دوائر الاصطفاء، دوائر الاصطفاء من ذرية الأنبياء، ما زال هذا الاختيار إلى يوم القيامة يا أخو. والنبي محمد والإمام علي من آل إبراهيم وذريته من آل إبراهيم، والآن دور آل محمد. ولذلك احنا في التشهد الأخير شو بنقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني حتى التشهد الأخير الباري بيخلينا نصلي على محمد وآل محمد، ما بشي في الصلاة كلها ذكر لأحد إلا آل محمد. على إيش يدل هذا جنب محمد؟ على أنهم الهداة بعد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذا يجب أن احنا نستوعبها يا أخوة، نستوعبها. فالله هو يصطفي، الله هو يختار، الله هو يجتبي، الله هو يهدي. أين أشكال لنا ناخذ ما اختيار الله ولا اختيار الآخرين؟ نقبل بما يأتي من جهة الله ولا نقبل بوسوسة المعقدين والمرضى وأذناب اليهود والنصارى والمنافقين والمنحرفين من الوهابي وغيرهم والمنحلين والعلمانيين وغيرهم؟ لا، يجب أن نستوعب أن احنا يجب أن نمشي بعد إرادة الله. فهذا الله سبحانه وتعالى بيصطفي لنا ويختار، يعني الله هو من يصطفي ويختار. لاحظتوا كيف؟ وكما قلنا لكم هو تكريم، الاصطفاء تكريم للبشرية، الاصطفاء تكريم للبشرية. يعني بتلاحظوا كيف أنه عندما احنا في اليمن بنتحرك على أساس هذا القاعدة، الله يصطفي، وبنقول أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لنا السيد عبد الملك وهو من دائرة الاصطفاء ووفق معايير القرآن الكريم من أهل بيت النبوة، وفي نفس الوقت أعلم وأزكى وارث للكتاب، أرقى ما يكون، شجاع في أرقى المواصفات. هكذا هذا المسج. قصكم أنها غريبة بطريقة سحرية بيجي موضوع الاصطفاء؟ لا، تعرفها بطريقة سهلة، من دائرة أهل بيت رسول الله، الأعلم بكتاب الله، وارث الكتاب الله، قرآن متحرك، أعلم وأشجع وأسخى. شوفوا لما ارتبطنا بهذا الرجل كيف عزنا رب العالمين. تشي تخليني في الأخير أعبد صندوق؟ يعني يقول لك الصندوق، بعض الناس بيقول لك ربها الصندوق، يعني تقول له الله خلقك هو الذي يختار، والله يخلق ما يشاء ويختار. الله بيقول لك إني جاعلك للناس إماما، الله بيقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. الله هو من يهيئ لنا الهدى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله هو الذي بيدي لنا بمن نتمسك، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وترتيها لبيتي. لا، هذا بعض الناس قد خلى ربها الصندوق مثل ما اليهودي علمهم أن الاختيار لمن يلي أمر الأمة عبر صندوق، وقد ينجح واحد سفيه وقد ينجح واحد مع زلط اشترى له اشترى المصوتين واشترى منطقة معينة ودالهم زرد جو يصوتوا له. ايش من بهذلة، ايش من مهزلة وصلت إليها أمة الإسلام. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر والعظات التي يمكن استفادتها وتوظيفها في الواقع المعاصر الذي نعيشه. الدرس الأول أن توظيف الشعر والأدب كسلاح فعال لتوثيق الجرائم وتحريض الأمة على المقاومة والمطالبة بالحقوق، فقد تبين لنا من خلال الدرس السابق كيف استعمل الشعراء اليمنيون قصائدهم ليوصي فظاعة المجزرة، جثث للطيور والسرحان وتحديد الجنى ابن سعود وتحريض الأمة على الثار. هذا يعلمنا أن الكلمة المؤثرة قد تكون أبلغ من الرصاص في نقل القضية إلى الأجيال القادمة وحفظها من النسيان. في واقعنا المعاصر نرى قضايا عربية وإسلامية كبرى تتعرض للطمس بسبب غياب أعمال أدبية وفنية تخلدها. إن أي حركة تحرر، أي حركة تحرر وطنية بحاجة إلى شعراء وأدباء يوثقون انتهاكات العدو ويحفزون الجماهير على الصمود، وهذا رأيناه واضحا لامحا بينا في العدوان وفي مواجهة العدوان وفي صناعة الصمود الوطني في مواجهة العدو السعودي الأمريكي الإماراتي في عدوانه على شعبنا. والدرس الذي نستفيده أن القصيدة أحيانا تكون وثيقة تاريخية وسلاحا معنويا لا يقل خطورة عن السيف وعن البندق وعن المدفع وعن غيره. أيضا الدرس الثاني أن الأدب المقاوم يصنع وعيا لا يكتفي بالبكاء. تلك القصائد التي سمعناها في الحلقتين السابقتين قالها شعراء هم في الأساس علماء دين وقضاة ومؤرخون، لم يقفوا فيها عند حدود الرثاء، بل تحولت إلى خطاب تعبئة وتحريض على الانتصاف. فالشاعر هنا شاهد ومرب ومحرض أخلاقي وليس مجرد ناقل للألم أو واصف للمأساة. هذا يعلمنا أن الأدب في القضايا الكبرى يجب أن يوقظ الضمير ويحفظ القضية حية. وفي واقعنا ينبغي توظيف الشعر والإعلام والفن لخدمة الوعي العام، طبعا وهذا ما يحصل ولكن نريد مزيدا من ذلك، توظيف هذه الأمور الفنية شعرا وإعلاما وزاملا وغير ذلك، فنيا أيضا مسرح، مسلسل، برامج فنية لخدمة الوعي العام ومقاومة الطمس والتزييف. فالكلمة الصادقة قد تكون سلاحا يحمي الذاكرة ويبعث الإرادة في الأمة. الدرس الثالث ضرورة نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد القبائل والفئات تحت قيادة واحدة لمواجهة العدو المشترك الذي يهدد الجميع. ورأينا في الدرس أن القاضي المؤرخ الحجري ينادى بتعبئة كل القبائل اليمنية، بكيل، حاشد، خولان، مدحج، حمير، تحشيدها وتعبئتها تحت راية الإمام يحيى لقتال المعتدين. هذا يعلمنا أن الانتصار على عدو قوي يتطلب تجاوز الانقسامات الجهوية والحزبية والعشائرية لصالح وحدة الصف. وفي واقعنا المعاصر كثير من الدول العربية تعاني من تمزق داخلي يضعفها أمام أعدائها الذين يستغلون خلافاتها، أمريكا وإسرائيل وغيرهم. ولهذا أي قائد حكيم يجب أن يعمل على توحيد كل القوى الوطنية حول هدف استراتيجي واحد، ألا وهو مواجهة الخطر الخارجي. والدرس الذي نستفيده أن الوحدة ليست شعاراً بل هي سلاح وجودي، والأمة المتفرقة تعتبر فريسة سهلة، أما المتحدة فهي عصية على الاختراق. والدرس الرابع أن تحميل المسؤولية للقيادة، ورأينا أن الشعراء اليمنيين العلماء اليمنيين حملوا المسؤولية للقيادة السعودية وليس للمنفذين وحدهم، فالقصائد التي سمعناها حملت ابن سعود المسؤولية عن المجزرة، ولم يكتفوا بلعن القتلة المباشرين، وهذا وعي مهم، لأن الجرائم الكبرى غالبا ما تصدر عن قرارات أو بيئات أو قيادات تحرض وتغطي. التركيز على أدوات التنفيذ وحدها قد يضيع الحقيقة ويمنح العقل المدبر فرصة للنجاة. وفي واقعنا يجب تتبع المسؤولية من الميدان إلى القرار السياسي والفكري والمالي والإعلامي. فالعدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة الآمر والمخطط والمبرر كما تحاسب المنفذ. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عدة من الأسئلة وقلنا: كيف حول البردوني تنومة من واقعة تاريخية إلى رمز شعري للغدر والدم والذاكرة اليمنية الجريحة؟ وسألنا أيضا وقلنا: لماذا عاد شعراء يمنيون معاصرون كالسيد العلامة عبد الحفيظ الخزان والأستاذ حسن الشرفي، الشاعر حسن الشرفي رحمه الله، إلى استدعاء تنومة عند الحديث عن جرائم لاحقة؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما الذي تكشفه هذه القصائد عن استمرار جرح تنومة في الويدان اليمني بعد قرن كامل من المجزرة؟ والواقع أن الشاعر البردوني ذكر المجزرة على الأقل مرتين، وهذه معلومة استفدناها من الأستاذ الباحث والشاعر حسن المرتضى، وربما ذكرها أكثر من ذلك، ولكن هذا ما استطاع الشاعر المرتضى أن يصل به. فمرة صرح بها ومرة ذكر وصف الواقعة والمجزرة، فقد وصف الواقعة وصفا دقيقا جدا وشاعريا مؤثرا بالغا في قصيدته المعنونة في حضرة العيد. عنوان القصيدة في حضرة العيد، يقول فيها: فيا عيد من عبأ الضوء موتا ودس بآباطه العسكرى، وعلمه أن يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا، ولم يكن سل قتل أضنى البيوت أمنها يسمن رمل العرى. لاحظوا نصوص، نص واضح يصف هذه المجزرة بشكل واضح. فيا عيد من عبأ الضوء موتا ودس بآباطه العسكرى، وعلمه أن يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا، ولم يكن سل قتل أضنى البيوت أمنها يسمن رمل العرى. عندما يقول الشاعر البردوني عبأ الضوء موتا، هذه صورة سريالية مفاده أن من كان يفترض أن يجلب الضوء، وهو كناية عن الأمن والهداية، وحوله إلى موت. وهذا إشارة إلى كمين السعود ابن سعود في تنومة، الذي نصبه للحجاج وهم في حالة أمان وسير. وعندما يقول ودس بآباطه العسكر، هذا يشير أيضا إلى الغدر والخيانة، فالعسكر كان مخبأ مدسوسا في ثنايا الطريق ينتظر الضحايا، وهذا يلمح إلى أن الهجوم لم يكن مواجهة مكشوفة، بل كان كمينا غادرا. وقوله يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا، المرور الطبيعي الحجاج في طريقهم تحول إلى ماذا؟ إلى ندا أسود، ظلمة ودم، وحصا أحمر، الدماء التي لونت الحصى في وادي تنومة. وهذه صور بصرية قوية وصفت تحول الطريق الآمن إلى مذبحة. قوله أضنى البيوت يسمن رمل العرى، هذه إشارة إلى أن البيوت اليمنية أصابها الضنى، المرض والحزن من كثرة القتلى، وأيضا أن رمال الصحراء، رمال العرى الصحراء، سمنت بدماء الضحايا، وهذا يلمح إلى مشهد الجثث التي تركت في العراء للسباع، وهو ما ذكرته المصادر التاريخية عن مجزرة تنومة. إذن هذا أول ذكر لتنومة بشكل تلميح في قصيدته المعنونة، في قصيدة الشاعر البردوني في معنونة بعنوان في حضرة العيد، وهو يسائل العيد عن هذه المجزرة. وبالتأكيد أن القضية حصلت في 17 من ذي القعدة، الذي كان طبعا بين العيدين وقريب إلى عيد الأضحى. ثم في قصيدة أقاليم ذلك الجبين، أقاليم ذلك الجبين، صرح بذكرها، صرح الشاعر البردوني بذكر تنومة، فقال فيها: يا ضجة عصرية كقتال أعراب وقوط، ذا القحط يحسب واحدا وعليه تشتبك القحوط، يعوي كقول تنومة، يعوي كقول تنومة، ويضر كالنسر اللقوط، يعدو وينزف وهو لا يدري أيخبر أم يغوط. قوله يعوي كقول تنومة، التصريح الصريح باسم تنومة التي أصبحت هنا رمزا للويل والعواء، صوت الجريح أو الذئب. البردوني يجعل من تنومة اسما يعوى به، أي أنها علامة نداء للفاجعة، أو أنها صارت مرادفا للألم الصارخ. يقول: ويضر كالنسر اللقوط، النسر اللقوط النسر الذي يسقط على فريسته بقوة، وفيه إشارة إلى قسوة المعتدين وانقضاضهم على الحجاج العزل كنسور جارحة. وقوله يعدو وينزف وهو لا يدري أيخبر أم يغوط، صورة الحاج الجريح الذي يعدو يركض وينزف دما لا يدري هل هو يخبر عن المجزرة أم يغوط، يعني يسقط ويموت. وهذه لقطة مؤثرة تصف لحظة الرعب والارتباك التي عاشها الناجون إن وجدوا طبعا أو المصابون قبل الموت. فهنا البردوني في هاتين القصيدتين استخدم أسلوبين في الحديث عن مجزرة تنومة. الأسلوب التلميح في قصيدته في حضرة العيد عبر صور بصرية قاسية، الضوء موتا، ندى أسود، حصن أحمر، رمل يسمن بالقتل وبالرمل العرى. هذا التلميح ربما كان بسبب الرقابة أو الظروف السياسية الصعبة عندما كتب البردوني هذه القصيدة، وهو عاش في زمن كانت فيه العلاقات اليمنية متأثرة إلى حد كبير جدا بالضغط السعودي والبترودولار السعودي الذي كان يهيمن على سياسة اليمن وثقافتها. أما تصريحه في قصيدة أقاليم ذلك الجبين فقد عبر أو يعني ذكر تنومة صراحة وقارنها بالعواء والنسر اللقوط والجريح النازف. والبردوني بهذا جعل من تنومة رمزا شعريا للغدر والوحشية، وكأنها كلمة يعوى بها كما يعوى على الميت، وهو بذلك أضاف صوته الشعري ورمزيته الشعرية المعروفة وإسقاطاته أيضا الشعرية المعروفة إلى أصوات الشعراء الذين سبقوه كالضحياني والذاري والإرياني والحجري وغيرهم في توثيق الجريمة وتحريض الذاكرة اليمنية ضد النسيان. إن البردوني أراد توثيق الجريمة باسمها الصريح في مرحلة لاحقة، ربما في وقت ما أراد أن يوثق هذه الجريمة باسمها الصريح لتصبح القصيدة شهادة تاريخية مخلدة. وأيضا الشعراء اليمنيون ذكروا هذه المجزرة وتحدثوا عنها. نجد مثلا السيد العلامة عبد الحفيظ الشاعر عبد الحفيظ الخزان الذي ذكر هذه المجزرة وأنشأ قصيدة عندما وقعت حادثة تدافع الحجاج في أحد أنفاق منى في عام 1410 هجرية الموافق 1990 ميلادية، وذكر السعوديون أن ذلك التعطل بسبب تعطل أو تعطيل نظام تهوية النفق، فأسفر عن مقتل الآلاف من الحجاج، وبينما حدد آل سعود عدد الحجاج ب 1426 حاجا فقط، وإلا فربما كان العدد أكبر من ذلك بكثير. هذه القصيدة التي هي بعنوان أبادوا ضيوفك، السيد العلامة عبد الحفيظ الخزاني يخاطب الله عز وجل ويشكو إليه في هذه القصيدة، يقول فيها: أبادوا ضيوفك تحت النفق، فقلت أعوذ برب الفلك، وعدت لنفسي فقلت لها: لهم مثل ذلك فيما سبق، أتعني تنومة؟ قلت بلى، أما من دماهم تبد الشفق، وأهل العراق وتلك منا، كذا الفرس والترك كم ذا احترق، ولما تصدى لهم منطق من العالمين ليجلوا الطبق، تبدى عقال البعير سدى، يقول القضاء بهم قد علق، رئيس الولايات يتلو القضاء، وتلك الرياض تقول صدق، مسيلمة هاك أحفاده مليك مفتن يجيد النسق، فشقراء تهدي الصليب له، وأخرى تساقيه كأس العرق، فآل نحوس بغاة الورى، عداة لضيفك يا من خلق، فأنقرة تشتكي حالها، وطهران تدعو على من مرق. يشير أيضا إلى ما فعله الوهابيون النجديون بحجاج تركيا في فترات تاريخية معينة، وكذلك بحجاج إيران في عام 1987 ميلادية عندما قتلوا بسبب أنهم رفعوا الصرخة ضد أمريكا وإسرائيل. يقول: وجاوة تلبس ثوب الحداد، وصنع يبدو عليها القلق، إلهي فاحفظ دماء الضيوف من العصبة السوء أهل النفق، فأنت الحفيظ وأنت الولي وأنت المهيمن وأنت الأحق، وأرفق بعبد إليك اشتكى بحال عبادك عنهم نطق. رضي الله عن الأستاذ عبد الحفيظ الخزان على هذه القصيدة الرائعة. ثم نجد أيضا الشاعر الأستاذ الكبير حسن عبد الله الشرفي، طبعا توفي في رمضان 1441 هجرية، وكان قد أنشأ هذه القصيدة، كتبها بخطه الجميل، طبعا أرسلها إلي وكتب تحتها هذه القصيدة: جاءت احتفاء بكتاب مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان للأستاذ القدير حمود عبد الله الأهنومي، الذي صدر في أكتوبر 2017 ميلادية عن المجلس الزيد الإسلامي، وهو هام ومفيد للغاية طبعا في طبعته الأولى. يقول في هذه القصيدة الأستاذ المرحوم حسن الشرفي: هو يدري بأنها جرثومة، وهي أدرى بهذه المعلومة، ولأن المكان ما زال أعمى، لم يقل ما الذي جرى في تنومة، مر قرن كأنه ألف قرن، قال ما قال عن سكوت الحكومة، قتلوهم وقد عرفنا لماذا قتلوهم وأمعنوا في الخصومة، ولأن الشيطان رأسا وقرنا لم يساوم بالدولة المهزومة، بقي الجرح نازفا وبقينا معه كاليتيمة المظلومة، ثم ماذا ولا مجال لماذا في بقايا حرابها المسمومة، مر قرن وما حكى أي رأس كيف غطى وجوهها الملطومة، تلك آلافنا الثلاثة تحكي، الشهداء الثلاثة الألف شهداء تنومة، تلك آلافنا الثلاثة تحكي وستحكي باللهجة المفهومة، ولأن الأيام حبلى سنبقى نحن رغم الطغيان أقوى شكيمة، وسنأتي من سنة الله شعبا بيديه النظام والمنظومة، يوم تأتي بنا مناسك حج غير مغلوبة ولا مهضومة، يا رحيلا إلى الهزيع المدمى فيك ما في الحياة من ديمومة، نحن آتون بالقيامات تترى ولدينا دماؤها المعصومة، ما مضافات لم نقولها لأي كان حتى بالآهة المكتومة، حقنا واضح وضوح الثريا وسيبقى غواصة ملغومة، أسرة القرن ما أتت من فراغ بالفتاوى والملة المذمومة، بصمات الحاخام فيها تدوي وبخور المعابد المشؤومة، غير أننا لسنا لشيء إذا لم ننطلق كالصواعق المحمومة، قال خلف الحدود، قال خلف الحدود إنا بدأنا وخياراتنا غدت بها محسومة، يا حنينا إلى القريب المفدى ما لمحنا في الدوح إلا نجومة، هي أقدارنا ومنها سنمضي في الأبوات كلها والأمومة، ثم ماذا قال البعير بأن قد خزمنا خلالها خيشومة، ثم ماذا لديك في ألف يوم حول أبها في الجبهة المدعومة، ألف يوم يقول إنا خلايا معجزات بمجدها محكومة، رحم الله الشاعر حسن الشرفي في هذه القصيدة التي قالها احتفاء بصدور كتاب مجزرة الحجاج الكبرى في طبعته الأولى.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: الآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من هذه المجزرة، منهم أمير الحج اليمني في ذلك العام وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الكريم، طبعا هو من ذرية آل شرف الدين، من ذرية الأمير عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين رحمة الله عليهم جميعا، ولد سنة 1309 هجرية، وأخذ العلم عن السيد العلامة حسين بن محمد أبو طالب في الفقه والنحو، عن السيد العلامة عبد الصمد بن عبد الرحمن أبو طالب، وعن القاضي عبد الوهاب بن محمد المجاهد وغيرهم، وأخذ القراءات السبع عن السيد العلامة المقرئ يحيى بن محمد الكبسي، وتلاميذه كثيرون في العلوم وتجويد القرآن والمتون، وكان كل من منزلته وهو أعزب ثم بيتي وهو متزوج كان في غاية النظام والنظافة، ورائحة العود تنفح منهما، يعني كان أنيقا مهذبا منظما في حياته الشخصية، طبعا كان كريم الأخلاق سخي النفس صادق اللهجة عظيم المروءة، يحب معالي الأمور، حتى كان يفصل بين المتنازعين وأهل التركات مجانا، وتعين عامل لعيال سريح، منطقة عيال سريح، وكذلك للقفلة وللمخادر، ثم تعين مدة من الزمن في عضوية محكمة الاستئناف الشرعية بصنعاء، كان قد حج مرارا وتوفي في عام 1393 هجرية، وشيع جنازته الناس بجميع طبقاتهم من علماء وتجار وضباط وعامة، وممن شيعه عند موته الرئيس الشهيد إبراهيم بن محمد الحمدي. ويقول المؤرخون، وترجمته التي أقولها الآن هي مأخوذة من كتاب نزهة النظر المخطوط تأليف العلامة زبارة وولده أيضا أحمد بن محمد زبارة رحمهم الله جميعا، يقول ولم تشهد صنعاء جنازة أكثر من جنازته، ورثاه كثير من الشعراء. أيضا ممن نجا العلامة محمد بن عبد الله طميح الآنسي من قرية ذي العتر مديرية جبل الشرق آنس ذمار، وهو الذي أخبر باستشهاد رفيقه العلامة يحيى بن علي مجود. أيضا من الناجين محمد بن عمر العرجزي من قرية عرجز أجلة الثلث حراز مديرية مناخة محافظة صنعاء. أيضا من الناجين رجل من آل الذويد من أهالي مدينة صعدة الذي نجا بتظاهره بالموت وارتمائه بين الجثث والدماء، وهو الذي كان قد سمع النيدين وهم يطوفون بين القتلى، وأحد قتلتهم يسأل جنده كم قتلت فيقول قتلت واحد، فإذا قال واحد قال لك قصر في الجنة، وإذا قال اثنان قال لك قصرين، وكان يوزع قصور الجنة بعدد من قتل من حجاج بيت الله الحرام. أيضا هناك رجل من بيت الحرازي من قرية القابل من الناجين، هناك أيضا رجل من العبديين من أهالي رحبان من صعدة من آل عدوان، هناك أيضا رجل من العبديين أيضا من أهالي رحبان من صعدة، هناك رجل من بيت القريطي من صنعاء نجا، هو والحاج أحسن الفقيه. أيضا هناك رجل جمال وهو صاحب إبل للكراء، طبعا من منطقة حيدان، نجا ورجع إلى بلده، وكان برفقة الشهيد حسن الشرقي والناجي حسن بن عبد الله سنيين من أهالي المدان. وفي الختام نسأل، ما الذي قاله الشعر الشعبي عن هذه القضية وعن هذه المجزرة الذي سنختم هذه السلسلة من الحلقات به؟ ماذا قال الشعراء الشعبيون عن هذه القضية؟ هذا إن شاء الله ما سنتعرف عليه في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، ودائما كل عام وأنتم بألف خير. كثيرة هي سبائك المعنى الخالدة والدالة والواضحة والناصعة. اتصالا بسيد الأولياء والأوصياء ومولى المؤمنين الأحرار في كل عصر وفي كل مكان، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. في القرآن الكريم ما أكثرها، ومن أبرزها وضوحا أمام كل عقل قارئ متأمل حصيف لكتاب الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي أحاديث النبي الأكرم التي صحت عنه بإجماع الأمة ما يصب في هذا المصب وفي هذا المرتكز الموضوعي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى. وكثيرة هي الصياغات النبوية الواضحة والراسخة في ذاكرة الأمة ووجدانها فيما يتعلق بمقام ومكانة هذا الرجل العظيم. هذا هو علي صنو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ووزيره وفدائي الإسلام المتصدر وصاحب الأسبقية المطلقة فيه. هذا هو إمام المتقين والآية الإلهية الخالدة في سماء الوجود البشري والنجومية الحقيقية الفريدة التي تشير في ذرى الآفاق عبر استطالة الزمان بتوالي حلقاته واتساع المكان الوجودي الإنساني بتنوع سماته وثقافاته إلى الكمال الذي لا شبيه له في عالمنا البشري في تجسيد قيم الإيمان والجهاد والتقوى والصدق والتواضع والتضحية والعدل والشجاعة وغيرها من الدعائم المعنوية الأساسية الارتكازية التي لا تستقيم الحياة الإنسانية بدونها. هذا هو سيد الأولياء والبلغاء والفصحاء والأتقياء، وأمير قافلة المجد الحقيقي التي تجوب فضاء حركة الإنسانية الدائبة الدائمة والتواقة نحو كل ما يحقق التوازن والرفاه والأمان والعدالة في وجودها. وبولايته الحقة يردع نزعات التسلط والظلم والجور والعدوان، ويقلم أظفار الفراعنة والطغاة في كل زمان ومكان، وما أكثرهم وأشد وطأتهم على الشعوب والأمم المظلومة والمستضعفة والمعتدى عليها في زماننا. وبالقدر ذاته ما أعظم وألح احتياجنا إلى توليه، وهو الملاذ والخلاص من كل هذه الكوارث والأخطار والمآسي، وما نهج علي ومثاله الخالد القابس من مشكات القرآن والسيرة المحمدية الناصعة إلا العنوان الأساسي لذلك الملاذ المنشود، والمفتاح للخلاص البشري من كل هذه البلايا والمضائق الخانقة. في كل مناسبة تذكرنا بهذا الرجل الأمة، كمناسبة عيد الغدير والولاية، تتجلى أكثر حتمية وحصرية المخرج من ظلمات وتعرجات ما تعانيه أمتنا المظلومة المعتدى عليها، أمتنا العربية والإسلامية، شعوبا ودولا ومجتمعات وأفرادا، في خط السير المستقيم الآمن الذي يمتد من قلب الرافد القرآني المحمدي النقي الأصيل وامتداده العلوي النير الواضح، وصولا إلى تجلياتهما وتراجمهما المتجددة عبر الأزمان وإلى قيام الساعة. ويتأكد بالوضوح واليقين نفسيهما عظم وفداحة الجنوح عن هذا الخط الولائي العلوي المحمدي القرآني النير والقويم، والابتعاد عنه نتيجة قصور الوعي المتخلف عن ركام ثقافات الزيف والانحراف والضلال والتضليل التي توالت حلقات سلسلتها المشؤومة، وآخرها مصاب الداء الوهابي النفاقي المغذى أمريكيا وصهيونيا وغربيا، والذي أورد الأمة ما هي عليه وما هي فيه من انحطاط ومآس ونزيف وأزمات لا حصر لها. وها نحن نبلغ اليوم ذروة ذلك من المعاناة والآلام والأوجاع نتيجة العربدة الأمريكية الصهيونية والتمادي في التعدي على حقوق شعوب هذه الأمة في إيران وفي لبنان وفي فلسطين واليمن وفي سواها. وكل هذا يظهر لنا أهمية العودة إلى جادة الصواب وإلى الخط الواضح المستقيم، خط الولاية الإلهية بامتداداتها وأبعادها الواضحة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخ محمد اللساني لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ محمد حياك الله وصباح الخير.
1: حياكم الله وصباح الخير لكم وكذلك المستمعين الكرام.
0: تفضل.
1: كنا شكرا لكم بالتأكيد. بداية الأجواء من المرتفعات الجبلية حيث من المتوقع أن تكون الأجواء جزئيا مع احتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز وريما على أجزاء محدودة منها، وأمطار متفرقة قد تشمل أجزاء من محافظات البحرين حج عمران وغرب صنعاء.
0: أخ محمد
1: نعم
0: ارفع الصوت قليل يعني لو سمحت.
1: تفضل. كما ذكرنا أنه إمكانية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات المحويت وحجة وعمران وغرب صنعاء ودمار خلال فترتي الظهيرة والمساء. لا تزال الفرص واردة ولكنها تبقى كذلك محدودة على أجزاء منها. المناطق الصحراوية ما يميز الأجواء فيها هي الأجواء الحارة وشديدة الحرارة والتي قد تصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى 45 درجة مئوية، حيث سجلت على درجة حرارة يوم أمس في سيئون 43 درجة مئوية. ولذلك تبقى الأجواء هي الحارة هي السائدة والمسيطرة على أجواء بلادنا سواء كان في السهول الساحلية أو المرتفعات الجبلية أو المناطق الصحراوية. بالنسبة للأجواء في المناطق الساحلية وأرخبيل سقط راسح وإلى غالمة جزئيا حرة ورطبة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على السهول الساحلية ما بين 36 إلى 43 درجة مئوية. رياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية وأرخبيل سقط راسح، قد تصل سرعتها إلى 34 عقدة. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في الصحاري والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. كذلك دائما ما ينصح باستخدام المظلات الشمسية وكذلك ارتداء القبعات، ولا يمنع استخدام النظارات الشمسية بسبب الإشعاع الشمسي. كذلك الأخوة مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية في المناطق المتوقعة هطول الأمطار عليها من جريان السيول للشعب والوديان أثناء بعض هطول الأمطار. لكم أعزائي المستمعين درجات الحرارة العظمى والصغرى، بداية من صنعاء العظمى 32 الصغرى 16 أجواء صحوة إلى غائبة جزئيا، عدن 39-30 تعز 34-20 المقلة 36-28 الحديدة 38-31 سيئون 43-21 وهي أعلى درجة حرارة، سقطرة 37-28 وفي دمار 29-10 درجات، إب 31-16 وفي الغيضة 40-25، الضالع 32-18، عتق 40 العظمى الصغرى 26، مأرب 41-27 وفي صعدة 33-17، المحويت 28-17، عمران 32-14، المخا 38-26، الجوف 40-24 وفي حجة 30-19، البق 40-24 وفي البيضاء 32-13 وأخيرا في رجمة 25 العظمى الصغرى 18. طبعا خلال هذا الأسبوع بداية من اليوم السبت إلى نهاية الأسبوع تسود الأجواء يعني تسيطر على الأجواء وهي درجات الحرارة المرتفعة على جميع مناطق بلادنا بشكل ملحوظ، ولذلك دائما ما ينصح باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة عند ارتفاع درجات الحرارة. شكرا جزيلا لكم.
0: نعم، إذا نؤكد على ما أكد عليه الأخ محمد اللساني بضرورة أخذ الحيطة والحذر وأيضا استخدام إجراءات السلامة في يعني شدة حرارة الشمس. ودمتم في رعاية الله وشكر موصول لكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر. شكرا، في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سمعين الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. فعاليات جماهيرية حاشدة في عدة محافظات إحياء لذكرى يوم الولاية وتأكيدا على نصرة غزة ومحور المقاومة. الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة 3 ضباط في جنوب لبنان. الرئيس الروسي يؤكد أن سياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر وتقوض الأمن العالمي والإقليمي. إلى التفاصيل. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سعود بن حسن خالد شطيف بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد صالح وأحمد وحمد وعلي وعبد الله، أشاد بمناقب الراحل وجهوده في خدمة وطنه ومجتمعه، وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة كافة وآل شطيف والفقمان وقبيلة همدان عامة ومحافظة الجوف بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. استمراراً لإحياء ذكرى يوم الولاية، شهدت محافظات الحديدة، البيضاء، صعدة والمحويت فعاليات خطابية وأمسيات جماهيرية ومهرجانات نسائية حاشدة إحياء للذكرى وتأكيداً على الموقف اليمني الثابت في نصرة المستضعفين. وأكدت الكلمات أن التمسك بمبدأ الولاية يمثل محطة إيمانية لاستلهام قيم العدل والشجاعة وحصانة للأمة من التولي لليهود والنصارى ومصدرا لقوتها وانتصارها في التحرر من الوصاية الخارجية. كما تخللت الفعاليات وقفات تضامنية باركت عمليات محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وإيران، وجدد المشاركون والمشاركات الجهوزية العالية لمواجهة قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل والبراءة من الأعداء، أعداء الأمة والمقدسات الإسلامية. وصل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء جولة جديدة من المفاوضات بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آليات الدخول في المرحلة الثانية. كما يجري الوفد لقاءات مع القوى الفلسطينية والفصائل المختلفة لتقديم موقف وطني موحد في مختلف القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. استشهد 5 لبنانيين وسوريين أمس إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي زبدين وعبا في قضاء النبطية. كما استشهد 3 لبنانيين إثر غارة طيران العدو على بلدة المروانية جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لتفاهمات وقف إطلاق النار. استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية وفي أطراف بلدة الطيري بصليات صاروخية، ودكت مرابيض المدفعية المستحدثة التابعة لجيش العدو في بلدة العديسة بمسيرة أبابيل الانقضاضية. كما استهدفت المقاومة ب21 صلية صاروخية وقذيفة مدفعية ومسيرة انقضاضية تجمعات ومواقع الاحتلال، مؤكدة تدمير دبابة مركافة وأليتين عسكريتين وإيقاع إصابات مؤكدة. وتصدت خلال أوقات متفرقة من أمس لطائرتين مسيرتين نوع هرمز، فيما اعترف المتحدث باسم جيش العدو بإصابة 3 ضباط إسرائيليين في جنوب لبنان، 2 منهم بجروح خطيرة.
انتقدت عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مادلين دين توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو الحرب، معتبرة أن ذلك جاء بتحريض من رئيس حكومة العدو الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبخلاف مواقف بعض مستشاريه. وقال الدين أن اعتماد ترامب على وسطاء الصفقات العقارية بدلا من الدبلوماسيين هو نهج غير قابل للنجاح، مشيرة إلى أنه خاض الحرب بناء على افتراض خاطئ بأنها ستكون سريعة وسهلة من دون إدراك العواقب الحقيقية. وأضافت أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الخروج من هذه الحرب، معتبرة أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الدبلوماسية وفهم تعقيدات الملف. تأتي تصريحات دين في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن سياسة إدارة ترامب تجاه إيران والشرق الأوسط، مع انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس لاستخدام الخيار العسكري بدلا من المسار الدبلوماسي. أعلن الجيش الإيراني في بيان إطلاق صواريخ قدير تحذيرية وطائرات مسيرة هجومية من طراز شهيد دانا تجاه مدمرتين وسفينة إنزال برمائية أمريكية في بحر عمان، مما أجبرها على التراجع والمغادرة نحو المحيط الهندي. وأوضح البيان أن العملية تأتي في إطار التصدي للمضايقات البحرية وأعمال القرصنة الأمريكية التي تستهدف السفن التجارية وناقلة النفط، مشددا على ضرورة توقف العدو الأمريكي الصهيوني عن تهديد الأمن البحري، ومؤكدا الجهوزية التامة للقوات البحرية والاستخدام صواريخ بعيدة المدى عند الحاجة لحماية المنطقة. الخبر الأخير: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر وعدوانية، محذرا من أنها تفقد الاتحاد الأوروبي مواقعه في الاقتصاد العالمي وتقوض الأمن العالمي والإقليمي. وقال بوتين خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: نحن نرى أي صدمات تعاني منها أسواق الطاقة وكيف يتم استفزاز التوتر في مناطق معينة في المقام الأول في الوقت الحالي في الشرق الأوسط. وأضاف أن النخب الأوروبية تستفز فعليا فوضى تحاول جر المزيد والمزيد من الدول إليها. وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذه العمليات لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل هي نتيجة تحول هيكلي هو الأكبر منذ عقود، مؤكدا أن هذا التحول لا يمثل مجرد انتقال من مرحلة دورة إلى أخرى، بل تغيير في أنموذج التنمية العالمية نفسه. وشدد بوتين على أن الدول الغربية تدمر نظام التجارة العالمي الذي أسسته بنفسها، قائلا: تآكل منظمة التجارة العالمية أطلقه أولئك الذين أنشأوها، وبالتحديد الدول الغربية. سمعنا الكرام، في ختام نشرتنا الإخبارية الأولى نعود ونذكركم بعناوينها: فعالية جماهيرية حاشدة في عدة محافظات إحياء لذكرى يوم الولاية وتأكيدا على نصرة غزة ومحور المقاومة. الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة 3 ضباط في جنوب لبنان. الرئيس الروسي يؤكد أن سياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر وتقوض الأمن العالمي والإقليمي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بأولى نشرتنا الإخبارية.

الفترة المفتوحة المباشرة تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد يجمعنا بكم في فترة حية مباشرة من تحيا اليمن، نبدأها معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله. فترة أثيرية متنوعة ومتعددة المواضيع نتابع من خلالها بمشيئة الله كل جديد ومفيد، ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرزي. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. الهندسة الصوتية أمين السنحاني. تبعثها لكم عبر أثير إذاعة صنعاء الزميلة المخرجة هدى صبر.

حياكم الله سمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. تجمعنا أثير إذاعة الجمهورية اليمنية بمختلف المواضيع التي نذكر بها أنفسنا والمستمع الكريم بأهمية نحافظ على هويتنا الدينية، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بالارتباط الوثيق بهذه الهوية الدينية من خلال ملازمة بالقرآن الكريم ومصاحبة القرآن الكريم. لابد أن يكون لنا أوراد من القرآن الكريم وردا للتلاوة ووردا للتأمل والتفكر والتدبر في القرآن الكريم، لأنه أمر إلهي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ طبعا مسألة البحث عن الأقفال التي توجد على هذه القلوب والتي تمنع الإنسان من التدبر، لابد أن نبحث عن هذه الأقفال، ولكل إنسان قفل يمنعه عن التدبر. لذلك معرفة القفل يسهل كثيرا لإيجاد المفتاح من أجل أن نفتح ذلك القفل، وبذلك تبدأ تنساب آية القرآن الكريم إلى مشاعرنا وحواسنا، لنتعلم، لنتدبر، لنهتدي بنور الله.

سمعينا الكرام، يعني عندما نتحدث عن الأمور التي تحجب عنا نور القرآن الكريم منها الغفلة، بعض الأخصائيين تحدثوا عن هذا الموضوع وأجملوا مراحل الغفلة في 4 مراحل. تحدث في البداية عن شاب يقظ يستنكر الخطأ ويؤنبه ضميره إن قصر، وظن أن الضياع لا يتسلل إليه حتى عاش مراحل الغفلة 4. المرحلة الأولى الألفة والاعتياد، يتساهل الشاب في تقصير أو ذنب صغير مثل التساهل في مشاهدة المقاطع والمناظر المحرمة عبر الإنترنت أو تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها بانتظام، ومع تكرير الفعل يموت ألم الضمير ويتحول الأمر الصادم إلى عادة مألوفة لا تستدعي الاستغفار. أما المرحلة الثانية تسويغ المعاذير، يبدأ عقله ببناء غطاء فكري لتبرير واقعه الجديد، فيعتبر النظر للحرام مجرد فضول أو ترويح عن النفس، ويسمي التهاون في العبادات انشغالا بطلب الرزق وبناء المستقبل، ويبرر التقصير بأن الأمر بسيط والجميع يفعل ذلك. المرحلة الثالثة من مراحل الغفلة الاستغراق في المشتتات، يغرق تماما في ضجيج المشتتات الرقمية والمنافسات المادية كالركض خلف الشهرة الزائفة والانغماس في تصفح الشاشات ليلا نهارا لقتل الفراغ والانشغال بملاحقة المظاهر الاستهلاكية، فيفقد الوقت تماما لمراجعة نفسه ويغيب عنه روتين التوبة الفورية. أما المرحلة الأخيرة من مراحل الغفلة بلادة الحساسية، يصل إلى قمة الغفلة فيفقد القلب حاسته النقدية وحاسته تجاه الحق والباطل، فلا يرى ضيرا في المجاهرة بالمعصية أو أكل الحقوق بالباطل أو الخوض في أعراض الناس، وبات يرى أهل الوعي والناصحين متشددين ومنفصلين عن العصر. أما طوق النجاة من هذا، يستيقظ الشاب بلحظة شجاعة اعتمدت على التوقف الصامت ومساءلة النفس ومصاحبة أهل الوعي كمنبه تلقائي، والمبادرة بكسر تتابع الخطأ بالاستغفار والعمل الصالح فورا. والخلاصة، الانهيارات الكبرى تبدأ بتنازلات صغيرة واليقظة شجاعة التوقف.

مستمعينا الأعزاء، وعندما نتحدث عن المظاهر الاجتماعية هناك مشكلة خطيرة أصيب بها المجتمع للأسف، وهي حب المظاهر. أحيانا نحب أن نمتلك الشيء ليس لحاجتنا له، ولكن للأسف لأنه سيكمل مظهرنا عند الناس، أو لأن الناس تتحدث عن هذا الشيء فأردنا امتلاكه حتى لا نكون أقل من غيرنا. هناك حكاية تقول: يحكى أن رجلا اشترى سيارة تفوق حاجته بكثير، وحين سأله أحد أصدقائه عن سبب اختياره لها لم يتحدث عن مواصفاتها ولا عن فائدتها ولا عن احتياجه الحقيقي إليها، بل ظل يتحدث عن نظرة الناس إليها. وهنا تتجلى ظاهرة تتسع يوما بعد يوم في كثير من المجتمعات، وهي الاستهلاك المظهري. لم يعد الشراء للأسف عند بعض الناس مرتبط بالحاجة دائما، بل بالصورة التي يريد الإنسان أن يرسمها عن نفسه أمام الآخرين. لهذا فإننا نرى في المجتمع من يرهق نفسه بالديون من أجل حفل لا يدوم إلا ساعات، أو يشتري ما يفوق قدرته المالية ليبدو أكثر نجاحا، أو يبدل أشياء ما زالت صالحة فقط لأنها لم تعد تمنحه المكانة الاجتماعية التي يبحث عنها. المفارقة أن الإنسان كلما جعل نظر الناس معيارا لقراراته أصبح أكثر تعبا وأقل رضا. لماذا؟ لأن الناس لا تتوقف عن المقارنة، والمظاهر لا تعرف حدا تنتهي عنده. فكلما وصل الإنسان إلى مستوى وجد مستوى آخر فوقه، وكلما امتلك شيئا ظهر ما هو أحدث منه وأغلى. لذلك أحبتنا، فإن السعي وراء الإعجاب الاجتماعي يشبه الركض خلف أفق يبتعد كلما اقتربنا منه. وقد كان الحكماء قديما يرون أن من علامات النضج أن يشتري الإنسان ما يحتاج إليه لا ما يثير إعجاب الآخرين. فالحياة لا تتحسن بالضرورة كلما ازدادت الممتلكات، وإنما تتحسن حين تصبح العلاقة بالمال أكثر وعيا واتزانا. هذه طبعا نقطة مهمة جدا. فالمشكلة ليست في امتلاك الأشياء الجميلة ولا في الاستمتاع بنعم الله، المشكلة تبدأ حين تتحول الأشياء من وسائل نافعة إلى أدوات لإثبات القيمة الذاتية. فالإنسان الذي يعرف قدر نفسه لا يحتاج إلى أن يثبت مكانته بكل عملية شراء، ولا يحتاج إلى أن يعلن نجاحه من خلال ما يملك. إذن أخطر ما في الاستهلاك المظهري أنه لا يستنزف المال فقط، بل يستنزف الطمأنينة أيضا. لماذا؟ لأنه يجعل الإنسان يعيش حياته بعين الآخرين لا بعينه هو، ويجعل الإنسان يسأل قبل كل قرار: كيف سأبدو؟ بدل من أن يسأل: هل أحتاج هذا حقا؟ وربما كانت إحدى علامات الحكمة في هذا العصر هو تحرر الإنسان من ضغط المظاهر، وأن يدرك أن القيمة الحقيقية لا تسكن فيما نمتلكه، بل فيما نكونه نحن.

0: مستمعينا الكرام
1: و... أولا ما سأقطع حديثك ذكرى، ولكن يعني وأنا أعتذر وأعتذر للمستمعين الكرام أيضا، ولكن ما رأيك في الكلام الذي استمعنا له؟ وهو ليس حديث لنا نحن، ولكن حديث لأحد الأخصائيين في التربية. كيف ترين؟ يعني أنا أشاهد يعني وألاحظ فعلا من خلال تجربتي الشخصية والتقائي بالكثير من يعني بنات جنسي من مختلف الفئات والطبقات، بأن هناك فعلا نظرة يعني الاستهلاك، هذا الاستهلاك المظهري بأنه منتشر في المجتمع بين الصغير والكبير بشكل كبير جدا، وهذا يعتبر عيب من عيوب المجتمع ودليل على نقص الإيمان. يعني كيف ترين ذلك ذكرى؟
0: يعني شرق، نحن في عالم متسارع وأصبح العالم مفتوح الآن. يعني عندما تلاحظي في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تفتحي أي منشور أو تفتحي أي حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يظهر ما لديه. أصبح الإنسان يعيش في عصر سرعة وتنافس، وهذه الأشياء هي تخاطب عاطفة الإنسان وتخاطب رغباته وأهوائه. يعني المنتج أو الذي يصنع هذه الأشياء هو يدرس هذه العمليات، يدرس هذه النظريات التي تخاطب الأهواء والغرائز. يبدأ الإنسان يشتهي هذا الشيء ويريد أن يمتلك هذا الشيء. ولماذا نحن لا نمتلك مثل هؤلاء الذين يعلنون؟ أصبحت حياتهم كلها أصبحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح الآخر الآن في حالة تنافس، نريد مثل هذه السيارة، مثل هذا الأثاث. وأصبحت قيمة الإنسان للأسف الشديد يعني تقاس من خلال ما يمتلك من هذه الأشياء للأسف. والناس يرون الآخر بعين الإعجاب أن لديه سيارة كذا، ولديه بيت كذا، ولديه أثاث كذا. وكل هذه الأمور التي نعيشها يعني في الحقيقة نحن نشتري ما نشتهي ليس ما نحتاج. يعني الإنسان العاقل يشتري ما يحتاجه الذي لديه النفع. حتى عندما أشتري أرى ما هي المميزات التي سوف تنفعني قبل الشكل والمظهر والهيبة أمام الناس. يعني تخيل البعض يشتري الشيء من أجل أن يقول يعني بلغتنا يهنجم قدام الناس.
1: للأسف يعني هذه أصبحت سياسة يعني على مستوى كافة الاتجاهات أو المجالات الحياتية. يعني للأسف حتى ذكرى يعني أنت عندما تحدثتي عن وسائل التواصل الاجتماعي وما يظهر فيها، عندما نلاحظ الترندات حتى على مستوى المؤثرين، يعني أصبح الناس يعني يقلدونهم، يتأثرون بهم بالمحتويات التي يبثونها. هؤلاء الغرض بالنسبة لهم هو تحقيق شهرة. يعني أنا أحقق شهرة فقط، ترندات، معجبين كثير،
0: متابعين،
1: يريد متابعين كثر حتى يحصل على المكافأة التي يعطيها النت للناس الذين يصورون. يعني حتى يعني لاحظت في الفترة الأخيرة أنه في حتى على مختلف محافظات الجمهورية، يعني كما كان يعني كما نلاحظ أنه أصبح حتى الطفل الصغير يتم استخدامه في عمل فيديوهات خاصة من أجل جلب الإعجابات. للأسف يعني هذه الأشياء لا تتماشى مع عاداتنا، مع تقاليدنا، مع أخلاقنا، حتى مع تعاليم ديننا. لذلك نقول يعني الحرب الناعمة التي نتعرض لها ليست بالمسألة الهينة أو البسيطة، لأننا يعني ننساق وراء مثل هذه الأشياء يعني تحت بند إعلان، لكن تنساق وراء أشياء كثيرة ليس الغرض منها الإعلان فقط، ولكن يجرك لأشياء أبعد من حدودها. لذلك علينا فعلا أن نقرأ ما خلف السطور، ما خلف الكلمات، حتى نكون واعيين ولا نجعل العدو فعلا يتمكن منا بشكل كبير جدا.
0: طيب إشراق، يعني نحن في فترة من الفترات تحدثنا وقلنا أنه لابد أن تكون لنا مرجعيات واعتبارات نعود إليها، واتفقنا نحن وأنت وبإذن الله المستمع الكريم أن المرجعية التي نعود إليها هو القرآن الكريم والسنة النبوية. كل شيء نقيسه، يعني تخيلي على مستوى أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على مستوى لفظ القول، الله يراقبنا فيه وسوف نحاسب. ما بالنا في المال فيما أنفقنا، والعمر فيما أهدرناه، يعني أين سنذهب؟ عندما تتغير الوجهة، نحن وجهتنا إلى أين؟ نحن كلنا يعني عابري سبيل.
1: صحيح.
0: تغيري عبر السبيل، هل يحتاج أن يشتري أشياء كثيرة ويمتلك أشياء كثيرة؟ كم يعني؟ لا، هو يحتاج الشيء الذي يحتاجه لأن طريقه محدد والوجهة والهدف.
1: تترك أثر طيب والأثر الطيب من خلال العمل الذي تقوم به.
0: هذه الأشياء، هذه الأشياء تؤدي بنا إلى الغفلة. تؤدي بنا أننا نعيش هذه
1: الطريق الصحيح الذي الذي رسمها لنا القرآن الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى بين لنا الطريقة التي نستطيع أن نحيا بها حياة سعيدة، حياة مكتملة الأركان، يعني فيها رضا الله سبحانه وتعالى وفيها رضا لنا نحن
0: وممكن
1: أيضا.
0: يعني ممكن نحصل على هذا الشيء، تخيلي شيء. بدون عنا يعني في الآخرة وفي الجنة بإذن الله، يعني نحصل على الشيء بدون عنا، بدون دفع ثمن، على أرقى وأحسن مستوى. يعني أنا أتخيل يعني كيف الإنسان يعيش فعلا حالة الغفلة، كم متوسط العمر هذه الفترة، يعني في هذه السنوات كم متوسط العمر؟ الآن نرى الموت بشكل كبير جدا حتى في السنوات الصغيرة. نعم في السنوات الصغيرة، يعني أدرك وقتك وكن فعلا شره وطماع في اكتساب الأعمال الصالحة، يعني لأن الوقت يمضي.
1: نعم يبعد الإنسان عن الغفلة، أترك الغفلة، فالوقت لديك قصير جدا، يعني أنت لا تدري هل سيكتب لك الله أن يمتد في عمرك ساعة أخرى من الآن
0: تكتسب.
1: أم لا؟
0: تخيلي بس فقط يا شرق وعفوا، يعني مثلا المناسبات الاجتماعية، مثلا الأعراس كم يصرف عليها،
1: هناك
0: كم من المبالغ
1: بشكل،
0: يعني عدد الصالات، يعني تكلفة الصالة سنجلس فيها مثلا 4 ساعات 5 ساعات، تكلفتها مثلا يعني مبالغ كبيرة جدا. تخيلي
1: نعم تصل إلى المليون.
0: عندما نقول للإنسان تخيلي لو نقول مثلا للإنسان، نطع الإنسان نفسه هذا مبلغ، نصف هذا المبلغ، ربع هذا المبلغ تصدق به.
1: نعم
0: يعني سأحسها ثقيلة.
1: هذه
0: لكن لماذا نسأل لماذا نصرف هذه المبالغ على هذه الأمور وعلى هذه المظاهر التي لا فائدة ولا عائد لها ولا طائل لها، إلا أن يتحدث عنها الناس، والناس حتى عندما يتحدثون لن يكون هناك رضا.
1: أكيد أنت لن تعجب الناس سواء عملت أم لم تعمل، اشتريت أم لم تشتري، لأنك في كل الأحوال لن تستطع أن ترضيهم. والحكمة تقول إرضاء الناس غاية لا تدرك، لذلك ارضي ربك قبل كل شيء وعش حياتك بالطريقة التي تحب أن يراك الله بها، فأن تكسب رضا الله خير لك من أن تكسب رضا الناس، وأن تمتلك نفسك وهويتك الحقيقية أفضل من أن تكون مجرد ببغاء يردد ما يريده الناس أو يكون ما يريده الناس. فالشخصية السوية والمستقيمة هي التي تتمتع بالإيمان الكبير والثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله ينير الطريق ويفتح الدروب والسبل. عش حياة هانئة مستقرة بإيمان كامل بالله سبحانه وتعالى، وثقة بأنه يدبر الأمر وأنه يختار لك الخير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضر عبدا من عباده أو أن يقدر عليه الشر أبدا. لذلك اترك المظاهر الخداعة والكذابة وعودوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، عودوا إلى كتاب الله وانظروا ماذا قال لقمان الحكيم لابنه في وصاياه، فهي يعني أنا أعتبرها أساس متين وقوي للتربية. كيفما تريدون أن تكونوا عند الله سبحانه وتعالى تابعوا النصائح التي أعطاها لقمان الحكيم لابنه، وكيف أمره أن يكون. هو بدأه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وما الذي يجره الإيمان بالله سبحانه وتعالى للعبد، وبعد ذلك أعطاه ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى عنها وما هو الشيء الذي عليه أن يتخلى عنه حتى يعيش في طاعة الله وفي رضا. هذا ما يجب أن نكون عليه، وأن نبعد عن دروب الحروب الناعمة التي يجرنا الأعداء إليها ليسلخون عن عقيدتنا وعن هويتنا. فما يحصل في الأمة العربية من ذل وهوان، ويعني نحن نلاحظ يعني في الأول الأخيرة الآن يعني
0: مستهلكة.
1: الذل والهوان، أصبحنا نقدم بلداننا ونقدم أنفسنا لأعدائنا هدية سهلة المنال بدون حتى أن يطلبها. هذا الشيء خطأ. نحن يعني قبل يومين احتفلنا يوم الخميس بذكرى الولاية. نعم يعني كيف كان الإمام علي عليه السلام، كيف كان في حكمه، كيف كان في عدله، كيف كان في شجاعته،
0: كيف كان نظرته للدنيا،
1: كيف كان في علمه وفي حكمته وفي فلسفته. هذا ما يجب علينا أن نكون، ليس أن نشتري لا سيارة ولا بيت، ولا أن نشتري قطعة ذهب، ولا أن نشتري قطعة سيارة، ولا حتى فستان يعني حتى نتبهى به أمام الآخرين. المظاهر العشوائية والسيئة التي أصبحنا نعيش بها في هذا المجتمع ليست من صميم ديننا ولا من صميم عاداتنا ولا تقاليدنا. عودوا كما كنتم يا أهل اليمن، عودوا كما كنتم أهل الحكمة وأهل الإيمان، ولا تتركوا الفرصة لعدوكم ولا تعطوها له أن ينال منكم. فما يحصل في العالم من حولكم يجعلكم تكونون أكثر يقظة وأكثر حذرا ووعيا بأن ما عند الله أفضل مما في أيدي الناس.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ اليوم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آلية الدخول في المرحلة الثانية. كما يجري الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية لتقديم موقف وطني موحد في مختلف القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. استشهد 5 لبنانيين وسوريان أمس إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي زبدين وعبا في قضاء النبطية. كما استشهد 3 لبنانيين إثر غارة طيران العدو على بلدة المروانية جنوب لبنان. استهدفت المقاومة اللبنانية أمس تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية وفي أطراف بلدة الطيري بصليات صاروخية. ودكت مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو في بلدة العديسة بمسيرة أبابيل الانقضاضية. كما استهدفت المقاومة ب 21 صلية صاروخية وقذيفة مدفعية ومسيرة انقضاضية تجمعات ومواقع الاحتلال، مؤكدة تدمير دبابة ميركافة وآليتين عسكريتين وإيقاع إصابات مؤكدة، فيما اعترف جيش العدو بإصابة 3 ضباط إسرائيليين في جنوب لبنان، 2 منهم بجروح خطيرة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الجيش الإيراني في بيان إطلاق صواريخ قدير التحذيرية وطائرات مسيرة هجومية من طراز شهيد دانا تجاه مدمرتين وسفينة إنزال برمائية أمريكية في بحر عمان، مما أجبرها على التراجع والمغادرة نحو المحيط الهندي. وأوضح البيان أن العملية تأتي في إطار التصدي للمضايقات البحرية وأعمال القرصنة الأمريكية التي تستهدف السفن التجارية وناقلة النفط. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر. أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين. أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال: أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت: أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا: خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

إذن سمعينا الكرام، ونحن في هذا الشهر في شهر ذي الحجة، يعني تتجدد الأحزان في حلول ذكرى رحيل علم من أعلام أهل البيت عليهم السلام، فنجدد رفع أسماء آيات العزاء، وعظم الله أجر الجميع، وسلام الله على السيد بدر الدين الحوثي، هذا العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين بن محمد الحوثي، ولد في 17 من جماد الأول لسنة 1345 هجرية بمدينة ضحيان محافظة صعدة، وتوفي في 13 من ذي الحجة لعام 1431 هجرية بعد عمر بلغ 86 عاما. نشأ العلامة سيد بدر الدين الحوثي في صعدة في ظل أسرة علمية شهيرة تحب العلم، ومنذ نعومة أظافره كان طالبا للعلم، فحصله بهمة عالية وعزيمة سامية، ويعد من أبرز العلماء الربانيين الذين دعوا إلى عودة الأمة إلى القرآن الكريم والتحرك في سبيل ذلك بهمة عالية. هذا الوثائقي يضفي يعني المزيد من المعلومات عن هذه الشخصية وعن هذا العالم الذي هو من أهم علماء اليمن، والذي كان له مواقف قوية وشهيرة، وخصوصا في الرد على الفكر الوهابي.

اليمن دولة في جنوب شبه الجزيرة العربية، بادر أهلها إلى الإيمان بالرسالة المحمدية طواعية، وكان لهم دور بارز في نصرة النبي الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة آل بيته عليهم السلام. حين انحرفت الدولة الإسلامية عن مسارها، لم يجد أهل اليمن بدا من اللجوء إلى أئمة آل البيت ليكونوا صمام الأمان لمجتمعهم وبلدهم، فكان أن وجهوا الدعوة للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. اختار هذا الإمام صعدة لتكون مقر إقامته، فكان لها شرف استقباله واحتضانه، وذلك في سنة 280 هجرية، حيث بويع الإمام الهادي أميرا للمؤمنين من قبل القبائل اليمنية. مثلت صعدة منارة تستوحي منها بقية المدن اليمنية تعاليم القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف. منذ ذلك التاريخ توالى ظهور الأئمة والأعلام المجددين الذين حموا حمى العقيدة المطهرة ووقفوا في وجه الغزاة الطامعين والطغاة الظالمين. كانت مدن صعدة وقراها مدارس دينية يأمها العديد من الطلاب، فأنجبت العلماء الكبار وجذبتهم إلى رحابها. باتجاه الشمال هاجر السيد العالم الأكبر الحسين بن محمد الحوثي من مدينة حوث إلى ضحيان في صعدة. إلى هذا العالم تنتمي أسرة آل الحوثي الحسنيون في محافظة صعدة. هناك أنجب عددا من الأبناء كالسيد العالم الرباني أمير الدين بن الحسين الحوثي وإخوانه السادة العلماء الأفاضل السيد الحسن بن الحسين والسيد يحيى بن الحسين، وكلهم كانوا الغاية في العلم والتقوى ومكارم الأخلاق. حينها كانت مدينة ضحيان على موعد مع بداية عصر جديد وميلاد فجر وليد سعيد أعاد للحياة رونقها ونضارتها، وللأمة عزها ومجدها، وللمبادئ صفاءها، وللجهاد معناه وحقيقته، وللعلم قداسته وجلاله، وللعرفان أصالته وبهجته.

ففي 17 من جمادى الأولى سنة 1345 هجرية ولد السيد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي الذي يمتد نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. نشأ السيد بدر الدين في أسرة كريمة مشهورة بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة بين السادة الأفاضل من العلماء جده وأبيه وأعمامه، وفي رعاية والدته الشريفة الفاضلة فاطمة بنت حسين فايع الضحياني رضوان الله عليها، وهكذا تربى في حجور العلم والتقوى والزهادة والعبادة. مثلت ولادة السيد بدر الدين ولادة لمشروع قرآني جدير بالتبجيل والاهتمام. كانت المساجد في ضحيان آنذاك تغص بالعلماء وطلاب العلم، حيث كانت مهبط طلاب العلم الشريف يهاجرون إليها من شتى البلدان. في هذه الأجواء الإيمانية والمحافل العلمية نشأ السيد الراحل متنقلا بين حلقات العلم والمعرفة، مرتشفا من معين التقوى والعرفان، فتتلمذ على أيدي كبار العلماء ونهل من علومهم، وبالأخص والده أمير الدين وعمه الحسن والقاضي العلامة عبد العزيز الغالبي رضوان الله عليهم أجمعين. لقد قصد القرآن الكريم في رحلة إليه منذ طفولته، ولم يزل كذلك حتى وصل في بدايات شبابه إلى مستوى يشار إليه بالبنان، إذ لمس أساتذته وأقرانه فيه النبوغ والذكاء المقترن بالسعي الدؤوب من أجل تكشف معاني القرآن وتبين آياته وكلماته. لقد كانوا على حق، فقد وصل السيد بدر الدين إلى واحاته الخضراء وغاص في أعماقه وارتوى من ينابيعه الصافية ما أروى ظمأه، حيث مضى يدبر القرآن آية آية ويحول مفاهيمه إلى منهج عملي جهادي يعكس توجيهات القرآن الكريم في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حين كان السيد بدر الدين طفلا يبدأ رحلته إلى القرآن، كان مرض الربو يبدأ رحلته معه أيضا. لقد ابتلي بمرض الربو منذ الطفولة وعانى منه أشد المعاناة، حيث لم تكن تتوفر الأدوية آنذاك لهذا المرض. كانت البلوى شديدة تكاد تجعله طريح الفراش لولا رعاية الله سبحانه وألطافه، وكذلك قوة العزيمة وعلو الهمة لديه التي لا تدع مجالا لليأس ولا تعرف القنوط ولا تنحني لنوائب الدهر، بل واجه كل الابتلاءات بصبر وجلد عز نظيره. ومع بداية مرحلة الشباب قيض الله من يعينه على الابتلاء، فكان زواجه الميمون في سن 17 تقريبا من أسرة كريمة فاضلة. كانت تلك الزوجة الرافدة لمسيرته الإيمانية والعون والأنيس في السراء والضراء وشدة البلوى. واصل السيد بدر الدين رحلته مع القرآن حتى ترسخت مفاهيمه وتجذرت في أعماقه وأشرقت في قلبه أنواره، فبدت آثارها في سلوكه وتصرفاته.

0: اشتدت وطأة المرض، فقرر الانتقال وهو في 33 من العمر إلى منطقة أخرى غير ضحيان، يكون مناخها مساعدا على تخفيف معاناته من مرض الربو. فكانت هجرته باتجاه بلاد خولان عامر، هناك حيث المرتفعات الخضراء المطلة على سهول تهامة. قرية الرويس من بلاد البحر التابعة لمديرية ساقين كانت محط رحله. القرية التي تكسوها الخضرة الدائمة بجوها اللطيف معتدل الحرارة وهوائها النقي مثلت خير مكان يبحث عنه كعلاج طبيعي لمرضه. إلى حيث يقع مسجد القرية وإلى منزل صديقه ورفيق دربه ومحبه طوال حياته الوالد الفاضل علي صالح الشارقي شيعي آل محمد، حط السيد بدر الدين رحله تحديدا.
1: كيف الدين أول يوم نزل من ضحين وتعرفنا على ساعدنا، يعني ناسبنا، لأن كان في هذا الزمن وقت جهل وضلال، ما كان متعلمة كثير الناس، ما هو متعلم. الحين وصل عندنا وسمعنا كلامه، سمعنا مجابر النبو صلاح الناس وصلاح دينهم ودنياهم، اشتقنا بقى عندنا. مع أمر هذا في هذا التاريخ 33 سنة ونزل، وكان فيه ربو أكثر ما ناسبوا، حين خف الربو منه، خف لأنه كان معتدل. أرويس قال معتدل أحسن من ضحيان، ضحيان كان هو بيشد على الربو وخف له الربو.
0: سرعان ما تحسنت حالته الصحية وأحس بالفرج، وسرعان ما أخذ يتنقل في مناطقها مرشدا ومعلما ومصلحا، مما جعل المجتمع يحس بالحاجة لبقائه واستمراره بينهم، حيث كانت إرشاداته القيمة مما يتطلبه الوضع لانتشار الأمية وبعض العادات والتقاليد غير المناسبة. هناك استطاع بتوفيق الله سبحانه كبح جماحها، وأهمها التغلب على النزاعات القبلية وغيرها من السلبيات. كل ذلك زاد ثقة أهالي المنطقة وحبهم للسيد بدر الدين، حتى عملوا على ترغيبه في البقاء بينهم بشتى السبل. كان أحدها قرار شيخ العشيرة ضيف الله بن إسماعيل، وهو من محبي آل الرسول ومن الباذلين لمعروفهم والمحسنين والمحبين لأهل الدين، عقد قران ابنته والسيد.
1: بقي عندنا وزوجه الشيخ ضيف الله بنته، وأنجب منه أولاده حسين سلام الله عليه وعبد القادر ويحيى بدر الدين وأحمد بدر الدين، أحمد بدر الدين وعبد القادر مستشهدوا بمرة.
0: تم الزواج واستقر به المقام 10 سنوات أمضاها السيد بدر الدين في تلك البلاد، مضى خلالها يواصل رسالته في جبالها وأوديتها،

0: إرشاده وتعاليمه، فقرر التوجه إلى مران.
1: بقي في الرويس 10 سنوات، وبعد 10 سنوات انتقل مران. انتقل مران وكان يرشد هناك على الإمام، تنقل كان يتنقل في قرى خولا حزن نجر خاصة إن كان تولع كباقة عندنا.
0: مران تطل على سهل تهامة من الناحية الشرقية وتتبع مديرية حيدان، وهي مثل بلاد البحر من حيث المناخ المعتدل والجو اللطيف. على هذا الجبل، جبل العمري، حط السيد بدر الدين رحاله ومضى ينشر هدى القرآن ويعلم الناس تعاليم دينهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. حين تعرف الأهالي هناك على تعاليم دينهم، قرر رضوان الله عليه الانتقال إلى منطقة أخرى هي خميس مران، وهناك بقي فترة طويلة متنقلا في عزلها وقراها معلما ومرشدا ومربيا. في هذه المنطقة وضع السيد بدر الدين بذرة طيبة، إذ تخرجت على يديه مجاميع من الشباب المثقف الواعي الذين شكلوا الطليعة للنهضة الفكرية في ثمانينيات القرن الماضي. كانوا بمثابة التحصينات الأولى التي أسسها السيد الراحل رضوان الله عليه لمواجهة العقائد الباطلة الدخيلة في المحافظات الشمالية بالذات.
2: بالنسبة لسيدي ومولاي العلامة الحجة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رحمة الله ورضوانه عليه، كان علما من أعلام العلم والمعرفة والهدى والجهاد، كان يجسد أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وكان يجسد أخلاق عظماء أئمة أهل البيت في تواضعه، في زهده، في تقواه، في ورعه، في لين جانبه، في حسن تعامله مع الناس، في جميع جوانب الحياة. كان يعني رغم احتكاكي الطويل به والعشرة الطويلة، ما سمعته في يوم من الأيام ينهر أو يرفع صوته على طالب من طلابه أو على أحد أولاده أو على أحد من الناس. كان دائما البشر يعلو، البشر يعلو وجهه والبسمات لا تفارق شفتيه. كان رحيما بالمؤمنين كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهو كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع آثاره ويتقمص شخصية رسول الله وأئمة وعظم أهل البيت. كانت حياته حقيقة، حقيقة هذا الرجل، نقولها لله وللتاريخ، أن هذا الرجل أنه من أعظم وأفضل وأروع وأتقى من عرفت في حياتي. هذا الرجل ما كان يملك شيء لنفسه، كانت حياته كلها لله، كلامه لله، صمته لله، حركته لله، سكونه لله، موالاته لله، معاداته في الله. تستطيع أن تقول ولا أبالغ حينما أقول أنه كان قرآنا يسير على الأرض. هذا حقيقة بالنسبة لهذا الرجل، يعني هذا الرجل يعني ما رأيت، ما كنت أتخيل ولا أتصور أنه يوجد في الدنيا يعني من يتصف بهذه الصفات العظيمة جدا. وحقيقة يعني لقد شدني شدا عظيما جدا بالنسبة إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى التوجه وإلى الفكر وإلى يعني سبحان الله العظيم، يعني بأخلاقه، بصفاته، باهتمامه. كان يهتم بطلاب العلم ويشجعهم كثيرا، كان لا يترك فضيلة إلا سعى إليها.
0: لقد كان السيد بدر الدين نموذجا فريدا في جانب الورع والزهد والصبر، إنه بحق نموذج عز أن يوجد له فيه نظير. يجف القلم وتخرس اللسان ويتيه الفكر دون أن يحيط بهذا الجانب من حياته رضوان الله عليه.

0: في منطقة الخرب بمران عمر السيد الراحل له دارا هي أول دار يملكها. سنعرف لاحقا كيف أنها شهدت أول محاولة لاغتياله من قبل مأجورين لبعض الزعامات القبلية العميلة. بعد هذا الحادث انتقل السيد الراحل إلى دار أعلى القرية، تعاون الأهالي في بنائها مع مسجد واسع بجوارها، واستقر به المقام لفترة طويلة، تزوج خلالها الزواج الثالث فالرابع، واستمر في التدريس والتأليف. كان التواضع من أبرز صفات السيد الراحل، كان يذهب إلى السوق ويشتري الأغراض ويحملها إلى البيت، كان يكرم الضيف ويقوم بخدمته بنفسه، فهو الذي يقرب الطعام للضيوف ويصب القهوة ويعطر كل زائريه، وحتى لو كان الزائر أحد أولاده كان يطبق معه الحفاوة مع الضيف الأجنبي، وعندما يطرق الباب كان ينهض بسرعة لفتحه حتى ولو كان الأولاد بجانبه. لم يكن يرى لنفسه حقا على أحد رغم كبر سنه ومعاناته من المرض، فعندما يقدم أحد له أبسط خدمة أو نفع كان يرى ذلك إحسانا عظيما، ويبقى أثره الطيب في نفسه دائما، ويهتم بالمكافأة اهتماما كبيرا. همة كبرى كبرى
1: وآمان طويلة. كنت برفقة الوالد في زيارة له إلى صنعاء، وحمل معه الوالد قارورة من العسل البلدي الخالص فيقدمها هدية للسيد. طبعا تقبلها السيد كما هي العادة، يتقبل من الوالد ومن المخلصين بشكل عام وممن يعني يعرفهم ويتعايش معهم، أن يعني من باب لا يكون لهذه الهدية أو لتلك غرض أو مصلحة أو يريد من خلالها شيء معين. جلسنا يومين، وبعد يومين عدنا من الزيارة إلى البلاد، وكان هناك شريعة قائمة، يعني قضية خلاف على أرض مشاع بين أبناء قرية ملحة وبين التي هي القرية التي نسكن فيها، يعني قرية ملحة قريتنا وبين قرى مجاورة على أرض مشاع. هناك اتفقوا على أن يكون السيد بدر الدين الحوثي هو من يحكم في القضية فيما بينهم. السيد عندما رأى المحصل وصل إليه وتذكر القارورة العسل التي أوصلها الوالد إليه، فكان أول عمل أن قام بإرسال هذه القارورة العسل وإعادتها إلى الوالد إلى مران، إلى صعدة، إلى منطقة مران في صعدة. يعني الوالد تفاجأ تفاجؤ كبير جدا وتألم ألم شديد، يعني ما السر في هذا، ويعني من الذي يعني حاول أن يتدخل في هذا الموضوع أو أن يثير شيء. فتألم الوالد ألم شديد، فيعني تحركنا من يعني في اليوم الثاني تحرك الوالد بغضب شديد وألم يعني على الموقف هذا، وعدنا إلى صنعاء مرة ثانية والتقينا بالسيد، ويعني بيّن له الوالد القضية وما هي، أننا لسنا طرفا في هذا الصراع على الإطلاق. بعد ذلك قبلت الهدية، وهذا موقف يعني بشكل كبير جدا، لأنه هذه المواقف لها يعني تعتبر حرص على أن لا يدخل في باطل.
2: إن نظرنا إلى ورعه فهو فقد بلغ القمة في الورع، إن نظرنا إلى علمه فهو غاية في العلم، إن نظرنا إلى سلوكه فسلوكه يعني شيء يبهر العقول. والواقع أنه الرجل الوحيد، أعتقد أنه لم يكن في المعمورة يعني من يماثله في جميع سلوكاته، لا من ناحية العلم ولا من ناحية الورع ولا من ناحية العبادة. أنا جلست عنده ليالي عدة ورأيته بشكل لا أعلمه إلا الله، كان يقوم الليل وكان يتهجد وكان يبكي من خوف الله، وكان المقصود إن الإنسان ما يهده أن يقوم بجميع أوصافه. إذا أراد الإنسان أن يصفه فإنما سيأتي بشيء، يعني قال بقطرة من مطرة مما هو فيه من الورع من الزهد، من مكارم الأخلاق، من الكرم، كرم فيه فائق. أذكر في مرة من المرار وصلنا إلى هناك ونحن ضيوف كثير، فلما وصلنا إليه وسلمنا عليه وإذا بشخص صاحب شخص عليه كبشين.
3: إذن سمعينا الكرام، مواصلة للحديث عن هذا العالم الرباني الذي يعد من أبرز العلماء الربانيين، والذي كما ذكرنا دعا الأمة للقرآن الكريم وتحرك في سبيل ذلك بهمة عالية. يشاركنا الحديث عن هذه الشخصية وعن هذا العالم الرباني الذي لعب أدوارا مهمة خلال مسيرة حياته، الدكتور يحيى قاسم أبو عواضة، أحد طلاب السيد العلامة بدر الدين الحوثي. دكتور يحيى، حياكم الله.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: سيدي الكريم، ونحن نتحدث عن علم من أعلام اليمن، والذي هو يعتبر يعني إرثا لكل يمني ويمنية بما قدمه من الإنتاج الفكري والثقافي وبما قدمه من حركته العملية والاجتماعية في أوساط المجتمع. نود اليوم ونحن نحيي ذكرى وفاة هذا العالم الرباني أن نقف على أبرز محطات حياته.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. أولا نشكركم، نشكر إذاعتكم الكريمة على هذه الاستضافة، والسيد العالم الرباني بدر الدين الحوثي رضي الله عليه كان بحق نموذجا عاليا للعالم المجاهد المتقي الورع، العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم، وقضى حياته جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى منذ شبابه إلى أن توفاه الله. هذا السيد العالم رضي الله عليه كان من أبرز مصادق قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن مصادق قول الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. عندما نأتي إلى محطات حياته وسيرته المباركة نجد أنه من خلال هذه السيرة ترك بصمات واضحة، كان دوره بارز في كل عمل وفي كل نشاط في إعلاء كلمة الله. يعني باختصار، سيد بدر الدين الحوثي رضي الله عليه عندما نفتش عن أي عمل فيه إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى ونصر لدينه، سنجد هذا العالم في أول القائمة، في أول الكشف. عندما نأتي إلى مباينة الظالمين وإلى كشوفة الظالمين حتى، سنجد بأن هذا العالم الرباني غير موجود في كشوفاتهم، اللهم إلا في القائمة السوداء. يعني كان مباين للظالمين، مباينون له، يكره الظالمين ويكرهونه، ومعروف كيف حورب من قبل النظام في اليمن، وحتى في السعودية كان محاربا من قبل النظام السعودي بشكل واضح وعلني، ومن النظام اليمني كان تحت المجهر وكانوا يكرهونه وظل ملاحق يعني طوال حياته. تحرك رضو الله عليه، يعني أول محطة هذا العالم الرباني كانت نزوله من مدينة ضحيان إلى خولان بن عامر بغرض أن يعلم الناس دينهم. لم تكن الفكرة لديه هي الفكرة لدى الكثير من العلماء بأن العلم يؤتى، لا، كان لديه فكرة أن يبلغ، أن يتحرك، أن يعمل على تعليم الناس، على إنقاذهم. كانت أول محطة له رضو الله عليه هي مدينة الرويس في مديرية بني بحر خولان بن عامر، وظل هناك ما يقرب من 11 سنة وترك بصمات واضحة في مدينة الرويس، أنه كان عادته هكذا، يعني يبقى في منطقة ويعلم الناس ولا يذهب منها إلا وقد أعد شخص يصلي بالناس، يأم الناس، يخطب، يقضي حوائج الناس، يصلح بين الناس، يعني بيترك شخصيات في أي محطة أو مكان يبقى فيها. بعدها ذهب إلى منطقة مران وهي شمال مديرية بني بحر، الآن صارت مران مديرية، هي جنوب، عفوا جنوب، مديرية بني بحر. وهناك الكثافة السكانية يعني في مران كانت متميزة بالكثافة السكانية وقضى فيها جل حياته، يعني من السبعينيات وصل إلى منطقة مديرية مران الآن، هي منطقة مران، وظل فيها جل حياته. هناك أسس حركة علمية، انتقل من قرية إلى أخرى وأسس هناك حركة علمية قرآنية جهادية، وكان ينطلق من منطقة مران، هاجر إلى الجمعة، منطقة الجمعة فيما بعد، وبقي هناك فترة، وكان ينتقل يعود إلينا في منطقة مران، يذهب إلى آل الصيفي، يذهب إلى صنعاء، إلى مناطق حسب الظروف يعني السياسية وغيرها، وتنقل. لكن كانت منطقة مران تعتبر المحطة والمكان الذي القاعدة التي ينطلق منها. طبعا من المحطات المهمة في حياتي رضو الله عليه أنه في الثمانينيات بعد بدء مع التحرك الوهابي لاجتياح البلد، وكان مقدمة الاستعمار، أن الاستعمار الغربي هو من صنع الحركة الوهابية لتهيئ له الاستعمار هذه المنطقة، وقد استهدف الجوهر القيمي والأخلاقي والتاريخي والهوية لهذه الأمة، لأن الاستعمار الجديد هو قائم على أساس يعني أولا استهداف الهوية، الحرب الناعمة، بحيث لا يأتي إلى المنطقة وقد صارت معدة مجهزة. وكان التيار الوهابي هو مقدمة الاستعمار باستنزاف يعني الأمة هذا، باستهداف الهوية، بحرف بوصلة العداء إلى الداخل. فتصدى هذا العالم الجليل للحركة الوهابية وخاض معركة حامية بالفكر، ودحض شبهاتهم، بيّن ضلالهم، بيّن خطرهم بشكل كبير جدا يعني، ومؤلفاته موجودة يعني في الردود على هذه الحركة، سواء من يتحرك من داخل السعودية له ردود مثل الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز، الرد على قصيدتين يعني تهجم فيها من علماء الوهابية على الشعب اليمني وعلى عادات وتقاليد الشعب اليمني، ورد عليهم بقصيدتين، رد على كل شبهاتهم. يعني نستطيع أن نقول بأنها معركة خاضها رضو الله عليه فكرية ثقافية، دحض ضلالهم، بيّن ضلالهم، خطرهم، ولم يكن يخشى في اللوم تلائم، مع أنه الحركة الوهابية كان النظام السعودي داعم لها بشكل كبير ومتبني لها، وكان النظام في اليمن أيضا متماهي مع الحركة الوهابية وداعم لها في نفس الوقت، ولذلك تعرض لأخطار كبيرة ومضايقات كبيرة جدا، لأنه تحرك ضد الحركة الوهابية وكان مسخوط عليه من النظام السعودي والنظام اليمني. واستمر في خدمة المجتمع كذلك في حمايته من الضلال والفساد، وحاول أن يبني في منطقة مران مجتمعا متدينا واعيا حركيا، أنه كان عنده يحمل الروح الجهادية، يعني لم يكن مجرد عالم يهتم بالفتوى، يهتم بالتدريس، وإنما كان أيضا يحمل روحية أهل البيت عليهم السلام، الروحية الجهادية، العمل، التحرك. ولذلك في المحطة الثالثة له كانت في التسعينيات،
3: نعم،
4: عندما بدأت يعني بعد الوحدة اليمنية، كان له بصمات واضحة ودور بارز في الحفاظ على الدستور اليمني والرد على من حاولوا محاربة الدستور اليمني ومحاربة الوحدة. يعني أول من تصدى للوحدة اليمنية كان الحركة الوهابية، لأنهم أتباع يعني امتداد للنظام السعودي، والنظام السعودي لا يريد أن يرى اليمن قويا،
3: نعم،
4: أن يسعى ليكون اليمن ضعيفا على كل المستويات،
3: نعم.
4: فتصدى لفتاواهم، تصدى حربهم ضد الوحدة اليمنية، محاولة إخافة الشعب اليمني من الاشتراكية، من كذا من، وكان له بصماته الواضحة أيضا، كان له حضوره في المشاركة السياسية بعد التعددية الحزبية، وكان نائب رئيس حزب الحق، وكان له يعني بصمات واضحة فيما يتعلق بالحزب، المخيمات التي أقيمت، ما يتعلق بنشأة الحزب، الدعم للحزب، طبعا مع ابنه شهيد القرآن السيد حسين بدر التلحفي رضو الله عليه. طبعا المشاركة هذا لم يكتب لها النجاح، المشاركة السياسية نتيجة عوامل يعني خارجية وداخلية، لكن كان له حضوره وبصماته الواضحة في محاولة لملمة الصادقين والأحرار.
3: نعم.
4: يتحركوا في إطار حزب، لكن نتيجة عوامل خارجية وداخلية لم يكتب لهذه التجربة النجاح.
3: نعم.
4: كان له أيضا حضوره العلمي والعملي في النشاط الثقافي والعلمي في المراكز الصيفية وغيرها. كان يدعم أي مدرسة، أي علم، أي حركة علمية، يشجع. كان يحضر حتى الندوات لدينا، مثلا الندوات لتعليم الخطابة كان يحضرها بنفسه، كان يشجعنا. يفرح عندما يرى ناس متعلمين خطباء يعني متحركين، لأنه كان رجل عملي. ما كان المسألة لديه مجرد تدريس، يعني كان يدرس وعمل في نفس الوقت، وكان يربينا على العمل. يعني نتحرك في المناطق، في القرى، نعلم الناس، قام يعني ساهم في قامة حركة علمية في منطقة مران. وهكذا ظل رضو الله عليه مواجه للظالمين، كذلك منتقد للظالمين، متحرك يعني في مواجهة أي تدخل أجنبي في بلدنا. وعندما بعد أحداث 11 يعني من سبتمبر، هذا كانت من المحطات المهمة في حياته، عندما تحرك ابنه شهيد القرآن رضو الله عليه بهذا المشروع العظيم، المشروع القرآني، كان والده في مقدمة من تحرك في إطار هذا المشروع. لأن هذا كان ما يسعى له طوال حياته، كان يسعى إلى تحرك، إلى يعني مواجهة مع الاستكبار العالمي. كان يتألم لوضعية هذا البلد، لوضعية الأمة، الهيمنة الأمريكية. وعندما وفق الله شهيد القرآن رضو الله عليه بهذا المشروع الإلهي، كان في مقدمة المستجيبين والمتحركين والداعمين.
3: نعم. وهنا دكتور يحيى، يعني سوف نتحدث عن هذه المحطة في حياته، لكن أيضا اسمح لي أن يعني بعض المعلومات التي جمعناها عن العالم الرباني، أنتم تحدثتم ورسمتم الصورة عن شخصية متحركة تعمل ليلا ونهارا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل وتصحيح المفاهيم وربط الناس بالله عز وجل، دعمه للمراكز العلم والتحرك، النشاط الثقافي والعلمي، أيضا مواجهة والتصدي للفكر الوهابي، تلك الفتاوى وتلك الآراء وتلك الشبهة التي كانت تطال حتى الله عز وجل، كان يقوم العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي بالرد عليها. لكن أيضا يعني وأنتم أحد طلابه، يعني كشخصية ما نلحظ عن الزهد، التقوى، التواضع، بالرغم أنه كانت تأتيه أموال من بعض محبيه، لكنه كما قيل لنا لم يكن يصرف منها لنفسه شيئا، بل كان في بعض الأوقات يقترض وعنده أموال كثيرة، أما تلك الأموال فكان يصرفها لطلاب العلم وأعمال الخير. أيضا لا يقبل هدايا الحكام أو الملوك. أيضا عن عبادته، كان يستيقظ قبل أذان الفجر بساعتين، يتوضأ وبعد الوضوء يؤدي صلاة الليل، فإذا جاء وقت الفجر أذن وأقام الصلاة، فإذا يعني سمعه أحد دخلوا إليه في غرفته أو مصلاه وصلوا معه الفجر جماعة، وإذا صلى الفجر يبدأ بالأذكار المخصوصة، ثم لا يكلم أحدا أبدا بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، بل لا يتحرك من على السجادة حتى تطلع الشمس. يعني هذه الجوانب التي أنا أسعى لتذكير نفسي وتذكير المستمع الكريم وتذكير الشباب. يعني المشكلة أحيانا نلحظ لدى الشباب الاندفاع، الحماس، القوة، الشجاعة، وهذه أمور مطلوبة، لكن الجانب النفسي الروحي، تزكية النفس، أهمية التمسك بالقيم الدينية التي تهذب وتزكي النفس، سواء كنا في مرحلة يعني قوة أو ناصر أو مرحلة ضعف، أن يكون الإنسان ثابتا في كل جوانبه، أن يكون متزنا متمسكا بتعاليم الدين، بتعاليم القرآن الكريم، بهذه الشخصيات التي نضرب المثل اليوم بالعالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي، الذي لم نرى عليه أي مظاهر من مظاهر يعني لم أرى عليه ولم ألمح، يعني خلال ما أشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي عبر شاشات التلفاز، أي نوع من أنواع البذخ في لبس، في ملبسه، في مسكنه، في كل أمور حياته كانت أمور بسيطة، بالرغم أنه إذا أراد ذلك كان يمكن أن يمتلك كل شيء.
4: طبعا ما يعني السيد الحسين رضي الله عليه كان رجل يعرف الدين ولا يوجد في حياته المبالغة مثلا فيما يتعلق بالصلوات. كان فعلا ينطبق عليه أنه من يقيم الصلاة، يعني الخشوع، الاستعداد النفسي لها، أوقاته مضبوطة. إذا كان معروف يعني الصلاة لها وقت مضبوط، كان يصلي أغلب الصلوات جمع مشاركة، يعني في نهاية الظهر وقت الظهر يصلي الظهر، يركع ركعتين، يدخل وقت العصر يصلي العصر. لا يوجد مبالغة يعني في مسألة أن البعض مثلا بيسرف أو نقول يبالغ في مسألة الصلوات، التهجد، لكن على حساب أشياء أخرى. لا، هذا العالم الكبير لم يكن بهذا الشكل، كان يعتني بالصلاة بإقامتها بالخشوع، يعني يهيئ لها بالوضوء، يؤدي الصلاة بخشوع واضح، يعني كان يعني ضبط، عنده انضباط بشكل عجيب يعني فيما يتعلق بالصلوات والاهتمام بها. ووقت الصلاة يعني معروف بدون وقت الصلاة خلاص ما في صفات يعني في المسألة هذا. لكن ما هو صحيح أنه كان مثلا يبقى إلى، يعني حسب ما أعرف أنا أنه جلسنا عنده وكان نصلي جماعة مثلا الفجر، ثم نعود إلى بيته نتقهوى ندرس نقرأ نقرأ قرآن، يدي لنا الدروس. ما كان من هذا النوعية مثلا أنه يجلس لما تشرق الشمس يجلس لما لا، رجل حياته منظم، يعني لديه مؤلف، مدرس، يصلح بين الناس، يهتم بأسرته، يهتم بتدريس أولاده بأسرته، يعني منظم في حياته، عنده نظام في حياته بشكل عجيب يعني. ولا لا تلحظ أنه هناك مبالغات، مثلا أنه يقوم من قبل ساعتين يتهجد أو يجلس لما تطلع الشمس أو لا، لأنه الصلاة لها أوقات، الله جعل لها أوقات.
3: صحيح.
4: وهو مشغول فيه. ربما البعض من العباد مثلا فاضي فارغ يجلس من نص الليل لما صلاة حتى تطلع الشمس أما هذا الرجل كان وقتها كله مشغول، مزحوم يعني، طلاب علم، تأليف، ردود على أسئلة، حتى يتدخلت الجوانب الصحية مثلا، يكتب محاوات، يكتب حروز، يكتب أشياء، يعني كان يخدم الناس له. مثلا قضايا مثلا موجودة لديه يعمل على حلها، على أصدار أحكام فيها. كان حياته مشغولة بخدمة الناس، يعني كان الجانب الخدمي للناس يشغل حيز كبير جدا من حياته، الاهتمام بالناس، الاهتمام بحل مشاكلهم، قضاياهم، يحضر عند الناس أفراحهم، إذا عزمه شخص كثير عنده، يعني مرتبط بالمجتمع.
3: وهذا هو الدين، يعني الدين في أوله وآخره هو الدين المعاملة.
4: غير صحيح البعض يعمل مبالغات، يعني قد تكون حالات معينة، مرحلة معينة، أو أما أنه كان يبالغ في ذي الجوانب ماشي، ما كان بشيء مبالغات.
3: يعني أنا جميل، يعني هذا الإيضاح من الدكتور يحيى بأن حياة هذا العالم كانت حياة عملية مرتبطة بالناس، في خدمة الناس، وهذا الأولى يعني في الدين الإسلامي.
4: منظم في حياته، نعم، ما بيش أنه كان يسير ويجلس من منتصف الليل لما طلوع الشمس، لأنه حتى كان تاعب، يعني كان عندها الربو، كان عندها مسألة الجانب المالي، الرجل كان فقير يعني. احنا عشنا فقراء كلنا، يعني عشنا عنده ودرسنا لفترات طويلة، لا يوجد لديه شيء، لا أموال، أورث الأولاد العلم، المعرفة، شعار المسؤولية. وحتى لو جاء له صدقات، كان بيجي صدقات مثلا أموال يبيعها، يبيعها لأنه عنده أولاد كثير، يبيعها ويبني هذا ابن بيت، يزوج ذيه، يعمل. ما كان عنده أموال، ما كان ولا كان يقبل من الظلمة مثلا أن الظلمة يدوا له شيء أبدا،
3: ومصدر الهدية
4: ولا من غير اليمن، يعني عاش حياته، احنا عشنا وعاش حياته على يعني معونات من الناس، صدقات تأتي من الناس، الزكاة ما يمكن يقرب إليها أبدا، السلطة حتى كان أذكر أنه كان إذا جاء له شيء ما يأكل منها أبدا، بيجي تقريبا للعلماء أو ما أدري منين كان 5000، احنا بندرس مثلا ابن بسراه يعزلها هناك مدحن فيه فيها نجاسة، أو ما كانت 5000 لها قيمة هذاك اليوم، ويوزعها على أولاده، فكان أي شيء يجي له يوزعها على أولاده في العمل، لطباعة كتب. أما عندما جاء حزب الحق فكان يدي كل ما عنده لدعم حزب الحق. الرجل ما عنده كان أموال ولا عنده تجارة ولا عنده شيء، هو كان كل اهتمامه نشر العلم وخدمة الناس والعمل في سبيل الله،
5: ولذلك نعم. عاش أولاده هكذا.
3: طيب دكتور يحيى
5: عاشوا هكذا فقراء.
3: نعم دكتور.
5: ما كانت مسيرية البذخ لكن عندهم الكرام عندهم العزة عندهم الدين
3: طبعا
5: عندهم
3: وهذه من المفاهيم الدنيا. وهذه من المفاهيم التي لدى الناس مغلوطة. يعني الإنسان الغني هو الغني بقيمه بدينه بأخلاقه، هذا هو الإنسان الغني. أما الإنسان الذي يعني لا يوجد لديه هذه القيم وهذا الدين مهما امتلك من الأموال فهو إنسان فارغ. نعم. لا يستطيع أن يقدم.
5: نعم. نقطة يعني أحيانا إذا كان جاء له شيء من هنا ولا من هنا يوزعها علينا.
3: طيب
5: على طلابه.
3: نعم دكتور يحيى، الآن عندما نتحدث عن المشروع القرآني، وجود سيدي يعني العلامة وسيدي بدر الدين الحوثي مع ابنه حسين بدر الدين الحوثي، يعني أحيانا يتبادر إلى الذهن يعني لماذا لم يأتي مثلا هذا المشروع أو هذا التحرك من قبل سيدي بدر الدين وأتى من ابنه، يعني وأنا أعرف أن ابنه يعني تلميذ من تلاميذه.
5: هذا شيء يرتبط بالله سبحانه وتعالى، مسألة الاصطفاء والاختيار. يعني مثل ما الإمام زين العابدين مثلا كانت المرحلة هذه عاشها مرحلة ضاغطة، ولكن هي ابنه الإمام زيد وقام ابنه الإمام زيد بثورة. فربما أن الله سبحانه وتعالى كان في علم أنه تلك المرحلة لم تكن مرحلة مهيئة فاختار السيد حسين رضي الله عليه، لأن الله بيقول وربك يخلق ما يشاء
3: ويختار.
5: لأنه ما نلحظ في شهيد القرآن رضي الله عليه أنه اختيار إلهي واصطفاء إلهي، يعني ما لديه من العلم من المعرفة من الوعي من النظرة الشمولية من لم تكن نتاج تدريس. يعني صحيح كان لسيدي بدر الدين رضي الله عليه كان السبب في أشد أنه شد ابنه إلى القرآن، علمها المسؤولية، رباه على القرآن الكريم، على يعني حب الله، على معرفة الله، على معرفة تاريخ أهل البيت تاريخ. لكن يعني كان اللبنة الأولى نستطيع نقول أنه سيدي بدر الدين الحسن رضي الله عليه أسس الله أراد سيدي بدر الدين أن يكون دوره هو تهيئة المنطقة، مثلا إيجاد حاضنة، إيجاد قاعدة، إيجاد أتباع. لكن في علم الله أنه سيختار مثلا سيدي حسين رضي الله عليه يكون هو علم، هو العلم، هو القائد، هو الهادي. كان ما لدى السيد حسين شيء من عند الله، يعني حقيقة ما هو نتاج مقرأ. يعني سيدي بدر الدين رضي الله عليه كان دوره تهيئة للمجتمع، تهيئة للظروف، مقدمات، شد ابنه إلى كذا، إلى القرآن الكريم، إلى استشعار المسؤولية. فكان له البصمات الأولى، لكن ما يتعلق بما لدى شهيد القرآن رضي الله عليه هو كان شيء من عند الله. يعني إحنا درسنا جماعة يعني حقيقة قرأنا لدى والده، لكن لاحظنا أنه سيدي حسين ثاني، مقرأه ثاني، فهمه ثاني، ذكاءه ثاني، نظرته ثانية، ارتباطه بالقرآن، نظرته الواسعة، استشعاره للمسؤولية. يعني كان للمس قائد حقيقة، يعني أن هذا قائد ما هو طالب، هذا قائد يعني كبير. وحتى كان نظرة سيدي بدر الدين رضو الله على سيدي حسين كان نظرة أنه هذا يعني مؤمل فيه. ولذلك تحقق على يد سيدي حسين رضي الله عليه الشيء الذي كان يطمح إليه والده، وهيئه ورباه على هذا الشيء، وربى المجتمع على استشعار المسؤولية، ربنا أيضا كطلاب لديه. ولذلك ما احتاجنا نقله، يعني ربما غيرنا مثلا احتاج نقله فيما يتعلق بما قدمه سيدي حسين رضي الله عليه، بدأ يتأمل فيه. احنا ما استغربنا أبدا. كنا نرى سيدي حسين قائدا وهاديا وسيكون له مستقبل عظيم هذا. ولذلك بسرعة تلاحظ المجتمع في مران، يعني ما كان هناك عائق. نتيجة التربية، هذا نتيجة ما عمله والده من قبل.
3: نعم، ونتيجة الاختلاط والاحتكاك.
5: أيوة، أنه ما جت مثلا تفاجأ المجتمع عندما بدأ بالصرخة المتحركة. ما كانت سهلة، يعني ما كانت بسيطة في نظر الناس. أنت بتقول الموت الأمريكا الاستكبار العالمي، يعني الخوف كان من السلطة حتى أكثر من أمريكا.
3: صح،
5: من السلطة يعني بات السميد في قتالنا. ليش نقول الموت الأمريكا؟
3: صح.
5: ومع هذا تقبل المجتمع في مران الواثق من هذا الشخص أنه قائد حكيم، قائد عظيم، قائد كان أيام حزب الحق، يعني كان المرجع بالنسبة لأبوه حقيقة. يعني يعني أنه سيدي بدر الدين كان يرى في سيدي حسين رجل. ولذلك عندما خرج من الحزب سيدي حسين، يعني عندما أعلن الاستقالة، يعني كان في مقدمة من قدم استقالته معه، وقام والده يعرف ابنه يعني أنه عنده حكمة وعنده فهم وعنده وعي. هو كان العمود وكان المؤسس للحزب وكان الأساس للحزب سيدي حسين رضي الله عليه. لذلك هذه مشيئة الله.
3: نعم.
5: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني سيدي بزدي رضي الله عليه كان له دور. وسيدي حسين له دور ثاني أوسع.
3: نعم.
5: مثل ما سيدي عبد الملك كان طالب ودارس عندنا وبنبسره يعني تلميذ صغير وبيتلقى العلوم. والباري اختار له دور كبير جدا جدا.
3: نعم دكتور يحيى، يعني انا اود ان تمتد بنا هذه الساعات للحديث اكثر والحديث شيق، ولكل شخصيه من هذه الشخصيات جوانب نود ان نتعرف عليها وان نقترب منها وان نستفيد من هذه المناسبات، لكن باذن الله تعالى ان يكون بيننا التواصل دكتور يحيى دائما وابدا، وان تسمحوا لمستمعي اذاعه صنعاء ان يستمعوا اليكم لانكم كنتم اقرب الاشخاص لهؤلاء الاشخاص ان نتعرف عليهم اكثر وعن قرب. يعني لان هناك كما نقول يعني اعلام مضلل وهناك شائعات وهناك، لكن نحن نفتح المجال ونتمنى ان تكون لديكم الوقت ورحابة الصدر لاستيعابنا للحديث عن هذه الشخصيات.
5: أنا حاضر في
3: أيوة جميل. يعني أنا أودت أن أصل إلى كلمة حاضر لأنها سأعتبرها منكم وعدا بأن نستضيفكم دائما في
5: هذا واجبنا.
3: نعم، وأنا أود متشوقة للمعرفة كما المستمع الكريم لإذاعة صنعاء. يعني في دقيقتين دكتور يحيى، ما الذي تقولونه عن العلامة الرباني بدر الدين الحوثي؟
5: طبعا هناك إضافة أنه نظرة سيدي حسين كانت بينظر إليه لديه مؤهلات قيادية وهداية للأمة، وفي نفس الوقت شهيد القرآن كان يرى في والده عظمة العالم الرباني المستشعر للمسؤولية الدينية والجهادية، ولذلك كان لولده السند والمعين والمدافع. باختصار سيدي بدر الدين رضي الله عليه يعني كان نموذج عالي جدا للعالم العامل بعلمه، للعالم الرباني، للعالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم، العالم الذي مثل أهل البيت بكل ما تعنيه الكلمة، مثلهم في تقوى في إيمانه في جهاده في ورعه في أخلاقه في قربه من الناس في حرصه على هداية الناس. يعني كان نموذج فعلا كنا نرى فيه عظمة أهل البيت عليهم السلام التي نقرأها في الكتب، نقرأ فيه نرى في عظمة الأنبياء، عظمة ورثة الكتاب، عظمة المؤمن الصادق المحب للناس، الإنسان الذي نرى في عظمة الإنسان الذي يعني تحلى بصفة الورع على أرقى مستوى.
3: نعم.
5: يعني ما قد شاهد في حياتي إنسان ورع يخاف الله مثل ما السيد العلامة بدر الدين الحوثي رضي الله عليه، واستعداده للرحيل أيضا، يعني كأن الموت سيأتي بعد ربع ساعة، إنسان مستعد، إنسان لا يعني يزعل أحد، لا يغثي أحد، لا يجرح أحد، وحتى لو حصل منه بدون قصد يعني بينزل مسافات من أجل التسامح من هذا الشخص، يتخلص من أي الاهتمام أيضا بطلابه. أنا أحد طلابه، وأذكر أني في يعني في مرحلة من المراحل يعني والدي مسكني يعني إني أجلس أشتغل بين الأموال يعني مع أخوتي، وما تركني أحضر الدرس. وعندما حضر زملائي وقال وين فلان، قالوا هذا أبوه مسكه يشتغل بين المزارع مع أخوته. نزل مسافة يعني ما تتخيلوا، جبل كامل، جبل مران من بيته إلى الخميس، ولا بصرت إلا عندما دخل من طرف المزرعة. وبزد الوالد رحمة الله عليه وجلس جابره.
3: نعم.
5: وفي الأخير ما مشى من المزرعة وأنا معه. يعني اهتمام بطلابه.
3: جميل.
5: اهتمام بالعلم.
3: جميل.
5: اهتمام بالناس.
3: جميل.
5: يعني رجل نموذج ويمثل الشخصية العظيمة والصورة العظيمة والجذابة لأهل البيت عليهم السلام.
3: نعم. إذن دكتور يحيى، يعني الانطباع والراحة النفسية التي لدي نتيجة للسماع عن هذه الشخصية، فما بالنا إذا استزدنا عنه الكثير والكثير. بإذن الله يكون لنا لقاءات دائمة ومستمرة للحديث عن هؤلاء العلماء الذين هم حق وإرث لكل يمني ويمنية ليتعرفوا على هذه الشخصيات وما الذي قاموا به، لأنهم هم النماذج الذي يجب أن نقتدي به بهم في حياتنا. شاكر لك كثيرا دكتور يحيى قاسم أبو عواضة.
5: أكثر عليكم يعني في نهاية أكثر عليكم لأنه بقي محطة مهمة من حياته.
3: طيب اسمحوا لي أقرأ الموجز فقط, أقرأ الموجز ثم نكمل الحديث. موجز لأهم الأنباء, بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ اليوم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة, ويهدف إلى استثمار بهدف استثمار تقريبا المرحلة الأولى في اتفاق وقت إطلاق النار ومناقشة قضية الصفوف إلى المرحلة الثانية. كما يجري الوفد لقاءات مع القوى والحركة الفلسطينية لتقديم موقف وطني موحد في مسألة القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. استشهد 5 لبنانيين وسوريين اثنين يوم أمس إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة زبين وعبا في قضاء النبطية. كما استشهد 3 لبنانيين إثر غارة لطيران العدو على بلدة جنوب لبنان. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس أنها تصدت لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء ساحل الزهراني بصاروخ أرض جو ومسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة الشرقية بجنوب لبنان بالأسلحة المناسبة وأجبروها على التراجع, فيما اعترف المتحدث باسم جيش العدو بإصابة 3 ضباط إسرائيليين في جنوب لبنان واثنين منهم بحالة خطيرة. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن 4 ناقلات نفط مخالفة كانت تتحرك بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي حاولت فجر اليوم الخروج بشكل غير قانوني من مضيق هرمز دون تنسيق مسبق أو الالتزام بالتحضيرات الصادرة عن القوى البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أنه بعد توجيه الإنذارات اللازمة تم استهداف 1 الناقلات وإيقافها, فيما عادت الناقلات الأخرى إلى الخلف. وأوضح أن طائرة أمريكية مسيرة استهدفت برجا للاتصالات في القشم, وقال أنه ردا على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال استهدفت صواريخ بالستية تابعة للقوى الجوية فضائية في الحرس الثوري قاعدتي الولايات المتحدة في الكويت ومنشآت مهمة متبقية في مقر الأسطول 5 التابع للبحرية الأمريكية في البحرين. بهذا سمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة, شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. إذن سمعين الكرام عودة إلى الدكتور يحيى قاسم أبو عواضة أحد طلاب السيد العلامة السيد بدر الدين الحوثي, استكمالا لما بدأنا فيه من الحديث أو إبراز بعضا من محطات حياته. دكتور يحيى حياكم الله مجددا.
5: يا أهلا وسهلا حياكم الله.
3: تفضل.
5: قلت أنه هناك محطة مهمة جدا يعني قد نعتبرها ثمرة. ثمرة بالنسبة لمسيرته الجهادية بعد أن تحرك شهيد القرآن رضو الله عليه بهذا المشروع القرآني. كان هذا العالم الرباني رضو الله عليه في مقدمة من تحرك في إطار هذا المشروع, لأن هذا ما كان يسعى إليه طوال حياته, وقلنا أنه إذا لم يتحقق على يده هو فقد تحقق على يد من رباه, من علمه, من هيئه, و كيف كان نظرته للسيد حسين رضي الله عليه, وكذلك كيف كان نظرة السيد حسين إلى أبيه. واستمر هكذا يعني بدأت المسيرة القرآنية, وكان السيد بدر الدين الحوثي رضي الله عليه في مقدمة من واجه الشبهات, لأنه طرأت شبهات كثيرة على السيد حسين على المسيرة القرآنية أنه خالف أهل البيت, خالف كذا, يعني تأتي أضرار على الزيدية, بيكلف على العلماء, يعني كثير. أيضا عندما كان يصرخ بالشعار في المساجد ويجي مشاكل, البعض يقول هذا فتنة, فرق كلمة الناس فرق.
3: نعم.
5: كان السيد بدر الدين الحوثي رضي الله عليه بثقلة عالم معروف عند العامة من الناس على مستوى بلدنا, تصدى، وله فتاوى كثيرة جدا، فتاوى كثيرة دعما للشعار عن أهمية الشعار، أهمية المقاطعة الاقتصادية، أهمية هذا العمل. وكان داعم يعني بكل ما تعنيها الكلمة طوال سنتين ونصف. وهو رضوان الله عليه في مقدمة من يتحرك بهذا المشروع ومن يتصدى لكل الشبهات، لأنه عامة من الناس عندما تأتي شبهة من علماء، البعض ما بيرى سيدي حسين عالم، ما بيرى يعني معروف مع حمامة ومع
3: أن أتذكر هذه المرحلة يعني، وأتذكر أن كان له مقابلة في صحيفة الوسط إذا لم تخن الذاكرة
5: بعد الحرب الساعة الأولى. كانت بعد الحرب الأولى استمر هكذا. كانت قبل يعني بعد الحرب الأولى في التمهيد لبداية الحرب الثانية، كانت السلطات تمهد للحرب الثانية، حصل ما حصل. على كل استمر هكذا متصدي لكل ما بيطرح من شبهات على هذا المشروع القرآني. وحتى بدأت التحضيرات من قبل السلطة الظالمة للحرب على شهيد القرآن رضوان الله عليه. طبعا كان كل من يأتي من رسل من عند النظام السابق كان يمر عبر السيد بدر الدين الحسني رضوان الله عليه من أجل يكون داعم لهم، يعني بعضهم يأتي كرسول من النظام تحت عنوان وساطة. لكن عفوا فكان يمر على السيد بدر الدين الحسني رضوان الله عليه على أساس يأثر على ابنه، فكان العكس. كان يوضح للناس، كان حتى أنه جاء وفد إليه قبل الحرب الأولى وقالوا ابنك كذا وابنك من علماء يعني. كان الرد عليهم أتخشونهم، يعني هي قضية يعني ما هي لائقة بعلماء، أنكم تخشوا الظالمين تخشوا فكان داعم بشكل كبير من منطلق طبعا إيماني. يعني إحنا نعرف السيد بدر الدين الحسني رضي الله عليه لم يكن مجاملا لأحد حتى لأولاده. لكن كان يرى في هذا هو الامتداد الحقيقي لمشروع الأنبياء. في مواجهة الظالمين جت التحضيرات للحرب الأولى، فتحرك، كان موقفه واضحا، كان قويا في الدعم لولده، في الدفع بالناس أيضا للجهاد في سبيل الله. واستبشر حتى عندما بلغ بأنه قد سقط شهداء استبشر بفتح باب الجهاد، وقال الآن يعني فتح باب الجنة. ولم يضعف موقفه طوال الحرب قويا صامدا ثابتا حتى بعد نهاية الحرب الأولى واستشهاد عدد من أولاده. وفي المقدمة شهد القرآن السيد حسين بدر الدين الحسني رضوان الله عليه، سقطوا شهداء في سبيل الله ما ضعف أبدا، استمر ثابتا على هذا الطريق وظل حتى بعد استشهاد سيد حسين رضوان الله عليه متمثل بهذا المشروع. والتقينا مرة أخرى في نشور في الرزامات بعد الحرب الأولى، بعد ما خرجنا من منطقة مران التقينا به في الرزامات. واستهدف، كان هو المحور يعني محور الارتكاز، وكان هو المستهدف، استدعي إلى صنعاء وحصل ما حصل، وتلك المقابلة مع صحيفة الوسط وهي كانت مهيئة، يعني كانت السلطة تبحث عن ذريعة، وهم يعرفوا أن الرجل صريح، يعني صريح واضح. حاولوا استغلال هذه المقابلة، وذاك اليوم السيد القائد احفظه الله لم يكن قد تصدر المشهد، لكن بعث برسالة وضح فيها يعني موضوع الإمامة أنها ليست يعني قضية المرحلة، ونحن لا شرفنا أن ندخل في سلطة تحت هيمنة الأمريكي، نحن نطالب بحقوقنا فقط، ما معنى أي يعني أجندة أخرى، يعني مثل ما بتصور السلطة للناس. ومع هذا شنت الحرب الثانية، وقصف البيت الذي كان يسكنه في منطقة الرزامات قصف بالصواريخ بهدف تصفيته، حاولوا تصفيته في الحرب الثانية ونجاه الله سبحانه وتعالى. وجت أيضا الحرب الثالثة، وكان أيضا المستهدف في الحرب الثالثة اضطر أن يذهب إلى وادي بعيد، يعني في حدود نجران، وادي في جبال هناك في منطقة تسمى فرد، للبقاء هناك لما نهاية الحرب الثالثة. ثم شنت أيضا الحرب الرابعة والخامسة والسادسة، وكان رضوان الله عليه بالقرب، تخيلوا أنه ما جلس بين الجبال الوديان
3: نعم.
5: مع المجاهدين، وكان بالقرب من ابنه السيد عبد الملك حفظه الله. كان يتابع الأحداث، كان يعيش آلام المجاهدين، آمالهم، يشاركهم المعاناة، وكان من أبرز المستهدفين في هذه الحروب.
3: نعم.
5: وعانى وعايش ما عايشه المجاهدون، وكان مرتاح لهذا، كان مرتاح رغم كبر سنه.
3: نعم.
5: ورغم المرض وكان مريض بالرب، ومع هذا كان مرتاحا جدا جدا. أما في الحرب السادسة فقد استهدف المكان الذي كان يسكنه، طبعا مكان متواضع بين الجبال، واستهدف بالطيران رأسا، ونجاه الله يعني، أخرج من بين الركام، استشهد بعض أقاربه الذي كانوا موجودين من أسرته، ونجاه الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان يبحث عن الشهادة، كان يبحث عن الشهادة. وأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى نجاه وليكون عبرة للعلماء، لأن كثير كان من العلماء بيخافوا أنه إذا تبنوا عمل فيه حرب وفيه
3: أنه
5: بيتعرضوا للقتل. كأن الله أبقى هذا الرجل رغم أنه استهدف عدة مرات، يعني في نشور قصف بالصواريخ، قصف بالطيران في مطرة، الطيران السعودي طبعا،
3: نعم،
5: يعني F-16، ومع هذا نجاه الله سبحانه وتعالى، كأنه أبقاه الله ليكون عبرة، أنه ما القضية أنك إذا دخلت في عمل فيه مواجهة للظالمين أنك ستقتل، لا، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
3: صحيح.
5: وظل أرض الله على هذا الموقف صابرا حتى لقي الله سبحانه وتعالى، لقي الله بعد عمر 86 سنة،
3: نعم،
5: قضاها جهادا في سبيل الله. لكن سبحان الله يعني فيه عبرة، أنه ما توفى رضوان الله عليه حتى رأى ثمرة جهاده، ثمرة تربيته،
3: نعم،
5: ما كان يسعى إلى تحقيقه رأى واضح يعني أمامه. حتى أني في أحد المناسبات في المولد، يعني في المولد النبوي الشريف، كنت أتأمل فيه وهو في السيارة قبل بعد الخامسة أو قبل الخامسة،
3: نعم،
5: لا بعد الخامسة، يعني كان في سيارة وكنت بنبصره وهو بيبصر الحشود الذي حضروا للمولد من صنعاء ومن كل مكان، حشود كبيرة جدا، وسمع خطاب ابنه وهو بيتهدد أمريكا،
3: نعم،
5: إن تلك الأساطيل التي في البحر الأحمر وخليج عدن لا ترهبنا ولا تهز فينا شعرة. فقلت سبحان الله يعني الله أبقاه، أبقاه ليسمع هذا الكلام، يسمع هذا التحدي لأمريكا لأساطيلها، وما توفى رضو الله عليه حتى رأى الحمد لله ثمرة جهاده، رأى مشروع قرآني منتصر، رأى أمة حول هذا المشروع، رأى تهاوي الظالمين والطواغيت، رأى أمة قد لها حضورها الكبير. وهذا من يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بيثمن العمل والجهد وينهي حياته بهذا الشكل يعني.
3: وهذه هي الثمرة يعني كما ذكرتم، يعني هذه نتيجة للتربية والتنشئة الصحيحة والارتباط القوي بالله عز وجل، يعني تجسدت في جانب عملي من قبل أبنائه. إذن دكتور يحيى، يعني مهما تحدثنا ومهما أطلنا للحديث عن العالم السيد بدر الدين الحوثي لن نفيها الحق، لكن بإذن الله تعالى يكون لنا لقاءات دائمة للحديث عنه وعن غيره، وعن أهمية الارتباط بال المشروع القرآني لتصحيح حركة الإنسان في حياته ولرسم التوجه الصحيح والبوصلة الحقيقية لله عز وجل. شاكر لك كثيرا دكتور يحيى قاسم أبو عواضة، أحد طلاب السيد العلامة بدر الدين الحوثي، كلما أفدتنا وأفدت المستمع الكريم عن هذه الشخصية. شكرا جزيلا لكم.
5: شكرا لكم،
3: في أمان الله.
6: وهذا الزمان زمان تقوى الكفار وتسلطوا على المسلمين وحاولوا إبطال الإسلام وإضاعته وتمييعه، ولا بد منه إلا جسد بلا روح، فعلينا أن ندافع عنه بقدر ما نستطيع، ينصرنا الله ويعزنا ولنقوم بالواجب علينا، ولن نرجع إلى الله يوم القيامة ويسألنا إذا تفرطنا في حماية الدين وبصرنا في الجهاد، وقد أمرنا في القرآن أمر نحن ننشر دينه وندافع عنه.
7: اجعلني يا الله متقي ولكن في موضع القدوة للمتقين الآخرين، وأثر أترك فيهم الأثر الإيجابي من واقعي في سلوكياتي في عملي في اهتمامي، أترك أثرا إيجابيا عليهم، أثرا متميزا في نفوسهم.

0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: قمامة الجيران الطيبين.
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
4: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن.

مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: لا يريدون أبدا أن يكون في وسط المسلمين أو في واقع المسلمين. أي دولة بهذه المواصفات مستقلة لا تخضع لهم، لا تخنع لهم، لا تقبل بالتبعية لهم في اتجاهها السياسي ومواقفها وفي شؤونها الاقتصادية وغيرها، وتكون حرة مستقلة عزيزة داعمة للقضية الفلسطينية، داعمة لقضايا المظلومين والمستضعفين، تبني نهضة حضارية إسلامية. هذه القضايا الحساسة جدا، وهي في نفس الوقت القضايا المهمة التي يمكن أن تحفظ للأمة كل شؤونها تجاه الدين ومصالحها الحقيقية. فهم يحاربون أي توجه على هذا الأساس في واقع المسلمين.
1: مستمعينا الأعزاء، طبعا المتابع لكلمة قائد الثورة يوم الخميس الماضي والتي جاءت بمناسبة عيد الغدير ويوم الولاية، يلاحظ الكم الكبير من المعلومات التي جاءت والشرح المفصل لأهمية الولاية في حياة الأمة وكذلك ما تمثله من استقلالية للأمة لا يريدها العدو أن تكون له. تحدث قائد الثورة أن أسوأ وأقبح وأفظع وأجرم ما يحدث في البلدان العربية والإسلامية هو أن تنتزع الآيات القرآنية وتلغى من المناهج الدراسية الرسمية استرضاء لليهود، وأوضح أن اليهود والنصارى يعملون على محاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، بينما يسعى المنافقون بشكل دؤوب لإخضاع الأمة للتولي لأعدائها، وهذه جناية رهيبة على الأمة. وشدد أن من المهم لأمتنا أن تصغي لكتاب الله ولهديه وألا تستمع للمنافقين في سعيهم لإخضاعها لموالاة اليهود والنصارى، فهو مسار كارثي على الأمة في الدنيا والآخرة.

أيضا تحدث قائد الثورة في خطابه وفصل جرائم اليهود الصهاينة التي تحدث في فلسطين وفي لبنان وغيرها من البلدان، وتحدث عن أهدافهم العدوانية التي أصبحت مكشوفة نحو الاستباحة التامة للأمة، وبيّن أن جرائم الاغتصاب الفظيعة أصبحت سلوكا عدوانيا لليهود إلى درجة أنهم ينشرون هذه المشاهد والجرائم، وتحدث أنه لن يكون لليهود والصهاينة تجاه أي شعب أحسن منهم، يعني هم لا يريدون أن يكون هناك من هو أحسن منهم. لذلك يعني تحدث بشكل واسع عن الشعب الفلسطيني وعن معاناته، كما تحدث عن حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة.

وكذلك تحدث عن المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. كما قام قائد الثورة بتوجيه نداء لأبناء الأمة العربية والإسلامية بأننا في مرحلة مهمة وأن الصراع في ذروته ويتطلب درجة عالية من الوعي و يعني بصفة كبيرة جدا، وبعد ذلك أيضا درجة عالية من المسؤولية. أكد قائد الثورة أن كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيها لهذه الأمة، وهو مطمع للعدو أن مسار الخضوع للأعداء يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، كما تحدث عن مسار النفاق والخيانة بأنه ليس فيه أي خير للأمة ولا نجاة فيه لها، وهو تسخير النفس والإمكانات كما قال قائد الثورة والجهود في خدمة العدو، ومهما قدمت له من تسخير الإمكانيات فإنه لن يغير عداوته لك أبدا، والنتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران. ونوه في هذه الجزئية إلى مآلات عاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض، وإن عدتم عدنا. جدد قائد الثورة تأكيده على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. كما أكد أن موقفنا من أعداء الأمة موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدنا إليه في القرآن الكريم. قائد الثورة قال: موقفنا واضح من إجرام طغيان وعدوان على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، كذلك عدوانهم على شعبنا اليمني استباحتهم لسوريا. بيّن أن الموقف القرآني تجاه خطر الأعداء على الأمة بكلها تحت عنوانهم المعروف بإقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، جاء يعني القرآن الكريم وضح هذه الأشياء. أيضا تحت قائد الثورة أن الخطورة تكمن في أن الأعداء صاروا يستهدفون المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، ولفت إلى أن موقف الشعب اليمني وموقف القيادة من العداء أعداء الإسلام في المواجهة لشرهم وطغيانهم ومخططاتهم وأجنداتهم الشيطانية هو موقف قرآني أصيل ودائما نتشرف به. أما في ختام كلمته فقد أكد قائد الثورة على الجهوزية للتصدي للأعداء بمعونة الله وثقة به في أي جولة من جولات التصعيد وأي تطور في إطار الوضع الراهن، معلنا: نحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس. ما يحدث تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية، وقد وجه نصيحة لكل القوى والجهات في المنطقة أن يحذروا من التورط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي يسعى فعلا إلى الوصول إلى القوى والجهات في منطقتنا، أن يوصلها إلى هذه النقطة أن يدخل في معركة شاملة خدمة لليهود الصهاينة ويسعى لتوريط البعض، وإن كان فيه خطورة كبيرة عليهم ونتائج ذلك كما قال قائد الثورة هي الخسارة والعار والخزي والعواقب الخطيرة.

0: نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
1: للحديث أكثر حول مضامين خطاب قائد الثورة بمناسبة عيد الغدير والذي ألقاه يوم الخميس الماضي، وأيضا الحديث عن التطورات التي جاءت في الميدان وتحدث عنها قائد الثورة في خطابه، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبد الله الحنبصي الخبير السياسي. مرحبا بكم أستاذ عبد الله، ضيفا عزيزا على فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: مرحبا بكم سادتنا عزيزة وبالمستمعين الكرام، ونهنئكم ونهنئ قيادتنا الثورية والسياسية والشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة يوم الولاية، هذه المناسبة العظيمة التي نسأل الله أن يعيدها على أمتنا الإسلامية ونحن في نصر وعزة وتمكين بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. أستاذ عبد الله، يعني الكل تابع خطاب قائد الثورة، كانت المدة ساعة ونصف تحدث فيها يعني وأجمل كل ما تعاني منه الأمة عند تركها للولاية لهذا المبدأ القرآني العظيم الذي جاء ليعز الأمة ويجعلها أمة قوية وواعية، ولكن للأسف هي اختارت طريق الذل والاستسلام والخنوع ووالت أعداء الأمة وتركت الولاية الحقيقية. وقد وصف ذلك قائد الثورة بأنه اختراق كبير في موقع الولاية، وهذا الاختراق يجعل العدو يتحكم بشكل كبير في شؤون شعوب أمتنا في كل مجالات الحياة بهدف تدميرها، لأن أعداء الأمة يعملون على إضلال الأمة وإفسادها وتجريدها من كل عناصر القوة. يعني نريد منكم أستاذ عبد الله هنا يعني الحديث بشكل سريع عن أبرز هذه المضامين التي تحدث بها قائد الثورة في خطابه بمناسبة عيد الولاية وعيد الغدير.
2: نعم، أبرز المضامين سيدة العزيزة عندما نلاحظ ما تناوله قائد الثورة في النصف الأول من الخطاب، كان يؤكد ويشير إلى الدلالة القرآنية والتي استند عليها واستند إليها فيما يخص الأوضاع، وتأتي حتى خطابة قائد الثورة أو خطابه الأخير يأتي في إطار عنوان محدد نستطيع أن نقول ما يلزم بأنه هناك عين على الأحداث وعين على القرآن. وبالفعل من يلاحظ ما كان ينص عليه القرآن الكريم وما يستند إليه وما يشير إليه من دلالات كبيرة ودلالات جوهرية، نجد بأنها بالفعل على واقعنا الحالي هي مطابقة، وبالفعل هي تستند إلى مخططات الأعداء وتدرس حتى نفسية اليهود بشكل عام وما يسعون إليه، ليس فقط من العصر الحالي وإنما حتى من بداية ظهور الإسلام ووجود الرسول الأعظم وما كان يدار عليه وما يدار خلفه من كواليس من مؤامرات وما أعقبه كذلك من ما يخص ولاية الإمام علي رضوان الله عليه، وما دلالة ذلك من أو ما أهمية ذلك في فيما نستطيع القول في إحباط أي مشاريع يهودية وصهيونية نعيشها في الوقت الحاضر. السيد القائد في خطابه هذا يؤكد على مضامين كثيرة، أهمها ما يتعلق بوحدة الساحات، ما يتعلق بأن تكون هناك كما ذكرت لك سيدة العزيزة عين على الأحداث وعين على القرآن. بالفعل هناك تطابق وهناك تناسق كبير جدا، لكن بفعل ما خطط له الأعداء وما ذهبوا إليه من مؤامرة ومن خطط كانت تحاك على الأمة الإسلامية، نجد بأن هناك ابتعاد كثير عن حتى خاصة من قبل الأنظمة العربية عن المفاهيم الأساسية ونصوص القرآن الكريم، والتي أدت في حالة من الحالة التراجع وحالة من الانهيار، أتاحت المجال للعدو إلى أنه يستطيع أن يتحكم بمسار بمسار المنطقة، ويجعل من الأنظمة العربية مجرد أنظمة وظيفية أو أنظمة تابعة له وتخدم مصالحه بشكل كبير، وهذا ما نعيشه في الوقت الحالي. لكن الأهم والأبرز في ذلك سيدة العزة، هو كما ذكرت لك بأنه قائد الثورة دائما ما يحرص إلى أن أن أن أن ينبه إلى العنوان الرئيسي كما ذكرت لك، عين على الأحداث وعين على القرآن. اليوم ما تعيشه المنطقة وما تعيشه أمتنا الإسلامية ويأتي أو يندرج في إطار هذا المضمون الذي يحاول ويؤكد عليه قائد الثورة في أغلب خطاباته. نعم
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني دائما قائد الثورة يعني خطاباته ليست مجرد خطابات، أو الحقائق التي يكشفها ليست مجرد يعني أرقام أو حقائق للمعرفة فقط، ولكنه يحاول تنمية الوعي والبصيرة لدى الأمة بالخطر المحدق بها، رغم أن كل شيء واضح وظاهر للعيان، ولكن عندما يستند لأحداث، يعني هو تحدث عن الانتخابات العراقية لرئيس الوزراء وكيف أن أمريكا تدخلت فيها ولم يتم اختيار المرشح الذي سيعمل لمصلحة الشعب، ولكن جاء بمن سيعمل لمصلحة أمريكا وإسرائيل. عندما تحدث عن فلسطين وكيف تستمر فيها جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ولا أحد يتحرك، تحدث عن لبنان يعني الحكومة العميلة التي تبيع الأرض لمجرد أنها تكره حزب الله الذي يقاوم الوجود الصهيوني. هنا انحراف في مسار العقل بالنسبة للأمة، انحراف كبير جدا، بحيث أنها أصبحت تبيع أرضها، تبيع نفسها للعدو بدون مقابل للأسف. يعني ما حدث في لبنان يدل دلالة كبيرة. يعني قبلها سوريا، ما الذي استفادته سوريا وهي الآن أصبحت محتلة، رغم أنها كانت في السابق يعني رغم أن هناك كان سلبيات لكنها كانت تتمتع باستقلال على الأرض، لكن اليوم أصبحت مستعمرة صهيونية لا تختلف عن أرض فلسطين الحبيبة أبدا. ما يحدث الآن في لبنان من تآمر على حزب الله والمفاوضات بين الحكومة وبين إسرائيل في أمريكا والبنود المجحفة بحق حزب الله الذي أصبح المدافع الوحيد عن الكرامة والسيادة اللبنانية، مثل هذه الأشياء ركز عليها قائد الثورة، وهو يذكر الأمة بالخطر ويذكر الأمة بأن العدو يريد استباحتها. هذه يعني المضامين التي دائما ما يركز عليها قائد الثورة في كل حديث يظهر به على الأمة ويذكرها بعدوها وبمخططاته وبالذي يريده. هل ستستوعب الأمة بالذات يعني الآن عندما ترى ما يحصل على أرض الواقع، وأنتم كما تحدثتم أنه عين على الأحداث وعين على القرآن، ما يحدث الآن يثبت صحة ما تطرق له قائد الثورة وما يتطرق له دائما في كل خطاباته. يعني لو هناك من يقوم بجمعها ويقوم بتحليلها وسيلاحظ بأن قائد الثورة دائما ما يتحدث عن هذه الجزئية، هل هناك الآن يعني تصديق لما يأتي في خطابات قائد الثورة على أرض الواقع، خصوصا أن الوطن العربي تستلب دوله دولة بعد أخرى لمصلحة العدو الصهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى بمساعدة أمريكا وكذلك دول الناتو الكافر؟
2: صحيح بالفعل، يعني نحن أمام حتى فيما يتعلق بخطاب قائد الثورة، وما يعني أنا في اعتقادي بأنه جاء رغم تأكيدات قائد الثورة في أكثر من خطاب وفي كل خطاباته وإشارته إلى ما يجري في المنطقة وما يحصل من تواطؤ وما يحصل أيضا من توغل وتوسع واستباحة للأراضي العربية والإسلامية في المنطقة، نجد بالفعل يعني حتى من خلال خطابات قائد الثورة وكأنه يقول بأننا أمام مرحلتين أو أمام مدرستين. اليوم هناك مدرستين لا ثالث لهما بالفعل، المدرسة مدرسة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، والمدرسة مدرسة أبي سفينة التي هي اليوم واتضحت معالمها واتضحت أمام الجميع. إن كان هناك من تعبير سيدة العجزة فيما يتعلق بأن هناك مسألة الوعي والبصيرة ومسألة حرص قائد الثورة على أن يكون هناك اهتمام بهذا الجانب وتذكير الناس بما يحصل في أرض الواقع. أنا بعتقد بأن هناك نتائج ملموسة نشهدها اليوم على أرض الواقع. سيدة العجزة الخروج والمظاهرات اليوم المناصرة لغزة والمناصرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمناصرة للعالم ليس فقط في منطقتنا العربية وإنما على مستوى العالم يؤكد بأن هناك بالفعل حالة وعي لدى شعوب العالم. لن أقول ولن أحصرها فقط على شعوب المنطقة وإنما أحصرها اليوم على شعوب العالم بالكامل أمام مسألة الفلسطين وما يحصل اليوم من قطرة الأمريكية وحتى على مستوى العالم والسياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني اليوم جعل هذه الأمور واضحة أمام العالم تتضح معالم ما يخطط له الأعداء وما تقوم به الأمريكية من محاولة استباحة كثير من الدول وكثير من المناطق. سيدة العجزة قائد الثورة ذكر ما حصل في العراق وذكر ما يحصل في لبنان وذكر ما يحصل في سوريا وعلى ذكر حتى ما يحصل في سوريا. اليوم هناك اعتراف حتى من قبل التلفزيون السوري قبل قليل بأن هناك القوات الاحتلال الصهيوني تتوغل اليوم بشكل كبير في ريف القنيطرة الجنوبي أمام مرأة ومسمع من حكومة الجولاني ونظامه الذي اتضح بأنه دوره الخبيث ودوره وهو يعني أنا يعني ما أود الإشارة إليه في هذه الجانب هو يكشف حقيقة حتى التنظيمات التكفيرية ما يسمى داعش والقاعدة وغيرها من هذه التنظيمات التكفيرية يثبت أو يظهر مدى انضباط الولايات المتحدة الأمريكية والكرسيين هذه التنظيمات وما كانت تقدمه وما كانت تقوم به من خدمة للعدو الصهيوني وفي أنها كانت تمنح تأشيرة الدخول للمناطق استحلال واحتلال شعوبنا العربية وكذلك السيطرة على الأرض العربية أو من خلال حتى اليوم ما يعني صمت الجولاني وصمت حكومته أمام ما يحصل من توغلات صهيونية يعني لا يقتصر فقط على التوغل وإنما هناك اعتقالات هناك سيطرة على منازل السوريين هناك أشياء خطيرة تحصل في سوريا دون أن يكون هناك حراك من قبل هذه الجماعة التكفيرية التي ظهرت حقيقتها وظهرت صورتها الحقيقية بشكل كبير. سيدة العزيزة هناك حتى يعني دلائل كبيرة جدا يمكن أن نعكسها على واقعنا اليمني اليوم يعني عندما نتذكر فقط فيما يخص العدوان على اليمن من قبل على سبيل المثال السعودية وتورطها في العدوان على اليمن ما ذهب إليها المرتزقة وما كانوا يروجون إليه بأنه يأتي في إطار ما يسمى بحماية الأمن القومي السعودي أو حقها في حماية أمنها الداخلي من لا نعرف. لكن اليوم أظهر أمام ما أعلن على مستوى العالم من مشروع ما يسمى مثلا بإسرائيل الكبرى نجد بأن المرتزقة يصمتون على هذا الاتجاه ويعني يعني هناك تناقض كبير جدا اليوم هناك حالة فضيحة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى لهذه المدرسة الأبستينية وما تظهره من تناقضات كبيرة اليوم لم تعد واقعها ولم يعد تأثيرها ولم يعد حتى انعكاساتها التلبية يعني فقط مقتصرة على من يناهضون المشروع الأمريكي وإنما أصبحت اليوم الرؤية الحقيقية لهذا المشروع المتصهين واضحة أمام الجميع وهناك حالة وعي وهناك حالة يقظة على مستوى العالم في هذا الاتجاه بالدليل كما ذكرت لك المظاهرات التي تخرج والتنديدات بالسياسة الأمريكية والتي وصلت إلى أنها انتقلت أو وصلت إلى الشارع الأمريكي الذي اليوم يرفض السياسة الأمريكية ويرفض ما يقوم به ترامب. لكن هذا لا يعني بأننا نتوقف وبأن محور المقاومة لا يمكن أن يكون يعني نستطيع أن نقول بأنه تعززت شعبيته بشكل كبير فهذا يتطلب اليوم حتى من يكون دور كبير ودور محوري ودور جوهري للوسائل الإعلام في أنه كيف نستطيع من خلال ما ذهب إليه قائد الثورة ومن خلال حرصه على مسألة الوعي والبصيرة، هذا ما تلعبه وسائل الإعلام بشكل كبير، وما يجب على السلطات في سواء في بلادنا أو في محور المقاومة أن يكون هناك غرفة مثل ما هناك غرفة عمليات مشتركة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. لا بد أن يكون هناك حتى عملية تنسيق في الجانب الإعلامي، يعني يكون فيه التركيز بشكل كبير على فضح المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة وفضح أدواته بشكل كبير وبشكل كامل. ونستطيع القول بأن اليوم الحاضنة الشعبية التي تتمتع بها أو التي اليوم أصبحت تحظى بها محور المقاومة يجب أن يتم تعزيزها، ويجب أن يتم بالفعل يعني استغلال هذه الأحداث التي حصلت لصالح يعني في إطار فضح المشروع الصهيوني الأمريكي. يجب أن يكون هناك خطوات جادة حتى من قبل السلطات ومن قبل وسائل الإعلام في أنها تواكب الحدث وبأنها بالفعل تذهب أو تركز إلى ما كان يركز عليه قائد الثورة في خطابه، ليس فقط حتى في خطاب يوم الولاية وإنما حتى في الخطابات التي جاء بها في قبل عيد الأضحى المبارك. الأيام التي ظهر فيها قائد الثورة كان يؤكد ويحرص ويشدد فيها على ضرورة الاهتمام بوسائل الإعلام وعلى ضرورة الدور أو أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام. وأعتقد أن الحرب اليوم سيدت العجز بعد الفشل العسكري والفشل السياسي للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة محور الجهاد والمقاومة. أعتقد بأن الحرب الإعلامية اليوم هي الأكثر ضراوة وهي الأكثر اهتمام، يعني التي يجب الاهتمام بها بشكل كبير جدا، لأن ذلك سيجعل من العدو في حيرة من أمره وسيجعل مشاريعه يمكن أن تسقط حتى قبل أن تنفذ أو قبل أن تنفذ.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني أنتم الآن تحدثتم عن دور الإعلام وهو دور مهم جدا، يعني مثلا الآن عندما نتحدث، ولكن هنا يعني الأخطر والأهم في هذا الدور هو المصطلحات التي يتم استخدامها في تداول الأخبار. يعني مثلا الآن المفاوضات بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، عندما يتحدث رئيس الوزراء اللبناني يعني إيران تدافع عن لبنان وتريد لها أن تكون بلد حر ومستقل وتطرح هذا الشيء شرط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليأتي رئيس الوزراء ليقول بأنه إيران ليس مطلوب منها أن تتحدث عن لبنان ولا أن تستخدمها كورقة في المفاوضات، وعليها أن تترك المنطقة في حالها. وأيضا عندما يأتي الرئيس اللبناني عون ليتحدث بأنه غير مقبول أن تستخدم إيران ورقة لبنان في المفاوضات، يعني عندما يتم تداول هذا الخبر أستاذ عبد الله ونحن في هذا الوقت وهذه المرحلة الحساسة بشكل كبير جدا، شيطنة المقاومة وجعل العدو الصهيوني هو الصديق، يعني الآن في لبنان يحاولون قدر المستطاع أن يجرموا حزب الله، أن يقضوا على الحزب الوحيد الذي صار يدافع عن لبنان، عن كرامة لبنان، عن استقلال لبنان، عن هوية لبنان بين الأمة العربية والإسلامية. يعني احنا لاحظنا كيف يتم تداول هذه الأخبار في القنوات التابعة للعدو مثل العربية، مثل الحدث، هذه القنوات التي هي عربية بالاسم ولكنها في المضمون صهيونية بدرجة كبيرة جدا جدا. هنا أستاذ عبد الله، كيف يمكن لنا أن نتناول مثل هذا الحدث دون يعني أن نكون تابعين أو مؤيدين للصيغة التي تخدم العدو فيها؟ لأن الصيغة التي ظهرت أستاذ عبد الله في الأخبار يعني يتم تداولها بالنسبة للأخبار هي كحدث، يعني تعتبر حدث يهتم به العالم، أنه لابد من إحلال السلام في هذه البقعة من الأرض، لكن إحلال السلام فيه شروط مجحفة تقتضي أن لبنان تظل بلد محتل، بينما هناك من يريد للبنان أن تكون دولة مستقلة متمتعة بكرامتها وبخيراتها التي هي موجودة على أرضها.
2: نعم.
1: ويعني هنا المميزات أو المفارقات في الصيغة عندما يتم تداولها في وسائل الأخبار.
2: نعم، المفارقات سيدتي العزيزة المفارقات واضحة جدا. اليوم عندما نتحدث عن مسألة سلام مع من؟ مع الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية التي نقضت الاتفاقيات، نقضت اتفاقيات أوسلو، نقضت اتفاقيات يعني كثير من الاتفاقيات الهدنة التي تم توقيعها مع مصر والتي تم توقيعها مع لبنان وغيرها وغيرها وغيرها من هذه المسميات، دائما ما كانت ينقضها العدو الأمريكي والعدو الصهيوني بشكل واضح. حتى على سبيل المثال فيما يخص الحرب الدائرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، نجد بأنه عملية الحرب أو بداية العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمت خلال مفاوضات. يعني كان هناك على سبيل المثال ما حصل في حرب الـ 12 يوم أو حرب الـ 40 يوم، يعني أعلن الوسطاء وغيرهم بأنهم كانوا على وشك الاتفاق وبأن هناك تقدم في مسألة المفاوضات التي تجري، ومن كان يخل بهذه الاتفاقيات ومن كان يعيد نقطة المفاوضات إلى الصفر كانت الإدارة الأمريكية بشكل كبير. إضافة إلى ما يتعلق بالكيان الصهيوني، يعني ما يحصل اليوم في سوريا من كم من اتفاقيات، أعتقد بأن هناك اتفاقيتين أو ثلاث اتفاقيات تم توقيعها ما بين نظام الجولاني وما بين الكيان الصهيوني، ومع ذلك لم تحترم الكيان الصهيوني، لم يحترم إدارة الجولاني التي هي تعتبر إدارة تابعة له، لم تحترمه ولم بل سعت إلى فضحه بشكل كبير وبشكل واضح. اليوم المسألة سيدتي العزيزة المسألة واضحة فيما يتعلق، حتى لو عدنا إلى المشروع الأهم والمشروع الصهيوني المتعلق ما يسمى بإسرائيل الكبرى، يعني هذه مسألة تنقض أي أحاديث أو أي محاولة ترويج للرواية الأمريكية أو الرواية الصهيونية في المنطقة، كوننا نقف اليوم أمام قاعدة صلبة فيما يتعلق بالمشروع المعلن على الملأ ما يتعلق بإسرائيل الكبرى ومنطقة أو تقسيم الشرق الأوسط بوفق الرؤية الأمريكية. هذه اليوم نحن يعني تناقض أو تفضح حتى الأعداء بشكل كبير وتفضح أدواتهم في المنطقة. بالأمس تابعنا المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اللبناني، والله أنها كانت مسخرة في كل ما تعنيها الكلمة من معنى، عندما يحاول أن يحمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل ولا يعتبر حزب الله الذي يدرك تماما بأن الشهيد سيد حسن نصر الله رضوان الله عليه الذي قدم روحه فداء للقدس وفداء للقضية الفلسطينية، يحاول اليوم أن يروج للرؤية الأمريكية وأن يجعله بأنه تابع لفيلق القدس أو تابع للحرس الجمهورية الإسلامية، مع أن هذا ليس عار وإنما هو يعتبر، يعني أنا في اعتقادي بأنها وصمة شرف لكل من يقف اليوم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن يقف في صفها أمام ما يحصل اليوم أمامها من عدوان وما يحصل اليوم من مشروع. أنا أعتقد بأنه شرف، لكن مع ذلك يحاول هذا المعتو، هذا الأحمق، هذا الأرعن المسمى النواف سلام، يعني والله أنها منتهى السخرية ومنتهى أن يقف مواطن أو أن يقف شخص محسوب على لبنان ويقف ضد حزب الله اليوم الذي استطاع أن يدافع. يعني عندما نتحدث عن حزب الله نحن نتحدث عن أو نتحدث عن فصيل من فصائل المقاومة استطاع أن يطرد المحتل الصهيوني من بيروت في عام 1982 عندما تم تأسيس هذا الحزب. كان الكيان الصهيوني على وشك أن يحتل بيروت بشكل كامل، لم يستطع أن يقف أو أن يواجهه سوى حزب الله، ولم يستطع أن يخرجه من منتحرا من جنوب لبنان سوى حزب الله، لم يستطع للجيش اللبناني ولم تستطع أي حكومة من الحكومات اللبنانية أن تتخذ أي موقف أمام العدو الصهيوني. الشيء الوحيد والقوى الوحيدة التي استطاعت أن تقف أمام هذا المشروع وأن تطرد المحتل الصهيوني من الأراضي اللبنانية هو حزب الله. اليوم يتم مكافأته بهذه الحكومة اللعينة وهذه الحكومة الرعناء التي أضحت وأظهرت بأنها تكف إلى جانب المشروع الأمريكي والصهيوني بكل ما تعنيها الكلمة.
1: صدى عبد الله اعتذر عن المقاطعة. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي هو علق على هذا الموضوع وقال قد يفهم أو يفهم من تصريحات عونة أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وتهجر ربع اللبنانيين وتقصف بلاده يوميا. وختم حديثه بالقول يا سيد الرئيس أنقذ بلادك من عدوك الحقيقي.
2: بالفعل يعني هناك يعني هناك تناقضات كبيرة في ما يطلقه مثلا الرئيس اللبناني عون أو ما يطلقه حتى رئيس حكومته نواف سلام. تناقض كبير جدا. اليوم لم تستطع يعني على مدى لو عدنا حتى ما قبل الحرب هذه الأخيرة على لبنان كان هناك 15 شهر من وقف العمليات أو الهدنة التي تم إسنادها. لم تتوقف في يوم واحد, لم تتوقف الغارات الصهيونية ولم تتوقف التوغلات الصهيونية ولم تتوقف التهديدات الصهيونية. لم تستطع يعني كان هناك حتى من قبل حزب الله تحمل للحكومة اللبنانية بأنها يجب أن تدافع عن أرضها, يجب أن تتصرف. لم تستطع. الجيش اللبناني مقيد بالفعل. الجيش اللبناني ليس لديه لا الإمكانيات يعني من ضمن المخططات الأمريكية والصهيونية بأنه تصبح كما هو اليوم قائم في سوريا في أن تصبح يعني نستطيع القول أن تصبح الجيوش العربية حالها كحال السلطة الفلسطينية التي أقوى سلاح لديها هو سلاح الكلاكنشوف. يعني لا يستطيعون أن يمتلكوا المعدات العسكرية ولا المعدات الثقيلة ولا الطائرات ولا غيرها. يريدون أن تكون هناك جيوش مهجنة أو جيوش يمكن هزيمتها بسهولة, لا تمتلك أي استعداد ولا تمتلك أي سلاح. وما يسير عليها اليوم المشروع الأمريكي وما يسير عليها اليوم الحكومة اللبنانية هي تأتي في هذا الإطار. ليس اليوم الخلاف على ما يحصل اليوم من عدوان لبناني وإنما ما حصل حتى قبلها من عدوان إسرائيلي على لبنان, وإنما حتى ما قبلها لو عدنا قبل فقط أصابيع من العدوان الأخير على لبنان كان هناك خطوات كبيرة من قبل الحكومة اللبنانية في انتزاع سلاح المقاومة وحاولوا بالفعل أن يوجدوا هذا المشروع وجعلوا له مهلة مزمنة في حدود 3 أشهر ثم مدوها إلى 6 أشهر ومع ذلك فشلوا في هذا المشروع. لأن المقاومة اليوم سيدة العزيزة سأذهب إلى ما ذكرت وأكدته من قبل بأن يعني اليوم المقاومة في لبنان والمقاومة ومحور المقاومة بشكل عام اليوم تحظى بشعبية كبيرة جدا بعد أن افتضحت المدرسة الأبستينية وافتضح المخطط الأمريكي والمخطط الصهيوني. اليوم لم تعد هناك حاضنة شعبية حتى للدول الخليج التي هي نستطيع أن نقول بأنها أنظمة وظيفية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. يعني اليوم أمرها هذه اتضحت حتى ما تروج وسائل الإعلام العربية والحدث وغيرها من هذه القنوات بما فيها حتى الجزيرة لا تقل خطورة عن خطورة العربية والحدث وإن حاولت أن تتقمص دور المسألة أو أن تهتم بالقضية الفلسطينية لكنها تؤدي دور خبيث. جميع الأنظمة الخليجية أو أغلب الأنظمة الخليجية في الوقت الحالي اليوم افتضح بأنها سيدة العزيزة والله أنها ليست أكثر من أنها تؤدي دور وظيفي خبيث قائم على خدمة الكيان والخدمة المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة. وهذا لم يعد وجهة نظرنا فقط أو لم تعد من خلال الأحداث واضحة أمامنا فقط وإنما أصبحت واضحة اليوم أمام الرأي العام العربي والإسلامي. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي يعني تحظى يعني بانتقادات كبيرة لكل من يخالف أو يقف اليوم ضد محور المقاومة. اليوم هناك حملات كبيرة يعني جدا ضد السعودية وضد الإمارات وضد هذه الدول المتصهينة بشكل كبير. هناك حالة وعي في هذا الإطار وكما ذكرت وأؤكد في هذا الاتجاه بأنه يجب أن نعزز هذا العلاقة وهذا الترابط ما بين محور المقاومة وما بين الحاضنة الشعبية بشكل كبير ونقلها من مستوى إقليمي إلى مستوى عالمي بمعنى بأنه اليوم الخطاب الإعلامي يجب أن يتركز أن لا يكون متركز فقط في إطار محور المقاومة إنما يجب أن ينطلق إلى العالمية كون الرسالة التي حملها أو جاء بها قائد الثورة ومن قبله الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. اليوم هي رسالة قرآنية للعالم، ليست فقط لليمنيين وليست فقط محصورة على محور المقاومة، وإنما رسالة عالمية بشكل كبير للجميع. وأعتقد أن اليوم المفارقات التي تحصل والدلائل والشواهد الكثيرة التي تحصل اليوم، يستطيع حتى من لديه أدنى من العقل أن يميز ما بين الحق وما بين الباطل.
1: هذا صحيح، وبمشيئة الله، وكما قال قائد الثورة، نحن على جهوزية عالية لأي مستجد ولأي جولة صراع قادمة. وكما قلتم، يعني هناك الوعي والبصيرة، هناك الكثير من الشعوب الحرة التي صارت ترفض السياسة الأمريكية والهمجية الإسرائيلية، وبمشيئة الله ستشكل ورقة ضغط كبيرة مع محور المقاومة للتخلص من العدو في المنطقة. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبدالله الحمص الخبير السياسي، مشاركتنا هذه الجزئية من عمر فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: شكرا لكم وللمستمعين الكرام.
1: شكرا لكم، في أمان.
3: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

منزل عائلته في شارع الزيني وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة حسب وكالة الشهاب الفلسطينية. وفي سياق الخروقات الميدانية، أطلقت طائرة صهيونية مسيرة النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما فتحت آليات العدو العسكرية نيرانها شمالي مخيم البريج وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس. كما تعرضت المناطق الشرقية من خان يونس ومواصي رفح لقصف مدفعي صهيوني متقطع تخلله إطلاق قنابل إنارة ودخانية.

بينما استهدفت مدفعية العدو محيط دوار عباس كيلاني في شارع الشيماء شمالي بلدة بيت لاهية شمال القطاع. وفي السياق، نفذت قوات العدو الصهيوني عمليات نسف واسعة شمال شرقي خان يونس، سمع دويها في مناطق مختلفة من جنوب القطاع، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار والقصف في عدد من المحاور الشرقية والشمالية.

يبدأ اليوم وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آليات الدخول في المرحلة الثانية. كما يجري الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية لتقديم موقف فلسطيني موحد في مختلف القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. أفيد عن استشهاد 5 مواطنين لبنانيين وسوريين 2 أمس إثر غارات لطيران العدو الصهيوني على بلدتي زبدين وعبا في قضاء النبطية. كما قضى 3 لبنانيين شهداء إثر غارة لطيران العدو على بلدة المروانية جنوبية لبنان، وذلك في استمرار للخروقات والاعتداءات الصهيونية على لبنان. هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس أنها تصدت لطائرة حربية صهيونية في أجواء ساحل الزهراني بصاروخ أرض جو، وكذلك لمسيرة صهيونية من نوع هرمز في أجواء بلدة الشرقية بجنوب لبنان بالأسلحة المناسبة، وأجبرتها المقاومة على التراجع. وأوضحت مصادر المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانين منفصلين تفاصيل هذه العمليات، مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن الشعب اللبناني وردا على خرق العدو لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. فيما اعترف المتحدث باسم جيش العدو بإصابة 3 ضباط صهاينة في جنوب لبنان، 2 منهم بجروح خطيرة. احتجزت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم شابا من مزرعة أبو مذراه الواقعة غرب قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي عقب مداهمة نفذتها في المنطقة. وأفاد مركز سجل السوري في تدوينة على منصة إكس بأن قوات العدو الصهيوني اقتحمت القرية قبل أن تحتجز الشاب وتغادر المكان.

0: ولم ترد معلومات إضافية بشأن ملابسات الاختطاف أو مصير الشاب المختطف. وهذا كان النبأ الأخير. أختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. الحرس الثوري الإسلامي في إيران يستهدف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين. شهيد فلسطيني وجرحى في خان يونس وسط تصعيد صهيوني متواصل. المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله تتصدى لطائرة حربية ومسيرة صهيونيتين في أجواء جنوب لبنان. بذا تنتهي نشرتنا الإخبارية الثانية، استمعتم إليها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاء وإعلان هذا البلاء. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية. ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاء كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاء وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت وقبيل الظهيرة، يعني في شدة الحر في ذلك اليوم. أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام. عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية، وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات، هناك أشجار قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاغ. حضر المسلمون الحجيج بأجمعهم، من قد تقدموا من تأخروا، واستعدوا لصلاة الظهر، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر حينما دخل وقت الظهر. بعد صلاة الظهر كان المسلمون ينتظرون لسماع خطاب تاريخي استثنائي يتضمن أمرا مهما للغاية استدعى التعامل معه من النبي صلى الله عليه وعلى آله بكل ذلك الاهتمام وتلك العناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أجتاب الإبل، ومعه علي عليه السلام أخذه معه، وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها، والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين. وصل إلى محتوى البلاغ المهم، تقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها، فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي، وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

0: افتخار.
1: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة سنكون مع رسائل الزملاء المراسلين من محافظات الجمهورية لينقلون لنا صورة الأنشطة والفعاليات الأهم والأبرز في المحافظات. البداية من أمانة العاصمة ونزول ميداني لمتابعة عملية الانضباط الوظيفي بهيئة الزكاة بالهيئة العامة للزكاة بالأمانة، وتفاصيل حول هذا الموضوع وفانا به الزميل محسن الشعبي.
2: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن. اليوم في نزولنا الميداني في عملية الانضباط الوظيفي لعدد من الجهات، طبعا في بادئ البدء نكون مع الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة، حيث والجميع موجودين اليوم، ومعنا في مقدمتهم الآن الأستاذ محمد العلفي. أستاذ محمد صباح الخير.
3: صباحكم الله بخير والعافية.
2: حدثنا اليوم عن عملية الانضباط الوظيفي.
3: والله بالنسبة للهيئة العامة للزكاة يعتبر الأولى في قضية الانضباط الوظيفي مقارنة بالمكاتب الأخرى، فكل سنة وهي متواجدة من أول يوم في قضية الانضباط الوظيفي، ويكون العدد 99% دائما بحسب التقرير حق وزارة الخدمة المدنية، وهذا واجب علينا الجميع. وشكرا.
2: تهنئتكم اليوم.
3: نهنئ القيادة السياسية ممثلة بالسيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، أيضا رئيس الجمهورية، وأيضا القائم بالأعمال رئيس الوزراء ورئيس العام للزكاة والوكلاء والإدارات، ونقول لهم كل عام هم في خير وعافية وإن شاء الله منتصرين. وشكرا.
2: الأستاذ حمد الشرجبي، اليوم في هذه عملية الانضباط كيف تلاحظون اليوم عملية الانضباط طبعا وخدمة الجمهور؟ أصبح يعني المستفيدين من الزكاة موجودين بكثرة خارج المملكة.
4: في البداية هني الجميع بعيد عيد الأضحى المبارك، كل عام والجميع بألف خير. بالنسبة لمستوى الانضباط كما تشاهدون الموظفين كلهم موجودين متواجدين بنسبة 100%. بالنسبة لخدمة الجمهور الجميع بيشتغل ويستقبل المواطنين دون أي استثناء من أول يوم في الدوام، ما نقصر مع أحد إن شاء الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. جئنا اليوم لزيارة الأخ المدير العام والأخ رئيس الهيئة العامة، وبالمناسبة هذه هي التي تقبلنا الحفاوة والاستقبال من قبل المدير العام وموظفي الإدارة العامة للهيئة العامة للزكاة. نرفع تحياتنا الحارة للسيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى رئيس الجمهورية الأستاذ مهدي المشاط وإلى رئيس الوزراء وكافة مدراء عموم الجمهورية اليمنية، ومن هنا نهني الجميع بحلول العيد الأضحى المباركة أعطاه الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات والأمن والأمان، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. والسلام عليكم.
2: الاسم مصطفى. اسمكم مصطفى؟
5: مصطفى أحمد صرف.
2: اسمكم؟ حدثنا اليوم عن هذه الزيارة وعملية الانضباط.
6: احنا في زيارة تبادلت مزايدة العيد، وكل عام وانتم بخير على الجميع، وكلنا بنتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى سيدي ومولاي القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة هذا العيد، وكل عام وانتم بخير.
2: اسم مصطفى؟
6: أنور فخر الدين.
2: معنا كذلك في هذه اللحظات الاسم مصطفى؟
7: أحمد محمد العلفي مدير إدارة الشؤون القانونية بمكتب الزكاة أمانة العاصمة.

0: نهنى الشعب اليمني بعيد الاضحى المبارك، ونهنى القياده السياسيه ممثله بالسيد عبد الملك بن زايد الحوثي بمناسبه عيد الاضحى، ونسال الله العون والنصر والتوفيق والعمل الجاد والانضباط الوظيفي. امر مهم جدا، ويجب على الجميع الالتزام والاقتداء بذلك وتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: معنا في هذه اللحظات الأستاذ المجاهد شمسان أبو نشطان، رئيس هيئة الهيئة العامة للزكاة. اليوم حضوركم اليوم في أول أيام الانضباط الوظيفي، ماذا يمثل؟ وحدثونا اليوم عن هذه الانتصارات العظيمة لمحور المقاومة.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بن الطاهرين. وفي البداية نهنئ كل الشرفاء وكل الأحرار في هذا اليوم العظيم بهذه الأيام التي هي بداية التوام، وتأتي تزامنا مع ذكرى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ونقدم التهنئة هنا ونخص بالذكر سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، قائد الثورة وفخامة المشير مهدي محمد المشاط، وفخامة يعني رئيس مجلس حكومة التغيير والبناء، وكذلك كل الشرفاء وكل الأحرار والمجاهدين والمرابطين في كل الثغور وفي كل الجبهات، الذي اليوم يمثلوا يعني العزة والكرامة ويقدموا أعظم الدروس في مواجهة الطاغوت والباطل. وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن اليوم وكل في موقعه سنقدم النموذج الذي يشرف الله سبحانه وتعالى والذي يشرف المجاهدين والعظماء. فنسأل الله أن يكتب أجر الجميع، ونهنئ الأمة الإسلامية والشعوب العربية والأحرار بالانتصارات، وما نراه اليوم من انتصارات وبشائر عظيمة ترفع رأس كل المسلمين. ونرى أولئك الجبابرة من الأمريكيين والصهاينة وهم اليوم يجرون أديال الخزي والعار والانتكاسة القريبة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونرى الشرفاء اليوم يرفعون رؤوسهم بنصر الله. فنقول لإخواننا الأعزاء سواء في لبنان أو في فلسطين أو في إيران أو في اليمن أو في كل من وقف موقف الحق، بيض الله وجوهكم ورفع الله قدركم، فأنتم من رفعتم للأمة الإسلامية رأسها، وأنتم من بكم نفتخر ومن منكم نستمد العزة والإباء. والعيد عيدكم، فأنتم الفخر وأنتم العز وأنتم الصمود. ونحمد الله أن الله شرفنا في هذا الشعب الكريم بقيادة عظيمة تحمل هم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وبإذن الله سنكون خير جند لهذه القيادة الذي بها نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها نستمد كل مواقف العزة والإباء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
1: معنا في هذه اللحظات مندوب الخدمة المدنية، الاسم مصطفى
4: عبد الرحمن علي سيف الجنيد، مندوب الخدمة المدنية. بداية نهني السيد القائد بعيد الأضحى المبارك وبعيد الغدير، وبالنسبة للانضباط الوظيفي في الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة كان بنسبة 97% بحضور جيد وممتاز، ونشكر كل القائمين على إدارة الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة ممثلة بالأستاذ محمد العلوفي. السلام.
1: طبعا في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.
5: ومن محافظة صنعاء نتوجه إياكم إلى محافظة دمار، وهناك ينتظرنا الزميل محمد صالح الكليبي في رسالة صوتية عن أبرز وأهم الأنشطة. مرحبا بك أخ محمد.
6: أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. تحية تصلكم من محافظة دمار. لعل الحدث الأبرز هو بداية الانضباط الوظيفي،
5: نعم،
6: ومبادرة فرق الخدمة المدنية بالنزول الميداني إلى كافة المرافق والمكاتب الخدمية لتفقد عملية الانضباط، لما من شأنه تسهيل عملية استقبال المواطنين في كافة المكاتب الخدمية، وكذلك القيام بالأعمال والمهام المناطة بكل جهة خدمية. طبعا محافظة دمار غيرها من محافظة الجمهورية بادرت فرق الخدمة المدنية بالنزول الميداني لتفقد هذه المكاتب وتفقد عملية الانضباط الوظيفي والاطلاع على سير الأعمال في عدد المكاتب ورفع تقارير مطلوبة للخدمة المدنية بمدى الانضباط في كافة هذه المضافات. أو في كافة هذه المكاتب. طبعا محافظة دمار من المحافظات المتميزة، ومن خلال بزورنا لعدد من المكاتب لاحظنا انضباط كبير للموظفين. ونحن في إحدى زياراتنا التقينا بمدير عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة دمار الأستاذ عصام العميسي، والذي تحدث عبر أثير إذاعة صنعاء، حيث قال:
7: السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليكم
7: اليوم
5: السلام.
7: زيارة مجموعة من المكاتب التنبيذية الخدمية في المحافظة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وعيد القدير، وكانت نسبة الانضباط ممتازة جدا ومرتفعة تتصل إلى 97 أو 99%. وهذا يعود بطول فترة الإجازة التي كانت موفقة من القيادة، وارتاح الموظفون فيها وأخذوا فترة راحة طويلة وعادوا إلى أعمالهم بنشاط وتفاني. وكانت اللقاء معهم اليوم هو لقاء شيق كونهم متفائلين بالدوام الرسمي، وكان نظرتهم إيجابية لطول فترة الإجازة وقضاء الراحة العيدية، وعادوا بنشاط ووتيرة عالية. وقد تم زيارة اليوم إضافة إلى المكاتب بعض المناطق مؤسسة المياه ومناطق مشاريع النظافة الذي لمسنا أعمال ممتازة ونشاط ووتيرة عالية. وفي هذه المناسبة تقدمنا بالتهاني لجميع الموظفين والعمال، وشكرناهم على جهودهم المبذولة واهتمامهم، وهذا يدل على التزامهم الديني والوعي الوظيفي والتزامهم بأخلاق وسلوكيات الموظفين في الحفاظ على خدمات المواطنين. كما لقينا بعض المواطنين في هذه المكاتب التنفيذية وهم يتفاعلون ويشكرون الجهود المبذولة في الحفاظ على الانضباط الوظيفي. وشكرا لمن رافقنا من الإعلاميين ووكلاء المحافظة ومدراء عموم التنمية والرقابة ومستشارين المحافظة.
6: طيب في النزول الميداني كم عدد الفرق التي بادرت في النزول الميداني، وهل هناك متابعة على مدار الأيام القادمة وتقييم لهذه المكاتب ورفع بمن انضباط وكذلك الشك لهذه المكاتب والجهات المنضبطة في تواجد عمالها وموظفيها؟
7: عدد الفرق التي تم تكليفها من مكتب الخدمة المدنية هي 25 فريق تفتيش ميداني يتضمن النزول إلى عدد 65 وحدة تنفيذية بالمحافظة، وسيتم عكس الانضباط والحضور الوظيفي عبر النافذة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية التي هي مرتبطة مباشرة مع قيادة المحافظة ومرتبطة مع وزارة الخدمة المدنية ومرتبطة مع رئاسة مجلس الوزراء. وبالنسبة للمكاتب التي سيكون انضباطها 100% سيتم تكريمهم بشهادة شكر عبر رئاسة الوزراء ووزارة الخدمة المدنية، والمكاتب التي تغيب فيها قيادة الأرياء سيتم لفت نظرهم أيضا برسائل عبر رئاسة الوزراء ووزارة الخدمة المدنية، كوننا أصبحنا مرتبطين شبكيا ويتم العكس العالي مباشر من نفس الجهة، ولا نستطيع التدخل في أي إلغاء أو إضافة لإثبات تواجد أو حضور أي مدير عام أو موظفين. وهذه هي من التكنولوجيا التي وفرتها وزارة الخدمة المدنية لضبط الرقابة والانضباط الوظيفي. ونوجه رسالتنا إلى القيادة الإدارية بالاستمرار في الانضباط الوظيفي سواء خلال اليوم من القادم التي تستمر فيها اللجان الميدانية في النزول والتفتيش أو فيما بعدها، كون هذا واجب ديني وواجب إنساني ومسؤولية وطنية، وعلينا الحفاظ على تقديم الخدمات للمواطنين، وهذا هو واجبنا ومسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى.
6: الأستاذ عصام العميسي مدير مكتب الخدمة المدنية بمحافظة دمار، سلطنا فيها الأضواء على سير عملية الانضباط الوظيفي. إن شاء الله في تقرير ختامي نواصل عبر أثير إذاعة صنعاء ما النتائج التي توصل إليها مكتب الخدمة و كذلك النسبة المحسوبة للانضباط الوظيفي في محافظة دمار. ونحن نشيد بالجهود التي توجد في جميع المكاتب والانضباط، حيث ستصبح إن شاء الله محافظة دمار من أولى المحافظات انضباطا وتواجدا في المكاتب الخدمية. من محافظة دمار هذه تحياتي، محمد صالح الكليلي، إذاعة صنعاء.
5: شكرا جزيلا للزميل محمد صالح الكليبي على رسالته الصوتية التي ركز من خلالها على الانضباط الوظيفي اليوم ونحن في أول أيام الدوام الرسمي بعد الإجازة الطويلة لعيد الأضحى المبارك.

0: ننتقل وإياكم إلى محافظة ذمار وبذات مديرية جبلة، حيث تشهد المديرية أنشطة وفعاليات وحملات نظافة لجعلها نظيفة وخالية من الأوبئة والأوساخ. كان هناك لقاء أجراه الزميل علي عباد مع الأخ رضوان شذان مدير النظافة بجبلة، نتابع ذلك من خلال الرسالة الصوتية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سامعين الكرام، أحييكم من محافظة طيب أجمل وأرق التحايا، ونوافيكم بأهم الأنشطة والفعاليات على مستوى محافظة طيب، ومنها مديرية جبلة، مديرية التاريخ والثقافة، مديرية العلم والعلماء، مديرية النشاط والإبداع. ها نحن أيضا نسلط الضوء في هذه المديرية حول سير عملية النظافة والتحسين بهذه المديرية معنا وعبر إذاعة صنعاء المدير التنفيذي منطقة الثامنة بمديرية جبلة الأستاذ رضوان شذان، الذي يحدثنا حول سير عملية النظافة بهذه المديرية التي فعلا تتطلب تضافر جهود الجميع من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الصغير، باعتبار أنها تضم جامعة ومستشفى وتضم أماكن تاريخية وأثرية. فماذا يقول الأستاذ رضوان؟
2: أهلا وسهلا بك أستاذ علي. طبعا بخصوص موضوع النظافة، النظافة في جبلة تقوم على أعتاق عمال النظافة داخل المدينة، ونحن في المنطقة الثامنة والتي تضم حتى مثلث المواصلات ومنطقة شبان. طبعا المنطقة مقسمة فيما بين الإداريين، وباعتباري أنا المدير التنفيذي وهناك رئيس منطقة الثامنة الأخ محمد رشيد المنصوب، وأنا المدير التنفيذي له. فالنظافة مستمرة في جبلة بصورة يعني تامة، من بعد صلاة الفجر يوميا يبدأ العمال بالانتشار في شوارعهم، فالشوارع الرئيسية أو غير الرئيسية، شوارع رسمية وشوارع ضيقة، شوارع يحمل العمال في ظهورهم بطرائد. يعني والله أن لو تلاحظ الصور الآن الذي لدي، يعني عمال يأخذونها وهي مبللة بالمياه الأمطار. هناك جنود مجهولين في النظافة، يعني لابد أن نقدر وضعهم ونقدر ظروفهم. كان قبل 3 أيام في زيارة لدينا الأخ الأمين العام، وأشاد بدور النظافة في مدينة جبلة وقدم لنا الشكر الأخ العميد أمين الورافي. للأمانة أشاد بالعمل وتفاجأ بنشاط العمال منذ الفجر، يعني الساعة 9 والشوارع كلها يعني نظيفة للغاية. فما نأمله هو تعاون المجتمع، المجتمع مقصر مع عامل النظافة بصورة كبيرة جدا. نريد توعية شاملة للعمال، يعني للمواطنين، بالتعاون مع عمال النظافة، لأن عامل النظافة وحده لا يستطيع أن يعمل شيء إذا لم يكن هناك تعاون من المجتمع. طبعا عندنا بعض الطلبات، مثلا هناك احتياجنا إلى قلاب إضافي للمدينة، لأنه في توسع عمراني في مناطق الآن مرتفعة على مستوى الجبال، منطقة المجباية، منطقة التيجب، منطقة المنصورة، هذه مناطق مترامية ويصعب على قلابنا القديم الآن، يعتبر كل لحظة وهو في الصيانة. يعني ونحتاج إلى قلاب إضافي يكون نظيف، وطرحنا موضوعنا على الأخ الأمين العام ووعدنا يعني بالاهتمام في هذا الموضوع.
1: نعم، ما هي الأحياء أو الأماكن المحيطة في المدينة قبلة مثل منطقة التحيات تتبع المشنة ولا أم تتبعكم؟
2: لكن النظافة تتبع لنا، تتبع المنطقة الثامنة، الدحثاث ولا وشبان وخط 30 وصولا إلى مثلث المواصلات والأبدمنة.
1: إذن أماكن هامة.
2: أيوة كبيرة، بالرغم أنها ليس هذه المعدة فقط لهذه المنطقة بالكامل. هناك فرامة طبعا تصلنا إلى منطقة القرامعة فقط، تحمل البراميل البرتقالية التي تستطيع أن تأخذها، وما بقى من المدينة حتى وصلنا إلى منطقة جسر الجامعة هذا يأخذ في القلاب، وقلب واحد يعني يعمل حملتين باليوم، ووضعه يعني غير نظيف الآن، أصبح يعني بحاجة إلى صيانة مستمرة هذا القلاب. كذلك يعني النقص في النقص في نسبة الديزل يعني حوالي 12 لتر إلى 13 لتر لا يكفي للمناطق المرتفعة، وخاصة القلب أصبح يصرف ديزل.
1: أي نعم.
2: أيوة. فهنا نواجه أيضا إشكالية.
1: هذه من أبرز الصعوبات.
2: من أبرز الصعوبات طبعا.
1: طبعا الكلمة أخير رضوان لمن تقولها، وخصوصا لربات البيوت، وخاصة دائما نقول شعار النظافة مسؤولية الجميع، النظافة شراكة مجتمعية.
2: طبعا نتمنى من الأمهات أولا وأخيرا أن لهن الدور الكبير في توجيه أبنائها وبناتها في النظافة، سواء على مستوى المنزل أو على مستوى الحارة والمحيط، والتعاون مع عامل النظافة بإخراجها في المكان المناسب، حيث نحن قد اتفقنا مع الأهالي أنه يضع مسمار ويضع العلاقة بعرض المسمار هذا في بيته، والعامل ما عليه إلا أن يطرق ويأخذ القمامة الذي طرحت. طبعا انا لكلمه اخيره انه اشكر اولا نرحب بالاخ المدير الجديد الاستاذ عادل عمر، ونتمنى ان يكون عونا لنا في مدينه جبله، وهو مهتم في هذا الجانب، وقد زارنا زياره فجاه يعني من الفجر، تصور انه يزورنا لانه الامانه نشيط، فكان يزورنا فجرا الا وهو لدينا داخل المواقع ويتفقد العمال، فبالتالي هو متفاعل معنا، نتمنى منه دعمنا بقلاب اخر، سواء باستبدال القلب هذا بقلب نظيف أو إضافة قلب إلى جانب القلاب. كذلك نتوجه بشكل الأخ الأمين العام والأخ المحافظ على اهتمامهم بمديرة جبلة بشكل خاص، كونها مدينة تاريخية وأثرية ويوجد فيها الجامعة ويوجد فيها المستشفى. طبعا جبلة مزار، أيوة جبلة مزار لكل الزائرين من مختلف المحافظات، فالاهتمام كبير، لكن نتمنى أن تصلنا بعض الوسائل حتى نتمكن من إنهاء القمامة بشكل نهائي. كذلك مشكلتنا هي السوائل، السوائل هذه يعني الآن فتح العبارات مهم جدا، فتح العبارات قبل أن تحدث لنا مشكلة، لولا أن الله يعني لم يرحمنا بالأمطار هذا العام، ولا كانت تحدث مشاكل إذا نزلت السيول الكبيرة، كانت تحدث كوارث لأنه معظم العبارات مسدودة تماما.
1: لا سمح الله.
2: لا سمح الله. نعم.
1: مستمعينا الكرام، ونحن نضم صوتنا إلى صوت الأخ العزيز الأستاذ رضوان شذان المدير التنفيذي للمنطقة 8 لصندوق النظافة والتحسين بمديرية جبلة، بأن النظافة هي مسؤولية الجميع، وعلى ربة الأسر وعلى أيضا الآباء والمواطنين أن يكونوا عونا لعامل النظافة، لأن عامل النظافة يعمل ليلا ونهارا، ورغم شحة الإمكانيات إلا أنهم جنود مجهولين، جنود أيضا يعملون بدون ملل أو كلل، رغم شحة الإمكانيات إلا أنهم صامدون في الميدان من أجل نظافة، من أجل بيئة نظيفة خالية من الأوبئة والأمراض. ختاما هذه أرق التحية مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج تحية اليمن. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

مستمعينا الأعزاء، نتابع وإياكم الآن الأخبار العاجلة. ومن هذه الأخبار، الجيش اللبناني استشهد ضابطين وجندي جراء استهداف غارة إسرائيلية آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت.

الرئيس اللبناني يقول استهداف إسرائيل دورية لجيشنا انتهاك للسيادة رغم جهودنا في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات، ويقول أيضا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد لاعتداءات إسرائيل وضمان احترام القوانين الدولية.

رغم المفاوضات الجارية في واشنطن ورغم أنهم يعلنون أنه تم التوصل لاتفاق بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل، إلا أن إسرائيل كما هي عادتها تنكث بالعهود وبالاتفاقات. قدمت الحكومة اللبنانية تنازلات كثيرة وتسهيلات للعدو الصهيوني ووقفت في صفه ضد حزب الله المدافع الوحيد عن أمن لبنان وكرامته وسيادته واستقلاله، وقدمت له التنازلات والتسهيلات دون أن يطلب منها، وكان الجزاء أن يتم الإغارة على جنود لبنانيين واستهدافهم بغارة إسرائيلية في أرض لبنان. إذا كان الجيش في لبنان ليس قادرا على حماية الأرض، فمن الذي من المفترض أن يقوم بحمايتها؟ وإذا كان هناك من دعوة فلا بد أن توجه للشعب اللبناني وليس للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ولكن الشعب اللبناني بكل أطيافه وفصائله وفئاته المختلفة عليه أن يقف صفا واحدا إلى جانب المقاومة اللبنانية في الدفاع عن لبنان وتحرير أراضي من دنس المحتلين الصهاينة. ورغم التفاوض بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل برعاية أمريكية، إلا أن نتنياهو صرح يوم أمس بشكل علني وواضح وصريح بأن إسرائيل لن تخرج في القريب العاجل من الجنوب اللبناني. الشيخ نعيم قاسم والذي يعتبر الآن رمزا للمقاومة فيقول سلاح المقاومة ركيزة لسيادة لبنان ونزعه محاولة لفرض مشروع الهيمنة الصهيونية. وأيضا تحدث الشيخ نعيم قاسم وقال بأن على الحكومة اللبنانية أن تنهي هذه المهزلة التي وقعت فيها، ويقصد بها هنا التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي الذي يفرض شروطه على الأرض في استباحة للأرض اللبنانية. ولكن طالما أن هناك مقاومة فالجميع سيقف إلى جانب الشيخ نعيم قاسم الذي قال إن دعوة الرامية إلى نزع سلاح المقاومة تمثل تهديدا مباشرا لعناصر القوة الوطنية اللبنانية ومحاولة لتحقيق أهداف عجز الاحتلال الإسرائيلي عن فرضها بالحرب، مشددا على أن الأولوية الوطنية يجب أن تنصب على وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية. الشيخ نعيم قاسم أكد أن الطروحات التي تجعل من نزع السلاح المقاومة مدخلا لأي تسوية أو اتفاق سياسي تمثل محاولة لإضعاف لبنان وتجريده من عناصر الردع التي مكنته من مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية خلال العقود الماضية. أما المفاوضات المباشرة المطروحة برعاية أمريكية فقد اعتبر أنها لا تنسجم مع متطلبات حماية السيادة اللبنانية، ولفت إلى أن نتائجها ومضامينها تعكس الرؤية الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى فرض شروط سياسية وأمنية على لبنان وإخضاعه لمعادلات تخدم مصالح العدو. وأكد أن المقاومة ترى في استمرار الضغوط السياسية والأمنية محاولة لتحقيق عبر المسار السياسي ما أخفق الاحتلال في تحقيقه ميدانيا، مشددا على أن أي مقاربة تتجاوز حق لبنان في الدفاع عن نفسه أو تتجاهل استمرار اعتداءات العدو الإسرائيلي لا يمكن القبول بها.

الشيخ نعيم قاسم أكد أن قضية المقاومة لا ينبغي ربطها بملف وقف العدوان أو الانسحاب الإسرائيلي، معتبرا أن تنظيم الشأن الداخلي اللبناني وتحديد الخيارات الوطنية يبقى حقا حصريا للبنانيين ضمن إطار الدستور واستراتيجية الأمن الوطني التي يتوافقون عليها. وجدد تأكيده على أن المقاومة لم تقدم أي التزام بعدم الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي، معتبرا أن استمرار القصف والاستهداف والاحتلال سيبقي خيار المواجهة قائما، كما أشار إلى أن أمن المستوطنات لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار استهداف القرى اللبنانية وسقوط الضحايا المدنيين وتدمير الممتلكات، مؤكدا أن المقاومة ستواصل التصدي للاعتداءات ما دام الاحتلال قائما وما دامت الاعتداءات مستمرة.

مستمعينا الأحباء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا المفتوحة النهارية التي بدأناها معكم في 8:30 وننهيها معكم الآن، متمنين أن نكون قد قدمنا فيها كل مفيد وجديد يساهم في رفع الوعي واليقظة لدى بلادنا وكذلك لدى الأمة. أجمل وأرق التحايا لكم من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما إشراق المقري وذكرى الجحافي.

0: الحق سلاحي.
1: إشرافا ومتابعة طاهر الحرازي.
0: سأقاوم، أنا لن أستسلم، لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم.
1: إدارة عامة للأخبار يحيى الأديب وصيمة إبراهيم.
0: بحر سهل النهر لنا وكيف بوجه.
1: صيانة هندسية سليم عيسى.
0: الحق سلاحي وأقاوم.
1: مكتبة وتنسيق برامجي داود الحطامي.
0: أنا لن أستسلم، لن أرضخ، وعليك بلادي.
1: نظم معلومات هشام العيزري. هندسة صوتية أمين السنحاني. وهذه أجمل ورق التحية من الزميلة المخرجة هدى صفر.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزل عائلة في شارع الزيني وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يبدأ اليوم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آلية الدخول في المرحلة الثانية. استشهد اليوم ضابط لبناني وسائقه في غارة لقوات العدو الإسرائيلي استهدفت سيارته على طريق الخردلي الجرمق في الجنوب اللبناني. وفي ذات السياق شن طيران العدو غارة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان شملت منطقتي الزرارية والصرفند، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الزهراني، واستهدفت مسيرة للعدو منطقة الخلة في بلدة جويا بقضاء صور. وشن طيران العدو غارتين استهدفتا حسينية بلدة سحمر ومقر الكشاف. احتجزت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم شابا من مزرعة أبو مذرة الواقعة غرب قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي عقب مداهمة نفذتها في المنطقة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن 4 ناقلات نفط مخالفة كانت تتحرك بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي حاولت فجر اليوم الخروج بشكل غير قانوني من مضيق هرمز دون تنسيق مسبق أو الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أنه بعد توجيه الإنذارات اللازمة تم استهداف 1 الناقلات وإيقافها، فيما عادت الناقلات الأخرى إلى الخلف. وأوضح أن طائرات أمريكية مسيرة استهدفت برجاً للاتصالات في قشم وآخر في سيريك بمقذوفين، وقال إنه رداً على عدوان الجيش الأمريكي استهدفت صواريخ باليستية قاعدتي الولايات المتحدة في الكويت ومنشآت مهمة متبقية في مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.

إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على خير العمل، الله أكبر، الله.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا في حلقات كثيرة سابقة عن المتطلبات الأساسية التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بها لكي ننتصر في صراعنا مع اليهود والنصارى، مع عدونا الأساسي من أهل الكتاب. كثير من الأشياء التي دلنا الله عليها وأمرنا بها ووجهنا إليها لكي نلتزم، نتمسك، نتصف فيها فننتصر على أعدائنا. من تلك الأشياء المهمة التي أمر الله بها وأرادها هو ترسيخ العداوة لهم، وأن يكون هناك إثارة للسخط بين أوساط الأمة، وهذا ما فعله القرآن الكريم في كثير من آياته. يشحن الأمة بالعداوة لأهل الكتاب ولا يتركها باردة جامدة. وأيضا كيف يجب أن يكون لدى الأمة اتخاذ الموقف منهم وإعلان البراءة منهم. وكذلك القرآن فضح العدو وضرب معنوياته، فضح ماضيهم وماذا فعلوا مع الأنبياء ومع الكتب ومع البشر جميعا، وفضح أيضا حاضرهم، وفضح أيضا مستقبلهم ونواياهم التي يحملونها للبشرية جمعا. ولذلك يجب أن تكون الأمة متمسكة بما وجه الله وأن تفعل كما فعل الله سبحانه وتعالى. من الأشياء الأساسية التي بيّنها الله في كتابه للمسلمين لكي يتمسكوا بها فينتصروا هي المواصفات الإيمانية التي ذكرها الله في سورة المائدة في قضية الصراع، عندما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ثم وضع مواصفات لأولئك القوم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مواصفات وقيم يجب أن تتحلى بها الأمة أو يتحلى بها المؤمنون المجاهدون في سبيل الله ضد اليهود والنصارى. أيضا آيات القرآن الكريم دلت وأمرت بالإعداد، أن يكون لدى الأمة إعداد، إعداد للسلاح، إعداد للنفسيات، وإعداد للجانب الاقتصادي في الاكتفاء الذاتي وفي غيره. والإعداد هذا يحتاج إلى مقاطعة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لأن من أهم ما ينهض بالأمة لتكتفي ذاتيا أن يكون هناك مقاطعة لمنتجات الأعداء. كذلك القرآن الكريم دل وأرشد على المنهج والقيادة، عندما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وهنا الدلالة على المنهج وهو القرآن والقيادة القرآنية التي تسير بالناس في ركاب القرآن وتربي الأمة من القرآن وتشد الناس إلى القرآن، وتستطيع أن تؤهل الأمة لتكون قادرة على مواجهة أهل الكتاب ومهيئة لينزل عليها النصر من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أيضا دل على الاعتصام بالله والتقوى في قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهنا يرشد إلى قضية أن يكون هناك اعتصام بالله، رجوع إلى الله، بمعنى ليس هناك شيء بديل عن الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هناك ثقة بالله ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يريده الله. أيضا دل القرآن الكريم على الاعتصام بحبل الله، اعتصام جماعي بحبل الله في هذه الآيات التي وردت، وهو يحذر من أهل الكتاب. بعدها يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا دلالة على أنه يجب أن يكون اعتصام جماعي بحبل الله وهو كتابه القرآن الكريم. أيضا القرآن الكريم أراد من الأمة أن يكون لديها مسؤولية واستشعار لهذه المسؤولية وقيام بهذه المسؤولية، أن يكون هناك تعاون وانتظام في إطار الاعتصام بحبل الله جميعا. من الأشياء الأساسية التي دل عليها القرآن، دل عليها الأمة عندما تصارع أهل الكتاب، التولي الصادق لله ورسوله والذين آمنوا، وعدم التولي لليهود والنصارى، لأن ذلك انسلاخ عن الهوية الإيمانية، وأنه لا بديل للأمة عن ولاية الطاغوت إلا هذه الولاية التي بيّنها الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم يقول: إنما ولي

أنه يأتي الحديث عن الجهاد عندما يأتي الحديث عن اليهود والنصارى، يأتي الحديث عن الاعتصام بحبل الله عندما يأتي الحديث عن اليهود والنصارى، يأتي الحديث عن الإنفاق كذلك عندما يأتي الحديث عن اليهود والنصارى. فهذه متطلبات بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ونكمل الحديث عن أهم المتطلبات التي تحتاجها الأمة كي تنتصر في صراعها مع اليهود والنصارى. من أهم المتطلبات أيضا الوعي والبصيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الأمة أن تحمل الوعي الكامل، أن الوعي هو أهم الركائز في الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية، ويمثل أهم المتطلبات في مواجهة اليهود والنصارى، لأن الصراع معهم وطبيعة المعركة معهم تتطلب وعي كامل، بصيرة عالية، معرفة صحيحة للعدو والواقع والحلول، ولا سيما وأن أهل الكتاب ومن يدور في فلكهم يعتمدون على التزييف في صناعة الرموز، في استحداث المذاهب، في صناعة الحركات، في الخداع بالعناوين، إطلاق الدعايات والشائعات المضللة، في تجميل صورهم، في تشويه أصحاب الحق، في تشكيك الناس في الحق، في إبعاد الناس عن أهل الحق وإخراجهم إلى دائرة الباطل. يعتمدون بشكل كبير على التضليل، لأنهم جبنة، لأنهم ضعاف نفسيا في ميدان المعركة العسكرية، فهم يعتمدون على التضليل كأسلوب رئيسي في تغيير المفاهيم، في السيطرة على عملية التفكير، في توجيه الناس والتحكم بأفكارهم والرأي العام. كذلك يستغلون العناوين المختلفة، مثل العناوين السياسية، عناوين دينية، عناوين حقوقية، عناوين إنسانية، كلها عبارة عن شعارات ومسميات مضللة. وبالتالي فإن الأمة بحاجة إلى وعي كامل، استبصار وبصيرة كاملة، ومن خلال الهدى الإلهي والقرآن الكريم، لأنه هو الذي سماه الله بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. حينما يلاحظ الإنسان واقع الأمة الإسلامية اليوم يجد أنه بسبب غياب الوعي في الساحة الإسلامية، كم نرى مظاهر غريبة جدا تعبر عن نقص في الوعي في أوساط الأمة الإسلامية. مثلا على المستوى السياسي والفكري، نجد أن البعض من الأكاديميين، من البعض من العلماء، بعض من النخب المثقفة في أوساط الأمة ينظر إلى أمريكا أنها تعني الحرية. ماذا تعني أمريكا لذلك المفكر، لذلك الفيلسوف، لذلك الأكاديمي؟ تعني الحرية، تعني حقوق الإنسان، تعني الرقي، تعني الحضارة، تعني الديمقراطية، هكذا ينظر إليها، وأنها قادمة بكل ذلك للعالم. هذه نظرة غبية تنم عن غياب الوعي، تنم عن عدم ثقة بما قدم الله سبحانه وتعالى في كتابه، تنم عن عدم وعي بالتاريخ، تاريخ أمريكا، تاريخ الصراع بين الأمة وبين اليهود والنصارى. الأمريكي يسخر ممن يحمل تلك العناوين ويصدق تلك العناوين ويهزأ به. الأمريكي قادم إلى العالم ليس بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بالخير ولا بالإحسان ولا بحقوق الإنسان، بل هو قادم للسيطرة على العالم، لاحتلال العالم، ليستعمر، ليستغل، ليستحوذ، لينهب، ليدوس الكرامة الإنسانية، ليسيطر سيطرة مطلقة، هكذا يريد. والعالم كله يفهم، وهذه مشكلة عندما يفهم الأمريكي نفسه، يفهم ما هي أهداف الإدارة الأمريكية، والأوروبي يفهم، والشرقي والغربي يفهم، والمسلم لا يفهم، ويفهم عكس أو يفهم العناوين الزائفة ويصدق للعناوين الزائفة التي يطلقها الأمريكي. الأحداث يوميا تثبت أن الأمريكي هو الإسرائيلي، بل إن الإسرائيلي هو القائد للأمريكي، وأنه هو الذي يدير الأمريكي، وأنه هو الذي يسير الأمريكي، وأن الإجرام الصهيوني هو الذي صنع الإجرام الذي حدث في أوساط الأمة، هو الذي صنع القاعدة وصنع داعش، والذي حمى الأنظمة المجرمة والظالمة في واقع الأمة، الأنظمة العميلة. الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان المسلم أن يكون مستنير بنور الله، بهدى الله سبحانه وتعالى. أراد الله من الإنسان المؤمن أن يكون فاهما مدركا لما تدور حوله من مؤامرات. الإنسان المؤمن ليس ساذجا ولا غبيا ولا قاصرا في فهمه وإدراكه للأحداث من حوله والمؤامرات من حوله. ولذا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان المسلم أن يكون فاهما واعيا مستبصرا متنورا بنور الله في أفكاره، في مشاعره، في كل ما يدور حوله

0: من المؤامرات من قبل أعدائه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي الآيتان 46 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تؤكدان على حقيقة هامة، هي أن المتكبرين في الأرض ضالون عن طريق الحق، غافلون عن آيات الله، ولهذا فهم يتخبطون خبط عشواء في ليلة ظلماء، فلا يعرفون الرشد ولا ينكرون الغي، بل يلجون في غيهم وعليه يعمهون. وكيف لا، والله قد صرفهم عن آياته، ولتفاهتهم ونقصهم لم يقل سأصرف عنهم آياتي، بل قال سأصرف عن آياتي. فآيات الله لا تزول ولا تصرف، بل هي ثابتة باقية لأنها الحق، والحق لا يزهق. إذن فهم الذين يصرفون عنها ويبعدون عن نورها، ويسقطون في مكان سحيق سافل عن سمو آيات الله وعلوها، يسقطون مزقا عن ثبوتها وشموخها. هذا هو ما يستحقه المتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن ذا الذي خول لهم في الاستكبار والكبرياء لله وحده؟ ومن الذي أجاز لهم استعباد عباد الله والناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ إذن فالمستكبرون معتدون على الحق، طاغون في الميزان. والله يقول ألا تطغوا في الميزان، ولكن المتكبرين خالفوه، وعليه فإن الجدير بهم أن تصرف آيات الله عنهم، فالله لا يعبأ بهم، بل يذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتخبطون، وفي كبرهم ينتكسون. لقد غلبتهم الشهوات على الآيات، وأخذتهم العزة بالإثم عن طريق الرشد، وأصمهم الغي فهم لا يسمعون، وأسكرهم الكبر فهم لا يعقلون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وهل هناك سفاهة أكثر من الذين يقول الله عنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها؟ إنهم يرون الآيات ويوقنون بها ويعلمون أنها حق، ويتضح لهم صدقها كالشمس، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون بها، بل يلاقونها بالإعراض، لاهية قلوبهم في الشهوات والأهواء، جامحة نفوسهم في المنكر والفحشاء، مقتحمة ظلام الغي بإصرار، هابطة في مزابل الطغيان بافتخار، فارحة بالفساد والإسراف باستكبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم يقصدون طريق الخسران ظانين أنهم غانمون، ويسلكون سبيل الإعوجاج ويتوهمون أنهم مستقيمون، ويتردون في درك السفاهة ويتخيلون أنهم حذاق وحصفاء، ويعتدون على الحق ويدعون أنهم راشدون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأي ظلمات أشد وأقوى من أناس يسبحون ضد التيار، ويسيرون عكس المسار، ويفرون من وضح النهار. إنه العمى الراكض في ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا يصفهم الله بقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنهم يرون الرشد ويتضح لهم ويعلمونه علم اليقين، ولكنهم يرفضونه ويميلون عنه قاصدين. هكذا المتكبرون يفرون عن سلوك هذا السبيل ويأنفون عن اتخاذه سبيلا، يفعلون ذلك اعتزازا بما آتاهم الله من مال وجاه وأعوان، واتباعا لما يزينه لهم الشيطان، واستسلاما للشهوات والمصالح التي تجمعهم مع أخلاء السوء والخسران. إنهم يخافون سبيل الرشد لأنه ضد الطغيان الذي ألفوه، ولأنه يعطل مصالحهم الباطلة التي اعتادوها، ويفرون من سبيل الرشد لأنه يؤدي إلى العدل بين الناس، وهم يريدون أن يستأثروا بالخير من دون الناس. إنهم يفرون من سبيل الرشد لأنه يوصل إلى المساواة بين الشعب العامل وبين المستغلين لجهوده بالباطل، ولكن المتكبرين لا يريدون إلا أن تستمر الجهود الكادحة إلى جيوبهم قادحة، ويستمر الشعب بكل عمره وجهده مسخرا لهم. إن المتكبرين يخشون اتخاذ سبيل الرشد لأنه يعني إلغاء الفوارق بين الطبقات ومحو آثار الربا والامتيازات والاحتكارات، وهم يريدون أن تبقى هذه لهم ولو على حساب الناس وعلى رغم أنف الأزمات والمجاعات. هكذا هو موقف المتكبرين في الأرض بغير الحق أمام سبيل الرشد، يحاربونه بكل وسيلة، ويقصدون من ويصدون من سلك فيه، ويسكتون صوت من دل عليه وأرشد، بل ويقتلونه إن دعا الأمر إلى ذلك. إنه سبيل لا يتفق مع مصالحهم ولا ينسجم مع أنانيتهم، إن اعوجاجهم لا يتناسب مع سبيل الرشد أبدا، فهم يطمئنون إلى سبيل الغي أبدا، كما يقول الله: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا هو المعتمد عندهم، وهذا هو سبيلهم. إنهم يرونه غيا وباطلا، ولكنهم يقصدونه ويعتمدونه سبيلا. إنهم يرونه ضد مصالح الناس وضد خير الأمة، ولكنهم يمضون فيه بكل إصرار وهمة، ويعلنون للناس أنهم يسوقونهم إلى القمة. إنهم يرونه يؤدي إلى التخلف والتأخر والفقر والتقهقر، ولكنهم يسارعون فيه ويعلنون أنهم يمشون بالناس إلى التقدم والتحضر والنمو المستمر. هكذا المتكبرون هم حلفاء الغي وأقرناء البغي. إنه طريقهم الذي يرتضون، وسبيلهم الذي يحبون. إنهم لا يحسبون إلا لأنفسهم، ولا يحسبون للناس حسابا، ولو أدى هذا السبيل إلى تلفهم أجمعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن لا عجب ولا استغراب، فذلك هو مسلك الفجار وطبع أعداء النهار في كل زمان ومكان وباستمرار. والسبب واضح، السبب يبينه الله بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمن كذب بالحق عامدا عالما به فهو مكابر عنيد، لا يمكن للحق أن يعود. ومن أنكر النهار الواضح فلا تطمع منه في عمل صالح، ومن أدبر عن آيات الله فلا تنتظر منه أن يهتدي إلى سبيل الله. ولا تصدق كل مكابر عتل لئيم، مناع للخير معتد أثيم، فأنى له أن يستقيم. ولهذا يزيدنا الله إيضاحا عن حالهم فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، إن من كذب بآيات الله فهو بلا شك مكذب بالآخرة، ومن كذب بهما فهو للطغيان مؤهل وعن طريقه لا يتحول. ومن لم يخش الله ولا عذاب الآخرة فهو ظالم عنيف، وللظلم حليف، وللظالمين تابع أليف. فهل ينتظر من هؤلاء خير للناس؟ كلا، بل إنهم يحسدون الناس على القليل، فكيف بالكثير، ويقودونهم إلى سوء المصير. إلى عذاب أليم وإلى نفق مظلم وخيم. كيف لا وإن أعمالهم لحابطة وباطلة ونهايتهم سيئة في العاجلة والآجلة، ولا يغني عنهم ما كسبوه إذا حلت بهم النازلة. إنهم لا يصح أن يقتدى بهم ولا يصح أن يتبعهم الناس. ولو عدنا إلى ثنايا سورة الأعراف التي نقبس منها هذه الآيات لوجدنا أن أول المستكبرين هو إبليس، فكيف نتبع إبليس؟ وكذلك نجد المتبعين له مستمرين في كل زمان ومكان وعلى مدى الأزمان. إن المتكبرين هم قادة الفساد والطغيان، وهم المبادرون إلى الضلال والبغي والعدوان. فها هم أول من يواجه شعيب الذي يدعو إلى الرشد في التجارة والأموال. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا نجدهم مع هود وصالح ولوط ومع نوح وموسى، أرسل الله لهم الآيات تفصيلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولهذا يحذرنا الله تعالى من اتباعهم، ويمقت من صدقهم وسار في سبيل غيهم. كيف لا وهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الضلال وإلى كل شر وشنار، ولكنهم رغم ذلك يتخلون عن من اتبعهم ويتركونهم لمصيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغنوا عنهم من الله شيئا. ها هو الله يوضح: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا المطرفون المتكبرون يسوقون الناس إلى الهاوية وإلى الغي، ثم إذا حل الخطر فروا وركضوا تاركين الناس لسوء المصير. فلا يجب أبدا أن نتبعهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وختاما أحب أن أنبه إلى أن هذه الآيات قد جاءت في معرض قصة موسى مع بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن المستقبل يخبرنا بأن بني إسرائيل هم الذين يقودون الكبرياء في الأرض، وهم الذين يقودون الناس إلى سبيل الغي ويصرفونهم عن سبيل الرشد. وهذا ما رأيناه عبر تأريخهم مدى الأزمان، وما نراه اليوم ملء الأرض والدنيا وفي كل مكان. فهل نحن منتهون؟ وهل نحن حاذرون؟ وهل نحن مجتنبون سبيلهم أيها المسلمون؟ نرجو الله أن يجعلنا ممن اتبع سبيل الرشد واتخذه سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية

0: أنت وأحمد
1: تعد عليش
2: علينا نذر الله إذا وحمد تسير حج
0: ها الله يكتب الأجر ويتقبل. أنت عاد جلسي معي وما تتشاكل إن شاء الله.
2: إن شاء الله الله يبارك في الشباب.
3: الوهابين هم هكذا، كل ما دخلوا بلاد قتلوا الرجال والنساء والأطفال، دمروا البيوت لأن الناس عندهم مشركين حسب اعتقادهم.
4: لا، ومن هو أمير عسر الذي بحارب الوهابين؟
3: الحسن بن عايض من آل الشهري.
5: عنا توكلنا على الله ونوينا ظهر البلاد من شر الزوب.
6: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ. نعم الرأي،
5: بس ما ودي أحد منهم يخبى. اقوا عليهم كلهم.
7: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 18.
8: حضرك يا إحياء، استودعتك الله. محمد وفاطمة أمانة في رقبتك.
9: أنا عدت ريان أجيب حسي، قد لقيت أمير الحجة وماشي.
8: ما قد لقيت إيش؟ قالوا هو في آخر القافلة. أنا خاطي لا عنده هذا الحين.
9: كان في أمان الله يا أخا، أحنا في انتظارك.
8: في أمان الله،
9: في أمان الله، في أمان الله يا أخا.
10: أخي إحياء، أنا عايز ريان أجيب حسي.
9: عايز يقابل أمير الحاج يا حمادي.
10: من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشي.
9: إيه يا حمادي، النقيب حسين قلق قوي من الموضوع.
10: بعدو باين يا أخي يحيى شكلهم سرق ونهابه، والدليل إنه أول ما قرح متوى الشيخ حسين هربوا.
9: ما أعتقدش يا حمادي، وبعدها خالي حسين أدرى مننا وأخبر.
10: ما قال لك؟
9: قال إن إطلاق الرصاص حق أمس الليل إشارة.
10: ما لقى إشارة، ما قد سمعناش إن بين السرق والنهابة إشارة بالرصاص والقراح.
9: إشارة عسكرية يا أحمدي، إشارة عسكرية بين العسكريين يا أحمدي، فهم؟
10: إشارة عسكرية؟
9: إيه.
10: هي أخي يحيى، نتوكل على الله، الناس كلهم خاضين، قد تحركت القافلة.
9: الله يرحمك يا زيد ويوسع عليك.
10: جيت على الجرح، الله يرحم، كان يعاوني في كل شيء، دلحي ما عد بش من يعاوني ولا يطي لنا حضب.
9: الحضب عليك أنت محمد بن يا أحمد.
10: ماشي ماشي يا أخي يحيى، أنت ما فهمتنيش. أنا قصي كنت راكن إني معي شخص أمين وصادق، ما كنت شركن على حد مثل ما كنت أركن عليه ينتبه لوضع حقي طول الطريق.
9: للحين أنا معك يا عمادي، رجلي على رجلك، ما بشقلك بإذن الله.
10: ماشي ماشي يا يحيى، رجلي على رجلك أنا لأن رجلي بتوجعني.
9: هيا هيا يا حمادي، عاد رجع للزبج، ما قد نسيناش غثانا على زيد رحمه الله تغشان. أخطاء مع الناس يا حمادي، خليني سلبت الأمور. حاضرك.
1: الله يرحمك يا زيد.
5: هذه معركة فاصلة يا شيخ خالد، وانت صاحب المعارك الحاسمة.
6: الحمد لله. ايه الحمد لله، الحمد لله.
5: السلطان عبد العزيز يبيها عملية نظيفة، ما من وراها مشاكل ابدا مع الاماميه، مفهوم يا شيخ خالد؟
6: ارقبت الشيخ خالد بن جامع، فداك وفدا السلطان متى ما وصل خطابه.
5: اليوم يا شيخ، اليوم.
6: اللي علمني يا شيخ، أتيبان وجماعته يتابعون الحجاج الزيود ويراقبون تحركاتهم. ترى يا شيخ خريطة أسير عندي، وفيها طريق زيود الحجاج المعروف. شوف يا شيخ.
5: فيه مكان براسك يا شيخ خالد؟
6: بحساب المراحل الحجاج الزيود قربوا من وادي ساق الغراب. شوف يا شيخ، شوف الخريطة، هذا هو وادي ساق الغراب.
5: بس وادي ساق الغراب أشجار كثيفة ويمكن يشكل حماية طبيعية للحجاج الزيود.
6: صدقت يا شيخ، لكن بعد ساق الغراب في وادي تنومة يا شيخ، وادي تنومة مكان زين ومناسب لقتل كل المشركين.
5: إيه يا شيخ خالد، ذاك عام العقل، ما نبي ينجو منهم أحد، لا كبير ولا صغير.
6: تم طالما. شوف هنا، شوف في رؤوس الجبال، في رؤوس هذه الجبال راح يكون المشاة مع بنادقهم الجديدة من الخلف من الجهة هذه، قوات الجيش بخيولهم، ومن الجهة الأمامية الهجانة.
5: طيب وإذا شردوا منهم وش السوات معهم؟
6: هي إن شاء الله ما يشرد أحد منهم، ومن شرد منهم أخواننا في الله كفيلين بهم.
5: قواتنا عددهم كبير ويمكن يحسون فينا، والزيود مقاتلين وأنت تعرفهم زين.
6: سلاحهم يا شيخ قليل، والبنادق بتحصد رؤوسهم، ما في خوف يا شيخ.
5: هنيئا لنا النصر والغنيمة يا شيخ خالد، الغنيمة.
6: حظك ونصيبك محفوظ طال عمرك، الغنيمة كبيرة والأجر كبير، كله في سبيل الله.
5: توكلوا على الله، فمعنا الله يا شيخ خالد.
6: أجل توكلنا على الله، وما يجيك منا إلا كل طيب يا شيخ عبد العزيز.
5: هذا خدمة كبيرة للدين وللسلطة.
6: أنا استأذنك الحين يا شيخ. فمن الله يا شيخ عبد العزيز.
5: توكلوا على الله.
6: فمن الله.
5: فمن الله يا شيخ خالد.
6: فمن الله. فمن الله.

0: بقهوة قهوة يا حمادي، ولو من حق القهوة ما شاء الله كان أنت رحم.
1: والله إننا رحم صدق يا أخي يحيى، وخصوصا من بعد ما مزي وفلتني.
2: صدقت يا عم حمادي، كان جبل سند للظهر أمام. الله يرحمه ويوسع عليه.
3: الله يرحمه. حسين يا با ما رجعوا شرقدوه هنا.
0: جدك حسين سر له عند أمير الحج يا ابني، هو ذا الحين في آخر القافلة.
3: كنت اشتي سر معاهم يا با.
0: أنا داري ليش تشتي سر مع جدك، بيعجبك تسر معهم بيطرح عندك البندق يا محمد. ها هذا البندق يا ابني، هلا عندك.
1: يحق لك يا نجيب محمد، يحق لك. ماذا الحي؟ الحراسة عليك.
3: حاضر حاضر يا عم حمادي، ازمروا وانا احرسكم ولا تفتجعوا من شي.
1: لا قل لي يا اخي شوعي، هم قد انا مسافري.
2: خرجنا من صنعاء في 6 شوال وجلسنا في صعدة 10 ايام. هيا احسب انت يا عم حمادي.
0: كم يا شوعي جلسنا في صعدة 10 ايام او 8 ايام؟
2: مدري والله ما عاد انا متاكد. نسيت يا عمي. يا
0: انت درنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعده.
2: ها ايوه صح،
0: او قد نسيت سنب كلها. مذكرك ونقول لك اني 1341 هجريه.
2: ما معي يا عمي يحيى، ان كيف بده حسبنا الشدري؟
1: ما لكم دلحن عدو حسبنا، ما بع علي ناس تقولوا لي. اهم حاجه ان نقف في عرفه او ما يا اخي يحيى.
0: ايه يا حمادي صحيح، عرفه ركن الحج الأكبر، وقالوا الحج عرفه.
2: يا الله بلغنا حج بيتك وزيارة نبيك الكريم.

0: بتلاحظوا؟
1: نلاحظ
2: نلاحظ مياه شوي.
3: اليوم هدوء غريب، ما بش قرح سعمة أمس، ما هو الموضوع؟
1: قرح يا محمد قرح، يفتهن عمك شوعي.
4: ماشي ماشي يا عم حمادي، قالوا لي جدي ما حد يلعب بالسلاح.
2: قوم قوم ارقد يا حمادي قوم، قبل ما يرجعك أنا جيب محمد بسفال البندق.
1: أرزعني محمد، والله أنه صدقك يا أخي يحيى. عدا قوم ارقد، أنا تاعب، هيا تصبحوا على خير.
4: وانتم على الخير يا عم حمادي.
1: هيا قوم قوم قوم يا شوعي قوم.
3: أين قوم؟ مالك يا حمادي؟
1: قوم نرقد قوم قوم هيا
3: قوم ارقد أنت يا حمادي. أنا شا قوم أبصر حكي الجمال وعانيهن وبعدها أرقد.
1: ذكرتني بالملح.
3: الله يرحمك
1: الله يرحمك يا زين.

0: اشربي يا خديجة قهوة محوجة مع سكر نبات.
1: بسم الله. ما شاء الله يا فاطمة، تسلم يدش، والله ما قدر أجازش.
0: يهنا بالعافية. ها كلي هولا المقصقص والزبي، ردي روحي.
1: تسلمي يا فاطمة، الله يحفظش، والله انقذنا بخير، الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتش يا خديجة.
1: اسمعي يا فاطمة، غدوة إن شاء الله الغداء علي، كذا بين كلشة.
0: ماشي ماشي يا خديجة، من صدق ما تفعلي حاجة، عاد انتي تاعبة.
1: والله لو اجلس يا فاطمة لمرض، أنا متعودة على الخطية والعمل.
0: قد حلفت ما تفعلي حاجة، الغداء علي أنا.
1: كناهي، أنا علي أجمع الحطب يا فاطمة. مسكين محمد ابنش كم جهده.
0: هيا ناهي بتهمي ليش محمد، ما عيو قعبة محمد قدو رجال، قد بنسمي هالحج محمد.

0: مالك يا نقيب حسن مضنم؟ يعلم الله ما بشغلك.
1: مدري مالي قلق يا حج علي، اين حسن بالشي؟
0: ما هو يا نقيب حسين قولي.
1: مدري مدري يا حج علي، لو قدريت ما هو ان ما بش هذا القلق ذي فيني.
0: جابرني يمكن اقلق معك شويه وانت خارج انا وانت.
1: صوت الرصاص.
0: اي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
0: ايوه
1: كانت اشاره عسكريه يا علي.
0: قصدك اشاره عسكريه بين الوهابيين؟ او خايف من غدرهم يا نقيب حسين؟
1: كان ما عندك قد ابصرت في الطريق هنا في عسير، دمروا قرى كامله وابادوا اهلها.
0: ما تشي نفعل يا نقيب حسين؟ احنا بعدك.
1: ما نفعل يا حج علي، ما نفعل. احنا حجاج مسافرين قاصدين بيت الله الحرام، لا جينا محاربين ولا معانا سلاح. شوي بنادق قديمه حراز من السرق والنهابه.
0: ايوه يا نقيب حسين، بشرك الله بالخير.
1: قوم نرقد الحين عن بكر فجر ان شاء الله.
0: ارقد بعد الخبر حقك هذا؟ حرم ما عاد اقدر اغمض. قوم ارقد، انت ساهر من امس العشيه يا نقيب حسين، قوم ارقد.
1: ايوه يلا انا شاقوم ارقد لي شويه وانت قومني قبل الفجر. بسم الله، تصبح على خير يا حج علي.
0: وانت من اهل الخير يا حج حسين. ايوه والخبر إشارة عسكرية.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزل عائلة في شارع الزيني وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يبدأ اليوم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آلية الدخول في المرحلة الثانية. استشهد اليوم ضابط لبناني وسائقه في غارة لقوات العدو الإسرائيلي استهدفت سيارته على طريق الخردلي الجرمق في الجنوب اللبناني. وفي ذات السياق شن طيران العدو غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان شملت منطقتي الزرارية والصرفند، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الزهراني واستهدفت مسيرة للعدو منطقة الخلة في بلدة جويا بقضاء صور. وشن طيران العدو غارتين استهدفتا حسينية بلدة سحمر ومقر الكشاف. احتجزت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم شابا من مزرعة أبو مذرة الواقعة غرب قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي عقب مداهمة نفذتها في المنطقة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن 4 ناقلات نفط مخالفة كانت تتحرك بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي حاولت فجر اليوم الخروج بشكل غير قانوني من مضيق هرمز دون تنسيق مسبق أو الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أنه بعد توجيه الإنذارات اللازمة تم استهداف إحدى الناقلات وإيقافها، فيما عادت الناقلات الأخرى إلى الخلف. وأوضح أن طائرات أمريكية مسيرة استهدفت برجا للاتصالات في قشم وآخر في سيريك بمقذوفين، وقال إنه ردا على عدوان الجيش الأمريكي استهدفت صواريخ بالستية قاعدتي الولايات المتحدة في الكويت ومنشآت مهمة متبقية في مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
7: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
6: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
8: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
6: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
9: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
6: برع يا استعمار، برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من أعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
0: انهارت حصون اليهود وانكسر غرورهم تحت ضربات سيف ذي الفقار الذي ارتفع ليسقط عروش الباطل والطغيان والشرك. وفي قلب الصراع اليوم ستبقى اليمن القلعة الإيمانية الراسخة التي تحطمت وستتحطم على أسواره مؤامرات اليهود والمنافقين، وولاية الإمام علي عليه السلام ستظل روح الرسالة المحمدية ورمز الحق والعدل والنهج الإيماني اليمني في مواجهة الطغاة والمستكبرين حتى موعد النصر بإذن الله.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تغرق في مستنقعات الأزمات والجرع الخانقة في ظل انعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء ولهيب حرارة الصيف الحارقة، وحكومة مرتزقة تثقل كاهل المواطنين برفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
2: يا مسؤولين تحسوا بما يعاني المواطن ما تحسوش. يا مسؤولين اتقوا الله في المواطن. يا مسؤولين كم بيكون المواطن. يا مسؤولين ارحموا معاناة المواطن. اتقوا يوما ترجعون فيه لله وتحاسبون. للأسف لا حياة لمن تنادي. الله يحسبكم جميعا.
3: تعيش مدينة عدن المحتلة هذه الأيام أوضاعا خدمية كارثية إثر تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتراجع ساعات التشغيل إلى مستويات قياسية بالتزامن مع موجة حر شديدة وارتفاع تصاعدي في معدلات الرطوبة. وأفاد سكان محليون بأن ساعات تشغيل التيار الكهربائي تراجعت لتصل إلى نحو ساعتين فقط مقابل 9.5 ساعات من الانقطاع المتواصل، الأمر الذي حول حياة المواطنين إلى معاناة يومية لا تطاق ودفع بالعشرات من الأسر والأطفال إلى افتراش أرضيات المراكز التجارية أو المولات بحثا عن أجواء باردة تخفف عنهم وطأة القيظ.
0: حضرموت المحافظة النفطية هي الأخرى تشهد تدهوراً في الأوضاع المعيشية والخدمات في ظل الجرعة الأخيرة لحكومة الفنادق. وقوات الاحتلال السعودي تغرق المحافظة بعناصر وقوات باكستانية بدلاً من الميليشيات الإماراتية.
4: أفادت مصادر محلية على رصد تحركات عسكرية أجنبية غير مسبوقة تمثلت في وصول ضباط وجنود باكستانيين إلى مواقع وتمركزات تابعة للقوات السعودية في محافظتي حضرموت وشبوة، مما أثار حالة من الترقب والاحتقان في الأوساط المحلية. وكشفت المصادر أن القوات الباكستانية تتمركز جنبا إلى جنب مع القوات السعودية في مقرها بمحيط المنطقة العسكرية الأولى، بالإضافة إلى معسكر جثمة الاستراتيجي. وفي سياق متصل أكدت مصادر ميدانية وصول قوات باكستانية أخرى إلى مطار عتق بمحافظة شبوة، وذلك عبر طائرتين عموديتين إحداهما مخصصة لنقل الجنود والأخرى طائرة قتالية. وتشير المعلومات إلى أن هذا التواجد يأتي ضمن خطة سعودية لاحتلال القوات الباكستانية أو لإحلال قوات باكستانية بديلة عن القوات الإماراتية المنسحبة.
0: جرائم الاحتلال تتوسع وصراع الأدوات يثير الرعب وينشر الفوضى في المناطق المحتلة، وجرائم القتل والاختطاف تتكرر بحق المسافرين.
5: رصاصة جديدة تعيد فتح جرح لم يلتئم. من عبد الملك السنباني إلى إبراهيم القباطي تتكرر المأساة على الطرقات ذاتها، وتبقى حياة المواطنين رهينة فوهات البنادق ونقاط التفتيش. إبراهيم شاب في 17 من عمره، عاد من صنعاء ليقضي إجازة العيد بين أهله، لكن رحلته انتهت قتيلاً قبل أن تكتمل فرحته بلقاء أهله، ليتحول عرس ابن عمه الذي كان يخطط لحضوره إلى عزاء، ولتفجر هذه الحادثة غضباً واسعاً في القبيطة، وتعيد إلى الواجهة شكاوى متصاعدة من ممارسات بعض النقاط العسكرية التابعة لمرتزقة الرياض وأبوظبي، التي يتهمها الأهالي بالتضييق على المواطنين وفرض الجبايات والتعامل العنيف مع المسافرين.
6: دخل عدامر تبع الطرقات والله. يعني هكذا يبنا رباشين بعدن. أقول له بصر عدنا رباشين العدن ورباش للحج. يا بلغ أبو زرع بلغ والله يا جماعة إني محمل دامر. قال والله لو أنت محمل إيش ما محمل. 4000
5: هذه الحوادث تأتي في وقت يجبر فيه آلاف اليمنيين على قطع مسافات طويلة عبر طرق برية محفوفة بالمخاطر نتيجة القيود المفروضة على المطارات والموانئ والمنافذ واستمرار الحصار على الشعب اليمني، وهو ما يجعل المرضى والمغتربين والمسافرين أكثر عرضة للمخاطر والانتهاكات والابتزاز على امتداد الطرق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة الموالية للتحالف السعودي. وفيما يطالب أهالي القبيطة بالعدالة ومحاسبة المتورطين، يبقى السؤال حاضرا: كم ضحية أخرى يحتاجها هذا المشهد المأساوي قبل أن تفتح المطارات والمنافذ أمام المسافرين وتتوقف المآسي المتكررة على الطرقات؟
0: في سقطرى احتقان شعبي ومطالب بإسقاط ميليشيات الانتقال وأدوات الإمارات في الأرخبيل.
7: على وقع تصاعد الاحتقان الشعبي في أرخبيل سقطرى، خرج مشايخ وأعيان المحافظة ببيان شديد اللهجة حمل رسائل غضب وتحذير من واقع يقولون إنه بات يهدد أمن المحافظة واستقرارها في ظل استمرار سيطرة المجلس الانتقالي على مفاصل الأرخبيل. يكشف هذا البيان أن حالة الاحتقان داخل سقطرى لم تعد مجرد تذمر من تردي الخدمات، بل تحولت إلى مطالب علنية بإعادة ترتيب المشهد الإداري والأمني بالكامل في محافظة تبدو اليوم أمام اختبار حساس بين الحاجة إلى فرض القانون واستعادة الاستقرار وتصاعد الغضب الشعبي من واقع يصفه أبناء الأرخبيل بأنه يزداد تدهوراً يوماً بعد آخر.
0: إبقاء المحافظة المحتلة في حالة الانهيار والصراع والجرع استراتيجية سعودية لنهب الموارد والثروات ومنع قيام دولة مستقلة، والاقتصاد سلاح أمريكي سعودي لتجويع الشعب اليمني وإخضاعه والهيمنة عليه.
8: بعيداً عن قصف الطائرات والمدافع، تدور في اليمن حرب أخرى لا تقل فتكاً، حرب صامتة استهدفت أقوات المواطنين واقتصاد البلاد عبر منظومة قرارات مالية وسياسات نقدية هدامة في سبتمبر 2016، وبدعم وضوء أخضر أمريكي صدر قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، ورغم التعهدات الدولية التي قدمت للأمم المتحدة بالاستمرار في صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات.
9: نحن نعد بضمان دفع المرتبات للموظفين والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية،
8: إلا أن التحالف والحكومة الموالية له قطعوا الرواتب فوراً، مما حرم ملايين الأسر من مصدر دخلها الوحيد. لم يتوقف الأمر عند قطع الرواتب، بل جرى إغراق السوق اليمني بطباعة تريليونات الريالات من العملة الغير مغطاة. وحسب آخر تقرير لمركزي عدن، فإن حجم القاعدة النقدية بنهاية مارس الماضي تجاوزت 4,644,000,000,000 ريال. هذا الإجراء تسبب بانهيار تاريخي للقيمة الشرائية للريال، وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، كما منع التحالف بقيادة السعودية تصدير الغاز المسال اليمني.
10: محمد صالح بن عديو أن الإمارات ترفض الخروج من ميناء بلحاف وتسليمه، نافيا وجود أي مباحثات معها في هذا الشأن.
8: واستحوذت السعودية على عوائد النفط الخام اليمني من 2016 حتى أغسطس 2022، حيث جرى تحويل هذه المبيعات إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي. هذه الكلفة الإضافية تحملها المواطن اليمني البسيط في قوته اليومي. هذه السياسات لم تكن عفوية، بل كانت ترجمة حرفية لتهديدات أمريكية أثناء المفاوضات بضرب الاقتصاد للضغط أكثر على صنعاء.
11: هي تأتي تتويجاً لحرب مستمرة على المستوى الاقتصادي يمارس عدونا منذ أن أعلن السفير الأمريكي لنا في الكويت بأنه سيعمل على أن يكون 1,000 ريال لا يساوي الحبر الذي عليه. تولى الملف الاقتصادي المسؤولين أمريكيين وبريطانيين، لا سعودي ولا إماراتي ولا مرتزق. الذي يدير هذا الملف هو الأمريكي والبريطاني.
8: حتى عام 2026 لا يزال الملف المالي والرواتب يمثلان حجر العثرة أمام أي سلام حقيقي.
1: برا يا استعمار، برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: جارة السوء، لعنة الاحتلال.

0: استغراق تلك المحافظات في مستنقعات الفوضى والإرهاب.
1: في الوقت الذي تحاول فيه السعودية إعادة تقديم وجودها في اليمن كدور خدمي وإنساني، تكشف الوقائع الميدانية أن ما يجري هو توسع منظم للسيطرة على الجزر والموانئ والمواقع الاستراتيجية التي كانت الإمارات تفرض نفوذها عليها خلال السنوات الماضية قبل أن تنتقل اليوم إلى المظلة السعودية.
2: جزيرة ميون قلب باب المندب والكنز المدفون فيها.
1: بهذه العبارة يختصر الإعلام السعودي نظرته إلى الجزر اليمنية بوصفها كنوزا مدفونة ينبغي استخراجها والاستحواذ عليها، وهو توصيف ينسجم مع تحركات عسكرية ولوجستية متسارعة في ميون وسقطرى والمكلا وحضرموت. هذا الفهم هو ما يفسر أيضا جوهر الخلاف السعودي الإماراتي في اليمن، صراع لم يكن يوما حول إعادة شرعية مزعومة بل حول النفوذ والغنائم والمواقع الحساسة، والتحركات السعودية في المواقع الحيوية تثبت ذلك وتثبت كل ادعاءات العمل الإنساني.
2: من باب المندب اليمن،
3: من حقول النفط بمنطقة المسيلة بهضبة حضرموت،
4: من سقطرى
5: تحديدا حيث أنت في باب المندب وفي جزيرة ميون هذه الحاكمة لباب المندب،
4: في ميناء المكلا والذي يشكل أهمية اقتصادية كبيرة.
6: هنا معنا للحديث عن تأمين هذا الميناء أركان قطاع حفر السواحل في ميناء المكلا.
1: تغطيات متكررة تركز على الجغرافيا والموقع والثروة أكثر مما تتحدث عن الإنسان ومعاناته، وسنوات من الإعلان عن مشاريع وهمية لم يكن الترويج لها سوى وسيلة لتجميل الاحتلال والتغطية على جرائمه.
7: لقناتي العربية والحدث وحمد العرب من مطار مأرب الدولي.
1: وكعادتها تحاول السعودية التغطية على أطماعها عبر قصص إنسانية مبتذلة ومتكررة تقدم كدليل على الحرص على الخدمات، لكنها لا تصمد أمام الوقائع.
2: كان هناك حادث سير لشخص ولديه نزيف في المخ، صادفنا ونحن قادمون إلى الجزيرة الدكتور كان على متن الطائرة التي أقلتنا إلى سقطرى. قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن باستدعاء هذا الطبيب، وبالتالي أجرى هذه العملية الذي كان الدور الكبير فيه للبرنامج السعودي لدعم وتنمية الإعمار، حيث أحضر هذا الاستشاري من المكلا بالسيارة إلى المهرة ومن هناك بالطائرة التي أقلتنا إلى هنا لإنقاذ حياة هذا الشخص.
1: روايات يتم تضخيمها إعلاميا في محاولة لتصوير الوجود السعودي كعملية إنقاذ لا كسيطرة ونفوذ واحتلال لأجمل الجزر والمواقع الاستراتيجية في العالم. وفي جزيرة ميون يتضح الهدف بشكل أوضح، حيث يعاد تسويق أهمية الموقع بذريعة حماية الملاحة.
2: من خلال هذا الممر يمر ثلث اقتصاد العالم، وكلفت بتأمين هذه الجزيرة لردع القرصنة.
1: غير أن الواقع يقول شيئا آخر، حماية الملاحة الإسرائيلية ومحاصرة اليمن والتحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم. تثبت كل هذه الشواهد أن السعودية لا تنظر إلى اليمن من زاوية إنسانية بل من زاوية مصالح استراتيجية تعمل على تحقيقها تحت الإشراف الأمريكي وبما يخدم أمن الكيان الإسرائيلي.
0: مع تراكم الوقائع والأحداث لم يعد دور السعودية ينطوي تحت إعادة الشرعية، بل تصاعدت الكلفة الإنسانية والاقتصادية وتضاعفت فاتورة الإجرام السعودي لتفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات عن طبيعة هذا الدور الخبيث وخطورته وما تمارسه في المحافظات اليمنية الجنوبية المحتلة على وجه الخصوص. وقد كشفت الكثير من الأحداث والمستجدات عن الوجه القبيح للسعودية، والذي سنقف أمام أهمها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بالراعي استعمار الدكتور عارف العامري أمين سر حزب جبهة تحرير الجنوب منسق علاقات التواصل بين الأحزاب المناهضة للعدوان. أهلا بكم دكتور عارف معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: أهلا وسهلا بشيخك الكريمة،
0: حياكم الله دكتور عارف. دكتور، هل انتهى الدور الوظيفي للرياض بوفاة الخائن هادي وانتهت شرعية السعودية التي ادعت أنها جاءت من أجل إعادتها وأصبح عليها اليوم الخروج من اليمن وإعادة الحقوق والإعمار والسلام بعد سنوات من الدم والخراب؟ وكيف يمكن قراءة واقع المرتزقة في

0: ظل ما تمارسه السعودية من تسلط وجبروت في المحافظات المحتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بداية أختي الكريمة، التحية لكم والطاقم الفني العامل في إذاعة صنعاء، وهي موصولة إلى كافة المستمعين والمتابعين. بالطبع اليوم بعد هذه، وهو كان القشة التي كانت تمسك بها السعودية أو نظام العدو السعودي في وشرعنت من خلاله ومن خلال قراراته حرب وحصار على اليمن دامت أكثر من 10 أعوام، وما تزال حتى اليوم وهي تحتل أجزاء من المناطق أو المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، وتنهب قدرات وثروات ومقدرات أبناء الشعب اليمني. إذن بنهاية هذه الشرعية والتي شرعنت لها الحرب والعدوان على اليمن، يفترض أن تنتهي كافة المهام السعودية ومهام أيضا أنظمة تحالف العدوان ككل، إلا أنها كانت قد سبقت بتشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي وتنازل الخائن هادي عن كافة مهامه وتسليمها لهذه السلطة، وهي بالطبع لا تعتبر شرعية كون الرئاسة في اليمن هي انتخابات دستوريا وليست تعيينات. وبالطبع فإن هذا يعتبر الجزء الغير شرعي الذي تحاول أن تصل به السعودية إلى الشرعية، إلا أن تتناسى أو تتقاضى عن الدستور اليمني النافذ.
0: نعم، نحن لو نظرنا أيضا للأمر دكتور هادي، لم يكن رئيس شرعي لأن فترة الرئاسة الخاصة به كانت قد انتهت، ولكن جاء العدوان وكما قلتم يعني هادي تنازل، أو بالأصح ولم يتنازل ولكن تم استلاب القرار منه، لأنه يعني حتى قرار الحرب لم يكن القرار بيده، وإنما فوجئ به أن السعودية قررت أن تبدأ العدوان على بلادنا. إذن المرتزقة دكتور، كيف يمكن أن تقرؤون واقعهم في ظل ما تمارسه السعودية من تسلط وجبروت في المحافظات المحتلة؟ يعني إذا كان هادي حتى عند دفنه لم يقبل أن يعود ليدفن في اليمن، ولكنه قبر بمقابر هناك في العاصمة السعودية الرياض.
1: طبعا نعلم جيدا بأن كافة التشكيلات سواء كانت ميليشيات أو مجالس أو حكومات أو غيرها من التشكيلات التي شكلتها أنظمة تحالف العدوان، وخاصة نظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي، ليس لها أي مبرر تواجد اليوم في المحافظات اليمنية والجنوبية والشرقية المحتلة، وكما أنها ليست أساسا لا مجالس ولا ميليشيات ولا نخب ولا أحزمة ولا أي مكون شرعي قانوني ينتمي إلى أو يستند إلى قانونية تامة في هذه التشكيل. إذن كل هذه القرارات التي تصدر عن النظام السعودي أو النظام الإماراتي أو أنظمة تحالف العدوان بشكل كامل أو بشكل عام ليست شرعية ولن يؤخذ بها، إلا أنها تفرض سلطتها كما يقول أو كما يقال بسلطتها بسلطتها، وهي تبذل الغالي والنفيس من أجل أن يعترف بما تقدمه في وأن تشرع تواجدها عن طريق ما يسمى بالبترو دولار. النظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي وبعد أن شكلوا عدد من الميليشيات هم كانوا يريدوا فصل أو تنفيذ مخططات وأجندات ومشاريع لا تمت أو لا تخدم حتى مصالح السعودية أو الإمارات، ولكنها تخدم الإدارة الأمريكية وتخدم النظام الأنجلو صهيوني من خلال إشعال الفتنة وإقلاق المنطقة وزيادة وتيرة الحروب أو في هذه المنطقة، وخاصة في الجغرافية اليمنية باعتبارها باعتبار أن لها ساحل أو شريط ساحلي طويل جدا وممرات تجارية عالمية، إلا أنها فشلت في هذه إدارة هذه الملفات وإدارة هذه المشاريع، وحتى اليوم هي لم تستطع أن تنفذ أو تصل إلى مبتغاها من خلال هذه المخططات.
0: نعم دكتور، خلال الأيام الماضية استخدمت السعودية قوات من جنسيات متعددة إلى حضرموت ومناطق أخرى بهدف تعويض خروج الميليشيات الإماراتية، وكان من أبرز تلك القوات وجود قوات باكستانية. ما الذي تحاول السعودية فرضه في تلك المحافظات من خلال هذه القوات؟ وهل أصبحت عاجزة عن إدارة تلك المحافظات عسكريا بعد إغراقها، بعد أن أغرقتها بالميليشيات والجماعات الإرهابية؟ وهل سيتم تسليم الملف الأمني والعسكري للقيادة باكستانية؟ كيف تقرؤون ذلك؟
1: نحن نعلم جيدا بأن التواجد الأجنبي اليوم للقوات الأجنبية سواء كانت الباكستانية والبريطانية أو الأمريكية أو غيرها من القوات التي تستند إليها أو يستند إليها نظام العدو السعودي، لأنها كانت بعد أن أسقطت هيبة مرتزقتها وغملائها وأجنادها سواء كانت الأجنحة العسكرية أو الأجنحة السياسية والاقتصادية بالسماح لما يسمى بالميليشيات من الانتقال والانتشار في عدد من المحافظات اليمنية والجنوبية الشرقية المحتلة، ومن ثم الوقوف ضد هذا المجلس، ومن ثم استقطاب أو الاستعانة بعدد من اليوم بعده وبعد كان هناك توقيعات يسمى بالاتفاقيات ما بين النظام السعودي وما بين النظام الباكستاني، وهما يسمى باتفاقية الدفاع، اشترك إلى أنها لا يحق لها تتواجد هذه القوات الباكستانية كونها الأراضي ليست أراضي سعودية لتستند إليها في مواثيقها أو في ميثاقها أو في عقودها أو اتفاقياتها مع أي جيوش في العالم. إذن لا شرعية للتواجد الباكستاني في المنطقة حتى وإن دفعتها أو استجلبتها السعودية إلى المحافظات الأمنية الجنوبية والشرقية. وعلى الباكستانيين والبريطانيين والأمريكان أن يعلموا جيدا بأن الجغرافية هي منفصلة، وتنتصر في الأخير، وأن أبناء المحافظات اليمنية قاطبة لن يرضوا ولن يرضخوا بتواجد هذه القوات الأجنبية في البلاد.
0: نعم، يعني هي مصيرها سيكون نفس مصير البلاك ووتر و الجروب داين الذين جاءوا في بداية العدوان على بلادنا، وأيضا نفس مصير الجنجويد السودانيين الذين جاءوا للقتال في الأرض، وكان يفترض بهم أن يأخذوا في اعتبارهم ذلك بأنهم على أرض يمنية وليست الأرض تتبع السعودية حتى يأتوا إليها. دكتور، مخاوف السعودية من انهيار الأوضاع في المحافظات المحتلة تتزايد في ظل عودة الإمارات للتصعيد عبر ميليشياتها وفصائلها، كما تتزايد في ظل انهيار الخدمات وتفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية في المناطق المحتلة. وهنا دائما ما يتكرر السؤال نفسه، أين ذهبت تلك الوعود السعودية المتعلقة بالتنمية والدعم والرخاء؟ وهل أصبحت عاجزة وغير قادرة على تأمين احتياجات تلك المحافظات ودعمها ماليا؟ أم أنها، ونقصد هنا السعودية، تسعى لإغراق تلك المحافظات بالأزمات والفوضى لتبقى ورقة بيدها لما بعد الاتفاق مع صنعاء؟
1: هو هذا جيدا الأنظمة المحتلة والأنظمة الاستعمارية أن تزرع الفتنة سواء أو كانت اجتماعية أو ثقافية أو حتى اقتصادية وسياسية وعسكرية، وكان من خلال التواجد الإماراتي السعودي في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية كان هناك لكل مخطط معين أو أجندة معينة، وإن كان المعلن هو استعادة الشرعية أو استعادة أو عودة النظام الشرعي بحسب زعمهم، إلا أنه بعد أن تضاربت المصالح بعد أن علم كل بنوايا النوايا المبيتة من الطرف الآخر بدأت تظهر أو تطفو على السطح العديد من الاختلافات والاختلالات ما بين النظامين سياسيا أو عسكريا أو حتى أمنيا. والنظام العدو السعودي كان يخطط لمخططات معينة، وهو كان يريد أن يفصل أي حدود لليمن مع أي من دول العالم سوى السعودية، بينما كانت تخطط الإمارات لمخططات أكبر ومشروع استيطاني من خلال بناء عدد من القواعد العسكرية والاستعانة بالكيان الإسرائيلي والقوات البريطانية، وهي تختم بذلك تلك الأنظمة أو تلك الكيانات، ومن ثم إنشاء عدد من الميليشيات واللغب والأحزمة الأمنية والمجالس الشعبية أو الاجتماعية. من هنا استطاعت أن تصل إلى إيجاد شرخ أو فجوة مجتمعية بين أبناء الوطن الواحد، والتي كانت تحاول أن تستخدمه فيما إذا كان هناك أي وصول إلى القرارات أو إلى ما يسمى بتقرير المصير. ولكن كما أسرفنا بأنه عندما حصل تضارب المصالح أو تصادم المصالح، بدأت تظهر الخلافات الجوهرية بين هذين النظامين، وهي خلافات أزلية ليست وليدة اليوم، ولكن منذ تأسيس ما يسمى بالنظام الإماراتي قبل حوالي 50 سنة، وعندما استطاعت السعودية أن تجتزئ عدد أو تجتزئ جغرافية كبيرة من هذه الولايات الإماراتية. إذن اليوم كل تلك النخب وكل تلك الميليشيات هي اليوم لا تمت حتى لشرعية بأي سنة، ولكنها تستند إلى أموال مشبوهة أو إلى مخططات وأجندات خارجية لا تخدم سوى مصالح العالمي. فعجز النظام السعودي اليوم لأنه يواجه كم كبير من القواعد التي شكلتها وزرعتها وأنشأتها الإمارات داخل المحافظات الجنوبية السعودية الشرقية، وهي من دعمتها ومولتها سواء كانت بالمال أو بالسلاح.
0: دكتور عارف، ثروات منهوبة وخدمات منهارة ومعاناة تتضاعف في ظل وجود الاحتلال وتوسع دائرة الصراع، ليس بسبب عطل فني أو خلل إداري، بل يعكس سياسة ممنهجة تديرها واشنطن وتنفذها السعودية. كيف يمكن قراءة حجم النفوذ الأمريكي المباشر في إدارة المشهد السياسي والاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي؟
1: نحن نعلم جيدا بأن هذه الكانتونات أو هذه الكيانات المزروعة في خاصرة الأمة العربية والإسلامية، وخاصة إذا ما تحدثنا عن الأنظمة العربية المطلة على الخليج الفارسي، ليست سوى زراعة بريطانية أو صناعة أمريكية، وهي جاءت من أجل أن تخدم مصالح الكيان الصهيوني والبوشيري التوسعية الاستيطانية التوسعية. إذن الإدارة الأمريكية هي من تدير هذه الحرب وهذه المعركة وهذا الحصار على أبناء الشعب اليمني، وهي من تزرع الفتنة حتى بين الفرقاء أنفسهم وحتى بين أنظمة تحالف العدوان أنفسهم، وهي من تفرض عليهم أجندات ومشاريع محددة يقومون هم ليس لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لأنهم يقومون بتنفيذ تلك المشاريع وتلك الأجندات المملاة عليهم أمريكيا أو أنجلو صهيونيا. إذن اليوم باتت هذه الأنظمة تأتمر بقرارات صادرة عن البيت الأبيض أو عن تل أبيب أو حتى من لندن لخدمة مصالحها الاستعمارية التوسعية لدى تلك الأنظمة الاستعمارية، ولا يوجد أو لم تستفيد هذه الأنظمة العربية في المنطقة، لم تستفيد من كل تلك المشاريع الأمريكية سوى أنها تنفذ وتمول المخطط الأمريكي الإسرائيلي.
0: نعم، يمكن الآن يعني التدخل الأمريكي أصبح مباشر عندما عجزت الأدوات العربية المتمثلة بالسعودية والإمارات في إدارة المشهد في المحافظات الجنوبية المحتلة، خصوصا أنهم أثبتوا فشل ذريع رغم أنهم يمتلكون الكثير من المقومات، ولكنهم عجزوا في مواجهة صنعاء حتى وهم يمتلكون كل أسباب القوة، يعني الشريط الساحلي الممتد، المحافظات التي تمتلك النفط، التي تمتلك الغاز، نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار على أرض الواقع، يعني حتى في مختلف الجبهات، ومنيو بخسائر كبيرة جدا، بدليل أن الأوضاع في المحافظات الجنوبية المحتلة سيئة جدا، سواء الخدمية من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من كل الجوانب.
1: اليوم نحن نشاهد ما يحدث في المحافظات الأمنية الجنوبية والشرقية من أول الانفلات أمني، نقص حاد أو عدم توفر للخدمات الأساسية وخاصة التعليم والمياه والكهرباء والصحة، ورغم أنها جغرافية لم تحاصر ولا تحاصر ولديها كافة الموارد الطبيعية، سواء كانت الطبيعية أو غيرها من الموارد الأخرى كالطيب والجمارك والموانئ وإيرادات الموانئ والطيران وفتح المطارات، وأيضا استيراد وتصدير الغاز والنفط، إلا أن كل تلك المبالغ هي تتحكم بها أنظمة تحالف الأديان وخاصة نظام العدو السعودي، بينما لا تقدم أي من الخدمات من تلك الأموال الطائلة والمنهوبة على مدى أكثر من 10 سنوات، لم تقدم أي خدمة لأبناء الشعب اليمني خاصة في تلك المنطقة. اليوم يعاني أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية من انقطاعات في الكهرباء وانقطاعات في المياه وعدم توفر السلع الأساسية، وذلك أيضا مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي الذي فرض أسعار خيالية على أبناء تلك المحافظات المحتلة، بينما لا يتوفر لهم حتى أنهم لم يستلموا حتى الآن مستحقاتهم القانونية سواء من مرتبات أو حوافز أو غيره. إذن لم تأتي أو أي نظام استعماري أو استيطاني أو لديه مشاريع خارج إطار القانون والدستور اليمني، لا تأتي سوى بالدمار والخراب لأبناء الجمهورية اليمنية سواء كانت في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة أو المحافظات الشمالية والغربية والحرة التي لم تحتل.
0: نعم. سؤال الأخير لكم دكتور عارف، جرائم دول العدوان وميليشياتها ومرتزقتها أصبحت واضحة وجلية في المحافظات المحتلة كما تحدثتم آنفا، يعني هناك ثروات منهوبة، هناك فوضى أمنية، هناك ارتفاع كلفة المعيشة وانعدام لأبسط مقومات الحياة يعني السوية والمحترمة يعني للمواطنين، أيضا حكومة فاسدة وتنهب الثروات وتقوم بسرقتها لمصلحة دول الاحتلال ولمصلحة المسؤولين شخصيا، يعني أيضا الاغتيالات التي تتم بشكل كبير جدا، هناك أيضا دائرة صراع مفتوح ومتوسع وقوات مرتزقة تأتي بها السعودية من الخارج لضبط الأمن الذي عجزت عن ضبطه لوحدها، والمواطن للأسف هو الذي يدفع الثمن لوحده. كيف يمكن للوعي الشعبي دكتور عارف أن يغير من طبيعة الحال السيء والمأساوي الذي أصبح المواطنون يعيشونه في المحافظات المحتلة؟ وهل الآن الأوان الاقتلاع الاحتلال من جذوره وعودة الحق لأصحابه في محافظتنا المحتلة بثورة عارمة تشتت المحتل وعملائه ومرتزقته كما فعلها الآباء في عام 1963 وكذلك في 1967 ضد الاستعمار البريطاني؟
1: نعم، في الكلمة هذا الطرح من الأهمية بمكان أن يطرح وأن ينشر وأن يتم العمل به في كافة القارئ العربي أو المطلع العربي أو المشاهد أو المتابع العربي، تمكنه من تفكيك الخطاب الإعلامي الغربي واستعادة قدرته على التساؤل النقدي، يعني يقول من يتكلم بمن يتكلم وما الجهة التي تتحقق أو تحقق من صحة هذه المعلومات. إذن يجب أن نعلم بأنه في العقدين الأخيرين لم يعد ميزان القوة الدولية يقاس بعدد الدباغات أو حجم الصفات فقط، بل أصبحت القدرة على التحكم بتدفق المعلومات وإدارة الوعي المجتمعي هي المعيار الأكثر أهمية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ذلك بالطبع مبكرا، فحولت ما يقال بالمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية الكبرى إلى أدوات استراتيجية للتأثير في الجمهور العالمي وتصميم سيناريوهات متغيرة ومتجددة تخدم أجندتها، وبالتالي هي عملت على تشكيل عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثلا مثل إذا ما تحدث على سبيل الذكر فيسبوك تويتر أو إكس أو ما يسمى جوجل واليوتيوب والإنستغرام، وهي ليست مجرد منصات تجارية، بل أصبحت بنية تحتية عالمية للمجال العام الرقمي الذي سيطرت أمريكا على هذه البنية، مما منحتها قدرات غير مسبوقة في التاريخ، أبرزها التحكم بالخوارزميات التي تحدد ما يراه المستخدمون في جميع أنحاء العالم. هذه الخوارزميات التي تميل إلى تضخيم المحتوى، ما يسمى بالمحتوى العاطفي والمثير للجدل والانقسام، وعندما تستهدف واشنطن دولة معينة يتم توجيه هذه الخوارزميات لدفع المحتوى السلبي والمغرض ضدها. إذن يجب أن يكون هناك منصات عربية كما حدث اليوم ويحدث اليوم من خلال جبهة الجهاد والمقاومة، كيف استطاعت أن تنتصر المنابر الإعلامية والمواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات وغيرها، كيف استطاعت أن تنتصر على السياسة الإعلامية الأمريكية الموجهة والتي كانت من خلالها تؤثر على السكان المحليين في أي مجتمع تحاول أن تستهدفه. إلا أننا اليوم بهذا الوعي وبهذه الثقافة وبهذه العقيدة التي بتنا نتمتع بها في جبهة الجهاد والمقاومة، يجب أن يتمسك بها اليوم أبناء المحافظات اليمنية والجنوبية والشرقية، ويجب أن ننشرها في تلك المحافظات حتى تكون لديهم نفس الثقافة ونفس الهوية ونفس العقيدة في مواجهة المشاريع التي تحاول أن تنفذها الإدارة الأمريكية والنظام الإنجلوصيوني في اليمن.
0: نعم، إذن سنشهد الأيام القادمة بمشيئة الله ثورة، لأن الوضع في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة بات وضعا مأساويا لا يمكن لأحد أن يتحمله، خصوصا مع وجود قوات من خارج اليمن أو من خارج حتى دول الاحتلال جاءت بها السعودية من أجل ضبط الأمن وسلمتها للأسف المنشآت الحيوية في تلك المحافظات. لابد لنا من ثورة يعني تكون مساوية للثورة التي قام بها الأحرار في 63 و67 ضد الاستعمار البريطاني. وفي الختام نقول مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها، فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء، كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي. وسيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله تعالى، ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا دكتور عارف العامري أمين سر حزب جبهة تحرير الجنوب، منسق علاقات التواصل بين الأحزاب المناهضة للعدوان، مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمر.
1: شكرا لك يا أختي الكريم وشكرا على استضافتك.
0: شكرا لكم، في أمان.
2: براء يستعمر، براء يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: وفي براء يستعمر قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
0: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: مقاومة الاحتلال ومواجهة الفوضى والتضليل الإعلامي والسياسي تحتاج إلى وعي صادق وموقف حازم، والاعتماد على الهوية الإيمانية كأساس للقرار والسيادة هي الطريق إلى الخلاص من كل أشكال الاحتلال والاستعمار. والمواقف الصادقة في مواجهة الهيمنة الخارجية هي سبيل النجاة وحرية الشعوب والأوطان.
5: نحن حسمنا خيارنا واتخذنا قرارنا وحددنا موقفنا ببصيرة وعلى بصيرة، البصيرة التي نستشفها ونستهديها ونقتبسها ونأخذها من كتاب الله تعالى ومن إدراكنا السليم لهذا الواقع الذي نعيشه. ولهذا نحن نعي حقيقة هذه المعركة ونعي خطورة التفريط فيها، وأننا لو فرطنا فيها لكانت القواعد العسكرية للأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين في وسط صنعاء، ولكانت في مختلف بلدنا في كل المناطق الاستراتيجية من هذا البلد، ولأذلوا شعبنا ولأهانوا وقهروا شعبنا، ولما بقي لنا لا كرامة ولا حرية ولا استقلال. ولكننا نرى اليوم كم أننا نعيش العزة ونجسد الحرية موقفا صادقا وموقفا حرا وموقفا قويا. هذه الروح الثورية وهذا التحرك الصادق هو الذي سيصل بنا إلى النتيجة الحتمية التي وعدنا الله بها، وهي النصر. والله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، هو القائل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي، ولا يخضع لأي وصايا لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نقهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم، سنكون شعبا حرا كريما عزيزا.
0: إرادة الشعب اليمني قادرة على إسقاط الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته، كما أسقطت الاحتلال البريطاني وأذلته. واليمن لن يبقى كعكة تتقاسمه أطماع القوى الاستعمارية وتنهب ثرواته. وقرار صنعاء اليوم هو العنوان الأبرز لحرية اليمن وسيادته واستقلاله، كما سيبقى براعي الاستعمار هتاف كل الأحرار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
6: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وستهتف الحناجر من جديد برعي استعمار،
7: برعي استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برعي استعمار.

براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم، وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد، والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: يا رجال الحكمة والبأس، أيها المجاهدون الأحرار، يا من قضيتم عيد الأضحى المبارك في ظهور الوطن والسلاح بأيديكم والبصيرة في قلوبكم، هنيئا لكم هذا الثبات. ولا تغركم قوة العدو ولا ترهبكم عدته. إن المعركة اليوم أيها الأبطال هي معركة وعي قبل أن تكون معركة السلاح، والحرب اليوم هي حرب استبصار قبل أن تكون حرب حدود. لقد علمتكم سنن الله في خلقه وخبرات الجهاد الطويلة. إن العدو لا يقاتلكم بالرصاص وحده، بل يقاتلكم بالشبهات وبث الإشاعات ومحاولة سرقة فرحة عيدكم وتفريق صفوفكم واستغلال الغفلات. أيها المرابطون الأشاوس، اتقوا الله في عقولكم كما تتقونه في دمائكم، ولا تنخدعون بزيف الإعلام ولا تضعفوا أمام حملات التضليل. وتمسكوا أيها الأبطال بكتاب الله ونهج قيادتكم الرشيدة، فإن فيها بركتكم. واجعلوا من مناسباتكم الدينية والوطنية حافزا لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الله والدفاع عن المستضعفين. واعلموا أن العدو لا يخشى منكم قنابلكم بقدر ما يخشى منكم وعيكم وتماسككم ووحدتكم وفرحتكم بالنصر والشهادة. كل عام وأنتم صمام أمان هذا الوطن، وكل عام وأنتم على وعي وبصير.

0: تعين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، كل عام وأنتم بخير. في الوقت الذي تتعرض فيه أمتنا الإسلامية لأخطر مراحل الاستهداف والتضليل، ويواصل فيه العدو الصهيوني جرائمه، وتتصاعد فيه المواجهة بين قوى الجهاد والمقاومة وقوى الهيمنة والاستكبار، يأتي عيد الغدير ليعيد إلى الأذهان أعظم محطة في تاريخ الأمة بعد الرسالة، يوم أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، رافعا يده أمام أكثر من 100,000 من المسلمين، ليؤكد للأمة طريق الهداية والقيادة والنجاة. وقد احتفل الأحرار بعيد ذكرى الغدير الأغر، ذكرى إعلان الولاية التي هي مشروع إلهي لحفظ الأمة وصيانة هويتها واستمرار مسيرتها على نهج الحق والعدل. ومن هذه المناسبة العظيمة نستمد الدروس والعبر، ونجدد الولاء لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وللنهج الذي مثله في مواجهة الظلم والطغيان والانحراف، ونستذكر سيرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والقادة العظام الذين ساروا على خطهم، فكانوا مشاعل هداية للأمة في مختلف المراحل.

0: من سجل الخالدين.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، كل عام وأنتم بخير. في سجل التاريخ ستبقى أسماء الشهداء منارة تضيء دروب الأجيال لكل من يبحث عن العزة والكرامة، فالشهداء هم الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم ودينهم، وهم رمز للتضحية والوفاء. ومن أولئك الأبطال الشهيد علي محمد علي أحمد العاقل.
2: يا علي
1: الشهيد علي العاقل من محافظة صنعاء مديرية مناخة، من مواليد 1984، درس الثانوية العامة في مناخة ثم انتقل إلى صنعاء الأمانة، والتحق بصحيفة 26 سبتمبر واليمن سنة 2001 للميلاد ليعمل فيها ويكون نفسه ويعول أمه المسنة وأخته وأخاه.
2: يا علي
1: كان الشهيد علي العاقل محبوبا من قبل زملائه، وكان من العاملين المثابرين والمجتهدين في عمله. ومن محبته لعمله كان يقيم في مقر الصحيفة ويعتبره بيته الثاني، ولهذا كان يزاول أكثر من عمل في قطاع التصوير وفي الطباعة، ويساعد في أي تطوير يخص مقر الصحيفة.

رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان. كان الشهيد علي العاقل من العاملين النشطين والحريصين على تواجده في مكان عمله، وفي عصر يوم الأربعاء من العام المنصرم 2025 للميلاد، ذاك اليوم المشؤوم، ارتقى علي العاقل شهيدا مع كوكبة من العاملين والصحفيين إثر العدوان الصهيوني الوحشي السافر الذي طال مقر صحيفتي 26 سبتمبر واليمن بعدد من الغارات الجوية التي حولته إلى ركام في سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة على مستوى الشرق الأوسط والعالم. ومن هنا ستظل مآثر هذه الكوكبة الإعلامية خالدة في ذاكرة التاريخ الإعلامي وفي وجدان الأحرار من أبناء الشعب وكل شعوب العالم. فالخزي والعار للقتلة الصهاينة والمجد والخلود لشهداء الكلمة والموقف، ولا نامت أعين الجبل.

0: خاطرة عيدية.
1: أعيادنا جبهة وجبهاتنا عياد، أعيادنا جبهة وجبهاتنا عياد.
2: ما أعظم الأبطال خلف المدافع الصامدين في الجبهات في العيد. كم من بطل مؤمن عظيم شاجع يجددون عهد الجهاد تجديد، ويعزفون للنصر نشيد رائع تسمع له فوق الجبال ترديد. فبوركت هذه الطلايع من جيشنا الصامد، كم من بطل جيد الحارسين الأرض من كل طامع وكل محتل مغتصب وعربيد. هذا هو جيش اليمن يدافع عن اليمن، واقف أسد وصنديد للانتصار، والمستحيل صانع ولا يخاف في الحرب أي تهديد. ما يبصر الأعداء إلا ضفادع يسدد الضرب السريع تسديد. جيش اليمن في الجبهات مدافع في كل عيد، والإيد تصافح الإيد، وللعلم فوق الجبال رافع موحدا كل البلاد توحيد. جيش اليمن في الحرب عظيم بارع، قولوا معي ورددوها ترديد. عاشت رجال الله خلف المدافع الصامدين مثل الأسود في العيد.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الأخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، وطبعا هذه الملزمة هي في إطار سلسلة، وسلسلة آل عمران الدرس الأول والثاني والثالث والرابع. وبدأت السلسلة من قول الله تعالى، الدرس الأول كان من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وتحدث الشهيد القائد حول هذه الآيات. الدرس الثاني كان حول قول الله: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحديث في إطار الحديث عن مواجهة اليهود والنصارى. وهنا في هذا الدرس سوف يتحدث رضوان الله عليه عن أشياء أساسية ومهمة نحتاج إليها في مواجهة اليهود والنصارى على ضوء هذه الآيات من سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عرفنا تفسير هذه الآيات في الجلسة السابقة في الدرس الثاني من آل عمران من سورة آل عمران. وصلنا إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا يكون بيان من الله سبحانه وتعالى لكم من منطلق رحمته بكم، وأنه لا يريد لكم أن تظلموا، ولا يريد لكم أن تكونوا كافرين، ولا يريد لكم أن تعودوا على شفا حفرة من النار كما أنقذكم منها أول مرة فتعودوا إليها من جديد. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما يبين لنا فهو يبين لأنه رحيم بنا، فمن منطلق رحمته، وهذا أهم ما رسخه القرآن الكريم، هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده، فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا تتخلف، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها، سواء كانت سلبا أو إيجابا. فمتى ما تفرقتم ستظلمون، متى ما توانيتم وقصرتم في مواجهة أهل الكتاب قد ترتدون بعد إيمانكم كافرين، وقد تعودون إلى شفا حفرة من النار. متى ما قصرتم في مواجهة أهل الكتاب قد ترتدون بعد إيمانكم إلى كافرين، بعد إيمانكم كافرين، وقد تعودون إلى شفا حفرة من النار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تهتدون إلى ما أنتم بحاجة إلى أن تهتدوا إليه. أليس هناك حاجة ماسة ونشعر بأن لدينا حاجة ماسة إلى أن نهتدي إلى ما به نحافظ على أنفسنا، أن نبقى مسلمين، إلى ما به نبتعد عن أن يحولنا أهل الكتاب إلى كافرين بعد إيماننا، نهتدي إلى ما به نبتعد عن النار التي قد كنا على شفا حفرة منها. هل هناك حاجة إلى هذا أو لا؟ أقول أنا لست بحاجة إلى أن أهتدي حتى لا أتحول إلى كافر. ما الذي سيحصل إذا أصبحت كافرا؟ هل الكفر مشكلة كبيرة أم لا؟ الناس في الدنيا يرون بعض الأشياء مشكلة كبيرة جدا، وغايتها ما هي؟ النتيجة منها التي ترعبهم ما هي؟ قد يكون إما سجنا، أو يخسر قليلا من المال، أو وجعا في رأسه، أو قليلا من المغص في بطنه. أليس يعتبر هذه مشاكل في الدنيا؟ أو مشكلة كبيرة لأنه قد يؤخذ عليه قطعة أرض أو جزء من مشرب، فتصبح مشكلة كبيرة عليه إذا لم يشاجر بعنف ويبذل كل أمواله في سبيل ألا تخرج من تحته، حتى وإن كانت حقا للآخرين، حتى وإن كانت حقا للآخر تصبح مشكلة لديه، تشغله وهو يأكل، تشغله وهو يصلي، تشغله وهو متوجه إلى فراشه للنوم، تشغله وهو يمشي. إذا أصبح لديه مخاصمة، شجار، أخذ ورد على أرض أو على مشرب، والمشرب هو الذي ينحدر منه الماء من الجبل إلى المزرعة، أليست الأمور تحصل هكذا بالنسبة للذين يشاجرون على جزء من مشرب أو على أشياء من هذا؟ تصبح مشكلة لديه كبيرة تشغل باله وتأخذ كل تفكيره وكل اهتمامه، فيعيش البعض في حالة تجشف، يتجشف، يحاول عندما يذهب ويعود من المحكمة يحاول أن يصبر على أن يأكل أكلا كيفما كان، ليستطيع أن يواصل شريعته، لكي لا يربطه غريمة، لكي لا يربطه غريمه كما يقال، لأنها مشكلة كبيرة لديه. ليست مشكلة كبيرة؟ مشكلة كبيرة وهو يشاجر، يعني الشريعة الخصومة بين خصومة هو وشخص آخر ينازعه على قطعة أرض أو ما شابه. طيب، أليست مشكلة كبيرة أن تقع في حالة يمكن أن تؤدي بك إلى جهنم؟ أليست هذه مشكلة كبيرة؟ هل هناك شيء أشد من جهنم؟ هل هناك شيء أسوأ من جهنم، من عذاب النار، من عذاب الحريق؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا كانت تهمكم أنفسكم فتبحثون عما يهديكم إلى ما فيه نجاتكم، فلا تظلمون في الدنيا ولا تصيرون إلى ما تستوجبون به عذاب جهنم في الآخرة. ثم أي طرف في الدنيا، أي جهة في الدنيا يمكن أن تكون أكثر رحمة بنا من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك

قد يحصل العكس، قد توجهك أمك أو يوجهك أبوك أو أخوك إلى الترك، ألا تتحرك في قضية يكون في الواقع سلامتك وهدايتك وعزتك ونجاتك في أن تتحرك فيها. فتنطلق أمك من باب العاطفة، من باب الرحمة بك، أليست تتحدث من منطلق الرحمة؟ لكنها لا تستطيع أن ترسم لك الهداية الحقيقية، لا تستطيع مهما كانت رحيمة. فبالنسبة لله سبحانه وتعالى تجتمع أشياء كثيرة، رحمته العظيمة بنا وعلمه، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم الغيب والشهادة، علمه بكيف يهدينا وما هو الذي فيه هدايتنا. ولهذا يتحدث بأن ما يهدينا إليه هو آيات، معنى آيات أعلام على حقائق، حقائق لا تتخلف، حقائق هي تمثل هدايتكم إذا سرتم عليها وفي طريقها. فآياته أعلام على حقائق، نسير وراء هذه الأعلام، نهتدي بها، ولا بد أن تحصل إذا مشينا مهتدين بها، لا بد أن تحصل تلك الحقائق من ورائها، سواء ما كان منها في الدنيا من عزة ومكانة وشرف ورفعة واستقامة، وبالنسبة للآخرة الفوز العظيم بالجنة. أليست هذه هي هداية حقيقية؟ عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا، كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. أليست هذه أشياء تهم الإنسان أن لا يقع فيها؟ يعني هداية الله شاملة في الدنيا، سعادة وعزة وكرامة، هداك إلى ما فيه سعادتك، نجاتك، كي لا تظلم، كي لا تقهر، كي لا تذل، كي لا تهان، وكذلك تفوز برضوانه والجنة في الآخرة. وعلى الرغم من ذلك أيضا يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. وما أعظم الجنة، وما أعظم رضوان الله الذي هو أعظم من الجنة، أليست هذه هي منتهى الرحمة؟ ولهذا قال الله تعالى: ففي رحمة الله هم فيها خالدون، كما سيأتي بعد في هذه الآيات. هذه هي الرحمة، يهديك إلى ما فيه نجاتك، سعادتك، عزتك في الدنيا، أمن لك كي لا تظلم، كي لا تقهر، وأيضا يكتب لك أجرا ويدخلك الجنة وتحظى برضوان الله إذا ما سرت على الطريقة التي أنت في أمس الحاجة إليها. أمك، أبوك، خالك، جدتك، أي أحد من أقاربك، أي شخص يهمه أمرك، لو انطلق بكامل الإخلاص فلن يستطيع أن يهديك على هذا النحو. ومتى ما هداك فإنه لا يملك لك شيئا من بعد، لا يملك جنة ولا يملك نارا، وقد لا يملك فعلا أنك متى ما سرت على النحو الذي هداك إليه أنه سيقف معك بكل ما يملك، قد يكون مجرد نصح فقط. أما الله فقد وعد أنك عندما تسير على ما هداك إليه فإنه سيقف معك وسيؤيدك وسينصرك وسيهديك ويوفقك ويرعاك ويرشدك. الإنسان إذا تأمل لا يجد أي طرف إطلاقا يمكن أن يهديه كهداية الله، لا يمكن أبدا، ولا أن يتحقق له من أي طرف مهما كان ناصحا له كما يتحقق له على يد الله سبحانه وتعالى. هنا سوف يدخل في موضوع مهم جدا، من أبرز ما جاء أن أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده، فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته،

0: سميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. أيضا أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه، وأيضا يكتب لنا أجرا إذا ما سرنا في طريق هدايته التي نحن بحاجة إليها في الدنيا قبل الآخرة. ثالثا سوف يدخل في موضوع ثالث، يقول رضوان الله عليه: ولأن الآيات، الآيات من سورة آل عمران بدءا من قوله تعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. السياق، سياق الحديث هو عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة. قال: ولأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته ثم الاعتصام بحبله. هذا هداية من الله، وأنت تواجه اليهود والنصارى تحتاج إليها. الأمر بتقوى الله حق تقاته ثم الاعتصام بحبله ثم ماذا؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في طريق أن تكونوا بمستوى أن تواجهوا أهل الكتاب لا بد أن تؤهلوا أنفسكم لتتحركوا أولا في مجال إصلاح المجتمع من الداخل، لأن أهل الكتاب سينفذون إلى داخلكم، إلى أعماق بيوتكم، إلى أعماق نفوسكم، فلا بد أن تكونوا معتصمين بحبل الله جميعا ثم تنطلقوا بشكل جماعي بعد أن تؤهلوا أنفسكم وتجعلوا من أنفسكم أمة قادرة على أن تتحرك في الداخل أولا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. إذن فلا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة بعد إيمانها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة. لا بد، لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فماذا؟ قد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك. هذا لا يتأتى، وهذا هو ما حصل، أليس هذا هو الحاصل؟ يعني لا يمكن أن تقف في مواجهة اليهود والنصارى إلا إذا كان هناك عمل من الداخل، إصلاح من الداخل، دعوة إلى الخير، أمر بمعروف، نهي عن المنكر. أما أن تتوجه نحو العدو وتنسى الداخل لا يمكن أن يتأتى، وهذا هو ما حصل. أليس هذا هو الحاصل؟ صفقة أسلحة للسعودية، لليمن، لمصر، لهذه الدولة، لهذا صفقات أسلحة، طائرات، دبابات، كل مرة نسمع بصفقة أسلحة، لكن من الذي سيحرك هذه الأسلحة؟ بدءا من الكبير، من الملك أو الرئيس إلى آخر شخص في المجتمع، من هو؟ لقد ضربت الأمة من الداخل، وعندما غاب الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف لا يعني فقط أن تقول لفلان يغطي ركبته فقط، بل بكل ما هو معروف، بكل ما الأمة بحاجة إليه، أن تهتدي به، أن تتحلى به، أن تسلكه، أن تعمل به في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الأخلاق، في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الدين. المعروف باب واسع جدا. إن من المعروف أن نقول للآخرين إن عليكم أن تهتموا بالجانب الاقتصادي، فتجعل الشعوب قادرة على أن تقف على أقدامها مكتفية بذاتها فيما يتعلق بقوتها الضروري لتستطيع أن تقف في مواجهة أهل الكتاب. أليس هذا من المعروف؟ ليس المعروف فقط هو فيما نتصور، حتى أصبح هذا المبدأ العظيم، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني فيما يتعلق بأشياء بسيطة، بسيطة جدا، قلق المسجلة، غط ركبتك، أليست هكذا؟ تقريبا تنتهي إلى هذا المعروف. ولهذا نحتاج إلى أن تكون هناك أمة، أن يؤهل الناس أنفسهم إلى أن يصبحوا أمة قادرة على أن تدعو إلى الخير تحت عنوان الخير الواسع، وأن تكون أمة تأمر بالمعروف تحت هذا العنوان الواسع، وتنهى عن المنكر بعنوانه الواسع. ثلاثة عناوين واسعة جدا، ثلاثة عناوين مهمة تشمل كل مجالات الحياة، سواء ما كان منها من وجهة نظرنا لا نراه متعلقا إلا بالدنيا، وما كان منها متعلقا بالدين. أليست هذه هي هداية حقيقية؟ إذا أحد تأمل فعلا تجعلك تثق بالله، تجعل الإنسان يثق بأنه يضع الخطط الحكيمة للأمة لتسير عليها، وهو يعلم ما سيعمل أهل الكتاب وكيف ستكون أساليبهم، وأنهم سيغزون الأمة من الداخل، فيجعلون الأمة تقف مستسلمة أمامهم، طائعة لهم، متولية لهم، كبارها جنود لهم، وصغارها ضحية لفسادهم، فتتجمد وتتعطل كل وسائل القوة الأخرى. البترول في الأرض يصبح لا يمثل ما يمكن أن يمثله من آلة ضغط عليهم. هذه الخيرات المنتشرة في معظم البلاد الإسلامية كذلك لم تعد تمثل وسيلة للضغط على دول الغرب اليهود والنصارى. هذه الأسلحة المتطورة التي يمتلكها هذا الشعب وهذه الدولة وهذه الدولة وتلك الدولة هي أصبحت قطعا متجمدة لا معنى لها، لا قيمة لها، بل ستصبح قطعا تتحرك بفاعلية في خدمة أمريكا وإسرائيل لضرب الشعوب نفسها. أليس هذا من الدهاء اليهودي؟ أليس هذا من الخبث اليهودي الشديد؟ وفعلا كم وجدنا أن الأسلحة العربية والجيوش العربية تحركت لخدمة إسرائيل وأمريكا، سواء من حيث تشعر أو لا تشعر. عندما تحركت جميعا في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران ومواجهة الإمام الخميني الذي برز كأعظم قائد يحمل أفضل نظرة منبثقة من القرآن الكريم في مواجهة اليهود والنصارى، تتحرك جيوش من مختلف الدول العربية وقطع عسكرية من مختلف دول العالم، قطع أسلحة تتحرك في مواجهة هذه الدولة المسلمة وهذه الثورة الإسلامية، فتكون النتيجة في الأخير هي أنهم حموا إسرائيل من أخطر جهة كان يمكن أن تواجهها في هذا العصر، كان يمكن أن تقضي عليها فعلا، كان يمكن أن تقضي على إسرائيل. الثورة الإسلامية في إيران كان يمكن فعلا أن تقضي على إسرائيل. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه يرفع شعار أن إسرائيل غدة سرطانية يجب أن تستأصل، وكان فعلا جادا في أن يستأصل هذه الغدة، لكن العرب الذين يصرخون الآن من إسرائيل، العرب الذين تحولوا إلى جنود لإسرائيل، هم الذين وقفوا في وجه ذلك القائد العظيم وذلك الشعب العظيم والثورة العظيمة، لتقف إسرائيل محمية دون أن تخسر شيئا. ومتى ما انتهى خطر ذلك الشبح المخيف تستمر إسرائيل في عملها، لا تقدر على أقل تقدير، لا ترعى جميلا، إن هؤلاء خدموها فتتعامل معهم بوداعة وسلام. لم يحصل هذا، يعني انطلقوا لخدمة إسرائيل وأمريكا ووقفوا نيابة عنهم في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران، وبعد ذلك لم تقدر على الأقل تقدير جهودهم، لم ترعى جميلا لجهودهم. لم يحصل هذا. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. مهما عملتم لهم لن يقدروا لكم جهودكم، لن يرعوا لكم جميلكم، لن يرعوا لكم جميلا، لن يكافئوكم بإحسان. وهذا ما حصل، وهذا الذي نشاهده الآن. أما كان من المفترض أن إسرائيل ترعى ذلك الجميل لهذه الدول العربية التي انطلقت لتقف بدلا عنها في مواجهة الثورة الإسلامية والإمام الخميني فتزيح ذلك الخطر عن وجهها؟ أما كان من المفترض أن تتحول إسرائيل إلى دولة مسالمة، دولة تهتم بأمر العرب وشأنهم، وهم من وقفوا لصالحها من أجلها في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران، لكن لم تلتفت إليهم أبدا. لاحظ العرب كانوا يقولون، لاحظ العرب كانوا يقولون لا بد من تحرير فلسطين حتى آخر ذرة من تراب أرض فلسطين. أصبحت المسألة بالعكس، سيخدمون إسرائيل حتى آخر ذرة وآخر جندي من أبناء أوطانهم، لكن تحت عناوين أخرى. اليهود هم يعرفون كيف يرسمونها وكيف يشقلون الأمة ويشقلون الشباب في التحرك تحتها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار. أولا، أن من أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده، فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. ثانيا، أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه، كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. وعلى الرغم من ذلك يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. إذن الله هدى. ثالثا، أكد أنه لأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني تحتاج وأنت تواجه اليهود والنصارى، الله هداك من أجل أن تواجههم، لابد أن تتقي الله، الاعتصام بحبل الله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رابعا، قال لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو إلى باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم، من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة، ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. خامسا، أكد أنه لا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب، وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب، حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة بعد إيمانها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة، لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فقد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك. هذا لا يتأتى، يعني لا يمكنك أن تواجه أهل الكتاب إلا بعد أن تحصن وضعيتك من الداخل، تكافح الفساد، الفساد الأخلاقي والفساد الثقافي والفساد الاقتصادي والفساد في البيئة وفي كل مجالات الحياة، تدعو الناس إلى الخير، تأمر الناس بالمعروف، تنهى عن المنكر. إذا لم يكن هناك دعوة إلى الخير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، فلن تستطيع الأمة أن تقف على قدميها أبدا في مواجهة اليهود والنصارى. اصلح وضعك من الداخل من أجل أن تتمكن من مواجهة اليهود والنصارى بعد أن تكون متقيا لله، معتصما بحبل الله. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: كل يوم للحادثات عواد، ليس يقوى رضوى على ملتقاها، كيف يرجى الخلاص منهن إلا بدماء من سيد الرسل طه. ملك شد أزره بأخيه، فاستقامت من الأمور قناه.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من طوكيو إلى باريس إلى ريو دي جانيرو إلى سواها، معاهدات واتفاقيات وتداعيات ونداءات دولية وأصوات تعلو بين حين وآخر وفي مناسبة وغيرها، منبهة وطالبة الغوث للموضوع البيئي وقضايا المناخ المتصلة به، ولا جدوى جدية ملموسة أو أثرا فعليا لكل ذلك في وقف التدهور ولجم المخاطر المتفاقمة في هذا الشأن شديد التماس مع حياة البشر وسائر الكائنات الراتعة على ظهر هذا الكوكب الأرضي الجامع، لأن المسببين الفعليين للداء ولكل المشاكل والكوارث الماثلة في الموضوع البيئي والمناخي الإشكالي الهام هم أنفسهم الممسكون بأزمة تلك الجهود والمبادرات المزعومة لعلاج ما اعتل فيه. وأخيرا، وكما رأينا وراء العالم، انسحبت أمريكا ترامب من المعاهدات المعنية بقضية المناخ والإشكال البيئي العالمي، وهي أول أولئك المهيمنين المصممين والمهندسين لكل ما وقع ويقع على رأس البيئة والمناخ من مصائب، كما هي رأس الشرور والآفات المزرية بالإنسانية القابعة تحت ساطور عدواناتها وجرائمها التي لا تتوقف، سواء بفعلها الأصيل المباشر أو عن طريق أذرعها وأدواتها. في اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، وصادف هذا العام يوم أمس، يتبدى واضحا وجليا أن نهم وجشع تلك الدول الصناعية الكبرى والنشاط الصناعي الاستثماري الواسع والمحموم لشركاتها العملاقة العابرة للحدود والقارات يستأثر بنصيب الأسد في المسؤولية عن كل ما لحق بالبيئة من أضرار فادحة وإصابات خطيرة أدت إلى شدة الاحترار في أجواء الكوكب واستشراء مظاهر التلوث في البحار والهواء والمياه والتربة التي تهدد بتفكيك بنية التوازن الطبيعي الدقيق الذي أبدعه الخالق سبحانه وتعالى في كل مكونات الوجود الحيوي على المستوى الكوني الواسع، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، بما في ذلك الأرض بكل ما تحتضنه من كائنات وعناصر. وأول المسؤولين بكل تأكيد عن هذا الذي أصاب البيئة من كوارث وإصابات خطيرة هو الغرب الصهيوني العدواني، غرب الأطماع الجامحة والنزعات الاستئثارية الاستحواذية التوسعية التي تجرف وتبيد وتحطم كل ما يقف أمامها من بشر وشجر وحجر، وعلى رأسه أمريكا. وكما اقترفت هذه القوى المتوحشة وتقترف أشنع الإبادات والمذابح بحق شعوب بأكملها في مختلف مناطق وقارات العالم، ليس بدءا بما تعرض له الهنود الحمر على يد الإجرام الأوروبي في أمريكا المغذى يهوديا بقطران التوحش التلمودي الخرافي الظلامي الفائق القساوة والدموية، وليس انتهاءا بما ارتكبت وترتكبه هذه الأيادي الإجرامية الاستباحية الهوجاء في فلسطين بقدسها وغزتها وضفتها وفي لبنان وبقية الأماكن في هذه المنطقة. واليوم تتصاعد رحى سعارها المعربد القاتل المدمر لكل ما تطاله رغم ما تلقاه من ملاحم الصمود المجاهد المقاوم لشرورها والمحطم لغرورها وهمجيتها المستكبرة المتمادية، وضرب رجال الله المدافعين عن شرف الأمة ودينها وكرامتها في إيران واليمن ولبنان وبقية ساحات الإباء والجهاد والمقاومة لغطرسة وسعار هذا التكالب الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق في صميم قواعده ومفاصله ومرتكزات قوته الغاشمة. وككل ما ترتكبه هذه القوى الشيطانية وعلى رأسها الشيطان الأمريكي الصهيوني بحق الإنسانية والمجموع البشري عموما من هذه الجرائم والفظاعات والإبادات، تعرضت ركائز البيئة والطبيعة بشتى متعلقاتهما الحيوية اللازمة لحياة البشر وسائر الكائنات من بحار وغابات ومناخ وزروع ومقومات عيش وحياة، لما لا يقل بشاعة من جرائم ومجازر وإبادات على أيدي هذه القوى المعتدية المجرمة نفسها، سواء بواسطة أسلحتها القاتلة المدمرة الفتاكة المستخدمة في حروبها وعدواناتها التي لا يكاد يخلو من طائلتها وبصماتها المباشرة وغير المباشرة مكان في هذا العالم، أو عبر نشاط شركاتها المسعور الذي التهمت طاحونته الشرهة مساحات هائلة من رئة الكوكب وردائه الحيوي الأخضر في غابات الأمازون وغابات أفريقيا وآسيا وسواها، مما أدى إلى هذه النتائج الكارثية على صعيد المناخ والبيئة العالمية. بل إن عدوانية الأمريكي والصهيوني وصلت في بشاعتها وحقدها وظلاميتها وفي بعض أحوالها وأحيانها إلى الحرق المباشر وغير المباشر عبر الأدوات لما لم تتمكن من انتهابه وسرقته من ثروات ومقومات عيش للشعوب المستهدفة، كحال ما تعرضت له حقول القمح في سوريا ومساحات شاسعة من غاباتها ومكونها الطبيعي الأخضر وكذلك مياهها، وأمثال ذلك من جرائم الأمريكي الصهيوني وأدواتهما في لبنان والعراق وليبيا والجزائر وبلدان كثيرة أخرى. وغير بعيد ما تعرضت له جزيرة سقطرى في بلدنا العزيز اليمن من تعديات وسرقات طالت أشجارها النادرة كشجرة دم الأخوين على يد الأداة الأمريكية الصهيونية العتيدة دويلة الإمارات وبتواطؤ من مرتزقة الداخل الخونة. والخلاصة أن أعداء الإنسانية الجناة في حق شعوبها المظلومة المقهورة المقتولة هم أنفسهم أعداء بيئتها وطبيعتها وثروات شعوبها الطبيعية المنتهبة والمستلبة، وأن كل مبادرة أو فعل أو عزم لفعل شيء لإصلاح ما فسد في البيئة والطبيعة على أي مستوى لا قيمة له أو جدوى دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان والاعتبار.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها شهيد فلسطيني وجرحى في خان يونس وسط تصعيد إسرائيلي متواصل. استشهاد 10 مواطنين لبنانيين إثر غارات للعدو الإسرائيلي وإنذار لسكان مناطق بالإخلاء الفوري. الحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين. التفاصيل: استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزل عائلته في شارع الزيني وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي سياق الخروقات الميدانية، أطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما فتحت الآليات نيرانها شمال مخيم البريج وشرق مدينة خان يونس. كما تعرضت المناطق الشرقية من خان يونس ومواصي رفح لقصف مدفعي متقطع تخلله إطلاق قنابل إنارة ودخانية، بينما استهدفت المدفعية محيط دوار عباس كيلاني في شارع الشيماء شمال بلدة بيت لاهية. وفي السياق، نفذت قوات العدو عملية نسف واسعة شمال شرق خان يونس سمع دويها في مناطق مختلفة من جنوب القطاع، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار والقصف في عدد من المحاور الشرقية والشمالية. وفي الضفة الغربية، أقدم مستوطنون اليوم على تخريب محاصيل زراعية في منطقة المسعودية التابعة لبلدة برقة شمال غرب نابلس، بعد أن أطلقوا مواشيهم بين الأراضي المزروعة وأتلفوا أجزاء من المحاصيل وألحقوا أضرارا بالمزارعين. وفي نابلس، هجم المستوطنون عدة منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس ومبنى البلدية. يبدأ اليوم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آليات الدخول في المرحلة الثانية. كما يجري الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية لتقديم موقف وطني موحد في مختلف القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قيادة الجيش مديرية التوجيه أصدرت بيانا أوضحت فيه أن استهداف آلية عسكرية تابعة للعدو الصهيوني على طريق كفر تبنيت الخردلي النبطية أدى إلى استشهاد ضابطين برتبة عميد ونقيب وجندي، كما سقط 6 شهداء و4 جرحى في حصيلة أولية إثر غارة استهدفت بلدة السكسكية، واستهدفت مسيرة للعدو سيارة على أوتوستراد دير الزهراني، وأفيد عن سقوط شهيد. وفي السياق، وجه جيش العدو الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بلدة الأنصارية قضاء صيدا بضرورة الإخلاء والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، كما أنذر سكان بلدات وقرى عرمة، مشغرة، كفرحونة، جزين، أنصارية بالإخلاء الفوري. احتجزت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم شابا من مزرعة أبو مذارة الواقعة غرب قرية صيد الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي عقب مداهمة نفذتها في المنطقة. وأفاد مركز سجل السوري في تدوينة على منصة إكس بأن قوات العدو اقتحمت القرية قبل أن تحتجز الشاب وتغادر المكان، ولم ترد معلومات إضافية بشأن ملابسات الاحتجاز أو مصير الشاب. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن 4 ناقلات نفط مخالفة كانت تتحرك بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي
حاولت فجر اليوم الخروج بشكل غير قانوني من مضيق هرمز دون تنسيق مسبق أو الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أنه بعد توجيه الإنذارات اللازمة تم استهداف إحدى الناقلات وإيقافها، فيما عادت الناقلات الأخرى إلى الخلف. وأوضح أن طائرات أمريكية مسيرة استهدفت برجاً للاتصالات في قشم وآخر في سيريك بمقذوفين، ورداً على ذلك استهدفت صواريخ باليستية تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري قاعدتي الولايات المتحدة في الكويت ومنشآت مهمة متبقية في مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين. أفاد جهاز الأمن الروسي اليوم بأن القوات المسلحة الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا ودمرت 3 مجموعات اقتحام تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. وقال الجهاز لوكالة سبوتنيك إن المدفعية والطائرات المسيرة الروسية أوقفت القوات المهاجمة وحيدت أكثر من 15 جنديا أوكرانيا بينهم قتلى بنيران الأسلحة الخفيفة، كما أحرقت 10 دراجات نارية. النبأ الأخير. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل العمل على استعادة حقوق الروس والناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن ضمان هذه الحقوق يمثل أحد الشروط الأساسية للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع. وقال في كلمة متلفزة بمناسبة يوم اللغة الروسية إن بلاده ستضمن استعادة حقوق الروس والناطقين بالروسية بشكل كامل، مشيرا إلى أن معالجة ملفهم تعد من المتطلبات الضرورية لتحقيق تسوية طويلة الأمد للنزاع الأوكراني. وشدد على الدور الذي تؤديه اللغة الروسية في تعزيز السلام وعلاقات حسن الجوار داخل الفضاء الأوراسي، مؤكدا أهميتها في بناء منظومة أمنية جديدة وتوسيع آفاق التعاون في المنطقة. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. شهيد فلسطيني وجرحى في خان يونس وصد تصعيد إسرائيلي متواصل. استشهاد 10 مواطنين لبنانيين إثر غارات للعدو الإسرائيلي، وإنذار لسكان مناطق بالإخلاء الفوري. الحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى الصهاينة يرتكبون أبشع الجرائم بحق الإنسانية في أرض فلسطين. القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني يؤكد أن تعثر المفاوضات مع واشنطن سببها ترامب. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن جريمة العدو الصهيوني قتل الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 أشهر وإصابة والديه جراء إطلاق النار المباشر عليهم جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية تمثل الوجه الحقيقي للعدو الصهيوني الإرهابي ووحشيته القائمة على استباحة دماء الفلسطينيين دون تمييز بين طفل أو رضيع أو امرأة أو شيخ. ونعت الحركة في تصريح لها الرضيع الشهيد سام أبو هيكل مؤكدة أنه مضى شاهدا على ما يرتكبه العدو الصهيوني من فظائع وجرائم، متمنية الشفاء العاجل لوالديه وعائلته المرابطة التي قالت إن العدو عرض عليها ملايين الدولارات لمغادرة بيتها منذ عقود لكنها رفضت وتمسكت بأرضها رغم الاعتداءات المتكررة والتضييق المستمر. وجددت حماس عهد الوفاء لدماء الشهداء الزكية التي لن تذهب هدرا، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك قوات الاحتلال ومستوطنيه ومد استهتارهم بالدم الفلسطيني واستخفافهم بحياة أبناء الشعب الفلسطيني. وشددت على أن العدو الصهيوني لن يفلح مهما تمادى في بطشه وسفكه للدماء في النيل من عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني وثباتهم، مؤكدة أنهم سيواصلون طريق الصمود والتصدي ومقاومة العدو حتى دحره عن الأرض الفلسطينية. وطالبت حماس المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية لا سيما المعنية بحقوق الأطفال بالتحرك العاجل والفاعل وممارسة مختلف أشكال الضغط على العدو الصهيوني لردعه عن إرهابه المنظم ووقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني واستباحته للأرض والمقدسات. من جانبه أكد العضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي أبو شاهين أن المشروع الصهيوني مستمر في أهدافه العدوانية والتوسعية بهدف تحقيق ما يسميه إسرائيل الكبرى القائمة على أوهام توراتية وأساطير تلمودية. وقال أبو شاهين في تصريح له في ذكرى مرور 59 عاما على العدوان الصهيوني الذي استهدف استكمال احتلال فلسطين وأجزاء من أراض عربية في كل من مصر وسوريا والأردن، أكد أنه لا يزال أن المشروع الصهيوني لا يزال مستمرا في أهدافه العدوانية والتوسعية وهو يسعى إلى استكمال بسط هيمنته على كامل فلسطين واحتلال أجزاء من سوريا ولبنان ويهدد أجزاء واسعة من الأردن ومصر والعراق في إطار مساعيه لبسط الهيمنة وتحقيق ما يسميه إسرائيل الكبرى القائمة على أوهام توراتية وأساطير تلمودية. وأضاف إن السياسات العدائية والعدوانية التي يمارسها الكيان ضد شعوب أمتنا ودول منطقتنا بدعم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي خطر داهم يحيق بكل الشعوب العربية ويهدد مستقبلها ومستقبل أجيالها ويفرض على الجميع مسؤولية مواجهة هذا الخطر ولجمه وإفشال أهدافه. وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إلى أن عقودا من الصراع مع الكيان الصهيوني أثبتت أنه لا يفهم إلا لغة المقاومة لمواجهة ممارساته التي تقوم على استخدام القوة والمزيد من القوة لتحقيق أهدافه العدوانية والتوسعية، كما أكد أن السياسات التي يمارسها الكيان الصهيوني اليوم تثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل كل رهان على ما يسمى بالمفاوضات والتنازلات والرهان على ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي ثبت فشله وعجزه وتهافته لإجبار الكيان على العودة إلى حدود العام 67. ولفت إلى أن الصمت والنفاق الدولي يشجعان الكيان على ارتكاب المزيد من حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وهدم قرى بأكمرها في الجنوب اللبناني واستباحة كاملة لأراضي الجنوب السوري في وقت يبدي فيه النظام العربي تخاذله وتنازله عن مقدسات الأمة وعن كرامتها.

في إطار الحرب التي تواجهها جمهورية إيران الإسلامية ضد الطاغوت الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف الأمة بأكملها، اعتبر القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي أن العقبة الرئيسة أمام تقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة تتمثل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن أي حرب محتملة جديدة قد تمثل أو قد تمتد لتشمل نطاقا واسعا. وقال رضائي لوسائل الإعلام العالمية إن التجربة الأخيرة أثبتت صحة مسار الثورة الإسلامية، مضيفا أن طبيعة الحروب التقليدية تتراجع أمام الحروب غير المتماثلة القائمة على الابتكار والتكتيك، وأن الولايات المتحدة باتت تدار إلى حد كبير ضمن تأثيرات الصهيونية العالمية. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكد رضائي أن طهران التزمت بالقوانين الدولية ومعاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرا إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع مجموعة 5+1 قبل أن يتم تمزيقه من قبل الإرهابي ترامب. وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى فقدان الثقة بالكامل، مؤكدا رفض طهران الدخول في أي مفاوضات نووية حالية مع الإدارة الأمريكية. وعن مسار المفاوضات المتعثرة، قال رضائي إن الكرة باتت في ملعب واشنطن، معتبرا أن ترامب يتبنى لغة غامضة وغير واضحة، وهو ما يعرقل التقدم في الحوار. وأضاف أن استمرار حالة انعدام الثقة جعل المفاوضات في طريق مسدود. وفيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، شدد على أن طهران تطالب بالإفراج عنها باعتبارها أموالا إيرانية، متهما الجانب الأمريكي بتقديم ردود غير حاسمة. كما تطرق إلى مسألة الملاحة في مضيق هرمز قائلا إن إدارة المضيق مسؤولية مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، داعيا إلى فرض رسوم بيئية وخدمية على عبور السفن، ومؤكدا رفضه تحميل الشعب الإيراني تكاليف ذلك. وفيما يخص الوضع في الخليج الفارسي، اعتبر رضائي أن المنطقة ليست خطرا على التجارة بحد ذاتها، بل نتيجة للتوترات العسكرية والتصعيد الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا النهج ستكون له تداعيات سلبية على واشنطن. وعن احتمالات الحرب أو التوصل إلى تسوية، قال إن خيار التفاوض أقل كلفة من الحرب بالنسبة للطرفين، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري جديد قد يقود إلى توسيع نطاق الصراع بشكل كبير. كما نفى رضائي صحة الاتهامات حول استهداف مطار الكويت، مؤكدا أن الرد الإيراني كان موجها ضد قواعد أمريكية فقط مع مراعاة دول الجوار. وفيما يتعلق بالعلاقات المستقبلية بين طهران وواشنطن، شدد على وجود هوة عميقة بين الطرفين بسبب تراكم الأزمات وانعدام الثقة، مرجحا استمرار التوتر ما لم تتغير السياسة الأمريكية. وقال إن القدرات العسكرية الإيرانية لا تقتصر على الصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن أي مواجهة مستقبلية قد تكشف عن قدرات برية أكبر مما هو متوقع.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الظهيرة. نشكركم في ختامها على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا خالص تحايانا وتحيتنا جميعا، وهي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الزميل أمين السنحاني من الرقابة الرئيسية للبث المباشر. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

وكنت إذا سألت القلب يوماً

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤمن.

0: الشعبية من صنعاء تقدم
1: ستون دقيقة.
0: ستون دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: ستون دقيقة.
0: ستون دقيقة

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة وفيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: السيد القائد يحذر الدول من التورط في القتال خدمة للصهيوني، ويؤكد الجاهزية لأي جولة من جولات التصعيد. شاهد وشواهد: الإعلام اليمني والاستهداف الصهيوني. بالمرصد: المتغطي بالأمريكان عريان، فهل تفهم حكومة لبنان قبل فوات الأوان؟ ما وراء الأحداث: خيارات ترامب المأزوم في لحظة فارقة. حول العالم: بوتين يهاجم زيلينسكي، يريد السلاح الأمريكي ويرفض واشنطن ضامنا للتسوية. حديث الساعة: السيد القائد يحذر الدول من التورط في القتال خدمة للصهيوني، ويؤكد الجاهزية لأي جولة من جولات التصعيد. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك، والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. قائد الثورة وجه نصيحته لكل القوى والجهات في المنطقة بالحذر من توريط الأمريكي لهم في القتال خدمة للعدو الصهيوني، معتبرا ذلك يشكل خطرا كبيرا عليهم ويخدم عدوا يستهدف الجميع، حيث ستكون نتائجه خسارة وعارا وخزيا وعواقب خطيرة وختامها نار جهنم والعياذ بالله. أهم مضامين خطاب قائد الثورة بمناسبة إحياء يوم الولاية للعام 1447 هجرية مع المحلل السياسي سفيان العماري.
1: كلام السيد واضح في هذا الجانب، وهو يعني احتوى على حالة من التشخيص لما يحدث اليوم كمثال يعني واضح وصارخ يعني لما يحدث يعني سواء لمنطقتنا أو كذلك للعالم العربي والإسلامي، خاصة في مثل هذه الظروف التي نمر بها، بأنه يعني اتجاه يعني كثير من الدول استرضاء الولايات المتحدة حتى لو على حساب مصالحها أحيانا كما يحدث في دول الخليج اليوم. يعني حقيقة هي والت يعني ال ال ال الأمريكي وقدمت له الخدمات وقدمت له الأرض لكي تكون له قواعد يعني داخل هذه الدول، إنه دولة من الدول هذه يعني داخلها حوالي 14 قاعدة أمريكية، يعني في دولة زي الكويت يعني دولة صغيرة جدا يعني لا تتسع يعني حتى لسكانها. وبالتالي طبعا حقيقة يعني تجلت هذه الكارثة، نسميها كارثة وطنية كارثة عربية إقليمية، بحيث إنه أصبح هذا التواجد يعني على حساب أمن هذه الدول، وأصبح بدل أن يحميها أصبحت يعني هذه القواعد وبال على الدول التي انتشرت فيها. وأيضا كذلك التواجد الأمريكي الذي اليوم يمر طبعا في أصعب حالاته، هو اليوم يخوض صراع وجودي مع محور المقاومة من أجل يعني بقاء، ويدرك أنه إذا خسر المعركة هذه بأنه لن يكون له تواجد في يعني في المستقبل. ولذلك اليوم واضح جدا بأن احنا نمر في يمكن أستطيع القول أنها بأصعب يعني المراحل التي مرت على الأمة، خاصة بعد ضياع بوصلتها ويعني اتجاه كثير من الدول إلى يعني مسألة الموالاة القطعية. يعني أنا يعني ممكن أن نسمع أنه في بعض الدول على تنسيق مثلا مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن أن ترتبط باتفاقات اقتصادية، اتفاقات سياسية يعني. لكن ما طلب يعني من من من من دولنا أو من الإقليم هذا بالذات الذي نتواجد فيه هو الولاء القاطع الذي لا يعني يحتمل أي تأويلات، لا يعتمد لا على جانب اقتصادي. نرى أنه هذه الدول تضحي الآن باقتصادياتها وتضحي أيضا مصالح شعوبها، ويعني أصبحت اليوم يعني ثروتها السيادية تحت رحمة هذه تحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. أيضا يعني ما لمسناه خلال الفترة الماضية بأنه أصبح حتى شرط من شروط الخروج من هذه الحرب ويعني إعادة الأمن للمنطقة هو التوقيع على الاتفاقات الإبراهيمية، وهو لا زال هناك يعني نوع من التمنع و يعني خجلا من الجمهور، وخاصة أنه حقيقة أنه محور المقاومة يمكن أحد الميزات أو أحد الـ يعني نستطيع القول بأنه النموذج الذي قدمه محور المقاومة جعل هذه الدول في حرج في أنها توقع هذه الاتفاقية لحد الآن، بينما أنه يعني نص هذه الدول يعني موقع اتفاقيات يعني إبراهيمية، وأيضا اتفاقيات طبعا تربطها يعني عسكريا وسياسيا واقتصاديا بالولايات المتحدة حتى على حساب مصالح شعوبها ومصالح يعني أصبح يعني نستطيع نقول أنه هناك أنظمة ربطت نفسها حتى وجودها كأنظمة، وجودها في الاستمرار في المشهد السياسي في المنطقة أصبح مرتبط بالأمريكي، ولم يعد هناك مجال حتى يعني حقيقة اليوم المعركة المصيرية. وبالتالي أنا دائما يمكن قلت عبر يعني قنواتنا دائما أنه أتحدث بأنه من الصعب تخيل المشهد السياسي بعد هذه الحرب بوجود يعني مثل هذه الأنظمة واستمرارها في الحكم، وهي تدرك ذلك، ولذلك بدأت من اليوم يعني تحاول تبحث عن تحالفات أمنية أو سياسية تدخل ضمنها أو تدخل في سياقها من أجل الهروب من المصير المشؤوم. وبالتالي أعتقد أنه كان خطاب يعني السيد القائد كان في حالة من التشخيص وكذلك الإيضاح سواء يعني للنخب السياسية أو كذلك للجمهور أنه ما مدى فداحة ما يعني مرينا به خلال الفترة الماضية، ولكن كان أيضا في خطابه أمل كبير جدا بأنه الانتصار يعني لا زال في متناول اليد، فقط المسألة هي مسألة صمود، مسألة أيضا كذلك تصحيح البوصلة لدى بعض يعني النخب السياسية للأسف التي حاولت أن تتماهى مع الدول الخليجية ومع دول الجيران بأن تعيد حساباتها، بأن نعود يعني نحن كيمنيين وك يعني نخب سياسية أن تعود إلى الطاولة إلى حضن الوطن بأنه تصحح بوصلتها وأن تكون إلى جانب الحق، وأن تكون أيضا كذلك يعني يهمها في مرحلة من مراحل يهمها أيضا مصلحة بقاء هذا الوطن. لأنه واضح بأنه يعني واضح جدا بأنه أصبح يعني أحد شروط بقاء الأنظمة، لأنه عندما تربط نفسك وتربط يعني وجود النظام السياسي الذي يحكم أي بلد تربطه بالأجنبي وتوالي الأجنبي وأن تكون جزء من هذا التحالف معه، ليس يعني ليس التحالفات من الذي يعني ممكن أن نصنفها بأنها تحالفات أو نقول اتفاقيات التي تعزز العلاقات بين البلدان أو أنها ممكن تصب لصالح أي لصالح أي شعبين. لا، المسألة هنا ارتباط عضوي يعني كما يحدث في دول الخليج، كما يحدث مع السعودية، كما يحدث مع كثير من الأنظمة التي للأسف وهي أنظمة ملكية يعني ربطت نفسها وبقاها وجودها يعني غصبا عن الشعوب وغصبا عن يعني النخب السياسية فيها عبر ارتباطها بالأجنبي وتوفير يعني القواعد وكذلك يعني المضي يعني في سياسات يعني ضد الأمة وضد مصالح الأمة وضد مصالح هذه الشعوب.
0: وفي سياق حديثه عن حرب العدو الشاملة على الأمة، لفت قائد الثورة إلى أن اليهود والنصارى والكافرين والمنافقين يسعون لمحاربة ولاية الله ويسعون لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم، مؤكدا أن هذه جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها وخسارة لها نهاية المطاف. كما دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأمة إلى أن تصغي لله ولكتابه وهديه وأن لا تسمع للمنافقين أو تصدقهم، معتبرا أن مسارهم في السعي لإخضاع هذه الأمة والموالاة لليهود والنصارى هو مسار كارثي وخطير جدا على أمة الإسلام في الدين والدنيا والآخرة. وجدد السيد القائد التذكير بجرائم الأعداء التي لا تتوقف في فلسطين، وهو ما ظهر بقوة في العامين الماضيين، وما سبق ذلك وما فعلوه على مستوى تاريخهم الإجرامي وعلى مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان وقوى أخرى، مما وما كتب ونشر عنهم من حقائق معروفة كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام الذي ينتهجونه وأهدافهم العدوانية التي يسعون إليها. المحلل السياسي سفيان العماري مع السيناريوهات المتوقعة في ظل تحذيرات قائد الثورة.
2: هذا يعني ما يحدث اليوم، مسألة التأخير، مسألة فتح الجبهات، يعني احنا بنتكلم عن فتح الجبهات، معناته احنا نتكلم عن سيناريو لا يقل طبعا عن شهرين او ثلاثة اشهر. من اسهل ما يكون ان تفتح واحدة من الجبهات، لكن اغلاق الجبهات التي تنتج عن هذا الانفجار الكبير، يعني احنا في جبهة واحدة اليوم لنا يعني 90 يوم وهم يتفاوضوا، يعني ما بالك اذا انفتحت في فلسطين وفي وسقوط، طبعا على فكرة يعني سقوط مشروع يعني ترامب في غزة طبعا سيشكل كارثة سياسية، يعني انه يعني يحطم كل ما ادعاه، يعني وكل ما الرصيد اللي هو الذي اعتمد عليه ترامب في دخول الانتخابات القادمة، انه عمل نصر في غزة وانه يعني عمل مشروع سلام، خلاص هذا المشروع انتهى، مشروع السلام برضو كذلك خلاص يعني انتهى، خاصة بعد مباركة يعني الولايات المتحدة الأمريكية للهجمات على يعني جنوب لبنان والتوغل، وهذا التوغل قد يمكن أن لا يتوقف في الجنوب، ممكن أن يتوغل على فكرة، يعني خبر واضح لأنه حتى بإمكانهم الوصول إلى يعني إلى بيروت يعني في إذا دعت الحاجة. وبالتالي هنا هو سيخلط الأوراق، وبعدين مسألة الخروج من الحروب هذه، وخاصة إذا يعني اضطر اليمن كنتيجة لعسكرة البحر الأحمر، أيضا نحن هنا في اليمن نعاني من ضغوط يعني عسكرة البحر الأحمر بالشكل هذا المفرط، يعني كل حامل الطائرات وراها تس يعني من 9 إلى 13 يعني قطعة، أيضا كذلك البحر الأحمر مدر يعني صغير مهما كبر يعني، وبالتالي عملية العسكرة هذا ممكن أن تسبب بالصدام في أي مرحلة من المراحل، وبالتالي الانفجار. والسيد القائد كان واضح في كلامه انه مساله الانفجار يعني معناتها انه عدم العوده، واذا مضينا في مساله عدم العوده معناته انه لن تخرج امريكا من اليمن ولا من البحر الاحمر الا ذليل. طبعا جربوا هذه المساله، ويعني جربوا مساله الذل والاهانه يعني في البحر الاحمر، ليس من قبل الولايات المتحده الامريكيه ولكن من قبل الكثير من شاركوا في المعركه، واتضح فعلا انها كانت يعني جيوش ومساطرهم كانت للنزهه وليست للحرب. المساله هنا يعني السيناريو هنا سياخذنا الى معركه الاخطر ما فيها ليس الاعتراك نفسه، مساله الاشتباك او قواعد الاشتباك، لا، النتائج التي ستترتب على هذه المساله بانه هناك دول يعني كما قلنا من السابق ستصبح الحياه فيها مستحيله، خاصه مع فصل الصيف، انه هذه الدول تعتمد اعتماد كلي على مصادر الطاقه وايضا كذلك على مصادر التحليه للمياه، ضربها لن يكون الا كارثه انسانيه كبيره جدا، وسنتحمل مساله النزوح ايضا كذلك، هذه برضو ستشكل كارثه انسانيه اخرى مرتبه في المنطقه الى جانب الكوارث التي سببتها الولايات المتحده خلال الفتره الماضيه. من ناحيه اخرى لن تكون الخارطة الأمنية في ما بعد المعركة كما قبلها، وسنجد أنه يعني في كثير من الدول ستفقد استقلالها تماما لأنه لا تستطيع حماية نفسها. أعتقد أن احنا لمسنا جزء من ذلك السيناريو في المرحلة السابقة، بمعنى أنه مسألة أنه يعني اعتبار أنه يعني المعركة هذه ستكون معركة مؤقتة أو أسبوع كما تأخذ بعض للأسف يعني بعض وسائل الإعلام العربي، هذا نوع من تجهيل للناس أمام الكارثة المقدمين عليها. لا يعني هذا طبعا لا يمكن أن يمر على دول أو شعوب يعني مارست الحرب وتعرف يعني ما سيترتب عليه من كوارث. ولذلك اليوم نجد أنه كثير من شعوب المنطقة اليوم يعني في حالة هجرة مستمرة، يعني مجرد ما فتحوا المطارات كلهم يعني بدأوا يغادروا، من استطاع إليه سبيله. لكن السيناريو صراحة حقيقة، وانا اسف لهذا الكلام، وانا يعني معروف يعني بين الاوساط يعني اخوتنا السياسيين والاعلاميين اني انا واحد من المتفائلين، لكن حقيقه نتنياهو يجر ترامب الى سيناريو حقيقه سيكون كارثي على المنطقه وكارثي على الولايات المتحده الامريكيه، وقد يعني أصبح هذا الكلام يعني معلن، تكون كارثة وجودية بالنسبة للكيان الصهيوني وحقيقة والدول العربية، يعني نكون واضحين. وهذا يعني ما لا نتمناه والله، يعني برغم كل الذي عمله فينا إلا أن احنا لا نتمنى، لن ندرك الفرق ما بين الشعوب وما بين قياداتها.
3: السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد، بالاستهداف الشامل وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم، عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك.
0: في الوقت الذي تتعرض فيه أمتنا الإسلامية لأخطر مراحل الاستهداف والتضليل، ويواصل فيه العدو الصهيوني جرائمه، وتتصاعد فيه المواجهة بين قوى الجهاد والمقاومة وقوى الهيمنة والاستكبار، يأتي عيد الغدير ليعيد إلى الأذهان أعظم محطة في تاريخ الأمة بعد الرسالة، يوم أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام رافعا يده أمام أكثر من 100,000 من المسلمين ليؤكد للأمة طريق الهداية والقيادة والنجاة. فالمسألة ليست تعصبا مذهبيا كما يحاول البعض تصويرها، وليست قضية انتماءات أو مصالح سياسية، وإنما هي التزام بأمر الله ورسوله واتباع للحق حيث كان. في المقابل نرى أن شعوب وقوى المقاومة التي تمسك بمبدأ الولاية والارتباط بالله والثقة بوعده استطاعت أن تغير المعادلات وأن تواجه أعتى قوى العالم من فلسطين إلى لبنان واليمن وإيران لتثبت أن العزة لا تمنح للمستسلمين وإنما تصنع بالإيمان والولاء والوعي والثبات. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسان الزين، ما هي المشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية اليوم؟
4: خليني أقول إنه نحن مشكلة الأمة الإسلامية وتقسيمها إلى أقسام متعددة، إن كان أحيانا استخدام الجغرافيا وأحيانا استخدام المذهب، هو يتحمل مسؤوليته طرفان أساسيين. طرف أول هو الطرف الأمريكي والغرب منذ فترة، وخاصة البريطانيين لهم الكثير من هذه يعني الخزعبلات خليني أقول والمؤامرات التي ينشئون فيها حتى مذاهب ويتعاطون فيها مع أحزاب معينة لتفريق الأمة الإسلامية على، ويدرسونها دراسة جيدة، يعني هم يعرفون ما يعملون. أحد الضباط البريطانيين حينما ذهب إلى العراق سمع الأذان وقال ما هذا؟ قال الله أكبر الله أكبر، هذا أذان. قال هذا الأذان يتدخل في السياسة، يتدخل في هذا الأمر، يخرج إلى المصلحة، يعني يحاول كذا، أنا يعني عم زيد من فهم في هذا في في في الموقف. قالوا فإذا هذا الأذان قال هو إلى التعبد وإلى ما هنالك. اثنين، إذن الغرب واستراتيجيات الغرب واستراتيجيات فرقتس. اثنين، مسألة العقل العربي والعقل الإسلامي هو مسألة مهمة يجب دراستها على جميع المستويات. أول شيء عنده إشكالية في الإنصاف، لأنه الإنصاف أنت عندما تكون منصف، ونستذكر الإمام علي أمير المؤمنين سلام عليه، أنصف حتى عدوك، كان ينصف حتى العدو، والقرآن أشار إلى ذلك في سورة الفجر حينما إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ويصف أن هذه كان هناك عمرانا
5: عمرانا رهيبا، وبالتالي هو لا يريد للمؤمن إلا أن يكون له عقل ويصف الأمور بوصف يعني دقيق ويعطيه الحكمة. لذلك الحكمة سورة الجمعة مهمة جدا في تعليم النبي. على فكرة هو الفعل مضارع، والفعل المضارع يعني أنه حتى الآن هو مستمر فيه. ثلاثة على نقطة مهمة جدا، أن الأمة الإسلامية بالنسبة للإمام علي بن أبي طالب هو البلاء. الإمام علي الحق بلاء يعني للمؤمن، إما يكون معه وبلاء للخصم، إما يكون ضده، وبالتالي يتحمل هذه هي المسؤولية. حينما استشهد الإمام أمير المؤمنين ذاع الصيت في الأمصار، سجدت أحدهم وقالت الآن العرب تفعل ما تشاء، لقد قتل قتالها، خلاص انتهى. من كان يمنعها للعرب لعدم الظلم هو الإمام أمير المؤمنين، وبالتالي الشخصية التي استشهدت فيها. من هنا المسلمين حينما انقسموا إلى هذه الشخصية بدأوا إلى أطراف معينة. طرف يريد أن الإمام هو نموذجه في الحياة، وبالتالي هو يدفع إلى ما يمكن تسميته إرساء مفهوم العدالة الاجتماعية عند الإمام على وجه البسيط. بالتالي كما أشرت بالبداية أن ما بين الإبستين الأخلاقية وما بين الإمام علي الولاية الأخلاقية الإنسانية وفرق شاسع جدا فيها، وهو الحرب الآن الدائر. المسلمون حينما انقسموا إلى مذهب سني وشيعي، إلى مذاهب متعددة على كل حال، المسلمين أغفلوا نقطة أساسية فيها. شوف في لبنان الآن المقاومة تقاتل، بس ولكن جوهر المقاومة اللاعب الأساسي في هذه الرجال وفي نفسيتهم وفي أنفسهم هو الإمام الحسين. جاءت السلطة اللبنانية وهم يدافعون عن الأمن القومي اللبناني، جاءت السلطة اللبنانية وأشارت إلى أمر آخر وأرادت محاربتهم. هي لم تجلس إلى الطاولة لتستفيد حتى من الحسين في أمنها القومي، وبالتالي هي منصفة، هي ظالمة لحق نفسها. لذلك الأمة حينما تضع مصالحها العليا وتستفيد من اليمني كيمني على أساس أنها يحاول قدر المستطاع الحفاظ على أمنها القومي والعربي، لأن سقوط أسوار غزة يعني سقوط أسوار لبنان، وسقوط أسوار لبنان يعني سقوط أسوار المملكة العربية السعودية، أسوار الكويت. حينما يجلس العرب

0: شاهد وشواهد. الإعلام اليمني والاستهداف الصهيوني. يتعرض الإعلام اليمني لاستهداف ممنهج ومباشر من قبل الكيان الصهيوني، وذلك في سياق المواجهة المستمرة وتصاعد دور المنصات الإعلامية اليمنية في تغطية مسار طوفان الأقصى وإسناد المقاومة الفلسطينية.
1: في ظل المأزق الاستراتيجي والعسكري الذي يعيشه كيان العدو الصهيوني أمام تصاعد جبهات الإسناد، يحاول الإعلام العبري توجيه بوصلته نحو الجبهات اليمنية لتشويه صورتها ومحاولة تفكيك عناصر قوتها. وفي هذا السياق جاء تقرير نشرته صحيفة أحرنوت الصهيونية ليتناول الدورات التدريبية والثقافية للإعلاميين في اليمن، مصورا إياها كعمليات تلقين قسري، إلا أن القراءة الفاحصة تؤكد أن الكيان بات ينظر برعب شديد إلى السلاح الإعلامي اليمني، ويسعى لشيطنة حالة التعبئة الشعبية والوعي المتنامي الذي يشكل حائط الصد الأساسي ضد الحرب الناعمة والمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. صحيفة أحرنوت انتقدت ربط التدريب الإعلامي بالقرآن الكريم والمبادئ الإيمانية، واصفة هذا المسار بإعادة التثقيف الإدلوجي. وفي عمق هذا الانتقاد الصهيوني يكمن الفشل الغربي في إبقاء الإعلام العربي تحت وطأة المفاهيم الليبرالية المخادعة التي تدعي الحياد بينما تخدم الأجندة الاستعمارية، إذ إن بناء رسالة إعلامية منطلقة من الهوية الإيمانية في اليمن يمثل تحولا استراتيجيا نحو السيادة الإعلامية، حيث يصبح الصحفي مقاوما بالكلمة وفاضحا لجرائم العدو. وركز الكاتب العبري في الصحيفة بشكل لافت على الشعارات الموزعة في تلك الدورات، مشيرا إلى الحقائب المطبوع عليها عبارة قاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ووفقا للصحيفة فإن هذا التركيز المباشر يثبت أن سلاح المقاطعة الذي يتبناه اليمن كمسار عملي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس قد حقق تداعيات مؤلمة على اقتصاد العدو وحلفائه، وأن تحويل المقاطعة من سلوك فردي إلى ثقافة مؤسسية بات يمثل تهديدا دائما للمصالح الاستراتيجية للاستكبار. صحيفة أحرنوت أبدت توجسا كبيرا مما وصفته بالتنسيق العالي بين الأجهزة الإعلامية والسياسية في اليمن، وتمدد هذا النشاط إلى لبنان وأوروبا لتوحيد الخطاب ضد الكيان، وهو اعتراف يعكس نجاح المحور في تفعيل وحدة الساحات الإعلامية لكسر التضليل الصهيوني وإيصال مظلومية فلسطين وسردية المقاومة عالميا. وقالت الصحيفة إن هذا الاستثمار المتزايد يوضح أن اليمن يخوض المعركة كمنظومة متكاملة لا تنفصل فيها البندقية عن القلم والعدسة، حيث استشهد التقرير بخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول خطورة الحرب الناعمة وإدراك الصهيونية لأهمية الإعلام. إن الإعلام المقاوم أصبح سلاحا استراتيجيا رديفا للصواريخ الدقيقة والمسيرات، وما محاولات العدو لشيطنة الإعلام اليمني إلا شهادة نجاح لليمن في معركة الوعي وإقرار صهيوني بالعجز عن مواجهة الحقيقة اليمنية التي باتت تقض مضاجع العدو في البر والبحر والجو.
0: في المرصد. المتغطي بالأمريكان عريان، فهل تفهم حكومة لبنان قبل فوات الأوان؟ لم تعد المنطقة كما كانت قبل سنوات، ولم يعد كيان الاحتلال اللقيط قادراً على التصرف باعتباره القوة التي تضرب متى شاءت وتنسحب متى شاءت دون أن تدفع الثمن، فكل يوم يمر يكشف حقيقة جديدة مفادها أن زمن الاستباحة المجانية قد انتهى، وأن هناك محوراً بات يمتلك الإرادة والقدرة على فرض معادلات ردع لم تكن في حسابات واشنطن والكيان الصهيوني.
2: من بين ركام الصمت وتخاذل الأمة نهض محور المقاومة بقوة واقتدار لمناهضة سياسات البغي والاستكبار، ليغدو مدرسة إنسانية وإيمانية في الثبات وفي الصمود تمتلك القدرة

0: الكاملة على تركيع قوى الشر ومتمرسة على كسر شوكة الاستكبار العالمي. أمام هذا الميزان الاستراتيجي الجديد، ما على قيادات الدول العربية إلا الصمت وتجميد سياسات العمالة والخنوع. عليها أن ترفع يدها عن التبعية لأمريكا وتتنحى جانبا، فمحور المقاومة قوي وعصي قادر على خلع أضراس قوى الاستكبار العالمية من دون تخدير. على تلك الأنظمة أن تصم آذانها وأن تغمض أعينها إن كان يزعجها رؤية رباطة جأش المؤمنين وعزمهم وبأسهم في مواجهة قوى الكفر والطغيان. إن الكثير من حكام الدول العربية والإسلامية يعيشون حالة من الرعب ومن الهلع من بطش قوى الاستكبار، بينما لا يرى محور المقاومة في القوة الأمريكية شيئا يهاب. فالتاريخ يشهد أن أمريكا لم تصنع يوما نصرا حقيقيا في الميدان بمفردها وبعتاد جيشها، ومن هنا تجلت عظمة التوصيف الذي أطلقه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حين أكد أن أمريكا مجرد قشة، أي هي ورقة يابسة سقطت من شجرتها تصدر ضجيجا وصوتا خاويا عندما تذروها الرياح، وتصدر الضجيج ذاته عندما تدوسها الأقدام. وإذا ما تساءلنا عن السر الكامن وراء الفشل الأمريكي المستمر سياسيا وعسكريا في العالم، فإن الإجابة تكمن في نزعة الهيمنة وحب التملك والاستعلاء على بقية الشعوب، إذ فرضت واشنطن بقوة السلاح مصفوفة القوانين الجائرة التي تحرم العالم من استقلالية القرار وحرية التصنيع والتسليح وبناء عناصر القوة والحيطة. لقد تعاملت مع الدول بمنطق خارج عن العقل وعن العدل والإنسانية، فكانت النتيجة هو سقوطها المدوي أمام أبطال محور المقاومة، خاصة بعد أن ظهر المحور في ميدان المواجهة بسلاح جديد أحدث فارقا جذريا مع السلاح الأمريكي في الوقت وفي الثمن. إن استمرار أمريكا في خوض غمار حرب تتجاوز الشهر الواحد يكلفها ثمنا باهظا يستنزف خزائنها، في حين يمتلك محور المقاومة القدرة والنفس الطويل على خوض المواجهة لأشهر عدة بل ولسنوات في ظل الحصار والمعاناة الإنسانية والفارق المادي والمالي في حجم الخسائر بين الجانبين مرعب للغاية. فبينما ينهار الاقتصاد الأمريكي بسبب الكلفة الباهظة لمنظوماتها الدفاعية والهجومية، يزداد المجاهدون ثباتا لأن الكلفة الاقتصادية لسلاحهم مدروسة، ولأن عقيدتهم لا تقاس بحسابات الربح والخسارة المادية.
1: يغرق لبنان الرسمي في وهم الرهان على التحالف مع الولايات المتحدة والركون إلى ضماناتها للجم الكيان الصهيوني أو إلزامه بالتزاماته إن وجدت باتفاقية وقف إطلاق النار التي أعلن عنها من الولايات المتحدة في بيان ثلاثي مشترك أمريكي إسرائيلي لبناني. فأمريكا التي نعرفها وجربناها في غزة والضفة الغربية وسوريا وغيرها تتصرف كما اعتادت دائما، مصالح الكيان الصهيوني أولا ومصالح حلفائها العرب إن وجدت مؤجلة يمكنها أن تنتظر. حكام لبنان يريدون أن يتعظوا أو يتغطوا بالأصح بالأمريكان، وهم يوقنون أن البيت الأبيض لن يستر لهم عورة، وهو يتلاعب بمخاوفهم وبأوهامهم وبشعورهم الموروث بالهوان والنقص ليقعوا فريسة نوم تحت مظلة الأمن التي تعدهم بها أمريكا، والأهم من ذلك فرض التطبيع الممنهج مع الصهاينة والتلاقي معهم كحليف لحماية حدود دولة الاحتلال وأمنها. تصر حكومة لبنان على أن القرب من واشنطن يمنحها حصانة مطلقة، أو أنه قد يحمي لبنان من الفتك الإسرائيلي وفق الذريعة التي تسوقها للذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني، بينما الحقيقة المؤلمة المرة التي أثبتت التجارب تقول عكس ذلك تماما. فالمتغطي بأمريكا عريان سرعان ما يكتشف بدمه ولحمه هشاشة الأمان الذي ينشده من سند أمريكي منحاز ومتقلب، فبينما يعول لبنان على الضمانات الأمريكية لحماية اللبنانيين من القتل الإسرائيلي، ينبري وزير حرب العدو كاتس وقبل أن يبرد إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الكيان ولبنان، ليؤكد مفاخرا أن اللبنانيين لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عملية تدمير البنية التحتية، فيما سيبقى الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر بما في ذلك منطقة الشقيف، ويواصل في ذات الوقت إطلاق النار وحرية العمل العسكري بدعم أمريكي. قراءة للمشهد اللبناني مع دكتور علي بيضون أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية.
2: طبعا هناك حالة إحباط في لبنان مما صدر ونتج عن المفاوضات في الجولة الرابعة في واشنطن بين يعني المفاوض اللبناني الرسمي وبين المفاوض الإسرائيلي والأمريكي، وخصوصا لجهة عدم توازن هذا الاتفاق، ولا يلحظ هذا الاتفاق يعني أي فرض لانسحاب الكيان الصهيوني ووقف عدوانه ووقف إطلاق النار. أنت الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية على الدبلوماسية الضعيفة للبنان، وبالتالي الشعب اللبناني اليوم ينظر بعين الريبة لما قامت به هذه السلطة من القبول والموافقة لهذا الاتفاق التي يعبر هذا الاتفاق عن ضعف المفاوض اللبناني بعدم يعني انتصاره وفرضه لشروط لبنانية مرتبطة بوقف إطلاق النار، بفرض الانسحاب، بالشروط اللبنانية التي أصبحت واضحة، هي خمس شروط مرتبطة بالانسحاب، وقف إطلاق النار، إعادة النازحين وإعادة الأعمار ووقف العدوان والأسرى وإعادة الأسرى. كل هذه العناوين لم تلحظ بشكل نهائي في الاتفاق. إذا ماذا فعل المفاوض اللبناني، وخصوصا أن رئيس الجمهورية يقول كنت أتابع لحظة بلحظة وحتى منتصف الليل، ما هذا هو يعني ما نتيجة هذا الجهد الذي قام به رئيس الجمهورية اليوم الذي يحاول أن يصنع انتصارا وهميا من خلال هذا الاتفاق؟ لذلك اليوم هذا انعكس سلبيا على الشعب اللبناني، انعكس، وخصوصا هناك انقسام بطبيعة الحال، انقسام في الداخل اللبناني على مواضيع سياسية، مواضيع مرتبطة بالتفاوض، مواضيع مرتبطة بأداء الحكومة وبسلوك الرئيس. لذلك اليوم المقاومة وشعب المقاومة وبيئة المقاومة وكل المناصرين للمقاومة اليوم يرفضون هذا الاتفاق قبل المواقف السياسية لحزب الله وحركة أمل والرئيس نبيه بري. طبعا هذا يعني تخلي عن السيادة اللبنانية، وهذا يؤكد على أن هذا البيان وهذا الاتفاق كتب بقلم السفير الإسرائيلي في واشنطن بدون أي تدخل لبناني. وأيضا القبول اللبناني يؤكد أن هناك يعني نوع من يعني الإخفاق أو نوع من يعني التماهي مع الشروط الأمريكية والإسرائيلية، القبول بالتنازل عن السيادة اللبنانية وبقاء الاحتلال، هذا خيانة عظمى، يجب على الوفد المفاوض أن يحاسب، وأيضا على رئيس الجمهورية اليوم الذي وافق على هذا الاتفاق بأن يبقي الاحتلال وأن يعطي فرصة للاحتلال بالبقاء ويسحب المقاومة من جنوب نهر الليطان ويسلم سلاحها ويترك حرية الحركة للعدو الإسرائيلي، هذا خيانة عظمى للشعب اللبناني وللمواطنين الذين عرضهم للقتل وهددهم بأن هناك يعني أمور عظمى تأتي عليهم إن لم يوافقوا على هذا الاتفاق الاستسلامي والتنازلي. لذلك اليوم بدل أن ينتخي رئيس الجمهورية وبالقول بأننا أنجزنا اتفاقا ويجب أن يطبق ويجب، كل ذلك كان لغير مصلحة لبنان. وعندما يقوم أي وفد أو رئيس بالعمل خلاف مصلحة لبنان وخلاف يعني مصلحة الشعب اللبناني، هذا يعبر عنه بأنه خيانة عظمى، وبالتالي يجب على المجلس النيابي اللبناني أن يأخذ قرارا في هذا الإطار. والقوى السياسية اليوم والشعب اللبناني اليوم بدأ يتململ من هذه السلطة التي أوصلته إلى مرحلة تسليم الجنوب إلى الكيان الصهيوني وتسليم أمر لبنان إلى أمريكا وإبداء ضعف من خلال إرسال الجيش اللبناني إلى دبين وبلاط بدون سلاح ودخول هذه المنطقة تحت رحمة العدو الإسرائيلي. هذه سياسة الخنوع والخضوع للسلطة اللبنانية أضعفت الموقف اللبناني، أدت إلى تنازلات، أوجدت أن هناك خللاً في هذا الاتفاق. كنا في 1701 هناك توازن إلى حد ما بين لبنان والكيان الصهيوني مع حق المقاومة مع الدفاع عن النفس، أما اليوم في هذا الاتفاق فقد سحب المفاوض اللبناني من لبنان حق الدفاع عن النفس، وأيضاً سلخ منه جزء كبير من الأرض اللبنانية وأعطاها وأهداها للكيان الصهيوني، وأعطاه فرصة لتدمير الضاحية وأيضاً الاغتيالات وقتل الشعب اللبناني.
3: حزب الله هو في مواجهة منذ عقود من الزمن مع العدو الإسرائيلي، ومواجهة شديدة وساخنة. حزب الله يقدم على مدى هذه العقود من الزمن تضحيات كبيرة بهذا المستوى، تضحيات بقادة وتضحيات بكوادر كبيرة في عمله الجهادي، وتضحيات أيضا من مجاهدي الأعزاء، ولكنه مع كل ذلك وفي كل تلك الفترات ومع كل تلك المحطات من المواجهة والتصعيد بقي متماسكا وثابتا ومتناميا في قدراته العسكرية وأيضا في بنيته التنظيمية، متماسكا ومتناميا ومتطورا في أدائه وفعله وتأثيره.

0: ما وراء الأحداث. خيارات ترامب المأزوم في لحظة فارقة. لو كان بمقدور الولايات المتحدة حسم الأزمة عسكرياً لكانت تمكنت من فتح مضيق هرمز بالقوة، ولاستطاعت بالتالي انتزاع أهم الأوراق التفاوضية من يد إيران، وهو ما لم يحدث.
1: تتجه منطقة الشرق الأوسط نحو لحظة حسم سوف يتعين فيها على الرئيس ترامب أن يختار بين إنهاء العدوان على إيران التي أخفقت في تحقيق أهدافها، ما يعني اضطراره التسليم ضمنيا بالهزيمة مهما تظاهر بالإنكار في العلن، أو العودة إلى استئناف قتال بات من المؤكد أنه سوف يفضي إلى حرب استنزاف طويلة قد تنتهي بهزيمة استراتيجية كبرى للولايات المتحدة، ما يفسر حالة عدم اليقين التي سادت أجواء البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي. فقبل أن يدلف إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض لترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المخصص لمناقشة مذكرة التفاهم التي انتهت إليها المفاوضات غير المباشرة مع إيران، نشر ترامب على موقعه الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة مفادها يقول إنه لن يوقع على أي اتفاق لا يتضمن التزاما إيرانيا قاطعا بشرطين رئيسيين، الأول عدم امتلاك السلاح النووي قطعيا، والثاني هو فتح مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري دون قيود وبلا رسوم. ثم اختتم رسالته قائلا لن أوافق على صرف أي أموال لإيران حتى إشعار آخر. ما أن انتهى هذا الاجتماع الذي انعقد يوم 29 من شهر 5 2026 واستمر لأكثر من ساعتين دون أن يتمكن من اتخاذ أي قرار، حتى نقلت صحيفة نيويورك تايمز تصريحا نسب إلى مسؤول رفيع داخل الإدارة الأمريكية، جاء نصه كالآتي: لن يبرم ترامب صفقة إلا إذا كانت تتسق مع خطوطه الحمراء وتصب في مصلحة الولايات المتحدة. لفهم حقيقة ما جرى يتعين الانتباه إلى مسألة بالغة الأهمية، مفادها أن ترامب بات مضطرا إلى التفاوض مع نظام شن عليه الحرب مرتين وسعى إلى إسقاطه بالتنسيق مع الكيان الصهيوني الذي يرى فيه تهديدا وجوديا لها، غير أنه سرعان ما تبين أن تصريحات ترامب تنطوي على قدر كبير من المبالغة، وربما تكون موجهة أساسا للاستهلاك المحلي، كما تبين أن النظام الإيراني أثبت قدرة مهولة ليس على البقاء والصمود فحسب، إنما أيضا على إدارة حرب غير متكافئة بكل كفاءة واقتدار. فعلى الصعيد العسكري أثبت أن لديه القدرة الفائقة على إلحاق الأذى ليس بإسرائيل فحسب، إنما أيضا بالقواعد وبالمصالح الأمريكية في منطقة الخليج ككل. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي أثبت أنه قادر على الإمساك بأوراق تفاوضية بالغة الأهمية من شأنها إجبار الولايات المتحدة على التفاوض معه من موقع الندية. صحيح أن الولايات المتحدة ردت على إغلاق إيران لمضيق هرمز بفرض حصار بحري على موانئها الواقعة على الخليج، غير أن هذه الخطوة كانت في حد ذاتها كاشفة عن دخول الأزمة مرحلة تتسم بالتوازن وبالندية بأكثر مما كانت كاشفة عن رجحان الكفة الأمريكية في موازين القوى الشاملة بين الطرفين المتصارعين. الواقع أن بوسع أي متتبع محايد لهذه المفاوضات أن يلحظ أن كفة إيران ترجح على الكفة الأمريكية، إذ رفضت صيغة المفاوضات المباشرة، الأمر الذي أجبر الولايات المتحدة على قبول صيغة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط الباكستاني، وتمكنت من فرض جدول أعمالها هي على طاولة التفاوض بدليل نجاحها في إسقاط وحذف البنود الخاصة ببرنامجها الصاروخي وعلاقتها بالحلفاء الإقليميين، مصرة على تأجيل البحث في تفاصيل البرنامج النووي إلى ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب، كما أصرت كذلك على أن يسري وقف إطلاق النار على الجبهات كافة وليس فقط على الجبهة الإيرانية لوحدها.
0: تكشف التطورات الأخيرة في مسار التفاوض الإيراني الأمريكي عن تحول استراتيجي جوهري في منهجية طهران يتجاوز فكرة التفاوض على ملف واحد نحو فرض حزمة متكاملة من الملفات المتشابكة بعد أن وضعت طهران الملف اللبناني في موقع متقدم وكجزء أساسي من مسار التفاوض لا يمكن فصله أو تجاوزه. يعكس تعليق طهران لمسار التفاوض مع واشنطن على خلفية التهديدات الصهيونية بتوسيع العدوان على لبنان عقيدة راسخة للسياسة الخارجية الإيرانية عنوانها أنها وحدة الساحات تجاوزت الشعار السياسي وباتت إطارا للعمل التفاوضي لا مجرد مناورة تكتيكية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني
0: لا توجد خيارات حقيقية أمام ترامب الذي قاد الولايات المتحدة للانخراط في حرب غير مبررة وغير عادلة على إيران جره إليها المجرم نتنياهو، ولأنه لم ينتصر فيها فقد بات عليه أن يدفع الثمن حتى ولو اضطر للتضحية بالمصالح الشخصية لصديقه اللدود نتنياهو، وبالتالي فليس أمامه من خيار آخر سوى مواصلة التفاوض لأن استئناف الحرب لم يعد خيارا عقلانيا، ومن ثم فقد بات عليه أن يقدم ما يكفي من تنازلات لتقليل خسائره المتوقعة قدر الإمكان. أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسين ريوران، ما هي خيارات ترامب المأزوم أمام صلابة الموقف الإيراني وتواصل الضغط الصهيوني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني واضح أن أمريكا هي تهتم لأمن إسرائيل فقط في المنطقة، والباقي كلهم يعني تستعملهم كأدوات ليس إلا أنه. وتغريدة ترامب قبل فترة حول الكويت قال يعني سمعت بأن هناك استياء كويتي أنه حول استعمال الكويت أرض الكويت يعني في الحرب ضد إيران، أنه وهل هذه الدول يعني هل هذه الدول تستطيع أن تعترض؟ يعني هذه التغريدة يعني كانت هي صفعة مدوية لحكام الكويت، حيث أن كان يستهتر بهم يعني. وهذه المواضيع أتصور يعني الكل يعرفها. القواعد في المنطقة هي لحماية أمن هذه الدول، ولكن ما حدث العكس تماماً، أصبح أمن هذه الدول يعني مهدد بسبب وجود هذه القواعد، وهذا ما يعني يجعل هذه الدول تفكر مرات ومرات وتعيد النظر في هذه السياسة التي يعني أدت إلى ارتداد ردود الفعل على هذه الدول التي تستعملها أمريكا كنقطة انطلاق لعدوانها ضد إيران. من دون شك أن يعني أمريكا لم توفر أي مظلة أمنية لهذه الدول، وهذه الدول فقدت الثقة بأمريكا في تأمين أمنها، ولكن لحد الآن هذه الدول يعني تخاف أن تعلن ما تسره. يعني هذه الدول تعلم علم اليقين أن أمريكا لا يهمها إلا إسرائيل في المنطقة، وهذه الدول تستعملها فقط يعني تريد أموالها، تريد القواعد المجانية، وتريد بناء القواعد الأمريكية في المنطقة من دول هذه من ميزانيات هذه الدول. وهذا كله في مقابل ماذا؟ في مقابل لا شيء. يعني ليس فقط لا شيء، لا، هناك تهديد أيضا يأتي على هذه الخلفية لهذه الدول. من هنا أتصور أن هناك بعض الأصوات بدأت تظهر، ليس على المستوى الرسمي ولكن على مستوى غير رسمي، أن على هذه الدول أن تعيد النظر في علاقاتها مع أمريكا. البعض يقول أنه يجب أن تكون هناك علاقات مع الصين على سبيل المثال لإيجاد حالة من التوازن، وهذه الأمور التي تطرح هي بداية طبيعية، بداية لإعادة التفكير في كيف يمكن بناء أمن أو تأمين أمن هذه الدول. طبيعي إيران تقول أنها المنطقة بعد الحرب هي بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، وإلى ردم الهوة.
0: حول العالم. بوتين يهاجم زيلينسكي، يريد السلاح الأمريكي، ويرفض واشنطن ضامنا للتسوية.

0: وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات حادة لمواقف كييف بشأن الضمانات الدولية والتسوية المحتملة للحرب بين روسيا وأوكرانيا. وخلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، قال بوتين في معرض تعليقه على العلاقات بين واشنطن وكييف: انتقد الرئيس الروسي تناقض الموقف الأوكراني، مشيرا إلى أن زيلينسكي يسعى إلى مواصلة الحصول على الأسلحة الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه لا يريد أن تلعب الإدارة الأمريكية أو ترامب دور الضامن لأي اتفاقات مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا. بوتين تحدث عن المفاوضات والحرب وعن الأمن الأوروبي وعن الشراكات مع دول الشرق الأوسط وآسيا. ما هي أبرز الرسائل التي أراد الرئيس بوتين إيصالها؟ وكيف حمل اللقاء مؤشرات جديدة بشأن الحرب والسلام؟ وكيف تقرأ هذه المواقف من موسكو وأوروبا وواشنطن؟ تلك الأسئلة يجيب عليها آصف ملحم، الخبير في مركز الأوضاع الاستراتيجية بموسكو.
1: يعني في الواقع الأسس التي يجب أن يقوم عليها أي حل سياسي للأزمة الأوكرانية أقرها يعني أو قررت بالأحرى في قمة ألاسكا بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب. ووقتها قالت الولايات المتحدة الأمريكية بالحرف الواحد بأن روسيا أبدت مرونة كبيرة في هذا الموضوع، وأن يعني بعض الملفات العالقة أو بعض النقاط الخلافية بين الطرفين تم حلها وتوافق الجميع على هذا الأساس. والطرف الأوكراني أيضا يعني كان موافقا بشكل بآخر على هذه الأسس، ولكنهم بدأوا يتلاعبون بهذا الملف كما نعلم جميعا. الرسائل في الواقع يعني لو أردنا أن نجمل خطاب الرئيس بوتين أو يعني لقاءه مع ممثلي الصحافة العالمية، كله خطاب حقيقة هو كان لقاء هادئ. يعني عندما يقول الرئيس بوتين على سبيل المثال بأننا نتحالف مع الصين لأن الجغرافيا تفرض نفسها علينا على سبيل المثال، أو نتحالف مع الهند لأن الجغرافيا تفرض نفسها علينا أيضا، هذا ليس موجه ضد أحد. الرسالة الوحيدة في هذا السياق التي يمكن القول أن روسيا مستعدة للسلام، وهي أساسا منذ بداية الأزمة كانت مستعدة للسلام. لذلك إذا كان هناك رسالة من في كلام الرئيس بوتين فهي موجهة لتلك الأطراف التي ما زالت تعتقد أنها قادرة، كما قال الرئيس بوتين نفسه، على تحقيق نصر استراتيجي على روسيا، أو أنها قادرة على الضغط على روسيا عبر العقوبات ويعني تدمير الاقتصاد الروسي وما شابه من هذا الكلام الذي يعني نسمعه دائما. روسيا لن تخسر المعركة، هذا واضح، ويعني والتقدم، ورئيس بوتين أشار إلى النقطة أيضا بأن القوات الروسية تتقدم على كل محاور الجبهة بغض النظر هذا التقدم بطيء أو غير بطيء، ولكن التقدم في كل المحاور موجود، وبالتالي روسيا لن تتوقف في هذه المعركة حتى تحصل على كل أهدافها. لذلك دعم كييف بالمزيد من الأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على روسيا لن يغير من الواقع شيء، بل أنه سيزيد الأزمة تعقيدا. والرئيس بوتين أشار إلى إحصاءات، يعني 10,000 جندي يسقط شهريا في أوكرانيا، عندنا 20,000 حالة هروب في أوكرانيا، 200,000 دعوة رفعت في أوكرانيا في من أجل حالات الهروب، وهذا وضع كارثي بالنسبة لأوكرانيا. لذلك عليهم أن يتعقلوا ويلجأوا إلى طريق الحكمة ويحاولوا حل هذا النزاع بالمفاوضات بدلا من دعم أوكرانيا المستمر بالأسلحة التي لن تنعكس سوى سلبا على أوكرانيا نفسها.

0: إلى هنا نصل وإياكم سمعنا الكرام إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة، صحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

0: حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاء وإعلان هذا البلاء. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية. ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاء كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاء وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت وقبيل الظهيرة يعني في شدة الحر في ذلك اليوم. أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام. عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية، وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات هناك أشجار قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاء. حضر المسلمون الحجيج بأجمعهم من قد تقدموا من تأخروا، واستعدوا لصلاة الظهر، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر حينما دخل وقت الظهر. بعد صلاة الظهر كان المسلمون ينتظرون لسماع خطاب تاريخي استثنائي يتضمن أمرا مهما للغاية استدعى التعامل معه من النبي صلى الله عليه وعلى آله بكل ذلك الاهتمام وتلك العناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أقتاب الإبل، ومعه علي عليه السلام أخذه معه، وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها، والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين. وصل إلى محتوى البلاغ المهم، تقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها، فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي. وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
1: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزل عائلته في شارع الزيني وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يبدأ اليوم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آلية الدخول في المرحلة الثانية. استشهد 10 مواطنين لبنانيين بينهم ضابطين وجندي استشهد 10 مواطنين لبنانيين بينهم ضابطان وجندي في جنوب لبنان اليوم إثر غارات للعدو الإسرائيلي وإنذار لسكان مناطق بالإخلاء الفوري. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن 4 ناقلات نفط مخالفة كانت تتحرك بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي حاولت فجر اليوم الخروج بشكل غير قانوني من مضيق هرمز دون تنسيق مسبق أو الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أنه بعد توجيه الإنذارات اللازمة تم استهداف إحدى الناقلات وإيقافها، فيما عادت الناقلات الأخرى إلى الخلف. وأوضح أن طائرات أمريكية مسيرة استهدفت برجاً للاتصالات في قشم وآخر في سيريك بمقذوفين، وقال إنه رداً على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال استهدفت صواريخ باليستية تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري قاعدتي الولايات المتحدة في الكويت ومنشآت مهمة متبقية في مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين. الخبر الأخير في هذا الموجز. أفاد جهاز الأمن الروسي اليوم بأن القوات المسلحة الروسية أحبطت هجوماً أوكرانياً ودمرت 3 مجموعات اقتحام تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org. أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة في تحت هذا العنوان تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى، نختم بها. ولكن قبل أن نبدأ في بداية الدرس الختامي نذكر بالدروس التي استفدناها من الحلقة الماضية. أبرز هذه الدروس والعظات: الدرس الأول أن الشعراء والأدباء هم حراس الذاكرة الجماعية، ويمكنهم توثيق الجرائم بأسلوب فني يتجاوز الرقابة ويصل إلى الضمير أعمق من التقارير السياسية، كما رأينا في أسلوب البردوني الذي استخدم أسلوب التلميح في قصيدته في حضرة العيد لوصف مجزرة تنومة، وتحدث عن الضوء موتا، الندى الأسود، الحصى الأحمر تحت ظروف سياسية صعبة، لكنه عاد ليصرح باسم تنومة صراحة في قصيدة أقاليم ذلك الجبين ليخلد الجريمة كشهادة تاريخية لا تقبل النسيان. هذا يعلمنا أن الأدب والفن يمكن أن يكون سلاحا أكثر مرونة وقدرة على البقاء من الصحافة أو التقارير الرسمية في مواجهة الرقابة. في واقعنا المعاصر اليوم كثير من القضايا المظلومة تبقى حية في الوجدان الشعبي عبر الأغاني، عبر القصائد، عبر الأعمال الفنية أكثر مما تبقى في الوثائق القانونية. والدرس الذي يمكن استفادته: عندما تغلق الأبواب السياسية يبقى الشعر نافذة مفتوحة على الحقيقة. الدرس الثاني أن الأدب يكشف ما تحاول السياسة إخفاءه أو تلطيفه، فالبردوني لجأ إلى التلميح حينا والتصريح حينا ليقول ما قد تعجز السياسة أو الرقابة عن قوله. والصورة الشعرية التي مثل الضوء موتا والحصى الأحمر كشفت بشاعة المجزرة دون خطاب مباشر، وهذا يعلمنا أن الفن الصادق يستطيع أن يخترق الصمت الرسمي ويوقظ الحسة الأخلاقية لدى الجمهور. وفي واقعنا ينبغي دعم الأدب والفن الملتزم الذي يفضح الجرائم ويعيد قراءة التاريخ بجرأة ووعي، فالكلمة الموحية قد تكون أبلغ من البيان السياسي وأبقى أثرا في الوجدان. والدرس الثالث أن ربط المأساة المحلية بمآس أممية كالعراق، الفرس، الترك، فلسطين، كما حصل عند الشاعر الخزان، هذا يخلق وعيا بأن العدو التكفيرية والصهيونية وجهان لعملة واحدة. فالشاعر الخزان في قصيدته أباد ضيوفك ربط مجزرة تنومة بمآس في العراق، في منى، في الفرس، في الترك، وأشار إلى بصمات الحاخام أيضا، كما ربط الشاعر الشرفي بين أسرة القرن والملة المذمومة وبخور المعابد المشؤومة، مشيرا إلى تورط قوى خارجية في دعم التكفيريين. هذا يعلمنا أن كشف التحالفات الخفية بين الأنظمة التكفيرية والقوى الاستعمارية والصهيونية هو جزء من فضح حقيقة الجريمة. في واقعنا المعاصر اليوم كثير من الجماعات الإرهابية التكفيرية تحظى بدعم دولي وغربي لإضعاف الأمة، والشعوب بحاجة إلى كشف هذه العلاقات. والدرس الذي نستفيده هو عزل الجريمة عن سياقها الإقليمي والدولي يخدم الجاني، وربطها يحشد دعما أوسع للضحايا. الدرس الرابع استمرار الشعراء في تذكير الأجيال بالجريمة كقصيدة الشرفي عام 2017 بعد قرن من المجزرة.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: صوت الرصاص.
2: أي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
2: أيوة،
1: كانت إشارة عسكرية علي.
2: قصدك إشارة عسكرية بين الوهابيين؟
3: أخي إلياء، أين عايشين النقيب حسين؟
4: عايشين رقاب الأمير الحاج يا حمادي.
3: ها، من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشي.
5: السلطان عبد العزيز يبيها عملية الوظيفة، ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامية.
6: في وادي تنومة يا شيخ، وادي تنومة مكان زين ومناسب.
7: أصبت يا عم حمادي.
4: كم يا شو عجلسنا في ساعته؟ 10 أيام أو 8 أيام؟
7: مدري والله، ما عاد أنا متأكد. نسيت يا عمي.
4: أنت دارنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعدة.
8: 5 مليون.
7: نقب حسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: صاد على رسول الله.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: نقب حسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: يا نقب حسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بارك الله فيك.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 19.
9: شيخ عتبان. وصل الشيخ خالد بن جامع ومعه كتائب الجيش والإخوان.
10: جزاك الله خير يا أخي، بشرك الله بالخير. وين المفر يا زيوب؟ جاكم جيش بن سعود. والله انك شاعر يا عتبان.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: كيف حالك يا شيخ عتيبان؟
10: حياك الله يا شيخ خالد بن جامع مبيد المشركين. تفضل يا شيخ خالد.
11: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: تفضل يا شيخ خالد، حياك الله. ترى الأخوان منتظرين منك كلمة تخطب فيهم وتحمسهم على الجهاد، جهاد المشركين الزيوف.
11: عجل، تعال قرب يمي. السلام عليكم يا أخوان. اسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم. شدوا عليهم شدة رجل واحد. هؤلاء الزيود مشركون وأصحاب بدعة، دماءهم وأموالهم حلالا عليكم واللي عندهم ما هو بقليل. الغنيمة هالغنيمة، الجهاد الجهاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بارك الله فيك يا شيخ خالد، حنا جاهزين طوع أمرك.
12: قرب مني يا عتيبان، قرب. اسمعني زين يا عتيبان، اسمعني زين.
11: تم.
12: وسع المشافر قتين على الجبال المحيطة بالوادي.
11: تم يا شيخ تم.
12: والخيالة يحاصرون طرف الوادي من الخلف، والهجانة يحاصرونهم من الأمام.
11: تم يا شيخ.
12: همت يا عتيبان.
11: أمرك مطاع يا شيخ خالد.
12: إلا قل لهم الزود، عندك علم متى يصلون؟
11: يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر. الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
12: مرحبا والله مسهل.
11: إيه الظهر.

0: الله يلحنك يعجبه هذا الحاجي. الله يلحنك صار مخف.
1: الله يشفي الله برحمته جميعا يا حمادي. الله يشفي الله برحمته.
2: يا الله يا الله
3: يا به عين جدي حسين ما كنتش لا الحين كذا ما قلت لهم يا به
1: هاي جو قريب يا محمد هاي جو قريب ان شاء الله هم بعدنا في مؤخرة القافلة.
3: إن مؤخرة القافلة بعيد يا با.
1: هاي يا محمد هم 3000 حاج قافلة هاي من أولها من آخرها.
3: جو نزل عندهم يا با عند جدي حسين.
1: ما يصبرش يا محمد ما يصبر.
3: كان قد إحنا تعبين وجوعين يا با إحنا نوقف نصبر الغداء ونفتن شوية.
0: ها رضي الله عنك يا محمد. التيث الذي في نفسي قد احنا جاوعي. قل لابو نشتي وقعم قلا سلته.
1: ولا يهمك يا حمادي ابشر بالذي في نفسك.
0: الحاصل يا اخي يحيى ولو حتى خبزي يابسه.
1: يم هذا
0: اهم شيء العافيه وسلامة الراس.
1: والله انك دنت حكيم يا حمادي قد قدرت احلى.
2: الله يحفظك.
3: قالوا مية بس الأسير الدي اليوم حطب مع خالتي خديجة هي قديب بخير ما لها شيء.
0: جيت منك يا الله. هيا سمعت يا أخي يا الحطب على محمد خالتي.
1: مرحتك يا حمادي لكن ما بشبع يوم لك ويوم عليك
0: ويوم يكفيك شره.

0: استغفر الله يا ولد محمد. الحمد لله على سلامة. أنا ارتاحانة. سيرتي الحضب بساعتك أنت وخالتك خديجة.
1: ولا يهمكم يا بل.
2: الحمد لله على السلامة يا أخي يحيى.
0: الله يسلمك يا أحمد. هي اجلس اجلس ارتاح شوي. اجلس.
2: أين القهوة؟
0: والصالة. اجلس.
2: قد احنا جاوعي.

0: يجلس أنا حج أحسن وأنا سيرتي لنا حطب.
1: والله ما تدي خطوة يا سيدي علي، الحطب علي أنا أخف منه.
0: أنا ولا أنت واحد يا حج أحسن، لكن قد صورتك تاعب، اجلس وأناسي.
1: أنت نزل الحاجة تحكنا وخلي الحطب علي أنا.
0: أنا أقول لك بعدك، لكن اسمع، زيد الحطب يا حج أحسن، قالوا ما عاد عن القش حطب خيرات في الطريق.
1: أها، أقول لك جينا كلنا لقمة من الحاصل بالحينة، وبعد أسيرتي حطب، أعرف حطب يكفينا أسبوع. هيا جينا نزل حاجاتنا من فوق الجماعة.
0: هاي هاي أشبح يا حج أحسن.
1: يلا
0: مزقم لا يفلت.
1: ها مزقم
0: يا حج أحسن.
1: أيوه والله،
0: والماء على من يا حج أحسن؟
1: ها الماء والماء والخل، أعرف ما يكفينا أسبوع. نزل هي
0: يا سعمك جمال.

0: يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، يا شيخ خالد.
1: هلام هلام.
0: حجاج اليمن الزيود وصلوا الوادي وحطوا رحالهم.
1: الجنود الجنود الجنود جاهزين يا تيبان؟ جاهزين
0: جاهزين يا شيخ خالد، جاهزين. بس
1: تكلم يا تيبان.
0: بس طال عمرك
1: ايش بلا؟
0: فيه مشكلة.
1: مشكلة؟ جاي الحين تقولي مشكلة؟
0: ايه.
1: وش هي؟ وش هي يا تيبان؟
0: مجموعة من الحجاج الزيود نزلوا في سدوان الأسفل، ومجموعة ثانية في سدوان الأعلى.
1: إيه.
0: بس مجموعات صغيرة.
1: إيه الله يهداك. وين المشاكل يا تيبان؟ نرسلهم مجموعتين من الإخوان المجاهدين. إيش المشكلة؟ عساك كنت تريدهم في قفص واحد. إيش بلاك يا تيبان؟
0: إيه طال عمرك تراني والله ما أفهم، ينقصني شوية فهم.
1: إيه. إلا قل لي صليت الضحى يا تيبان؟
0: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش. نصلي الضحى طال عمرك. نصلي
1: صلاة الضحى فيها ثواب كبير.
0: نصلي الضحى.
1: تعال قرب يمي، قرب يمي.
2: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: ابدا. تسلم يا احمد.
1: ايه هو عنب من عنب صعده. ايه يحبط الطير. هنيئا يا حاج حسين.
2: يا انا قد حسين قد فسرت الحلم حق امس.
0: ماشي يا حاج علي.
1: وين حلم؟ وش حلمت يا نقيب حسين؟ عسى خير ان شاء الله.
2: قل له يا نقيب حسين يمكن يقدر يفسر الاحلام.
1: حاكه وش حلم؟
0: تقدر تفسر الاحلام يا احمد؟
1: ان شاء الله. وش حلم؟ وش حلم؟
2: قلت حلم هذا الحلم ثلاث مرات يا اخي احمد.
1: الله يسمعنا اخي.
0: اقول لك يا احمد، حلمت ان به غربان سوداء كبيره مناقيرها من حديد هجمت على قافلة الحجاج من كل بقعة.
1: الله يسمعنا خير. ايوه يا نقيب حسين كمل.
0: وكانت تاكل لحوم الحجاج وما قدرنا نقاتلها لأنها كثيرة وإحنا قليلة. كنا نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك.
1: ايه يا نقيب حسين الله يسمعنا خير.
0: تكرر الحلم ثلاث مرات يا أحمد. آخر مرة أمس الليل.
2: أخي أحمد هي ما عندك.
1: الله يستر يا نقيب حسين.
2: تقدر تفسر لنا الحلم هذا؟
1: هيا اسمع. صلاة على رسول الله.
3: اللهم صل على رسول الله وعلى
1: الله. الغراب عدو ولونها الأسود حاقد ومجرم، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضهم.
0: الوهابين يا جماعة، والله إن الحق كان يطاير من عيونه.
1: إيه يا نقيب حسين عز الله إن قدنا قلق. نصلي الظهر ونلحق يحيى وجماعتنا. يلا توكلنا على الله.
0: الله يكفينا شر.
2: الله يكفينا شر كل حسود وحاقد.
0: يلا
2: أنا أسأل.

0: ساتر هذا حرق يا فاطمه.
1: وانت جلست تقهوى على راحتك يا يحيى، مالك مزاوط؟
0: لا حرق الله.
1: اجلس اجلس، انا عتسير دي حطب انا وخديجه ومحمد من الوادي.
0: ما نفعل بالحطب يا فاطمه، قدت غطينا.
1: هنا حطب خيرات، ما عاد عن القش في الطريق، نجمع لنا حاجتنا.
0: ها الجميل، اجلسي انت هنا وانا على سير انا ومحمد.
1: ماشي يا يحيى، قد حلفت خديجه ما تسير الا هي، وانا عاد اسير معاها.
0: تعب علش يا فاطمه.
1: الله يكتب الاجر. اجلس هنا راعي لخالي، لا عاد يجو ما بحد.
0: وهذا يقع يا فاطمه، لكن الصوت يا فاطمه
1: ما هو
0: خالش حسين، مدري ما نتأخر.
1: ان شاء الله خير يا يحيى.
0: انت داري ما قال لي خالش حسين يا فاطمه؟
1: خير يا يحيى، ما قال لك؟
0: قال لي انه حلم مرتين غربان سود معاهن مناقير حديد وياكل اللحوم الحجاج.
1: ايا حجاج يا يحيى؟
0: حجاج القافلة حقنا يا فاطمة، حجاج القافلة حقنا.
1: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، مالهم تأخروا، قوة سير.
0: ما بش كلاك، ما علش يا فاطمة، صلى على رسول الله وآله.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
0: سير التحضب الحين انتي وهديج ومحمد، لكن صاع الطير.

0: الكل يا قاضي الكل، قاضي حسان الكل تفضل، هذا رمان من حق صعبه.
1: سلام يا احمد، سلام
0: عظيمه
1: كل اهله، ما شاء الله ما شاء الله، امانه
0: بسم الله بسم الله.

0: بسم الله
1: يا قاضي حسان.
0: بسم الله ما شاء الله كان طلبه عظيمة.
1: يهنا بالعافية يا قاضي.
0: هناك العافية يا أحمد.
1: هذا أخي يحيى صاحبي يا قاضي حسان. هيا يحيى ادخل اقدم كنا أنا أقول عليك الرمى.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا القاضي حسن قريب مطهر جارنا جاي حج مع ابن قازم.
2: حيا الله القاضي حسن.
0: لا وسهلا حياك الله يا يحيى.
2: ما بلا جيت اشتي اعرفكم على الحج صالح اليمني والبيضاء رفيقنا على مكة ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا حياك الله يا حج صالح اليمني.
2: حياك الله جميعا.
0: تفضل يا حج صالح.
1: تفضل يا اخي يحيى انت هو الحج صالح وكلوا رمان من حق صعد يرد الروح. هيا تفضلوا.
2: بسم الله
0: يا حج صالح.
2: بسم الله
0: يا رب. رب مالك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. الله يكتب اجرك يا احمد. راح تظلم.
1: سهل يا اخي يحيى سهل. كل وارتاح في ظل اخوك حمادي.
2: أكرمكم الله يا أحمد. والله أنك كريم نفس وأصيل وأخ عزيز.
1: أعذبك يا أخي يحيى. شجيتني يا أخي يحيى. محكد قل لي هكذا إلا أنت.
2: هي أقوم صلي ظهر ونتوكل على الله على المسافة الطويلة.
1: لا عز النعمة يعزك الله. هذا رمان يا أخي يحيى مشروح ثاور.
2: يا اخي

0: يا شيخ يا شيخ شيخ يا شيخ خالد.
1: اهدى يا تهبان.
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد.
1: اصبر يا تهبان اصبر.
0: نهجم الحين؟
1: اقول لك اصبر يا تهبان اصبر. خلهم ينشغلون شوية، نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
1: أكيد يا تيبا تحلم بالغنيمة.
0: لا يا لا لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
1: حلالك حلالك يا تيبا حلالك. اسقل لي الأخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد. خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
0: إيه يا شيخ، إيه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
2: يلا يا شيخ خالد، الجماعة منتظرين منك الإشارة. يلا يا بن جامع.
1: الله أكبر. اقتلوهم.
3: حول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين. حول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين. والله انهم الوهابين
4: المراعين. اسمعي وانتو راعوا ليهانة.
5: ماشي يا محمد ما بشتير.
4: راعوا ليهانة.
5: ماشي يا محمد ماشي ما بشتير من الخبالة. ابوك رجال قادر يحمي نفسه. جيوا ما بشتير. عسكر.
6: يا ليحيا.
1: خطة المحكومة الموزون. خطة المحكومة الموزون.
7: لا تخلوا واحد منهم.
1: الحق الحق الحق.
8: هذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا واعراضنا ولا نستسلم لهول الملاعين. القتلة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس تحدثنا حول موضوع الاصطفاء، ولا بأس أن نتحدث اليوم أيضا حول دوائر الاصطفاء لأجل هذه مفاهيم قرآنية ومواضيع قرآنية يجب أن تترسخ، وهي تعرضت للتشويه والحملات من الماكنة الصهيونية وأدواتهم. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يختار الأنبياء ويختار ورثة الكتاب ضمن مبدأ الكمال الأخلاقي الإيماني الإنساني، بمعنى هم أكمل الخلق على الإطلاق الأنبياء، وبعدهم ورثة الكتاب من ذريتهم ومن دائرة القرابة يعني بشكل عام. ورجعنا أيضا تحدثنا حول أنها إلى جانب موضوع الاختيار في مبدأ الكمال الأخلاقي الإيماني، الله بيختار سنة كذا من دوائر معينة ذرية معينة، وهذا المسألة في القرآن الكريم مسألة مفروغ منها. اصطفى الله أولا آدم، أول الأنبياء وأول البشر، وبعدها بدأ يختار الأنبياء وورثة الكتاب من ذريته. جاءت محطة تاريخية مهمة وهي محطة نبي الله نوح. نوح هو من ذرية آدم بلا شك، لكن الآن بدأ الاختيار من دائرة نوح، من ذرية نوح أو دائرة نوح وقرابة نوح سلام الله عليه، لم تعد المسألة من دائرة آدم يعني. وقال الله في القرآن الكريم: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ويعني الله يعلم لما بيقول بيوضح منهم مهتد وكثير فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. الباري داري إيش الذي يجول في نفوس كثير من الناس لما يقول لهم التفوا حول ذرية نبيكم، الناس هيقولوا كيف يعني فيهم السيئين وفيهم الله قد بيعالج المشكلة، بيقول فيهم وفيهم، لكن بالتأكيد لن يأتي نبي أو وارث كتاب الله من أرقى ما في الذرية، ما يختارش الله نوعية سيئة. استمر الاختيار من ذرية نوح رغم أنه أول شيء هو كان موجود مع قومه من غير ذريته، وبعدها الذين جوا معه أيضا من ذريته غير ذريته، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لكن مع ذلك لم يتم تحديد يعني أن عيجي أنبياء ورثة كتاب الله من ذريته. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. مضت قرون انقرضت الذرية التي ليست من ذرية نوح، ليست من أصل نوح. قال الله: وجعلنا ذريته هم الباقين. ما عاد بقي إلا على وجه الأرض إلا ذريته إيش نوح. ولذلك نوح يسمى الأب الثاني للبشرية بعد آدم، الأب الثاني للبشرية. وكما قلنا أنها استمر اختيار الأنبياء وورثة الكتاب من ذرية نوح، طبعا من أرقى ما في هذا الذرية. الله اصطفى نوح وذريته كاملة ضمن دائرة الاصطفاء، لكن وراثة الكتاب كانت تأتي لأفضل ما في هذه الدائرة، أنبياء ورثت وورثة الكتاب اللي هي النبوة ووراثة الكتاب. كان يختار من داخل هذه الدائرة التي اصطفاها، يختار الأنبياء ويختار ورثة الكتاب. استمر الموضوع وبدأت محطة جديدة من محطات الأنبياء، وهي محطة نبي الله إبراهيم. والآن انتقل الاختيار من دائرة نوح الواسعة إلى دائرة إبراهيم التي هي جزء محدود من دائرة نوح، من دائرة نوح الواسعة. الآن الاختيار الآن انتقل من دائرة نوح إلى دائرة من دائرة قرابة نوح سلام الله عليه إلى دائرة قرابة إبراهيم سلام الله عليه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. الآن الاختيار ما عدا من آل نوح، قده من آل إيش؟ من آل إبراهيم. قد الاختيار من آل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. الآن الله أيضا قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني اختيار الأنبياء واختيار ورثة الكتاب أصبح الآن ضمن إطار إيش؟ دائرة إبراهيم سلام الله عليه. وهكذا مثل ما بيقول سيدي حسين بيجي والاختيار يعني دائرة من دائرة، يعني اصطفاء من اصطفاء داخل دوائر الاصطفاء من الأنبياء. رجع الله بدأ يختار من دائرة الفرع الإسحاقي بني إسرائيل ذرية يعقوب سلام الله عليه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين. هذا نقطة يعني مهمة. وبعدها من داخل بني إسرائيل أيضا آل موسى وآل هارون. لكن لاحظوا التسليم لله ما أعظمه، كان كلما يختار الله من داخل دائرة بني إسرائيل كانوا البقية يرفضوا، ليش آل موسى، ليش آل هارون، ليش ما بالله مريم، ليش ما بالله يحيى، ليش ما بالله. وبعض الأحيان يتعرضوا للقتل. شوفوا التسليم ما أعظم منه، التسليم هو لب الإسلام، يعني تكون مسلم لله فيما يريد. الله قال آل فلان يعني آل فلان، امشوا بعدهم، يعني امشوا بعدهم. جاءت بعدها محطة أخيرة وآخر دوائر بني إسرائيل الذي هم آل عمران، يحيى وزكريا ومريم وعيسى سلام الله عليهم، هم آخر دوائر بني إسرائيل. الآن بعد أن فسق طبعا عيسى سلام الله عليه قد آخر أنبياء بني إسرائيل، واعتبرها الله في القرآن الكريم، اعتبر الله سبحانه وتعالى عيسى سلام الله عليه من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح. يقول الله وهو بيتكلم عن إبراهيم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. يعني كيف أن اعتبر من ذرية نوح من ذرية إبراهيم رغم أنه بدون أب، من جهة الأم، من جهة الأم، لأن الجينة الوراثية تنتقل من الأب للأبناء والبنات، يعني من جهة أمه مريم سلام الله عليها. هذا مثل حال الحسن والحسين، يعني هم يعتبروا من آل محمد ويعتبروا من ذرية النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله من جهة فاطمة سلام الله عليها، لأن الجينات الوراثية أيضا بتنتقل من النبي إلى أبناء وبناته، يعني تنتقل إلى بنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بعدها بعد أن فسق معظم بني إسرائيل، بعد أن فسق معظم بني إسرائيل نقل الله الفضل، نقل الله الفضل من ذرية من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، من الفرع الإسحاقي إلى إيش؟ بني إسماعيل. وبدأ الاختيار مثل سنة الله، ولن تجد سنة الله تبديل، يعني دائرة من دائرة. الرواية المتوارثة عند كل المسلمين إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. لاحظوا كيف بيجي اختيار من دوائر. جت بعدها محطة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الآن الاختيار ما عدا يعني النبي خاتم الأنبياء لكن ليس خاتم المصطفين. الآن الاصطفاء ما زال ضمن دائرة آل إبراهيم، والنبي محمد والإمام علي من دائرة آل إبراهيم. والآن الاختيار الآن والاصطفاء في آل محمد، الاختيار والاصطفاء في آل محمد. ولذلك شوفوا كيف الله قال في القرآن الكريم: والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم بعد النبي محمد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ما عاد قالش ثم اصطفينا أحدث اصطفاء جديد، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ما هو قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، آل إبراهيم النبي محمد والإمام علي من آل إبراهيم. أصبح الآن الاختيار من دائرة القرابة الأقرب لرسول الله، وأقرب القرابة لرسول الله هم الإمام علي وبنت فاطمة الزهراء وذريتهم، يعني ذريتهم الحسن والحسين وما تناسل منهم. ولذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هنا نفس القضية، لأن أيجي عند الناس يقولوا طيب فيهم كذا وفيهم الملك المغربي فيهم الأردني فيهم السكير فيهم السيء، بالتأكيد منهم ظالم لنفسه. يعني البالي قد كفاك ما أنك تطرح هذا الموقف، قد قال لك فيهم وفيهم وفيهم، لكن لن يأتي وارث الكتاب إلا من أرقى ما في هذا الدائرة. شوفوا الآن لو الناس كلهم ملتفين حول السيد عبد الملك والسيد علي خامنئي، كيف الضربات الذي بيوجهها للإسرائيلي. والله لو الملياري مسلم التفوا حول هذول الاثنين، والدول العربية والإسلامية التفت حولهم، أن إسرائيل في خبر كان، وأن الأمة الإسلامية هي الأرقى على مستوى العالم بأكمله، الأرقى على مستوى العالم بأكمله. ولذلك لاحظوا النبي قال: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض. وفي التشهد الأخير بنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما بيذكر في الصلاة بكلها أحد إلا آل محمد من هذا الأمة، جنب محمد سلام الله عليه، عشان نفهم أن بعد محمد آل محمد المشي بعدهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله، وإذعانه في العبودية له، واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرتا الفساد فخانتاهما، أي خانتا الرسالة، وظاهرتا عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرتا ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله. ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله، ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء، ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا، ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله، ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله. ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف، وتسمو على مغوياته، وتعلو على غروره وظلمه. ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأذقى، وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين. قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه، بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته. ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم ولا يلغيه خصم ولا يبليه زمن ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن، وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان المؤمن المسلم أن يكون فاهما، أن يكون مستبصرا، أن لا يكون جاهلا وأحمق وقبي. لا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان المؤمن أن يكون مفتوحا متقبلا لكل ما يقدم إليه من ضلال ومن فساد ومن أفكار ومن عناوين زائفة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها السم الزعاف. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان المؤمن أن يكون على علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، أن يعرف من هو ومن هي أمته وما هي هويته وما هي العزة والكرامة الذي أراده الله سبحانه وتعالى، أرادها الله له ولأمته، ومن هو عدوه، ومن الذي يحمل من أفكار ومن إجرام ومن خبث ومن نوايا سيئة للبشرية ولأبناء هذه الأمة خاصة. لأن الله لا يريد من المؤمن أن يعيش حالة السذاجة والسطحية في الحياة. لا يريد الله من المؤمن أن يخدع ببساطة من قبل قوى الطاغوت. لا يريد الله سبحانه وتعالى منك كمؤمن أن يستغفلك اليهود والنصارى، أن يستغفلك الأمريكيون والصهاينة، أن يغيروا قناعاتك ويسخرونك لخدمتهم بكل بساطة، أن يدفعونك للتضحية بأقوالك وأفعالك وأموالك وأفكارك وتصرفاتك خدمة لمصالحهم. وما أكثر من يتحركون في أوساط هذه الأمة ليخوضوا المعركة بديلا عن الأمريكيين وعن الصهاينة. تلاحظ وكم نشاهد في وسائل الإعلام من أولئك الذين يناصرون فكرة أمريكية ونظرية أمريكية وعنوان أطلقه الأمريكيون وخدعة أطلقها الأمريكيون. ما هو السبب؟ لأن هناك اختلال في الوعي، وهذه هي ثمرة التضليل الذي يقوم به اليهود والنصارى. فالله سبحانه وتعالى قدم لنا كمسلمين وعيا عاليا وبصيرة نافذة تستند إلى حقائق القرآن الكريم، الكتاب الذي قال الله عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تضمن هدى الله مساحة واسعة عبارة عن مفاهيم، عبارة عن أفكار، عبارة عن عقائد، عبارة عن تصنيفات ومعايير تعطي تقييم ورؤية صحيحة وتقدم هدى وبصائر ونور. تلك الأشياء التي قدمها الله في كتابه تمنح المسلم فهما صحيحا عن مسؤوليته في الحياة، تمنح نظرة واقعية للحياة والناس والصراعات والأحداث، ومعرفة بالأعداء والحلول في مواجهتهم، وما هي المسؤولية التي يجب أن يحملها الإنسان المسلم المؤمن في مواجهتهم. القرآن الكريم هو أعظم وأرقى وأهم مصدر يمكن للإنسان أن يحصل على الوعي والبصيرة من خلاله. جعله الله نور لعباده يستبصرون به أمام كل الظلمات، وهو المنهج الوحيد الذي يصنع وعيا إيمانيا وحصانة تامة من كل أشكال الجهل والغباء والخداع. لأن الله كما قلنا لا يريد أن يبقى المؤمن غبيا يتقبل الخرافات ويؤمن بالأباطيل ولا يفرق بين الغث والسمين. الله تعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الوعي، القرآن يصنع وعي عالي جدا. لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يحمل الإنسان القرآن ثم هو كما قال عن اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، بل يريد أن يفهم وأن يدرك. القرآن يوفر الإنسان بصيرة عالية ومعايير واقعية ومؤشرات صحيحة تعطي الإنسان قدرة على التقييم. يستطيع القرآن أن يجعلك تقيم نفسك، تقيم من حولك، تقيم الأمة، تقيم اليهود، تقيم المنافقين، تقيم النصارى، تقيم كل فئات الناس. تعرف ما هو الحق وما هو الباطل، تعرف المجتمع البشري كله وأين يتحرك وما هي الأفكار التي أوصلت إلى تلك الحالة. القرآن يمنحك قنوات مأمونة سليمة تتزود منها بالقناعات بالعقائد والأفكار والثقافة التي أتت من الله سبحانه وتعالى. القرآن يعطيك وعي تعرف من خلاله من هم أعداؤك وما هي أهدافهم ومشاريعهم وما الذي يسعون له وما الذي يريدون منه وما هي الحلول في مواجهتهم. الإيمان، هناك إيمان واعي صحيح وهناك إيمان مزيف يجعل الإنسان في هذه الحياة غبيا، لأنه ليس الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. الإيمان الناقص والقاصر لا يريده الله. الإيمان الواعي الصحيح هو الذي يريده الله، والإيمان الواعي الصحيح يصنع هدى، يصنع بصيرة كاملة، يجعل من الإنسان مشعلا من النور في هذه الحياة ومصدرا للبصيرة لغيره من الناس. لكن الإيمان المزيف يصبح وسيلة من وسائل الاستغلال، مثل الإيمان المزيف الذي حملته الجماعات التكفيرية. ذلك الإيمان صنع خصيصا من قبل الأمريكيين والاستخبارات الأمريكية ليكون وسيلة من وسائل التطويع والتشويه للإسلام في شكله الحقيقي الحضاري الراقي التحرري. لا يمكن بحال أن تكون مخرجات الإسلام من ذلك النوع، وأن تصنع تربية الإيمان أغبياء وجهلة نشاهدهم وهم في قمة الغباء وقمة الجهل وقمة الذلة أمام اليهود. لأن من أهم ما في الإسلام أنه دين النور، دين البصيرة، وهذا معيار مهم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذه الظلمات هي الظلمات في الفكر، الظلمات في المشاعر، الظلمات في عدم إدراك المسؤولية، الظلمات في عدم إدراك الإنسان للواقع. وبالتالي نجد أن المشروع القرآني قدم الوعي اللازم والفهم المطلوب في مواجهة الأخطار والتحديات، في مواجهة التضليل وأساليب التضليل. المشروع القرآني قدم الوعي الكافي عن كيفية المواجهة وكيفية الانتصار في المعركة منذ اليوم الأول في معركتنا مع اليهود والنصارى. قدم شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه من خلال دروس ومحاضرات من هدي القرآن، كان يحرص على تعميم حالة الوعي، تقديم البصيرة، تقديم الهدى، المعارف الصحيحة، تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة والتصورات الخاطئة، باعتبار ذلك حاجة ماسة تحتاجها الأمة وضرورة تحتاجها الأمة لكي تنتصر في صراعها مع اليهود والنصارى. الثقافة القرآنية تضمنت كما هائل من المعارف التي تعطي الإنسان وعي في كل المجالات، وأولها الوعي في مواجهة التضليل الإعلامي الفكري الثقافي، الخداع الكبير الذي يتحرك به الأعداء. أعداء هذه الأمة يتحركون اليوم بحملات كبيرة جدا في الإعلان وفي الإعلام، يضربون وعي هذه الأمة، يجعلون هذه الأمة في حالة سطحية، في حالة تيه. لأن واقع الأمة اليوم يشهد فعلا ذلك، أنها بعيدة عن الوعي القرآني في مواجهة لمؤامرات الأعداء ومكائدهم، بعيدة كل البعد عن القرآن. وبالتالي ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الحالة التي يسيطر فيها اليهود والنصارى، يسيطر فيها من ضربت عليهم الذلة؟ لأنهم وصلوا إلى حالة سيئة جدا من البعد عن الله والبعد عن القرآن. فسيطر الأعداء على الأمة، ضربوها، أبعدوها عن كل ما يحقق لها الخير والعزة والنجاح، وغيروا واقعها. لكن الثقافة القرآنية تركز على أن تقدم فهم صحيح للواقع، تفهم وتدرك الواقع بكل ما فيه من أخطار والتحديات، وتعرف العدو وما هي مشاريعه، لأن هذه الثقافة من القرآن والقرآن من الله، فمعناها أنها نور من الله سبحانه وتعالى مستمدة من هداه، ونحن عبيد لله يجب أن نتعامل مع هدى الله بجدية وتفهم واستيعاب لنكسب الوعي. أمام كل التحديات والأخطار والمشاكل والمتغيرات ليس هناك للإنسان من مخرج إلا القرآن الكريم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهو يتحدث عن القرآن قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الكثير من الناس يبحث عن الهدى في الإنترنت، يبحث عن النور والبصيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، يصدق الفيسبوك أكثر مما يصدق آيات القرآن، يهتم ويركز على الواتساب وعلى منصة إكس وعلى اليوتيوب أكثر من تركيز على آيات القرآن، كأنه يوم القيامة سيسأل عن القرآن. وبالتالي لا مخرج للإنسان المسلم إلا إذا عاد إلى القرآن، لن يرتقي ولن ينجح في هذه الحياة إلا إذا عاد إلى القرآن، ولن تنجح الأمة إلا إذا عادت إلى القرآن. يجب أن نبقى في حالة ارتباط قوي بالقرآن بهدى الله سبحانه وتعالى، وارتباط مستمر، نتزود من ثقافة القرآن أمام كل محطة من محطات هذه الحياة، أمام كل واقعة، أمام كل مشكلة، لكي نتحصن بالهدى ونكون على درجة عالية من الوعي في مواجهة المستجدات والمتغيرات. كل فترة تظهر وسيلة جديدة للأعداء في ضربنا، وبالتالي يجب أن يكون اتصالنا بالهدى متجدد مستمر قوي حتى نتغلب على كل الوسائل التي يأتي بها الأعداء لضربنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر.

حي على

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: السابع مساء في استوديو إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. عقد بصنعاء لقاء ضم وزير التربية والتعليم حسن الصعدي والقائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ومحافظ المحويت حنين قطينة ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس ورئيس جامعة المحويت الدكتور محمد الشلبي كرس لمناقشة الأوضاع التعليمية والتربوية بالمحافظة وإجراءات تجهيز وافتتاح كلية الزراعة بجامعة المحويت تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية لدعم القطاع الزراعي ومخرجاته الأكاديمية، حيث أكد الوزير الصعدي حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية وتوفير البيئة الملائمة للطلاب، فيما عبر المحافظ قطينة عن استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات الممكنة لتنفيذ خطط الوزارة والارتقاء بالأداء التعليمي. وعلى الصعيد العملي التنموي الاجتماعي ترأس أمين العاصمة الدكتور حمود عباد اجتماعا للفريق التنموي بأمانة العاصمة بحضور وكيل أول الأمانة خالد المداري ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية حمود النقيب والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي ووكيلي الأمانة للمالية مازن نعمان والزراعة محمد سريع ورئيس الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة الدكتور أحمد الكبسي لمناقشة سبل رفع قدرات الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها التنموي. واطلع المجتمعون على دراسة مؤسسة جرامين يمن لإنشاء برنامج للتمويل الأصغر بمديرية بني الحارث يستهدف الأسر محدودة الدخل والحرفيين لتمكينهم اقتصاديا ومكافحة الفقر، حيث أكد أمين العاصمة أهمية التحول نحو البرامج المستدامة وتفعيل دور الجمعيات كشريك أساس، فيما شدد وكيل أمانة العاصمة وكيل أول الأمانة على العمل التكاملي وتأهيل وتدريب الجمعيات التعاونية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وفي إطار الأنشطة الحكومية واللقاءات المشتركة ناقش نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار مع محافظ المحويت حنين قطينة سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المتعثرة بالمحافظة والحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات وتفعيل العمل التنموي بمشاركة المجتمع المحلي. وفي المهام والزيارات العيدية قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قافلة عيدية شملت أغنام ومواد غذائية ومبالغ رمزية للمرابطين في جبهات محور باقم والربوعة وأبواب الحديد بمحافظة صعدة، حيث نقل نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم الحملي ومعه وكلاء الوزارة لقطاعات الرعاية محمد عقبات والعمل عبدالله حيدر والتمكين الحسن الذاري والمدير التنفيذي لصندوق المعاقين دكتور علي مغلي للمرابطين تهاني قائد الثورة والقيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويوم الولاية، معبرين عن الفخر والاعتزاز بتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وسيادته. وفي الجانب الإعلامي ترأس نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي اجتماعا لمناقشة موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرات ذي الحجة ودور البرامج الإعلامية الرسمية في بلورتها بحضور وكيلي الوزارة دكتور أحمد الشامي ومحمد منصور ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبد الرحمن الأهنومي، حيث أكد الدكتور البخيتي أن الموجهات تمثل مسار عمل متكامل لتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية والصهيونية ودعم الإنتاج المحلي، فيما أشار الوكيل الشامي إلى الأبعاد التنموية للخارطة البرامجية وضرورة إطلاق ثورة إعلامية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني، ولفت الوكيل منصور إلى أهمية دعم مكاتب الإعلام بالمحافظات لمواجهة ماكينة العدو، بينما أكد الأهنومي التزام قطاعات التلفزيون والإذاعة بترجمة الموجهات وفق مصفوفة أولويات تخدم الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي ومطلع العام الهجري الجديد. دشن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ومعه نائب الوزير أنس سنان النزول الميدانية لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام في أول أيام الدوام الرسمي عقب أجازة عيد الأضحى المبارك. وأكد الوزير الحوالي أن النزول الميداني لفرق التفتيش التي شملت تكليف 9 فرق لتغطية 18 وحدة خدمة عامة يمثل ترجمة لدور الوزارة الرقابة والإشراف في المستمر للحفاظ على مؤسسات الدولة وتطوير الأداء وتسهيل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن الأجهزة تعد محطة لتقييم الأداء وتجاوز التحديات، وموجها برفع نتائج الانضباط أولا بأول عبر نظام الموارد البشرية الموحد. وفي السياق الوزاري، تفقد وزراء المالية عبد الجبار أحمد ونائبه ناصر الهمداني، والنفط والمعادن دكتور عبد الله الأمير، والصحة والبيئة دكتور علي شيبان ونائبه دكتور ناشر القعود، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في قطاعات وإدارات وزاراتهم وديوانها العام والمؤسسات التابعة لها، حيث وجه وزير المالية بأن يكون اليوم المفتوح لقيادة الوزارة في إدارة خدمة الجمهور لحل إشكاليات المعاملات مباشرة، فيما أكد الوزراء أن الالتزام بالدوام يعكس استشعارا عاليا بالمسؤولية الوطنية لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين في ظل المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن. وعلى صعيد الهيئة الحكومية، تفقد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمس سان أبو نشطان ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي ومعهما وكلاء الهيئتين مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل بالدواوين العامة والفروع، حيث حث الدكتور ناجي على مضاعفة الجهود لتعزيز الأداء الوقفي والاهتمام بالمساجد وتنمية الإيرادات، فيما أشاد الشيخ أبو نشطان بنسبة الحضور مشددا على أهمية استشعار المسؤولية تجاه الفقراء والمستحقين والعمل بروح الفريق الواحد. وفي ذات السياق وتحديدا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، تفقد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمن حمود النقيب وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبد القادر الجيلاني ومعهما وكلاء الأمانة والمحافظة ومدراء مكاتب الخدمة المدنية سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية والمجمعات الخدمية والمديريات، حيث بلغت نسبة الانضباط في الأمانة 95% وفي محافظة صنعاء 89%. وأشاد النقيب والجيلاني بحرص الكوادر الإدارية على تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة وتجاوز الصعوبات الميدانية. وفي المحافظات، تفقد محافظ عمران دكتور فيصل جعمان والبيضاء عبد الله إدريس وصعد محمد عوض والحديد عبد الله عطيفي ومعهم أمناء عموم المجالس المحلية ووكلاء المحافظات ومدراء مكاتب الخدمة المدنية، تفقدوا جميعا سير الأداء ومستوى الحضور في المكاتب التنفيذية والخدمية والمؤسسات المحلية للمياه والكهرباء والاتصالات والمستشفيات وفروع البريد، حيث بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في محافظة دمار 98% وفي إب 94% وفي الحديدة 92% وفي ريمة 87% والبيضاء 80% وتعز 77%. وأكد المحافظون أن هذا الالتزام الواسع يجسد حالة الاستقرار والتماسك المؤسسي ويوجه رسالة قوية بالبناء والتنمية، مشددين على استمرار لجان التفتيش الميداني في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين. في القطاع الخدمي، اطلع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بدر ومع وكيل الوزارة لقطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل على مستوى الانضباط الوظيفي في الهيئة العامة لكهرباء الريف ومركز دراسات وأبحاث الطاقة والمياه، مشيدا بحرص واستشعار العاملين للمسؤولية بما يخدم مسارات التنمية المستدامة، ومؤكدا حرص الوزارة على دعم الجهود الهادفة التغلب على الصعوبات الناتجة عن تداعيات العدوان والحصار وتطوير الأداء الفني والمهني. ما زالت هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وفي مجال الفعاليات، تواصلت الفعاليات الخطابية والثقافية بمناسبة ذكرى يوم الولاية، حيث نظمت الإدارة العامة لقطاع البحر الأحمر بمصلحة خفر السواحل بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة فعالية ثقافية، أشار فيها وكيل أول المحافظة أحمد البشري إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام علي عليه السلام، مؤكدا أن التمسك بمبدأ الولاية يمثل الحصن المنيع للشعب اليمني في مواجهة التحديات والدافع الأساس للصمود والثبات ضد قوى الاستكبار، فيما تطرقت الكلمات إلى البعد التاريخي لذكرى يوم الغدير والوصية النبوية كصمام أمان يحمي الأمة من التبعية ويقودها نحو العزة والكرامة. وفي محافظة البيضاء نظم القطاع الصحي فعالية خطابية بالذكرى ذاتها تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حيث أكد محافظ البيضاء عبد الله إدريس أن الانتصارات التي يعيشها اليمن هي ثمرة الالتزام بمبدأ الولاية، مشددا على ضرورة استحضار شخصية الإمام على الإمام علي وروحياته الجهادية في الواقع العملي لمواجهة أعداء الأمة. ولفت المحافظ إلى أن الزخم الجماهيري يجسد الارتباط بالهوية الإيمانية ويعكس صمود أبناء المحافظة، فيما أشارت الكلمات بحضور القيادات الصحية والمحلية إلى التمسك إلى أن التمسك بنهج الولاية يمثل امتدادا للمسار الصحيح والوعي القرآني الذي يعزز وحدة الأمة وثباتها في مختلف جوانب الحياة. وعلميا، أقرت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الأول للشباب بالحديدة في اجتماع برئاسة رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل ورئيس جمعية الشباب التنموية فاضل الضياني برنامج الندوة الدولية المقررة منتصف يونيو الجاري لمناقشة مصفوفة الرؤى والتوصيات العلمية الكفيلة بتعزيز دور الشباب في التنمية بمشاركة باحثين وأكاديميين من أكثر من 10 دول. وفي قطاع الصحة بمأرب، ناقش اجتماع برئاسة مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي دعبوش الوضع الصحي وسير العمل بالمستشفيات في أول أيام الدوام الرسمي عقب الأجازة العيدية ومستوى إنجاز التقرير السنوي، حيث حث دعبوش الكوادر الطبية على تكثيف الإشراف الميداني لتجويد الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين. أما في محافظة البيضاء، أعلن المعهد العالي للعلوم الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي في مساقات دبلوم الصيدلة والمختبرات والقبالة حتى نهاية يونيو الجاري، حيث أكد مدير المعهد الدكتور أحمد البقشي أن التسجيل يسهم في رفض مختلف مناطق المحافظة بالكوادر المؤهلة لتجويد الخدمات الصحية. بهذا الخبر نصل بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية قدمناها عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعل لها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز،
7: وهذا ما يقع به.
6: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص جل من لا يسهو.
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربذة.
7: إن شاء الله.
6: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة. فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة في تحت هذا العنوان تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، نختم بها. ولكن قبل أن نبدأ في بداية الدرس الختامي نذكر بالدروس التي استفدناها من الحلقة الماضية. أبرز هذه الدروس والعظات: الدرس الأول أن الشعراء والأدباء هم حراس الذاكرة الجماعية، ويمكنهم توثيق الجرائم بأسلوب فني يتجاوز الرقابة ويصل إلى الضمير أعمق من التقارير السياسية، كما رأينا في أسلوب البردوني الذي استخدم أسلوب التلميح في قصيدته في حضرة العيد لوصف مجزرة تنومة، وتحدث عن الضوء موتا، الندى الأسود، الحصى الأحمر تحت ظروف سياسية صعبة، لكنه عاد ليصرح باسم تنومة صراحة في قصيدة أقاليم ذلك الجبين ليخلد الجريمة كشهادة تاريخية لا تقبل النسيان. هذا يعلمنا أن الأدب والفن يمكن أن يكون سلاحا أكثر مرونة وقدرة على البقاء من الصحافة أو التقارير الرسمية في مواجهة الرقابة. في واقعنا المعاصر اليوم كثير من القضايا المظلومة تبقى حية في الوجدان الشعبي عبر الأغاني، عبر القصائد، عبر الأعمال الفنية أكثر مما تبقى في الوثائق القانونية. والدرس الذي يمكن استفادته: عندما تغلق الأبواب السياسية يبقى الشعر نافذة مفتوحة على الحقيقة. الدرس الثاني أن الأدب يكشف ما تحاول السياسة إخفاءه أو تلطيفه. فالبردوني لجأ إلى التلميح حينا والتصريح حينا ليقول ما قد تعجز السياسة أو الرقابة عن قوله. والصورة الشعرية التي مثل الضوء موتا والحصى الأحمر كشفت بشاعة المجزرة دون خطاب مباشر، وهذا يعلمنا أن الفن الصادق يستطيع أن يخترق الصمت الرسمي ويوقظ الحسة الأخلاقية لدى الجمهور. وفي واقعنا ينبغي دعم الأدب والفن الملتزم الذي يفضح الجرائم ويعيد قراءة التاريخ بجرأة ووعي. فالكلمة الموحية قد تكون أبلغ من البيان السياسي وأبقى أثرا في الوجدان. والدرس الثالث أن ربط المأساة المحلية بمآس أممية كالعراق، الفرس، الترك، فلسطين، كما حصل عند الشاعر الخزان، هذا يخلق وعيا بأن العدو التكفيرية والصهيونية وجهان لعملة واحدة. فالشاعر الخزان في قصيدته أباد ضيوفك ربط مجزرة تنومة بمآس في العراق، في منى، في الفرس، في الترك، في في وأشار إلى بصمات الحاخام أيضا، كما ربط الشاعر الشرفي بين أسرة القرن والملة المذمومة وبخور المعابد المشؤومة، مشيرا إلى تورط قوى خارجية في دعم التكفيريين. هذا يعلمنا أن كشف التحالفات الخفية بين الأنظمة التكفيرية والقوى الاستعمارية والصهيونية هو جزء من فضح حقيقة الجريمة. في واقعنا المعاصر اليوم، كثير من الجماعات الإرهابية التكفيرية تحظى بدعم دولي وغربي لإضعاف الأمة، والشعوب بحاجة إلى كشف هذه العلاقات. والدرس الذي نستفيده هو أن عزل الجريمة عن سياقها الإقليمي والدولي يخدم الجاني، وربطها يحشد دعما أوسع للضحايا. الدرس الرابع، استمرار الشعراء في تذكير الأجيال بالجريمة كقصيدة الشرفي عام 2017 بعد قرن من المجزرة، يحافظ على الحق ويؤكد أن الجرح لم يندمل وأن الثأر باق. والنص يشير إلى ما قرأناه في الدرس الماضي في الحلقة الماضية، يشير إلى أن الشاعر الشرفي رحمه الله كتب قصيدته أسرة القرن احتفاء بصدور كتاب مجزرة الحجاج الكبرى بعد مرور حوالي قرن على الحادثة. يقول فيها: تلك آلافنا الثلاثة تحكي وستحكي باللهجة المفهومة. يذكر أن الجرح بقي نازفا، ويذكر أيضا أن حقنا واضح وضوح الثريا، وسيبقى غواصة ملغومة يتوعد السعوديين بالثأر، وأن القضية لا تسقط بالتقادم، وأن أحياء ذكرها عبر الأجيال هو جزء من استمرار المطالبة بالحق والثأر. طبعا في واقعنا المعاصر، كثير من القضايا التاريخية عادت إلى الواجهة بعد عقود، لأن الأجيال الجديدة رفضت النسيان وتبنت قضية آبائها وأجدادها. والدرس الذي يمكن استفادته الذاكرة الحية هو أن الذاكرة الحية للأمة أقوى من أي معاهدة نسيان، والشاعر الذي يحيي الجرح ولو بعد قرن يصنع وعيا أعمق من أي خطاب سياسي. طبعا والتحية للشعراء المعاصرين، فقد كتب كثير من الشعراء في مناسبات ذكرى مجزرة الحجاج الكبرى، كتبوا قصائد ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي غير التي استعرضناها في هذه الحلقات. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عن الأدب الشعبي، ماذا قال الأدب الشعبي عن هذه المجزرة. طبعا في الأدب الشعبي تشتهر عدد من القصائد، منها قصيدة يلا العون بك يا وثيق الحبال، وهذه قصيدة كانت تنشد في الأعراس وفي المناسبات، وهي مبنية على هيئة شعر الموشحات، متألفة في كل دور من أربعة أشطار يتبدل فيها الروي في كل مرة، في حين يتبع الأصماط الأربعة قفل من شطرين بروي واحد، ويتكرر الشطر الأخير من القفل في كل الأقفال. هذه القصيدة من إنشاء الشاعر الشعبي الكبير الشيخ ناجي ابن محسن ابن عامر الجبري من قرية الضاف الأثرية من جهران آنس. طبعا كان شاعر الإمام يحيى حميد الدين رحمه الله، وخاصمه في بعض الأحيان. القصيدة في مجملها تعبير عن السخط الشعبي تجاه تلك المجزرة، وهي وصف لبشاعة المجزرة، وهي فيها دعوة للجهاد ضد مرتكبيها، وفيها أيضا إشادة بالإمام وبولده سيف الإسلام أحمد، والطلب منهما القيام بغارة مسرعة نحو أهل نيد الذين قد غيروا في الدين بقتلهم للحجاج. وذكر الشاعر أنهم كثير العدد ذو أسلحة من الخيار في مقابل حجاج لا يعرفون تلك الديار، يعني أسلحة من الخيار يعني من الأسلحة المتطورة، يعني الخيار خيار الأسلحة يقصد الشاعر، وليس هؤلاء أنهم خيار القوم، لا، إنما يقال هكذا في اللهجة اليمنية إذا أرادوا وصف بندق

هي جميع الفعال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، يا سلامي على المام إمام الهدى، نجم مصباح من نوره قد بدأ، ما نغم طائر السعد وطير الهدى، تشمل الكل والتابعين من بدأ، والوصي زوج بنت الرسول الكمال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، بلغ الخط والأخبار نحو اليمن، لحمد والي الأمر محي الوطن، ناصر الدين والحق وقاء السنن، غارة مسرعة بالجيوش من يمن، جيش ملي العروب منها والجبال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، غارة مسرعة يا ولي الرقاب، غابة الشام وارض الحجاز الكلاب، اعتدوا فوق حجاج شيبه وشاب، لاصق الله تنومه وساق الغراب، قاتلوهم بأبطال أشد القتال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، أهل نيدا في الدين قد غيروا، قد بلغ كل ما كان قد سيروا، أيها الناس بالباطل تعبروا، غيروا كل ما كان قد أبدعوا، يا الله الله واستنكروا ذا الفعال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، كيف يا رب تعطي خصيم الحجاز، التقاهم عدو الله بالبراز البراز، أشبع الذئب لحما وعجزا وباز، ثم ينادي لهم بالنجاز النجاز، قاتلوا كل حج حرام حلال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، طاقت الأرض لقيفة والقتول، كنهم في العوارض شبيه السيول، مردفين الرواحل وفوق الذلول، يا لهم من مظالم تشيب العقول، املأوا الحيد والسائلة والرمال، املأوا الحيد، يعني هم ملأوا الحيد والسائلة والرمال بالقتلى. يالله العون بك يا وثيق الحبال، لما 3000 متسلحين للخيار، ومن البدو ذي عالمين الديار، وعلى الوفد ذي غابيين الديار، ما معهم بتلك الطريق اختبار، لا ولا قوم متسلحين للقتال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، كل حج من المسلمين وحدا، كتب الله بأنه مش هدى، والشقي صار منهم من السعداء، يوم يلقى محمد يمد اليد، يمحو له الله كل الفعال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، يا إله السماوات أنت الودود، اجعل أصحاب نيد كما قوم هود، وكبيرا لهم مثل فرعون يعود، يورد القوم نارا وبئس الورود. يقول أيضا في هذه القصيدة، نسأل الله يعجل بإيصالهم لا بلاد قريبة وإحنا لهم، طبعا يشير إلى أن بلادهم بلاد بعيدة، وكان يتمنى الشاعر أن يكون أمرهم قريب حتى يستطيع اليمنيون لقياهم وقتالهم والأخذ بالثأر منهم. قال نلقيهم بحرب لإقبالهم، نشل الغنايم من أموالهم، ثم نعدي لفود الخيول والبغال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، وعلى الإمام يدي لنا ما نريد، حاليات البنادق ومونة جديد، صاغ أصلي من أيام عبد الحميد، دي له البلغ في المغربة والبعاد، والسلاح الجرامل حسين القفال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، يقول والصرف يدي لنا ما معه، حب صفرة وبيضة من النايعة، لجل كل يقاتل وصرفه معاه، يقسم القرش مصرف بين أربعة، والعريفة في اليوم واحد ريال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، قهر الله خصيم أحمد بن الإمام، ورقال المعالي إلى أعلى مقام، كاشف الضر ما يرتضيه الأنام، حاز كل الفضائل فوق الأنام، ما يكون له الناس جمع مثال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، شبوا الحرب يهل التقاع الجلو، وفعلوا الخير لله ذي تفعلوا، كافة الناس يا سامعين عقلوا، القرانات من كل شك قبلوا، قاتلوهم على دينكم يا الرجال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، شلوا العزم في الساعة الحاضية، وخذوا الثار بالحجة الماضية، من يجاهد ففي عيشة راضية، ثم يا ليتها كانت القاضية، ناخذ الأجر بالفائدة والكمال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، لاح نجم السعادة وعاد الأجل، وأطى الله بالنصر فوق الأمل، لكن استغفر الله إذا اللس نزل، حيث يا رب مالي بغيرك وسل، فاعفو عني إذا عاد عذري يقال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، أسألك تنصر الإمام نصرا عزيز، ذي حمادين الإسلام من الإنجليز ومن الكفر وأصحاب عبد العزيز، واجعل إعداه ما تصبح إلا هزيز، وجميع ما معاهم يصير بيت مال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، يا جميع العوالم من المسلمين، شبوا الحرب لكن بذمة ودين، واجمعوا القوم وعدوا على الظالمين، وسلام على نوح في العالمين، ذي دعا دعوة الحق من ضيق حال. يالله العون بك يا وثيق الحبال، أيها الناس لابد من ميسرة، اسمعوني لما أقول في التسيرة، الجهاد حق واجب على الكفرة، قد عصوا وبغوا فهم الفجرة، وقضى الله في أمره ما يقال. يالله العون بك يا وثيق الحبال. هذه بعض الكلمات التي قالها هذا الشاعر الجهراني الجبري في هذه القصيدة الطويلة التي كانت تقال في الأعراس وفي غيرها، وهي جزء مما حفظت، يعني لذلك تشتهر قضية ساق الغراب، مجزرة ساق الغراب، تنومة وساق الغراب، لأنها ذكرت قضية ساق الغراب أو في هذا المكان طبعا، ولعل المقصود بساق الغراب منطقة في عسير تشبه ساق الغراب، ساق الغراب، وكأنها قريبة من هذه المنطقة التي استشهد فيها الحجاج. هناك أيضا قصيدة أخرى من القصائد الشعبية، وهي قصيدة مشهورة قالها الشاعر الشيخ صالح بن جميل الجناتي العمراني، الذي من جنات من الجنات بن عمران، وكان عامل الإمام على الجبين، على الجبين في ريمة، وهذه القصيدة بعنوان في القفار مجنات.

0: دلينا. طبعا نحن عنوناها قصيدة رائعة تعكس رأي عموم الناس تجاه تلك المجزرة ومدى حزنهم وأساهم على شهدائهم ومدى استعدادهم للاقتصاص من المجرمين ونظرتهم للإمام وعماله. هذه القصيدة يقول فيها الشاعر: بدعنا بالذي له اسم قاهر ورافع للسماء وإحنا رجينا، خلق للعبد أشياء من فواكه وإحنا مخطئين ومذنبين، وثني بالرسول طه محمد ختام الأنبياء والمرسلين، وعاد الحيدرة هو ابن عمه فكم أفنى من الجيش اللعينة، ضرب بالسيف يمنى ثم يسرى وقال يا ذا الفقر مالك ثخينة، وفي الجنة ونسكن في رضاهم بنات الحور هي بالواصلين. ألا يا ملقني، الملقني يعني الذي بلقنها الشعر، الجني الذي بيديه الشعر هكذا طبعا يشيع بين الشعراء، ألا يا ملقني مالك تهجس وخلق الله قدهم راقدين، وجوب لي وقال الحس ضايع وشت النوم، وداها يمينة على الحجاج لي ساروا شهادات وفي ساق الغراب حن الحنينة، عدو الله أخذهم بالتبارة وهم في جيل وادي طارحين في وادي تنومة، فيغبني على شيبة وشبان وساروا في البلاد مستغربين، ولا بكفن ولا به قبر مفتوح ولكن في القفار مجندلين، ألا يا من ألا يا من رسولي شت وعزم طلوع الفجر وعزم في البحينة وصل صنعاء ولا دار السعادة، ألذي فيه إمام المسلمين وأنشر رايتك واجمع جيوشك وفي أول ربيع متشلشلين، وبلغهم سلامي مع تحيات وريح المسك لأهل أجمعين، يسلم لك معاشك لا تحير والأيام عندنا مثل السنين، ومن أرض الطعام وحث الأقدام وتلقى ذا العلوم في الجبينة، وطير أخضر وصوته باينادي ملك من عند رب العالمين، وزمزم والحرم والركن لزحم ملائكة السماء مستنكرين، حمام مكة تقول يا فقد قلبي ويا دم أهملي مثل الزنينة، لنا عهد من الحج اليماني وفي هذه السنة ما زد رأينا، جبل عرفات تقول يا شمس قيفي وعاده للحجاز متنخرين، فأين أهل العقول وأهل فكر يقولون يا إمام المسلمين، وأين حاشد وخولان وأرض سنحان وقالوا في خمر متجمعين، وأين أرحب وهمدان ثم سفيان وساروا في حمى الله المعينة، فيا مولاي لا تبخل علينا، بيوت المال كلوها الفارغين مع العمال صايات ثم جيخان، وكانوا في المنازل قاعدين ويقرأ غيب وكرباس تحت كذا، وللراتب مقرر كل حين، ولا جاهم ضعيف يشكي ويبكي يقولون يا خبير مستعذرين، ولا جاهم قوي قال له ادخل، وهولاك الشهود محاصلين لفظت القول، وأنا مسيت ساهر أنا صالح جميل لسني فطينة وصل عمران واسأل عن محلي، وهو شق الجبل دوره زبينة، ألي فيه المناظر روس الأركان وديوانه عجيب للسامرين، ونختم بالصلاة على محمد ختام الأنبياء والمرسلين. إذن هذا هو الأدب الشعبي الذي رأيناه وعرفناه في هذه القصائد، وهناك ربما قصائد أخرى إن شاء الله سنعثر عليها. أخيرا نختم ببعض الاستنتاجات التي من الأهمية التذكير بها في ختام هذه الحلقات. ما يحصل اليوم من السعودية وأوليائها الأمريكان ومن كان مع الإمارات وغيرهم من المعتدين على بلدنا ليس كما يتوهمه البعض نتيجة عدوان استجد أو رغبة عدائية طارئة، بل لم يعرف اليمنيون النجديين من أول يوم إلا وهم يعتدون على هذا الشعب. يعني نحن اليمنيين ما عرفنا أولئك النجدين إلا من أول يوم إلا وهم يعتدون على شعبنا ويوجهون إليهم مجازرهم في مجزرة تنومة، ثم بعدها حينا بالحرب الباردة أو الهيمنة، وحينا بالحرب الساخنة والمجازر المروعة. أيضا الفترة من عام المدة التي من عام 1918 إلى عام 1923 ميلادية كانت أهم وأخطر فترة أو مدة في تاريخ اليمن المعاصر. كان ابن سعود حليف بريطانيا المفضل، وكان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر، وهو أسس هجر الإخوان التكفيريين، ومنها هجرة الغطوط التي تورط أتباعها في قتل حجاجنا في تنومة وسدوان. وذكرنا أيضا أن المجزرة وقعت في ظهر يوم الأحد 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية، وكان الحجاج قد نزلوا على ثلاث فرق: الفرقة الأولى في تنومة والثالثة في سدوان، وأن جملة من الأسباب السياسية والعقائدية والمادية كانت وراء هذا الحادث، وأنها مجزرة دبر أمرها بليل شيطاني مشؤوم، وأن ابن سعود وحده هو الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرار بذلك الحجم وتلك الخطورة تعبيرا طبعا وتنفيذا للتوجيهات البريطانية، وأن هناك دلائل وأمارات ترجح أنه هو العقل المدبر لتلك المجزرة التي نفذها استجابة لرغبة بريطانية، وأن تظاهره بالبراءة منها كان مشهدا من مشاهد مسرحية قرن الشيطان. وذكرنا أيضا أن الخطة الشيطانية النيدية اقتضت إيجاد طرف ثالث يتولى المجزرة في كمين ينقض على الحجاج، يتحمل في الظاهر وزر قتلهم وتبين أن سلوكات داعش والقاعدة كانت حاضرة فيها، فعدد من ذبحتهم سكاكين الإخوان الوهابيين النجديين السعوديين كانوا حوالي 900 شهيد، وقتلوا النساء والكهول. وذكرنا أن عدد الشهداء أكثر من 3000 شهيد ينتمون لمختلف فئات وأماكن اليمن، وأنه لم ينجو منهم إلا من تظاهر بالموت وانغمس بين الدماء أو أمكنه الفرار عند بداية الهجوم، وهم حوالي 500 شخص، 150 شخصا منهم بقيادة أمير الحج صمموا على مواصلة السفر للحج في ذلك العام عن طريق تهامة، وعاد البقية إلى اليمن. وذكرنا أن تلك المجزرة وضعت حكومة اليمن والإمام يحيى في وضع صعب لا يحسد عليه، وترجح للباحث أن خيار المواجهة السلمية السياسية والقضائية الذي سلكه اليمن في ذلك الحين كان رهانا خاسرا، وحرم اليمن في ذلك الوقت من شرف التصدي العسكري لأخطر مشروع منتحل للإسلام، كما لا يعفى من المسؤولية أولئك الطامحون والمتمردون وأولئك المرتزقون المنافقون الذين فضلوا حكم الإنجليز على حكم الإمام يحيى، والذين فر بعضهم إلى ابن سعود لمساعدتهم ضده، وأن مسؤولية كبيرة عليهم أنهم أعاقوا الإمام يحيى في التحرك لأخذ الثأر من ذلك العدو. وذكرنا أن هذه المجزرة أشعلت الغضب الشديد في قلوب اليمنيين، ولذلك عبروا رسميا وشعبيا عن استعدادهم للاقتصاص من القتلة أينما كانوا، كما أدت المماطلة من ابن سعود في الإنصاف بالإضافة إلى ملف عسير ونجران وجيزان إلى توتر العلاقات السياسية بين الطرفين، ثم أدت إلى اشتعال حرب 1934 ميلادية التي انتهت بمعاهدة الطائف. وذكرنا أن قضية الحجاج ظلت مطروحة طوال المسار التفاوضي بين الإمام يحيى من جهة وابن سعود من جهة أخرى قبل الحرب، وأن الأخير ابن سعود كان يلاين الجانب اليمني في أول الأمر، لكنه ما إن قوي موقفه العسكري والسياسي والاقتصادي حتى كشف عن حقيقة موقفه الرافض لتعويض الحجاج أو دفع دياتهم. وقلنا لعل ذلك كان لإبقاء طابع التوحش والقسوة الذي حققته المجزرة في وعي اليمنيين، ولإظهار الإمام يحيى وحكومته بمظهر الضعيف المتسول، ولهذا كان هذا الأمر أكثر من أي دافع مادي آخر. وظهر أن معاهدة الطائف في الواقع إنما أقرت بشأن تعويض الحجاج واقعا مفروضا بالقوة العسكرية، وهو ألا علاقة لابن سعود بهذه المجزرة، وأنه لا تلزمه أي تتبعة، ولهذا لم تتناول معاهدة الطائف هذه المجزرة بأي ذكر. وذكرنا أيضا أن محاولة الاقتصاص من قبل الفدائيين من آل الحاضري كانت تعبيرا شعبيا عفويا عن السخط والإحباط والشعور بالغبن الشديد لدى شعبنا اليمني العزيز. وعليه نوصي بعدد من التوصيات: أولا، إجراء مزيد من الدراسات حول العلاقة بين اليمن والنظام النجدي، وكشف المزيد من الحقائق حول تلك المجزرة وتداعياتها وغيرها من المجازر أيضا من خلال الوثائق وتوثيق الروايات الشفهية والمتناثرة وتراجم شهداء هذه المجزرة وغيرها والناجين منها، وأن يكون بعد مفهوم قرن الشيطان وعلاقة دول الاستكبار حاضرا فيها. وأيضا أوصينا ونوصي باشتمال المناهج التربوية على مظلومية تلك المجزرة ومجاز العدوان السعودي الأمريكي القائم، مقرونة بذكر الانتصارات التي حققها اليمنيون من الجيش اليمني وقوته الصاروخية والبحرية وغيرها. ونوصي أيضا أن تكون مجزرة تنوم ومجازر هذا العدوان ضمن مفردات حملة التعبئة الجهادية وإثارة السخط والتحريض ضد المعتدين، واعتبارها دينا على رقابنا يلزمنا أداؤه بالانتصار الفاعل على هذا العدو الغاشم. وأيضا أن تتولى الدولة ممثلة بالنيابة العامة تهيئة الظروف المختلفة لرفع الدعاوى القضائية ضد المعتدين أمام المحاكم الدولية، ويمكن أن تكون هناك جهات مستقلة طبعا بشأن ضحايا مجزرة تنومة وتعويضاتهم ودياتهم، مثلها مثل مجازر وجرائم العدوان القائم على شعبنا منذ 2015 ميلادية. وأوصينا أيضا بجعل الذكرى المئوية الأولى التي جعل الذكرى السنوية، يعني جعل يوم 17 من ذي القعدة ذكرى سنوية مستمرة، وأنها وتكون محطة هامة تقدم فيها الدراسات والأبحاث والأعمال العلمية والفنية حول هذه المجزرة وتداعياتها وغيرها أيضا من المجازر. وذكرنا وأوصينا أن يتم التوثيق بشكل يومي وطبقا للمقاييس الموثوقة قانونيا وحقوقيا وتاريخيا لكل أحداث وجرائم العدوان السعودي الأمريكي على شعبنا منذ 2015 ميلادية، وحفظ ذلك وأرشفته في المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة وعلى شبكة النت، وتمكين الباحثين من الوصول إليها والإفادة منها. وأيضا أوصينا بأن يعاد طرح موضوع تعويضات شهداء تنومة في أي مفاوضات قد تنشأ بين اليمن والسعودية باعتباره ملفا لا يزال مفتوحا لم تحسمه معاهدة الطائف التي خالفها السعوديون باعتدائهم على اليمن وجعلوها لاغية في حكم اللاغية والمنعدمة قانونا، مع ملاحظة أن الأهم فيه ليس هو الجانب المادي، وإنما ما يترتب عليه من الجانب المعنوي من إحقاق الحق وإزهاق الباطل ورفع الظلام التاريخية وتمتين الذاكرة الوطنية وغير ذلك. ونوصي وأوصينا أيضا من قبل أن يراعى في أي علاقة مستقبلية بين اليمن الإيماني ونظام نجد الشيطاني بعد أنه قرن الشيطان ما دام يحمل الهوية الوهابية النجدية، وعليه فيجب التعاون مع جميع علماء وشعوب الأمة الإسلامية المتضررين منه واستمرار الإعداد للمنازلة الشاملة حتى إسقاطه، ومساعدة شعب الجزيرة العربية في اختيار نظامه العادل، لأن بقاء هذا النظام نظام قرن الشيطان شكل ويشكل خطرا دائما على الإنسانية عموما وعلى شعب الجزيرة وأهل البيت وأهل اليمن خصوصا.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: في ختام هذه الحلقات وفي ختام هذه الحلقة الأخيرة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لكل من تابع هذه الحلقات واستفاد منها، وأتمنى من كل الذين استمعوا إذا كان لديهم ملاحظات أن لا يبخلوا بها وأن لا يظنوا بها وأن يرسلوها حتى نستفيد منها في الطبعات القادمة من كتابنا وفي أيضا حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكركم جميعا أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، وأسأل الله لكم التوفيق والمغفرة والعفو وأن يجمعنا وإياكم على رضاه وتقواه، وصلى الله وسلم على سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: يا رجال الحكمة والبأس أيها المجاهدون الأحرار، يا من قضيتم عيد الأضحى المبارك في ظهور الوطن والسلاح بأيديكم والبصيرة في قلوبكم، هنيئا لكم هذا الثبات، ولا تغركم قوة العدو ولا ترهبكم عدته. إن المعركة اليوم أيها الأبطال هي معركة وعي قبل أن تكون معركة السلاح، والحرب اليوم هي حرب استبصار قبل أن تكون حرب حدود. لقد علمتكم سنن الله في خلقه وخبرات الجهاد الطويلة. إن العدو لا يقاتلكم بالرصاص وحده، بل يقاتلكم بالشبهات وبث الإشاعات ومحاولة سرقة فرحة عيدكم وتفريق صفوفكم واستغلال الغفلات. أيها المرابطون الأشاوس، اتقوا الله في عقولكم كما تتقونه في دمائكم، ولا تنخدعون بزيف الإعلام، ولا تضعفوا أمام حملات التضليل، وتمسكوا أيها الأبطال بكتاب الله ونهج قيادتكم الرشيدة، فإن فيها بركتكم، واجعلوا من مناسباتكم الدينية والوطنية حافزا لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الله والدفاع عن المستضعفين. واعلموا أن العدو لا يخشى منكم قنابلكم بقدر ما يخشى منكم وعيكم وتماسككم ووحدتكم وفرحتكم بالنصر والشهادة. كل عام وأنتم صمام أمان هذا الوطن، وكل عام وأنتم على وعي وبصير.

0: على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، كل عام وأنتم بخير. في الوقت الذي تتعرض فيه أمتنا الإسلامية لأخطر مراحل الاستهداف والتضليل، ويواصل فيه العدو الصهيوني جرائمه، وتتصاعد فيه المواجهة بين قوى الجهاد والمقاومة وقوى الهيمنة والاستكبار، يأتي عيد الغدير ليعيد إلى الأذهان أعظم محطة في تاريخ الأمة بعد الرسالة، يوم أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، رافعا يده أمام أكثر من 100,000 من المسلمين، ليؤكد للأمة طريق الهداية والقيادة والنجاة. وقد احتفل الأحرار بعيد ذكرى الغدير الأغر، ذكرى إعلان الولاية التي هي مشروع إلهي لحفظ الأمة وصيانة هويتها واستمرار مسيرتها على نهج الحق والعدل. ومن هذه المناسبة العظيمة نستمد الدروس والعبر، ونجدد الولاء لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وللنهج الذي مثله في مواجهة الظلم والطغيان والانحراف، ونستذكر سيرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والقادة العظام الذين ساروا على خطهم، فكانوا مشاعل هداية للأمة في مختلف المراحل.

0: من سجل الخالدين.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، كل عام وأنتم بخير. في سجل التاريخ ستبقى أسماء الشهداء منارة تضيء دروب الأجيال لكل من يبحث عن العزة والكرامة، فالشهداء هم الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم ودينهم، وهم رمز للتضحية والوفاء. ومن أولئك الأبطال الشهيد علي محمد علي أحمد العاقل.
2: يا علي والشهداء، يا علي والعظماء، يا علي والشهداء.
1: الشهيد علي العاقل من محافظة صنعاء مديرية مناخة، من مواليد 1984، درس الثانوية العامة في مناخة ثم انتقل إلى صنعاء الأمانة، والتحق بصحيفة 26 سبتمبر واليمن سنة 2001 للميلاد ليعمل فيها ويكون نفسه ويعول أمه المسنة وأخته وأخاه.

كان الشهيد علي العاقل محبوبا من قبل زملائه، وكان من العاملين المثابرين والمجتهدين في عمله. ومن محبته لعمله كان يقيم في مقر الصحيفة ويعتبره بيته الثاني، ولهذا كان يزاول أكثر من عمل في قطاع التصوير وفي الطباعة، ويساعد في أي تطوير يخص مقر الصحيفة.

رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان. كان الشهيد علي العاقل من العاملين النشطين والحريصين على تواجده في مكان عمله، وفي عصر يوم الأربعاء من العام المنصرم 2025 للميلاد، ذاك اليوم المشؤوم، ارتقى علي العاقل شهيدا مع كوكبة من العاملين والصحفيين إثر العدوان الصهيوني الوحشي السافر الذي طال مقر صحيفتي 26 سبتمبر واليمن بعدد من الغارات الجوية التي حولته إلى ركام في سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة على مستوى الشرق الأوسط والعالم. ومن هنا ستظل مآثر هذه الكوكبة الإعلامية خالدة في ذاكرة التاريخ الإعلامي وفي وجدان الأحرار من أبناء الشعب وكل شعوب العالم. فالخزي والعار للقتلة الصهاينة والمجد والخلود لشهداء الكلمة والموقف، ولا نامت أعين الجبل.

0: خاطرة عيدية.
1: ما أعظم الأبطال خلف المدافع الصامدين في الجبهات في العيد. كم من بطل مؤمن عظيم شاجع يجددون عهد الجهاد تجديد ويعزفون للنصر نشيد رائع تسمع له فوق الجبال ترديد. فبوركت هذه الطلايع من جيشنا الصامد. كم من بطل جيد الحارسين الأرض من كل طامع وكل محتل مغتصب وعربيد. هذا هو جيش اليمن يدافع عن اليمن واقف أسد وصنديد للانتصار والمستحيل صانع ولا يخاف في الحرب أي تهديد. ما يبصر الأعداء إلا ضفادع يسدد الضرب السريع تسديد. جيش اليمن في الجبهات مدافع في كل عيد والإيد تصافح الإيد. وللعلم فوق الجبال رافع موحدا كل البلاد توحيد. جيش اليمن في الحرب عظيم بارع قولوا معي ورددوها ترديد. عاشت رجال الله خلف المدافع الصامدين مثل الأسود في العيد.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: أخي المواطن، شارك في كشف أساليب العدو، حصن نفسك ووطنك، احمي نفسك ووطنك.

رابعة نشراتنا، نشرة الثامنة المسائية، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح يشدد على المحاسبة الفورية للتقصير ويكشف من صنعاء عن استكمال هيكلة الحكومة واستعدادها لاستقبال 1100 من الأسرى الأبطال. اليمن يحذر كيان العدو من التمادي في جرائمه بحق لبنان ويؤكد أن الاستسلام لن يوفر الحماية والسيادة. المقاومة اللبنانية تكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة وحزب الله يدين استهداف الجيش. إيران ترد بقوة على العدوان الأمريكي وتندد بالتحريض البريطاني والصهيوني ضد سيادتها ومنشأتها. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سماح القوم. تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في أول أيام الدوام الرسمي عقب أجازة عيد الأضحى المبارك بوزارتي النفط والمعادن والاتصالات وتقنية المعلومات وديوان عام أمانة العاصمة. وخلال زيارتي لوزارة النفط والمعادن ومع وزير الخدمة المدنية وتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي والاتصالات المهندس محمد المهدي، التقى العلامة مفتاح بوزير النفط الدكتور عبدالله الأمير وقيادات الوزارة مطلعا على مستوى الحضور والجهود المبذولة، حيث أشاد بمستوى الاستقرار التمويني الذي تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة في توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي برغم الحصار المطبق والحرب المتواصلة منذ 12 عاما، مؤكدا أن الوضع في المناطق الحرة أفضل بكثير من المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي التي تعاني ضائقة معيشية وانهيارا للعملة والخدمات برغم تدفق المليارات وإمكانيات المرتزقة. ونوه العلامة مفتاح بما تتضمنه خطة وزارة النفط للعام الجديد 48 للهجرة من برامج طموحة في مجال التعدين، مؤكدا متابعته للتحقيقات الجارية بشأن ما أثير خلال أجازة العيد من أشكالات في مادة البنزين، ومشددا على المحاسبة الفورية لكل من يثبت تقصيره أو تفريطه حيث أن الأخطاء غير مقبولة، داعيا للتحرك بروح التفاؤل والجدية لتحقيق نتائج عملية يلمسها المواطن. وفي سياق الجولة الميدانية، طلع القائم بأعمال رئيس الوزراء ومع وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي على سير أداء إدارة خدمة الجمهور بأمانة العاصمة ومستوى انضباط العاملين في استقبال الشكاوى والمعاملات، وعقد لقاء توجيهيا ضم أمين العاصمة الدكتور حمود عباد والقيادات المحلية أشاد فيها بالإنجازات الخدمية المحققة ومواقف صنعاء الجماهيرية المشرفة والمناصرة للشعب الفلسطيني في مواجهة الطاغوت العالمي الساعي لصهيانة العالم، مؤكدا أن صنعاء اليوم هي مركز القرار الأخلاقي للعالم الحر ولم تركع ولن تركع، وتتأهب اليوم بكل عزة لاستقبال 1100 من أبطالها الأسرى الفاتحين العائدين إلى أرض الوطن. كما أفصح العلامة مفتاح عن انتهاء عملية الدمج والهيكلة على المستوى الحكومي وتجهيز اللوائح لاستكمال مراحل التغيير الجذري، مؤكدا أن التقييم جار على قدم وساق ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس، معلنا مساندة حكومة التغيير والبناء لجهود التهيئة والترميم للعام الدراسي الجديد ليكون عاما مميزا وقويا. من جانبه، أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في أتمتة الدوام والرقابة الرقمية، ولم يتبقى سوى 15 وحدة خدمة عامة فقط سعيا للانتقال الكامل إلى الربط الآلي المباشر وتدفق البيانات يوميا، معلنا اختيار أمانة العاصمة أنموذجا سيبدأ فيه تدشين الخدمات الرقمية والمنصات الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وحماية المواطنين من الابتزاز وعناء السفر. فيما اعتبر أمين العاصمة الدكتور حمود عباد هذه الزيارة حافزا لمضاعفة الجهود لتظهر العاصمة بالشكل الذي يشرف كل اليمنيين. وفي ذات الإطار، زار القائم بأعمال رئيس الوزراء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والوحدات التابعة لها، حيث التقى بوزير الاتصالات المهندس محمد المهدي ونائب المهندس علي المكني والوكلاء والقيادات الإدارية والتنفيذية،
مشيدا بمستوى الانضباط والجهود المستمرة لتلبية خدمات الاتصالات والإنترنت وضمان استقرارها، ومشددا على أهمية توحيد الأنظمة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لرفع كفاءة الأداء. بدوره ثمن وزير الاتصالات الزيارة، مؤكدا أن كوادر قطاع الاتصالات تعمل على مدار الساعة خلال الأجازات والدوام الرسمي لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين. اطلع رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس على سير انضباط الدوام الرسمي عقب أجازة عيد الأضحى المبارك بالأمانة العامة للمجلس، مشيدا بمستوى حضور القيادة الإدارية والموظفين في أول أيام الدوام الرسمي. وخلال لقائه بالكوادر الإدارية بحضور أمين عام المجلس علي عبد المغني وعدد من الأعضاء، هنأ العيدروس القيادة الثورية والسياسية والشعب اليمني بمناسبة ذكرى الولاية، مشيدا بالزخم الجماهيري والمشاركة الحاشدة التي شهدتها مختلف المحافظات والتي تجسد وعي الشعب وتمسكه بهويته الإيمانية. وشدد رئيس المجلس على أهمية مرحلة ما بعد الأجازة لشحذ الهمم ورفع وتيرة النشاط للارتقاء بالأداء الاستشاري، موجها بالإعداد المبكر والمتميز لخطة وبرامج المجلس للعام الجديد 48 للهجرة بما يواكب تطلعات المرحلة. فيما أكد أمين عام المجلس أهمية إعداد الخطط والتقارير بدقة عالية لضمان تطوير الأداء ومواكبة كافة التطورات. حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس كيان العدو الإسرائيلي من التمادي في جرائمه بحق لبنان التي كان آخرها استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية بجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وجندي. واعتبر أبو راس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ هذه الجريمة دليلا جديدا على أن العدو الصهيوني يستهدف أبناء الشعب اللبناني كافة، وأن تقديم التنازلات وخيار الاستسلام باسم المفاوضات المباشرة لن يفرض الحماية والسيادة والأمن، مؤكدا أنه لا استقرار في لبنان طالما استمرت الاعتداءات والاحتلال الصهيوني. وتساءل نائب الوزير مستنكرا الصمت والحياد تجاه استهداف الجيش اللبناني، داعيا قاطني قصر بعبدة إلى إسناد جيشهم ومقاومتهم وشعبهم في مواجهة العدو الحقيقي للأمة، ومجددا تأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر. ما تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء. إلى فلسطين المحتلة، حيث أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن مواصلة العدو الإسرائيلي جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة وتحديد المجزرة المروعة التي ارتكبها عصر اليوم باستهداف خيمة عائلة قدوم للنازحين في حي رمال بمدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة 15 آخرين داخل مشفى الشفاء، تعكس إصرار الاحتلال على تقويض وتدمير اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح قاسم أن هذه المجازر تتزامن مع انطلاق لقاءات القاهرة لبحث تطبيق الاتفاق، داعيا الدول الوسيطة والضامنة إلى الخروج من دائرة الصمت وإعلان موقف صريح وممارسة ضغط حقيقي على العدو باعتباره الطرف المسؤول عن إفشال مسارات السلام المعطلة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت مجموعات من المستوطنين الصهاينة بحماية قوات الاحتلال هجوما واسعا استهدف بلدة حوارة جنوب نابلس، حيث اعتدوا على مبنى البلدية والمنازل وأحرقوا منشأة صناعية لمركبات وحطموا زجاج السيارات وسرقوا مركبة ودراجة و35 رأسا من الأغنام، مما أدى إلى اندلاع مواجهة عنيفة أسفرت عن إصابة 8 مواطنين بالرصاص الحي والضرب والاختناق بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي السياق ذاته، تصدى أهالي قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس لهجوم مماثل شنه المستوطنون على أطراف القرية ومصنع للباطون وأجبرهم على التراجع. ميدانيا، اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مركز مدينة جنين وسوقها التجاري، وتمركزت ألياتها في شارع نابلس بالقرب من مبنى البلدية معرقلة حركة المواطنين، كما اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام، مما تسبب في اندلاع حريق بحديقة أحد منازل المواطنين دون تسجيل إصابات مباشرة بشرية. واصل العدو الإسرائيلي غاراته الإجرامية بطيرانه الحربي والمسير،
مستهدفا بلدة دير قانون، الشهابية، صريفة، معركة، جناتة، جوية وحريص جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد مواطن إثر استهداف دراجة نارية على طريق العباسية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني منذ بدء التصعيد الأخير في 2 مارس الماضي إلى 3593 شهيدا و10990 جريح، مشيرة في تقريرها الإحصائي إلى سقوط 35 شهيدا و120 جريحا خلال 24 ساعة مضت جراء المجازر الصهيونية المستمرة، التي أدت أيضا إلى نزوح نحو 1.5 مليون مواطن. ردا على السلف الصهيوني، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله تنفيذ 18 عملية عسكرية نوعية ضد قوات العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد، ردا على خروقته المستمرة لوقف إطلاق النار واعتداءاته على المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. وشملت العمليات إسقاط والتصدي لطائرات مسيرة معادية، حيث أجبرت صواريخ الأرض جو مسيرتين من نوع هرمس 450 زيك ومسيرة هيرونوان على تراجع في أجواء الشهابية والريحاني وزهراني. كما استهدفت المقاومة بدقة دبابتي مركبة بمحلقات أبابيل الانقضاضية في موقع بلاط وأطراف بلدة زوطر الشرقية، ودمرت أليتي هامر في مدينتي الخيام وزوطر الشرقية، ما أدى إلى احتراقهما بمن فيهما. وامتدت الضربات لتستهدف مرابض مدفعية العدو المستحدثة في بلدة العديسة ووادي هونين ويفتاح، إلى جانب دك تجمعات أليات وجنود الاحتلال بالصواريخ والقذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية في محيط قلعة الشقيف وبنت جبيل والعديسة ويحمر الشقيف ومعتقل الخيام، محققة إصابات مباشرة ومؤكدة. أما في السياق السياسي، أدان حزب الله اللبناني بشدة الاعتداء الصهيوني الجبان الذي استهدف سيارة عسكرية تابعة للجيش اللبناني وأسفر عن استشهاد ضابطين وجندي، معتبرا إياه جريمة موصوفة تضاف إلى سجل العدو الإجرامي. وأكد الحزب في بيان له وقوفه الثابت إلى جانب الجيش الوطني ومواساته لعوائل الشهداء وللمؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن هذا الاعتداء هو نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلاد وتنازلاتها المجانية واستسلامها الكامل لشروط العدو في واشنطن، مما شجع الاحتلال على استباحة دماء الشعب والجيش. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة فجر اليوم السبت باستهداف منشآت رادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم والمخصصة لحماية أمن الحدود والملاحة الدولية. واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار المبرم في 19 أبريل الماضي وعدوانا سافرا على السيادة الوطنية، يثبت استهتار واشنطن بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم وجود إرادة لديها لخفض التصعيد. وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بقوة بشكل متناسب وفعال على هذا العدوان وأفشلت أهدافه الخبيثة، مشددا على حق طهران الأصيل في الدفاع المشروع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ودعت الخارجية الإيرانية دول المنطقة لالتزام حسن الجوار وعدم السماح للمعتدين باستخدام أراضيها، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالاستجابة الفورية لوقف هذه الانتهاكات المهددة للسلم والأمن الدوليين. وفي السياق الدبلوماسي، وجه سفير إيران في لندن علي موسوي رسالة احتجاجية إلى نائب وزير الخارجية البريطاني هامش فالكونر، رفض فيها الرواية البريطانية الأحادية بشأن تطورات مضيق هرمز والتصريحات الصادرة في مجلس العموم. وأكد موسوي أن الوضع الراهن في المضيق هي نتيجة مباشرة للإجراءات المتهورة والعدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الأراضي والبنى التحتية الإيرانية، محذرا من أن تحميل طهران المسؤولية يشوه الحقائق ويقوض آفاق الدبلوماسية المتوازنة. كما انتقد السفير مساعي توسيع الترتيبات للعسكري الأجنبية، مؤكدا أن الأمن البحري المستدام في الخليج لا يتحقق بالتحالفات والضغوط الخارجية، بل عبر التعاون الإقليمي والاحترام المتبادل بين دول المنطقة. وعلى الصعيد الدولي، أدان الوفد الإيراني في الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية السلمية الخاضعة للضمانات،
وحذر الوفد الإيراني من أن التسامح مع هذه الاعتداءات يعرض نظام منع الانتشار والأمن الدولي لخطر جسيم، مشددا على ضرورة تبني المجتمع الدولي سياسة صفر تسامح تجاه هذه الأعمال والتهديدات الخطيرة. بهذا الخبر نصل بحضراتكم إلى ختام نشرتنا، فقط نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح يشدد على المحاسبة الفورية للتقصير ويكشف من صنعاء عن استكمال هيكلة الحكومة واستعدادها لاستقبال 1100 من الأسرى الأبطال. اليمن يحذر كيان العدو من التمادي في جرائمه بحق لبنان ويؤكد أن الاستسلام لن يوفر الحماية والسيادة. المقاومة اللبنانية تكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة وحزب الله يدين استهداف الجيش. وختاما إيران ترد بقوة على العدوان الأمريكي وتندد بالتحريض البريطاني والصهيوني ضد سيادتها ومنشأتها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية والرابعة ليومنا هذا. شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.

بكم أيها السادة والسيدات إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها الحرب الجارية، إبادة شاملة للشعب الفلسطيني، وأيضا معادلات ردع جديدة تفرضها المقاومة في منطقة الشرق الأوسط. فأهلا بالجميع.

في ظل معركة الجهاد المقدس مع الكيان الصهيوني، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي أن ما يجري في قطاع غزة لم يعد مجرد عدوان عسكري أو جولة جديدة من الصراع، بل بات مشروعا شاملا لإعادة تشكيل البيئة الفلسطينية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعيد صياغة العلاقة بين الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته ومستقبله السياسي. وأوضح أن الحرب الجارية تدار ضمن مقاربة وصفها بهندسة لا حل تقوم على إدارة الصراع بدلا من حله، وإبقاء الحالة الفلسطينية في حالة تعليق دائم ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وربط عمليات الإعمار والمساعدات بشروط سياسية وأمنية في مقدمتها مسألة نزع السلاح. وأشار إلى أن قطاع غزة وفق هذا المسار تحول إلى ما يشبه المختبر المفتوح لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني على عدة مستويات متزامنة تشمل المستوى الديموغرافي عبر القتل الجماعي والتهجير وإعادة توزيع السكان، والمستوى الجغرافي عبر تدمير المدن والأحياء وإقامة مناطق عازلة، والمستوى الاقتصادي عبر ضرب البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وصولا إلى المستوى السياسي المتعلق بإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني ومحاولة إنتاج ترتيبات جديدة للحكم والإدارة والأمن. وأكد عبد العاطي أن أخطر ما تشهده المرحلة هو الانتقال من الإبادة الجماعية المباشرة إلى ما وصفه بالإبادة المركبة التي تستهدف شروط الحياة ذاتها من خلال التجويع والحرمان من الماء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، إلى جانب تفكيك النسيج الاجتماعي والأسري واستهداف قدرة الفلسطينيين على إنتاج نظام سياسي موحد وفاعل ومستقل. وأوضح أن ما يجري على الأرض يعكس حدود مشروع الحسم العسكري الصهيوني بعد أكثر من عامين من الحرب، مشيرا إلى أنه لم ينجح في القضاء على المقاومة أو فرض قيادة بديلة أو تحقيق تهجير دائم في مقابل تصاعد الضغوط الدولية والملاحقات القانونية والأزمات الداخلية، ما أدى إلى الانتقال نحو نموذج إدارة الصراع وهندسة لا حل بدل الحسم. وبيّن أن المفاوضات الجارية في القاهرة وعواصم أخرى لم تعد تقتصر على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، بل تمتد إلى إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني برمته بما يشمل مستقبل الحكم في قطاع غزة والترتيبات الانتقالية وطبيعة الأجهزة الأمنية وأليات إعادة الإعمار والعلاقة بين غزة والضفة الغربية ومستقبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، إضافة إلى ملف سلاح المقاومة. وشدد على أن هناك محاولات لتحويل مشاريع مثل ما يسمى مجلس السلام والإدارة الانتقالية وقوات الاستقرار الدولية إلى أدوات لإدارة القضية الفلسطينية بدل حلها، بما يعني نقلها من مسار التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال إلى مسار إدارة السكان والواقع الإنساني.

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتزايد المؤشرات على أن موازين القوة باتت تقاس بقدرة قوى المقاومة على فرض معادلة رادع تقود إلى إفشال المخططات والأهداف الصهيو أمريكية. ومع استمرار ردع المقاومة بوجه العربدة الصهيونية الأمريكية، تتشابك الملفات الإقليمية والدولية فيما يبرز عنوان وحدة الساحات باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في رسم مسارة المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى موقع لبنان ضمن المشهد الإقليمي الأوسع، وإلى انعكاسة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنطقة. فبينما تتصاعد التساؤلات بشأن جدوى السياسة الأمريكية في المنطقة، تتعزز في المقابل قراءات تؤكد أن الواقع الميداني أو الوقائع الميدانية والسياسية أفرزت معادلات جديدة تجعل من الصعب تجاوز قوى المقاومة أو التعامل مع ملفات المنطقة بصورة منفصلة عن بعضها البعض. وفي هذا الجانب يؤكد الكاتب والباحث الإيراني دكتور حسين رويوران أن الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة من زاوية حماية أمن الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى، بينما تتعامل مع بقية الدول بوصفها أدوات لخدمة هذه الاستراتيجية. ويشير دكتور رويوران إلى أن تغريدات دونالد ترامب بشأن الكويت عكست نظرة استهتار بحلفاء واشنطن في المنطقة، معتبرا أن مضمونها أوحى بأن هذه الدول لا تملك القدرة على الاعتراض على استخدام أراضيها وقواعدها في أي مواجهة تقودها الولايات المتحدة. ويقول رويوران إن القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة لم تؤدي إلى توفير الحماية للدول المستضيفة لها، بل تحولت إلى عامل تهديد لأمنها، لأن هذه الدول أصبحت عرضة لتداعيات أي عدوان أمريكي ينطلق من أراضيها ضد إيران. ويضيف: دول المنطقة فقدت الثقة بقدرة الولايات المتحدة على ضمان أمنها، لكنها ما تزال مترددة في إعلان ذلك بصورة رسمية، رغم إدراكها أن واشنطن لا تهتم سوى بأمن الكيان الصهيوني، وتسعى في الوقت نفسه إلى الاستفادة من أموال هذه الدول وقواعدها العسكرية وإقامة منشآتها على حساب ميزانيتها دون تقديم مقابل حقيقي لها. ويلفت إلى أن أصوات بدأت تظهر ولو على المستوى غير الرسمي تدعو إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة، وطرح بدائل تتيح إيجاد توازنات جديدة من بينها توسيع العلاقات مع الصين مثلا، مؤكدا أن هذه الأطروحات تمثل بداية طبيعية لإعادة التفكير في كيفية بناء منظومة أمن إقليمية مختلفة، مشيرا إلى أن إيران ترى أن مرحلة ما بعد الحرب تستوجب مراجعة شاملة للواقع الإقليمي. من جانبه يؤكد الخبير في شؤون المنطقة الدكتور حكيم أمهز أن الحديث عن أي معادلة سياسية أو أمنية لا يمكن فصله عن عنصر القوة، معتبرا أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يفهمان إلا لغة القوة. ويلفت إلى أن ترامب نفسه يتحدث عن صناعة السلام بالقوة، لكنه أكد أن تطبيق هذه النظرية يصطدم بوقائع مختلفة في المنطقة، موضحا أن إيران ليست فنزويلا، وأن لبنان ليست غزة، وأن لكل ساحة ظروفها ومعادلاتها الخاصة.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: الحكيم العليم من أكمل الدين لنا بعلي.

كل يوم للحادثات عواد، ليس يقوى رضوى على ملتقاها، كيف يرجى الخلاص منهن إلا بدماء من سيد الرسل طه. ملك شد أزره بأخيه فاستقامت من الأمور قناعة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من طوكيو إلى باريس إلى ريو دي جانيرو إلى سواها، معاهدات واتفاقيات وتداعيات ونداءات دولية وأصوات تعلو بين حين وآخر وفي مناسبة وغيرها، منبهة وطالبة الغوث للموضوع البيئي وقضايا المناخ المتصلة به، ولا جدوى جدية ملموسة أو أثرا فعليا لكل ذلك في وقف التدهور ولجم المخاطر المتفاقمة في هذا الشأن شديد التماس مع حياة البشر وسائر الكائنات الراتعة على ظهر هذا الكوكب الأرضي الجامع، لأن المسببين الفعليين للداء ولكل المشاكل والكوارث الماثلة في الموضوع البيئي والمناخي الإشكالي الهام هم أنفسهم الممسكون بأزمة تلك الجهود والمبادرات المزعومة لعلاج ما اعتل فيه. وأخيرا، وكما رأينا ورأى العالم، انسحبت أمريكا ترامب من المعاهدات المعنية بقضية المناخ والإشكال البيئي العالمي، وهي أول أولئك المهيمنين المصممين والمهندسين لكل ما وقع ويقع على رأس البيئة والمناخ من مصائب، كما هي رأس الشرور والآفات المزرية بالإنسانية القابعة تحت ساطور عدواناتها وجرائمها التي لا تتوقف، سواء بفعلها الأصيل المباشر أو عن طريق أذرعها وأدواتها. في اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، وصادف هذا العام يوم أمس، يتبدى واضحا وجليا أن نهم وجشع تلك الدول الصناعية الكبرى والنشاط الصناعي الاستثماري الواسع والمحموم لشركاتها العملاقة العابرة للحدود والقارات يستأثر بنصيب الأسد في المسؤولية عن كل ما لحق بالبيئة من أضرار فادحة وإصابات خطيرة أدت إلى شدة الاحترار في أجواء الكوكب واستشراء مظاهر التلوث في البحار والهواء والمياه والتربة التي تهدد بتفكيك بنية التوازن الطبيعي الدقيق الذي أبدعه الخالق سبحانه وتعالى في كل مكونات الوجود الحيوي على المستوى الكوني الواسع من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، بما في ذلك الأرض بكل ما تحتضنه من كائنات وعناصر. وأول المسؤولين بكل تأكيد عن هذا الذي أصاب البيئة من كوارث وإصابات خطيرة هو الغرب الصهيوني العدواني، غرب الأطماع الجامحة والنزعات الاستئثارية الاستحواذية التوسعية التي تجرف وتبيد وتحطم كل ما يقف أمامها من بشر وشجر وحجر، وعلى رأسه أمريكا. وكما اقترفت هذه القوى المتوحشة وتقترف أشنع الإبادات والمذابح بحق شعوب بأكملها في مختلف مناطق وقارات العالم، ليس بدءا بما تعرض له الهنود الحمر على يد الإجرام الأوروبي في أمريكا المغذى يهوديا بقطران التوحش التلمودي الخرافي الظلامي الفائق القساوة والدموية، وليس انتهاء بما ارتكبته وترتكبه هذه الأيادي الإجرامية الاستباحية الهوجاء في فلسطين بقدسها وغزتها وضفتها وفي لبنان وبقية الأماكن في هذه المنطقة. واليوم تتصاعد رحى سعارها المعربد القاتل المدمر لكل ما تطاله رغم ما تلقاه من ملاحم الصمود المجاهد المقاوم لشرورها والمحطم لغرورها وهمجيتها المستكبرة المتمادية وضرب رجال الله المدافعين عن شرف الأمة ودينها وكرامتها في إيران واليمن ولبنان وبقية ساحات الإباء والجهاد والمقاومة لغطرسة وسعار هذا التكالب الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق في صميم قواعده ومفاصله ومرتكزات قوته الغاشمة. وككل ما ترتكبه هذه القوى الشيطانية وعلى رأسها الشيطان الأمريكي الصهيوني بحق الإنسانية والمجموع البشري عموما من هذه الجرائم والفظاعات والإبادات، تعرضت ركائز البيئة والطبيعة بشتى متعلقاتهما الحيوية اللازمة لحياة البشر وسائر الكائنات من بحار وغابات ومناخ وزروع ومقومات عيش وحياة لما لا يقل بشاعة من جرائم ومجازر وإبادات على أيدي هذه القوى المعتدية المجرمة نفسها، سواء بواسطة أسلحتها القاتلة المدمرة الفتاكة المستخدمة في حروبها وعدواناتها التي لا يكاد يخلو من طائلتها وبصماتها المباشرة وغير المباشرة مكان في هذا العالم، أو عبر نشاط شركاتها المسعور الذي التهمت طاحونته الشرهة مساحات هائلة من رئة الكوكب وردائه الحيوي الأخضر في غابات الأمازون وغابات أفريقيا وآسيا وسواها، مما أدى إلى هذه النتائج الكارثية على صعيد المناخ والبيئة العالمية. بل إن عدوانية الأمريكي والصهيوني وصلت في بشاعتها وحقدها وظلاميتها وفي بعض أحوالها وأحيانها إلى الحرق المباشر وغير المباشر عبر الأدوات لما لم تتمكن من انتهابه وسرقته من ثروات ومقومات عيش للشعوب المستهدفة، كحال ما تعرضت له حقول القمح في سوريا ومساحات شاسعة من غاباتها ومكونها الطبيعي الأخضر، وكذلك مياهها، وأمثال ذلك من جرائم الأمريكي الصهيوني وأدواتهما في لبنان والعراق وليبيا والجزائر وبلدان كثيرة أخرى. وغير بعيد ما تعرضت له جزيرة سقطرى في بلدنا العزيز اليمن من تعديات وسرقات طالت أشجارها النادرة كشجرة دم الأخوين على يد الأداة الأمريكية الصهيونية العتيدة دويلة الإمارات وبتواطؤ من مرتزقة الداخل الخونة. والخلاصة أن أعداء الإنسانية الجناة في حق شعوبها المظلومة المقهورة المقتولة هم أنفسهم أعداء بيئتها وطبيعتها وثروات شعوبها الطبيعية المنتهبة والمستلبة، وأن كل مبادرة أو فعل أو عزم لفعل شيء لإصلاح ما فسد في البيئة والطبيعة على أي مستوى لا قيمة له أو جدوى دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان والاعتبار.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
0: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
5: خبر
6: وعلم.
4: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد غدير مبارك وكل عام وأنتم بخير. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
5: يسألونك أين موقف الأكثرية من حديث الغدير المثبت المتواتر لدى سنة الأمة وشيعتها، حتى أنه مثبت في صحيح مسلم.
7: وكيف يسألونك هذا السؤال وهم يشاهدون اليوم تخاذل الأكثرية عن الجهاد واتخاذهم لليهود أولياء، وقد أخبرهم الحق سبحانه في القرآن بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا.
5: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الولاء لله ولرسوله وللذين آمنوا، نقدمها لكم لنكون من حزب الله الغالبين وبنصر الله واثقين. حياكم الله يا مؤمنين.

0: هل أبصرت الكائنات في هذه الأرض جلالة السماء اليمنية ليلة عيد الغدير؟
1: هذه هي الروح اليمانية الإيمانية الباسلة، تنفض عنها غبار الحصار وتصعد من قلب الركام والوحشة لتكتب بمداد من لهب طاهر نقي اسمها في هذه المناسبة.
0: لم يكد يخلو سقف أو شرفة في طول المحافظات وعرضها إلا وتفجرت منها براكين من الضياء لتصنع شمسا جماعية في جوف الليل معلنة الولاء والانتماء.
1: بين صهيل الضوء ونعيق الحمير وبين هذا المشهد الإعجاز المهيب الذي تنحني له الجبال احتراما، يبرز على الهامش نعيق بائس لغربان خاوية تقبع خلف شاشات الارتهان وتتخندق في زوايا الخيانة.
0: كائنات ممسوخة استبدلت هواء اليمن العليل بغبار الفنادق في عواصم العمالة من الرياض إلى أبوظبي وبارات الخارج لتنفث سمومها وحقدها تجاه هذه المناسبة العظيمة.
1: أمر طبيعي، كيف لمن يقتات على فتات موائد الخارج ويبيع كرامته بالعملة الصعبة وهو خائن ذليل مهان مسير جبان أن يفقه معنى الولاية والحرية أو يعترف بعظمتها؟
0: اليوم لقد تمايزت الصفوف، فالشعب اليوم يسجل تاريخه لله ورسوله ووصيه بالبارود والضوء،
1: بينما يكتفي الخونة بامتصاص حبر الخيبة نعيقا في مزابل النسيان.

0: خبر
1: خبر
0: وعل
2: من واشنطن. 26 مارس 2015، أعلن الجبير بدء العدوان على اليمن. قال بحاح لاحقا بأنه علم بالعدوان من التلفزيون، وقال هادي أيضا الذي مات بأنه لم يعلم في حينه وفي تصريح منشور.
1: لكنهما كغيرهما رضوا بأن تستخدمهم السعودية وأطراف العدوان لعاجا، وإن شاءت الدقة بغالا يركبها العدو إلى حيث شاء، وتماما كما يفعل ترامب مع بغال الخليج التي تمتطي هادي وخلفائه وأتبعهما من البغال التي تتفاوت في الدرجة لكنها تقوم بنفس الوظيفة.
2: وبالطبع فليست مشكلتنا مع هادي الذي مات، فالموت علينا حق والجنة والنار بيد بارئهما، ولا يظلم ربك أحدا، لكن مشكلتنا مع هادي الذي عاش وكيف عاش.
1: وإذا كان قد مات فما مات بيننا تاريخه ولا آثاره التي ما زال شعبنا يتجرع ويلاتها وآلامها، ولا مساميره التي لا بد من نزعها، ولا بغاله الذين لم ينفكوا يحنوا ظهورهم لكل عدو يمتطيهم إلى وجهتي دون حتى أن يسألوه عن الأجرة، يبيعون بلادهم ولو دينا ويعرضونها على كل عابر ولو من باب الفضول.
2: وهذا لا يعني بالطبع أن من حقهم بيعها في الأصل حتى نتحدث بشأن الثمن المدفوع، لكنهم رخاص من أول عليمي حتى آخر دنبوع، ويكرهون هذه البلدة حتى أن يدأبوا للإضرار بها ولو نكاية للتشفي بها لأنهم الأنجاس، ويحقدون عليها لأنها طاهرة.
1: وإن مات هادي فإن خنازره تملأ حارتنا بعفنها وبخستها وبقذارتها التي منفكت من كل ركن تفوح. وإن مات فهذا لا يعني موت مطالب الحارة اليمنية الكبيرة بالثأر لذاتها من كل ما ارتبط به وبخنازيره وبالعدو الذي قام باستخدامه لإفسادها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
2: وإن مات فمن طفأت ثاراتنا ولا حساباتنا التي لا بد من تصفيتها مع العدوان الذي امتطاه حينا ثم ألقاه في إسطبلاته، وامتطى عوضا عنه بغالا ثمانية يمارسون أعمال الجر ذاته والخيانة الملعونة ذاتها والسيرة الحرام.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن مات فهو ذاهب إلى من لا يعزب عنه مثقال ذرة، حيث المحاكمة العادلة في حضرة الحي القيوم، وهذا ما كنا نبغي، أي إخضاعه وكل من معه لمحاكمة عادلة.
2: كان على هادي وينبغي على خنازيره والخنازير الذين استخدموه انتظارها، وإن اختلفت المواعيد فما تغيرت بالتأكيد الحتمية.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: وافق ترامب خلال المفاوضات على الرسوم التي ستفرضها إيران بعد تغيير المسميات من رسوم عبور إلى رسوم خدمات حسب التسريبات.
3: ترامب موافق على رسوم إيرانية، لكنه لم يقبل برسوم عمانية. يريد من السفن الفارغة أن تعبر من الجهة العمانية مجانا، والمحملة أن تمر من الجهة الإيرانية برسوم خدمات.
2: لماذا يا حج ترامب؟ لأنهم عرب، وهل العرب مستباحون إلى هذه الرتب؟
3: هذا هو فرعون أمريكا، لا يرى العرب إلا محلوبين لا حالبين، وبأموالهم مسلوبين لا سالبين.
2: ورسوم المضيق يحسبها ترامب بالآلة الحاسبة، إذ تقارب 500 مليون دولار يوميا، قد تنقل البلدين إلى مرحلة ازدهار اقتصادي مهول، ومكان في الرخاء مشمول.
3: وإيران لا تريد هذا الخير لنفسها انفرادا، بل تصر على إشراك السلطنة في المغنم إصرارا واعتمادا، ولا تراجع عن هذا المسار.
2: وقد أدرك السلطان هيثم أهمية الفرصة، ورأى التوقيت بعين الحكمة، فبادر إلى توقيع اتفاقية اقتصادية مهمة مع إيران ليقطف البلدان من ثمار هذا التعاون رغد العيش في الحالين.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: عندما تجد تخاذل الأمة عن المسجد الأقصى وركوعهم المهين لأعداء الأمة الذين يسعون لهده ويعتدون على حرماته كل يوم، فمن الطبيعي أن تراقب أحوال المسجد الحرام بقلق بالغ، وتراقب موسم الحج بخوف من يعلم ويستشعر أن عدو الأمة يستهدف المسجد الحرام بأشد مما يستهدف به المسجد الأقصى،
1: ويستهدف الحج باعتباره موسم اجتماع المسلمين على صعيد واحد يعيدهم إلى دينهم، بما يحبط باستمرار مخططات العدو.
2: وأنه لهذا يستهدف الحج بالصد عنه وبمحاولة قتل روحيته وإبطال أثره وبفصل مجاميع الحجاج عن هموم الأمة أيضا، وتحويله بقدر ما يستطيع العدو إلى محض تجمع كرنفالي سنوي مفرغ من كل مضامينه.
1: ويضاعف من الخوف عليه والقلق بشأنه معرفتك بأن القائمين على إدارته وتنظيمه يتولون العدو ويركعون له خوفا وطمعا،
2: كما أن مواقفهم المخزيات من المسجد الأقصى لا تجعلك تتوقع منهم أداء مختلفا في إفشال مخططات العدو، سواء بشأن شعيرة الحج أو مؤامراته على المسجد الحرام
1: أو على بقية المشاعر والمقدسات الإسلامية والآثار والنسك، وبمنأى عن المبررات والعناوين والأيادي التي يتخفى وراءها.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: خلف ستار الحدود الواجفة وفي عتمة ثكنة أفافيم، قبع قادة جبهة الشمال في اجتماع مغلق يلفه الهجوم.
3: كانت الجدران تضيق عليهم بما رحبت، وهم يحاولون يائسين اجتراح معجزة تطفئ لهيب الشمال المستعر وتعيد الحياة إلى أشباح كريات شمون التي هجرها قاطنوها.
2: كانت الطاولة مثقلة بالخيبات، تقارير تتحدث عن دبات تقارير تتحدث عن دبابات تفحمت دروعها ولم تشفع لها شباك الحماية.
3: قوائم لجنود يتناقص عديدهم على مدار الساعة كحبات رمل تسربت من بين أصابع الوقت.
2: وفي ذروة العصر الذهني، وحين بلغت الحيرة مأربها، انشق الفضاء فجأة.
3: لم يكن صوتا فحسب، بل كان إعصارا صاعقا مسيرا قضاضية هوت كقدر محتوم لتشق صمت الغرفة إلى شظايا ملتهبة.
2: وفي لمح البصر تحول الملاذ الحصين إلى أتون مستعر يلتهم الرقاب ويشق البطون.
3: خمدت الأصوات وانفض السامر، ولم يتبقى من صخب القادة إلا سيل داكن من الدماء أخذ يتسرب بهدوء مرعب من تحت شقوق الباب الموصد ليروي للتراب حكاية النهاية.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: أما لهذا الإعصار من رادع ومستجيب، ولما لا يشفق رجال المقام على المعتدي الغريب؟
3: ألا يعلمون أن خلف أولئك الغزاة عائلات تنتظر الإياب وتقاسي مرارة العذاب والانتظار خلف الأبواب؟
2: ساعات معدودة دارت فيها الدوائر حول قلعة شقيف الشامخة، فإذا بالضحايا بالعشرات تحت وطأة الصاعقة الساحقة.
3: مسيرة إثر مسيرة تأم الميدان وتقصد بالردى أقوى جنود الكيان لتجعل من مخابئهم رمادا وطين، ومن حشودهم فريس الإسباع الجو من اليسار واليمين.
2: وها هم الجنود يرسلون النداء تلو النداء لنتنياهو الغارق في البلادة والغباء ولحكومة الدمار والفناء، يصرخون بأنهم وقعوا في شباك حزب لا يعرف الهوادة، وبين يدي رجال لا يهابون المنية بل يسيرون إلى الوغى بعزيمة عالية.
3: إننا لنناشد أباة الجنوب وأولياء الله الأبرار أن يمنحوا بقايا الكيان فرصة للانكسار والفرار وسانحة للهروب بأمان قبل أن يلتهمهم الإعصار، فقد باتت مخابئ المجندين جحيما مقيما، وغدا النوم الكريم عليهم محرما وعقيما.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: قال نتنياهو وأكد قوله ترامب

0: خرجت طهران لتسمع الأمريكان بأن استهداف الضاحية سيقابل صلي النار في شمال الكيان، وأن صواريخ الظفر الإيرانية ستقول كلمتها الفاصلة في الميدان.
1: فما كان من ترامب إلا أن بادر بالاتصال سريع يلجم ذلك الفار الساعي إلى الخراب الشنيع، فأوقف جنون طغيانه وأحبط مخطط عدوانه.
0: فشكرا لإيران المدد، ناصرة المستضعفين والسند، وأمل المجاهدين الأبرار، وكهف الفلسطينيين واللبنانيين الأحرار في وجه أدنى الشياطين وأحقر الأشرار.
2: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطوة يا شيخ؟

0: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
1: ما بال حذيفة يا شيبون؟
0: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
2: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
4: كمن تعجبك الفشر قوي
5: ألا يا سيلاه،
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
6: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
7: أنديت المرء والحباب.
8: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف،
9: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
10: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
11: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف،
12: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
5: فالحين ما قال مجلس الأمن.
13: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
5: وأمريكا
13: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: لقد أوصلنا أوائل المؤمنين وأهل الرأي إلى أعلى مكان من الأمر، وسوف نمسكه ما استمسك، وإن تداعى عليه تركناه للراغبين فيه غير مأسوف عليه. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب.
9: أيها السادة، إن ذكرى الغدير ويومه المشهود لمن أقدس الذكريات وأجلها في الدنيا لمن المجيد، وبكل بلد إسلامي لا تعرف أبناؤه غير التمسك بأهداب الدين الحنيف ولا غر. فشخصية أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كالشمس المشرقة في كبد السماء، وهي بنورها لا تضي جانبا واحدا دون غيره من الجوانب الأخرى، وإنما ترسل شعاعها إلى كل العالم وتنير كل جانب من جوانبه.
7: إذاعة صنعاء الصوت الأول لكل اليمنيين، وحكاية لا تنتهي فصولها ولا تنتهي مشاهدها الصوتية، وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء مليئا بالكثير والكثير من الدرر البرامجية والأصوات الساحرة والأعمال الخالدة التي تؤكد أن إذاعة صنعاء ما تزال هنا.
8: أنا وجه الباحث وجهه لاقى علي بن أبي طالب إماما في جوانب الدنيا والدين، فهو إمام في الاجتماع، وإمام في السياسة، وإمام في الأخلاق، وإمام في الصلاح على إطلاقه. أقبل عقيل بن أبي طالب إلى أخيه وهو في ذروة الخلافة فاستمنحه مالا فأعطاه علي درهمين، فقال: أهذه عطية؟ قال: هذا ما يقبضه كل صحابي يوميا. قال: ولكني أخو أمير المؤمنين. قال علي: ما تأمرنا لكي نختلس من أناس ونعطي أناسا، ما أفاء الله علي من النعم أقسمه بالعدل، لا ناظرين إلى شرف نسب ولا معتبرين علو حسب، فالله أكبر وأعظم. فقال عقيل: إني ذاهب إلى معاوية. فقال علي: لقد سبقك من هو خير منك. وكانت أخبار ذلك اليوم عن التحاق أبي هريرة بمعاوية وما كان مضطرا. ولما التقى عقيل وأبو هريرة في الشام قال: كيف رأيت يا عقيل أخاك بالعراق؟ قال: رأيت أن الصلاة وراءه أفضل، وأن حضور مائدة معاوية أتسم وأحفل، فهذا لدنيانا وذاك لديننا. وما تركت العراق متسللا إلى الشام، بل مودعا أخي والحسنين. هنا يمكن التنويه إلى المخمنين والمتأولين الذين يردون خطابات نهج البلاغة إلى الشريف الرضي وأمثاله من متفلسفي القرن الرابع الهجري، لأنهم يرون على خطب الإمام ورسائله مسحة تفلسفية. والذي لا شك فيه أن الفلسفة اليونانية لم تصل في عهد الرسول والخلفاء الراشدين إلى جزيرة العرب، وإنما كانت ثقافة الإمام علي هي ثقافة النابهين من جيله. وكان أسخى مددا لتلك الثقافة هو القرآن والسنة، وما تواتر من الأخبار وما ورد من الأشعار والأنساب مدى قرنين قبل دعوة الرسول. ثم لم يتوقف هذا المدد من الثقافة وبالأخص الشعرية، إذ امتد تأثر الجاهليين من الشعراء إلى كعب بن الزهير والحطيئة وعمر بن معدي كرب والنجاشي الحارثي وتميم بن مقبل. وكان الرسول يستمع إلى شعر زمانه ورواة الشعر الجاهلي، وكان الإمام علي يطرز خطبه ورسائله بالأقاويل الشعرية كما في خطبته الشقشقية: شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري. ويوم دخل سعيد الغامدي مدينة الأنبار بالعراق فأحدث فيها النهب والنكرات، قيل لعلي: كيف تركت الأنبار بلا حاميات من جميع جهاتها؟ فرد بقول دريد بن الصمة: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد. وهذا الاستشهاد بالشعر السلف الجاهلي يدل على أن عليا كان فقيها في الشعر كما كان إماما فقيها في الدين، لأنه ما تلا القرآن لتحريك شفتيه وإنما أكله وتغذى به، فعلم أبعد الأسرار فيه.
7: أولياء الله، برنامج يكتبه الأستاذ عبد الله البردوني، إخراج عبد الله علي السرحي.
4: من الأرشيف:
7: حكاية إذاعة صنعاء لم تنتهي بعد، فما يزال في إرشيفها الكثير والكثير من البرامج والدرر النادرة التي ما تزال شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع والتميز.
9: علي والغدير في رأي المسيحية. علي والغدير في رأي المسيحية برنامج خاص أعده بمناسبة ذكرى عيد الغدير السيد عبد الرحمن ابن علي الأمير، ويقدمه محمد البابلي محمد موسى.

0: أيها السادة، إن ذكرى الغدير ويومه المشهود لمن أقدس الذكريات وأجلها في الدنيا لمن المجيد. وبكل بلد إسلامي لا تعرف أبناؤه غير التمسك بأهداب الدين الحنيف، ولكن بمناسبة حلول هذه الذكرى المجيدة والتي اتخذت منها أمة اليمن والأمة الإسلامية بمختلف الأرجاء عيدا قوميا خالدا، تمجيدا لصاحبها وتعظيما للحق الذي حمل رايته الخفاقة، وتكريما لنضاله في سبيل الله ودينه الحنيف. ولكن بهذه الذكرى العظيمة الخالدة على مر العصور، ذكرى عيد الغدير الأغر، لا نريد أن نقدم لكم في هذا البرنامج الخاص شيئا مما قاله رواد الفكر الإسلامي المنصفون منهم أو المتحيزون. فخليفة الإسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وحديث الغدير فوق كل ما قيل وأسمى من كل ما تضمه مئات المجلدات بين دفتيها. وإنما كل الذي نعنيه من هذا البرنامج ونريده ليس إلا تقديم نتف مما قاله المسيحيون وما خلفته أقلامهم في الغدير، وشخصية من قلده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامة المسلمين وإمارتهم بيومه المشهود. وليس معنى هذا الانتقاص لرواد الفكر الإسلامي وعدم الاكتراف بما خلفوه من تراث في هذا المضمار، بل العكس من كل ذلك، وإنما لأن ذلك يرينا عظمة هذه الذكرى المجيدة الخالدة التي تجاوزت نطاقها وامتدت بسرها المقدس إلى أرجاء المسيحية. ولا غر، فشخصية أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كالشمس المشرقة في كبد السماء، وهي بنورها لا تضي جانبا واحدا دون غيره من الجوانب الأخرى، وإنما ترسل شعاعها إلى كل العالم وتنير كل جانب من جوانبه. ومعنا من هؤلاء المسيحيين جبران خليل جبران، رئيس الرابطة القلمية بنيويورك، فلنستمعه يحدثنا عن عقيدته في الإمام علي كرم الله وجهه.
1: في عقيدتي أن ابن أبي طالب كان أول عربي لازم الروح الكلية وجاورها وسايرها، وهو أول عربي تناولت شفتاه صدى أغانيها على مسمع قوم لم يسمعوا بها من ذي قبل، فتاه بين مناهج بلاغته وظلمات ماضيهم. فمن أعجب بها كان إعجابه موثوقا بالفطرة، ومن خاصمه كان من أبناء الجاهلية. مات علي بن أبي طالب شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه وفي قلبه المشوق إلى ربه، ولم يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره حتى قام من جيرانهم الفرس الذين يدركون الفارق بين الجواهر والحصى. مات قبل أن يبلغ رسالته كاملة وافية، غير أني أتمثله مبتسما قبل أن يغمض عينيه عن هذه الأرض مات شأن جميع الأنبياء الباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس ببلدهم وإلى قوم ليس بقومهم في زمن ليس بزمنهم.
0: هذه هي كلمة الكاتب العربي الكبير الأستاذ جبران خليل جبران، رئيس الرابطة القلمية، وهذه هي عقيدته في الإمام علي كرم الله وجهه وفي شخصيته العظيمة بالرغم من اعتناقه المسيحية. ولندع جبران ما سطره قلمه في أعظم شخصية إسلامية عرفها التاريخ جانبا، ونعرج على قطب من أقطاب المسيحية وعالم من علماء العروبة الذين وقفوا كل حياتهم للبحث والتأليف والأدب، لنعرف ما سطره قلمه المنصف الجبار في أبي الحسنين رضي الله عنه وبنفس الغدير ويومه المشهود، وهو الأستاذ الكبير بول السلامة صاحب معلقة علي والحسين ومبدع أول ملحمة شعرية عرفها الأدب العربي، وهي كما سماها عيد الغدير. يقول الأستاذ بول السلامة في مقدمة ملحمة عيد الغدير وبعد كلام طويل عن موضوع الملحمة:
1: ولرب معترض يقول ما بال هذا المسيحي يتصدى لملحمة إسلامية بحتة؟ أجل، إني مسيحي، ولكن التاريخ مشاع للعالمين. مسيحي ينحني أمام عظمة رجل يهتف باسمه مئات الملايين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها 5 مرات كل يوم، رجل ليس في مواليد حواء أعظم منه شأنا وأبعد أثرا وأخلد ذكرى، رجل أضل من غياهب الجاهلية فأضلت معه دنيا أضلها بلواء مجيد. وقد يقول قائل: لما آثرت عليا دون سواه من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا أجيب على هذا السؤال إلا بكلمات، فالملحمة كلها جواب عليه، ويعني ملحمة عيد الغدير. ويستأنف بولس سلامة حديثه بقوله:
0: وسير المتسائل في سياقها بعض عظمة الرجل الذي يذكره المسلمون فيقولون رضي الله عنه وكرم وجهه وسلامه عليه، ويذكره النصارى فيتمثلون بحكمه ويخشعون لتقواه، ويتمثل به الزهاد في الصوامع فيزدادون زهدا وقنوتا، وينظر إليه المفكر فيستضيء بهذا القطب الوضاء، ويتطلع إليه الكاتب الألمعي فيأتم ببيانه، ويعتمده الفقيه المدرة فيسترشد بأحكامه.
1: أما الخطيب فحسبه أن يقف في الصفح ويرفع الرأس إلى هذا الطود الشامخ لتنهل عليه الآيات من علن، وينطلق لسانه بالكلام العربي المبين، ويقرأ الجبان سيرة الإمام علي فتهدر في صدره النخوة وتستهويه البطولة، إذ لم تشهد الغبراء ولم تظل السماء أشجع من ابن أبي طالب. فعلى ذلك الساعد الأجدل اعتمد الإسلام يوم كان وليدا، فعلي هو بطل بدر وخيبر والخندق وحنين ووادي الرمل والطائف واليمن، وهو المنتصر في صفين ويوم الجمل والنهروان، والدافع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وقيدون السرايا ولواء المغازي.
0: ولم يقف كلام الأستاذ بول السلامة بعد كل هذا، بل يعود به إلى مجادلة فيقول له في سخرية اللادعة:
1: وبعد، فلما تجادلني في أبي الحسن؟ أبقي لك بعد هذا أن تحسبني شيعيا؟ فإذا كان التشيع تنقصا لأشخاص أو بغضا لفئات أو تهورا في المزالق الخطرة فلست كذلك، أما إذا كان التشيع حبا للإمام علي وأهل البيت المضمئنين الأكرمين، وثورة على الظلم وتوجعا لما حل بالحسين وما نزل بأولاده في مضاوي التاريخ، فإنني شيعي. فيا أبا الحسن، ماذا أقول فيك؟ وإن البيان ليصف، وإن شعري لحصات في ساحلك.
0: هذه أيها السادة نتف قصيرة منتزعة من مقدمة ملحمة عيد الغدير، وكان قد سطرها قلم صاحبها الأستاذ بول السلامة كفاتحة تصل بقارئه إلى صدر الملحمة الشعرية العظيمة، وتدرج به إلى نهايتها المشرقة الجميلة، لكي تعطيه صورة واضحة عن أعظم شخصية جاد بها الزمن على وجه البسيطة. وقد يظن المستمع الكريم من أن ملحمة عيد الغدير لا تشغل بمقاطعها الشعرية البارعة المنصفة غير عدة صفحات لا تتجاوز 50 على الأغلب، وقد لا يصدق إذا قلنا له بأن هذه الملحمة العظيمة التي تعد تحفة من التحف الأدبية النادرة، والتي لا يمكن للأديب أو المتأدب أن يستغني عنها بأية حالة من الحالات، تزيد صفحتها على 300 ب17 صفحة، وتعداد الصفحات لا يهمنا في هذا البرنامج بقدر ما يعنينا ويهمنا موضوع الملحمة نفسها.
1: ولكن بأي مقاطع الملحمة نبدأ؟ بالغدير أم بمواقف الإمام علي كرم الله وجهه في ميادين الجهاد والنضال الخالد؟ فتقديمها من ألفها إلى يائها شيء يمكن أن يستوعبه وقت برنامج من البرامج الطويلة المسرفة في الطول. وعلى كل، نقف في البداية مع الأستاذ الكبير بولس على جنبات بدر لنسمعه ينشد من سحر بيانه العذب ما يروي غلة صادي ويفي أوام قلبه المستعر. وهكذا يقف الشاعر المسيحي بولس السلامة على جنبات بدر ليسمع الأبدية قوله الرنان:
0: حمل الليل من صميم الدعاء ما أهاج الحزون في البيداء، سار طلا على جبين الروابي وضياء في معطف الظلماء، أحمد الساهر الوحيد يصلي يغرق الخوف في صباح الرجاء، يا إلهي اكفني قريشا وألبس أرض بدر، أرض بدر مطارف الخيلاء، يتحداك جهل أبطرتهم نعمة منك يا ولي السخاء، يبتغون انطفاء نورك إذ يبغون قدل السهاد والأبرياء، ودعا بالعقاب رايته السوداء منسوجة بكف الضياء، واصطفى حيدر العصور عليا فلواء يعتز فوق لوائي، سوف يغدو لون العقاب عقيقا مستطيرا في الراية الحمراء، وتنادوا إلى البراز دراكا، وهو بتش الأكفاء بالأكفاء كنسور يحف من كل سرب واحد يستهين بالأرزاء. تتلاقى الأحداق در شهاب يرتمي في المناسر الربداء، فإذا خر للحضيض قتيل بقي الحي سيد الأجواء. علي والغدير في رأي المسيحية.
1: جال في حومة البراز علي جولة الليث في قطيع الشاء، لا يدانيه في الصيال كمي غير عم موكل بالفناء. أسد الله حمزة لا يبالي بالمنايا، فالترس حلي نسائي. شيمة النار غلغلت في هشيم ليس تعنى بنظرة من وراء، وعلي عند اللقاء عيون واتزان ودربة الحكماء. يخسف السهل والجبال، يخسف السهل والجبال، ويبقى وعيه الفظ في السنا والصفاء. كيفما جئته لقيت مجنا يصرف الموت نفخة في الهواء. يسحب السيف ذا الفقار رهيفا ويدوي بالضربة العصماء، لمعة البرق في السحاب ورعد وقتام ينجاب عن أشلائي. لمعة البرق في السحاب ورعد وقتام ينجاب عن أشلائي. صامت في الطعام صمت رياح منذرات بالعصفة اللهجاء. فإذا ولولت فظلمة نقع قد تريك الفضاء غير الفضاء. يعرف الكر حيدر ليس يدري، يعرف الكر حيدر ليس يدري الفر إلا سجية الأعداء. أعمل البتر في أمية حتى تخم السيف من سموم الرياء. حنظل والوليد وابن سعيد وحماة الوطيس في اللأواء. نالهم بالفقار نيل ضرام شبطي السنابل الحسطاء، وتبار الجمعان ضربا وضعنا وانتشت كل صعدة سمراء. فترد الأفراس خيل قريش سابحات في بحرة من دماء، عابرات على جبين أبي جهل فبعدا للحية الرغضاء. كان فرعون أمة مستبدا ينهل الخمر من دم الضعفاء. إنما الله حرب كل عتي ونصير الصبابة الودعاء.
0: علي والغدير في رأي المسيحية. علي والغدير في رأي المسيحية برنامج خاص أعده بمناسبة ذكرى عيد الغدير السيد عبد الرحمن ابن علي الأمير، ويقدمه محمد البابلي محمد موسى.
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العاشرة مساء في استديو إذاعة صنعاء، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس كيان العدو الإسرائيلي من التمادي في جرائم بحق لبنان، آخرها استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة نبطية جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي. وجدد نائب وزير الخارجية التأكيد على موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وشعبه الشقيق. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون مساء اليوم في قصف لقوات العدو الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب مدينة غزة. كما استشهد مدنيون مساء اليوم بنيران طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي في حي الزيتون. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم مدينة جنين، كما اعتقلت شابا من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، واقتحمت مدينتي رام الله وبيت شرق قلقيلية وقرية مدمع جنوب نابلس. استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب آخر اليوم إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي الشهبية ويحمر، كما استشهد مواطن إثر غارة من طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية، فيما شن طيران العدو غارات على بلدات دير قانون وشهبية وصريفة ومعركة وجناتة وجوية في قضاء صور وبلدة حريص في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. ردا على ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تصديها لطائرة مسيرة نوع هرمس 450 زيك واستهدفت دبابة مركفة ومربضة مدفعية وتجمعين لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد المحتل. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيرك وجزيرة قشم الإيرانية باعتبار انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار المبرم في 19 أبريل الماضي وعدوانا عسكريا على السيادة الوطنية لإيران. أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز اليوم أن واشنطن تحاول بعد الحصار الاقتصادي والترهيب والتهديد تقديم العدوان على بلاده بأنه المخرج والحل، مشيرا إلى أن السيناريو الأمريكي مكشوف وواضح. موجز للأنباء قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة. من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة وفيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: السيد القائد يحذر الدول من التورط في القتال خدمة للصهيوني، ويؤكد الجاهزية لأي جولة من جولات التصعيد. شاهد وشواهد: الإعلام اليمني والاستهداف الصهيوني. بالمرصد: المتغطي بالأمريكان عريان، فهل تفهم حكومة لبنان قبل فوات الأوان؟ ما وراء الأحداث: خيارات ترامب المأزوم في لحظة فارقة. حول العالم: بوتين يهاجم زيلينسكي، يريد السلاح الأمريكي، ويرفض واشنطن ضامنا للتسوية. حديث الساعة: السيد القائد يحذر الدول من التورط في القتال خدمة للصهيوني، ويؤكد الجاهزية لأي جولة من جولات التصعيد. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى، واتباع نوره وهديه المبارك، والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. قائد الثورة وجه نصيحته لكل القوى والجهات في المنطقة بالحذر من توريط الأمريكي لهم في القتال خدمة للعدو الصهيوني، معتبرا ذلك يشكل خطرا كبيرا عليهم ويخدم عدوا يستهدف الجميع، حيث ستكون نتائجه خسارة وعارا وخزيا وعواقب خطيرة وختامها نار جهنم والعياذ بالله. أهم مضامين خطاب قائد الثورة بمناسبة إحياء يوم الولاية للعام 1447 هجرية مع المحلل السياسي سفيان العماري.
1: كلام السيد واضح في هذا الجانب، وهو يعني احتوى على حالة من التشخيص لما يحدث اليوم كمثال يعني واضح وصارخ يعني لما يحدث يعني سواء لمنطقتنا أو كذلك للعالم العربي والإسلامي، خاصة في مثل هذه الظروف التي نمر بها، بأنه يعني اتجاه يعني كثير من الدول استرضاء الولايات المتحدة حتى لو على حساب مصالحها أحيانا كما يحدث في دول الخليج اليوم. يعني حقيقة هي غالت يعني الـ أمريكي، وقدمت له الخدمات وقدمت له الأرض لكي تكون له قواعد يعني داخل هذه الدول، إنه دولة من الدول هذه يعني داخلها حوالي 14 قاعدة أمريكية، يعني في دولة زي الكويت يعني دولة صغيرة جدا يعني لا تتسع يعني حتى لسكانها. وبالتالي طبعا حقيقة يعني تجلت هذه الكارثة، نسميها كارثة وطنية كارثة عربية إقليمية، بحيث إنه أصبح هذا التواجد يعني على حساب أمن هذه الدول، وأصبح بدل أن يحميها أصبحت يعني هذه القواعد وبال على الدول التي انتشرت فيها. وأيضا كذلك التواجد الأمريكي الذي اليوم يمر طبعا في أصعب حالاته، هو اليوم يخوض صراع وجودي مع محور المقاومة من أجل يعني بقاء، ويدرك أنه إذا خسر المعركة هذه بأنه لن يكون له تواجد في يعني في المستقبل. ولذلك اليوم واضح جدا بأن احنا نمر في يمكن أستطيع القول أنها بأصعب يعني المراحل التي مرت على الأمة، خاصة بعد ضياع بوصلتها، ويعني اتجاه كثير من الدول إلى يعني مسألة الموالاة القطعية. يعني أنا يعني ممكن أن نسمع أنه في بعض الدول على تنسيق مثلا مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن أن ترتبط باتفاقات اقتصادية، اتفاقات سياسية يعني. لكن ما طلب يعني من من من من دولنا أو من الإقليم هذا بالذات الذي نتواجد فيه هو الولاء القاطع الذي لا يعني يحتمل أي تأويلات، لا يعتمد لا على جانب اقتصادي. نرى أنه هذه الدول تضحي الآن باقتصادياتها وتضحي أيضا مصالح شعوبها، ويعني أصبحت اليوم يعني ثروتها السيادية تحت رحمة هذه تحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. أيضا يعني ما لمسناه خلال الفترة الماضية بأنه أصبح حتى شرط من شروط الخروج من هذه الحرب ويعني إعادة الأمن للمنطقة هو التوقيع على الاتفاقية الإبراهيمية، وهو لا زال هناك يعني نوع من التمنع ويعني خجلا من الجمهور، وخاصة أنه حقيقة أنه محور المقاومة يمكن أحد الميزات أو أحد الـ يعني نستطيع القول بأنه النموذج الذي قدمه محور المقاومة جعل هذه الدول في حرج في أنها توقع هذه الاتفاقية لحد الآن، بينما أنه يعني نص هذه الدول يعني موقع اتفاقيات يعني إبراهيمية، وأيضا اتفاقيات طبعا تربطها يعني عسكريا وسياسيا واقتصاديا بالولايات المتحدة حتى على حساب مصالح شعوبها ومصالح يعني أصبح يعني نستطيع نقول أنه هناك أنظمة ربطت نفسها حتى وجودها كأنظمة، وجودها في الاستمرار في المشهد السياسي في المنطقة أصبح مرتبط بالأمريكي، ولم يعد هناك مجال حتى يعني حقيقة اليوم المعركة المصيرية. وبالتالي أنا دائما يمكن قلت عبر يعني قنواتنا دائما أنه أتحدث بأنه من الصعب تخيل المشهد السياسي بعد هذه الحرب بوجود يعني مثل هذه الأنظمة واستمرارها في الحكم، وهي تدرك ذلك، ولذلك بدأت من اليوم يعني تحاول تبحث عن تحالفات أمنية أو سياسية تدخل ضمنها أو تدخل في سياقها من أجل الهروب من المصير المشؤوم. وبالتالي أعتقد أنه كان خطاب يعني السيد القائد كان في حالة من التشخيص وكذلك الإيضاح سواء يعني للنخب السياسية أو كذلك للجمهور أنه ما مدى فداحة ما يعني مرينا به خلال الفترة الماضية، ولكن كان أيضا في خطابه أمل كبير جدا بأنه الانتصار يعني لا زال في متناول اليد، فقط المسألة هي مسألة صمود، مسألة أيضا كذلك تصحيح البوصلة لدى بعض يعني النخب السياسية للأسف التي حاولت أن تتماهى مع الدول الخليجية ومع دول الجيران بأن تعيد حساباتها، بأن نعود يعني نحن كيمنيين وك يعني نخب سياسية أن تعود إلى الطاولة إلى حضن الوطن، بأنه تصحح بوصلتها وأن تكون إلى جانب الحق، وأن تكون أيضا كذلك يعني يهمها في مرحلة من مراحل يهمها أيضا مصلحة بقاء هذا الوطن. طبعا واضح بأنه يعني واضح جدا بأنه أصبح يعني أحد شروط بقاء الأنظمة، لأنه عندما تربط نفسك وتربط يعني وجود النظام السياسي الذي يحكم أي بلد تربطه بالأجنبي وتوالي الأجنبي وأن تكون جزء من هذا التحالف مع ليس يعني ليست تحالفات من الذي يعني ممكن أن نصنفها بأنها تحالفات أو نقول اتفاقيات التي تعزز العلاقات بين البلدان أو أنها ممكن تصب لصالح أي شعبين. لا، المسألة هنا ارتباط عضوي يعني كما يحدث في دول الخليج، كما يحدث مع السعودية، كما يحدث مع كثير من الأنظمة التي للأسف وهي أنظمة ملكية يعني ربطت نفسها وبقاها وجودها يعني غصبا عن الشعوب وغصبا عن يعني النخب السياسية فيها عبر ارتباطها بالأجنبي وتوفير يعني القواعد وكذلك يعني المضي يعني في سياسات يعني ضد الأمة وضد مصالح الأمة وضد مصالح هذه الشعوب.
0: وفي سياق حديثه عن حرب العدو الشاملة على الأمة، لفت قائد الثورة إلى أن اليهود والنصارى والكافرين والمنافقين يسعون لمحاربة ولاية الله ويسعون لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم، مؤكدا أن هذه جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها وخسارة لها نهاية المطاف. كما دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأمة إلى أن تصغي لله ولكتابه وهديه وأن لا تسمع للمنافقين أو تصدقهم، معتبرا أن مسارهم في السعي لإخضاع هذه الأمة والموالاة لليهود والنصارى هو مسار كارثي وخطير جدا على أمة الإسلام في الدين والدنيا والآخرة. وجدد السيد القائد التذكير بجرائم الأعداء التي لا تتوقف في فلسطين، وهو ما ظهر بقوة في العامين الماضيين، وما سبق ذلك وما فعلوه على مستوى تاريخهم الإجرامي وعلى مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان وقوى أخرى، مما وما كتب ونشر عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام الذي ينتهجونه وأهدافهم العدوانية التي يسعون إليها. المحلل السياسي سفيان العماري مع السيناريوهات المتوقعة في ظل تحذيرات قائد الثورة.
2: هذا يعني ما يحدث اليوم، مسألة التأخير، مسألة فتح الجبهات، يعني احنا بنتكلم عن فتح الجبهات، معناته ان احنا نتكلم عن سيناريو لا يدل طبعا عن شهرين او ثلاثة اشهر. من اسهل ما يكون ان تفتح واحدة من الجبهات، لكن اغلاق الجبهات التي تنتج عن هذا الانفجار الكبير، يعني احنا في جبهة واحدة اليوم لنا يعني 90 يوم وهم يتفاوضوا، يعني ما بالك اذا انفتحت في فلسطين وفي وسقوط، طبعا على فكرة يعني سقوط مشروع يعني ترامب في غزة طبعا سيشكل كارثة سياسية، يعني انه يعني يحطم كل ما ادعاه، يعني وكل ما الرصيد اللي هو الذي اعتمد عليه ترامب في دخول الانتخابات القادمة، انه عمل نصر في غزة وانه يعني عمل مشروع سلام، خلاص هذا المشروع انتهى، مشروع السلام برضو كذلك خلاص يعني انتهى، خاصة بعد مباركة يعني الولايات المتحدة الأمريكية للهجمات على يعني جنوب لبنان والتوغل، وهذا التوغل قد يمكن أن لا يتوقف في الجنوب، ممكن أن يتوغل على فكرة، يعني خبر واضح لأنه حتى بإمكانهم الوصول إلى يعني إلى بيروت يعني في إذا دعت الحاجة. وبالتالي هنا هو سيخلط الأوراق، وبعدين مسألة الخروج من الحروب هذه، وخاصة إذا يعني اضطر اليمن كنتيجة لعسكرة البحر الأحمر، أيضا نحن هنا في اليمن نعاني من ضغوط يعني عسكرة البحر الأحمر بالشكل هذا المفرط، يعني كل حامل الطائرات وراها يعني من 9 إلى 13 يعني قطعة، أيضا كذلك البحر الأحمر مدر يعني صغير مهما كبر يعني، وبالتالي عملية العسكرة هذا ممكن أن تسبب بالسودان في أي مرحلة من المراحل، وبالتالي الانفجار. والسيد القائد كان واضح في كلامه انه مساله الانفجار يعني معناتها انه عدم العوده، واذا مضينا في مساله عدم العوده معناته انه لن تخرج امريكا من اليمن ولا من البحر الاحمر الا ذليل. طبعا جربوا هذه المساله، ويعني جربوا مساله الذل والاهانه يعني في البحر الاحمر، ليس من قبل الولايات المتحده الامريكيه ولكن من قبل الكثير ممن شاركوا في المعركه، واتضح فعلا انها كانت يعني جيوش ومساطرهم كانت للنزهه وليست للحرب. المساله هنا يعني السيناريو هنا سياخذنا الى معركه الاخطر ما فيها ليس الاعتراك نفسه، مساله الاشتباك او قواعد الاشتباك، لا، النتائج التي ستترتب على هذه المساله، لانه هناك دول يعني كما قلنا من السابق ستصبح الحياه فيها مستحيله، خاصه مع فصل الصيف، انه هذه الدول تعتمد اعتماد كلي على مصادر الطاقه وايضا كذلك على مصادر التحليه للمياه، ضربها لن يكون الا كارثه انسانيه كبيره جدا، وسنتحمل مساله النزوح ايضا كذلك، هذه برضو ستشكل كارثه انسانيه اخرى مرتبه في المنطقه، الى جانب الكوارث التي سببت فيها الولايات المتحده خلال الفتره الماضيه. من ناحيه اخرى لن تكون الخارطه الامنيه في ما بعد المعركه كما قبلها، وسنجد انه يعني في كثير من الدول ستفقد استقلالها تماما لانه لا تستطيع حمايه نفسها. اعتقد ان احنا لمسنا جزء من ذلك السيناريو في المرحله السابقه، بمعنى انه مساله انه يعني اعتبار انه يعني المعركه هذه ستكون معركه مؤقته او اسبوع كما تاخذ بعض للاسف يعني بعض وسائل الاعلام العربي، هذا نوع من تجهيل للناس أمام الكارثة المقدمين عليها. لا يعني هذا طبعا لا يمكن أن يمر على دول أو شعوب يعني مارست الحرب وتعرف يعني ما سيترتب عليه من كوارث. ولذلك اليوم نجد أنه كثير من شعوب المنطقة اليوم يعني في حالة هجرة مستمرة، يعني مجرد ما فتحوا المطارات كلهم يعني بدأوا يغادروا، من استطاع إليه سبيل. لكن السيناريو صراحة حقيقة، وأنا آسف لهذا الكلام، وأنا يعني معروف يعني بين الأوساط يعني أخوتنا السياسيين والإعلاميين أني أنا واحد من المتفائلين، لكن حقيقة نتنياهو يجر ترامب إلى سيناريو حقيقة سيكون كارثي على المنطقة وكارثي على الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يعني أصبح هذا الكلام يعني معلن، يكون كارثة وجودية بالنسبة للكيان الصهيوني وحقيقة والدول العربية، يعني نكون واضحين. وهذا يعني ما لا نتمناه والله، يعني برغم كل الذي عمله فينا، إلا أن احنا لا نتمنى، لأنه لن ندرك الفرق ما بين الشعوب وما بين قياداتها.
3: السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا، في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد، بالاستهداف الشامل وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة، وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم، عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك.
0: في الوقت الذي تتعرض فيه أمتنا الإسلامية لأخطر مراحل الاستهداف والتضليل، ويواصل فيه العدو الصهيوني جرائمه، وتتصاعد فيه المواجهة بين قوى الجهاد والمقاومة وقوى الهيمنة والاستكبار، يأتي عيد الغدير ليعيد إلى الأذهان أعظم محطة في تاريخ الأمة بعد الرسالة، يوم أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام رافعا يده أمام أكثر من 100,000 من المسلمين ليؤكد للأمة طريق الهداية والقيادة والنجاة. فالمسألة ليست تعصبا مذهبيا كما يحاول البعض تصويرها، وليست قضية انتماءات أو مصالح سياسية، وإنما هي التزام بأمر الله ورسوله واتباع للحق حيث كان. في المقابل نرى أن شعوب وقوى المقاومة التي تمسك بمبدأ الولاية والارتباط بالله والثقة بوعده استطاعت أن تغير المعادلات وأن تواجه أعتى قوى العالم من فلسطين إلى لبنان واليمن وإيران لتثبت أن العزة لا تمنح للمستسلمين وإنما تصنع بالإيمان والولاء والوعي والثبات. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسان الزين، ما هي المشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية اليوم؟
4: خلينا نقول إنه نحن مشكلة الأمة الإسلامية وتقسيمها إلى أقسام متعددة، إن كان أحيانا استخدام الجغرافيا وأحيانا استخدام المذهب، هو يتحمل مسؤوليته طرفان أساسيين. طرف أول هو الطرف الأمريكي والغرب منذ فترة، وخاصة البريطانيين لهم الكثير من هذه يعني الخزعبلات خلينا نقول والمؤامرات التي ينشئون فيها حتى مذاهب ويتعاطون فيها مع أحزاب معينة لتفريق الأمة الإسلامية على، ويدرسونها دراسة جيدة، يعني هم يعرفون ما يعملون. أحد الضباط البريطانيين حينما ذهب إلى العراق سمع الأذان وقال ما هذا؟ قالوا الله أكبر الله أكبر، هذا أذان. قال هذا الأذان يتدخل في السياسة، يتدخل في هذا الأمر، يخرج إلى المصلحة، يعني يحاول كذا. أنا يعني عم زيد بالفهم في هذا في في في الموقف. قالوا فإذا هذا الأذان أن هو إلى التعبد وإلى ما هنالك. اثنين، إذا الغرب واستراتيجيات الغرب واستراتيجيات فرق تصوير. اثنين، مسألة العقل العربي والعقل الإسلامي هو مسألة مهمة يجب دراستها على جميع المستويات. أول شيء عنده إشكالية في الإنصاف، لأنه الإنصاف أنت عندما تكون منصف، ونستذكر الإمام علي أمير المؤمنين سلام عليه، أنصف حتى عدوك، كان ينصف حتى العدو، والقرآن أشار إلى ذلك في سورة الفجر حينما إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ويصف أن هذه كان هناك عمرانا
5: عمرانا رهيبا، وبالتالي هو لا يريد للمؤمن إلا أن يكون له عقله ويصف الأمور وصف يعني دقيق ويعطيه الحكمة. لذلك الحكمة سورة الجمعة مهمة جدا في تعليم النبي. على فكرة هو الفعل مضارع، والفعل المضارع يعني أنه حتى الآن هو مستمر في ثلاثة. على نقطة مهمة جدا، أن الأمة الإسلامية بالنسبة للإمام علي بن أبي طالب هو البلاء. الإمام علي الحق بلاء يعني للمؤمن، إما يكون معه وبلاء للخصم، إما يكون ضده، وبالتالي يتحمل هذه هي المسؤولية. حينما استشهد الإمام أمير المؤمنين ذاع الصيت في الأمصار، سجدت أحدهم وقالت: الآن العرب تفعل ما تشاء، لقد قتل قتالها. خلاص انتهى. من كان يمنعها للعرب لعدم الظلم هو الإمام أمير المؤمنين، وبالتالي الشخصية التي استشهدت فيها. من هنا المسلمين حينما انقسموا إلى هذه الشخصية بدأوا إلى أطراف معينة. طرف يريد أن الإمام هو نموذجه في الحياة، وبالتالي هو يدفع إلى ما يمكن تسميته إرساء مفهوم العدالة الاجتماعية عند الإمام على وجه البسيط. لذلك ما أشرت بالبداية أن ما بين الإرستين الأخلاقية وما بين الإمام علي الولاية الأخلاقية الإنسانية وفرق شاسع جدا فيها، وهو الحرب الآن الدائر. المسلمون حينما انقسموا إلى مذهب سني وشيعي، إلى مذاهب متعددة على كل حال، المسلمين أغفلوا نقطة أساسية فيها. شوف في لبنان الآن المقاومة تقاتل، بس ولكن جوهر المقاومة، اللاعب الأساسي في هذه الرجال وفي نفسيتهم وفي أنفسهم هو الإمام الحسين. جاءت السلطة اللبنانية وهم يدافعون عن الأمن القومي اللبناني، جاءت السلطة اللبنانية وأشارت إلى أمر آخر وأرادت محاربتهم. هي لم تجلس إلى الطاولة لتستفيد حتى من الحسين في أمنها القومي.

0: امير المؤمنين في احد الحروب، لقد غلا المرجل في انفسهم، وبالتالي الحقد الدفيئين لديهم هو الذي حا ابي طالب. واليوم يتجدد الامر، لذلك المسلمين يستغلون هذا الامر. ليش؟ للعصب. انا ادافع عن السنه، انا ادافع عن ذاك المذهب، انا ادافع عن هذه الجغرافيا، اليمن اولا، السعوديه اولا، ايران اولا، العراق اولا. هذا كوب يجعل من الامه الاسلاميه ضعيفه.
1: شاهد وشواهد. الإعلام اليمني والاستهداف الصهيوني. يتعرض الإعلام اليمني لاستهداف ممنهج ومباشر من قبل الكيان الصهيوني، وذلك في سياق المواجهة المستمرة وتصاعد دور المنصات الإعلامية اليمنية في تغطية مسار طوفان الأقصى وإسناد المقاومة الفلسطينية.
2: في ظل المأزق الاستراتيجي والعسكري الذي يعيشه كيان العدو الصهيوني أمام تصاعد جبهات الإسناد، يحاول الإعلام العبري توجيه بوصلته نحو الجبهات اليمنية لتشويه صورتها ومحاولة تفكيك عناصر قوتها. وفي هذا السياق جاء تقرير نشرته صحيفة أحرنوت الصهيونية ليتناول الدورات التدريبية والثقافية للإعلاميين في اليمن، مصورا إياها كعمليات تلقين قسري، إلا أن القراءة الفاحصة تؤكد أن الكيان بات ينظر برعب شديد إلى السلاح الإعلامي اليمني، ويسعى لشيطنة حالة التعبئة الشعبية والوعي المتنامي الذي يشكل حائط الصد الأساسي ضد الحرب الناعمة والمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. صحيفة أحرنوت انتقدت ربط التدريب الإعلامي بالقرآن الكريم والمبادئ الإيمانية، واصفة هذا المسار بإعادة التثقيف الإيديولوجي. وفي عمق هذا الانتقاد الصهيوني يكمن الفشل الغربي في إبقاء الإعلام العربي تحت وطأة المفاهيم الليبرالية المخادعة التي تدعي الحياد بينما تخدم الأجندة الاستعمارية، إذ إن بناء رسالة إعلامية منطلقة من الهوية الإيمانية في اليمن يمثل تحولا استراتيجيا نحو السيادة الإعلامية، حيث يصبح الصحفي مقاوما بالكلمة وفاضحا لجرائم العدو. وركز الكاتب العبري في الصحيفة بشكل لافت على الشعارات الموزعة في تلك الدورات، مشيرا إلى الحقائب المطبوع عليها عبارة قاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ووفقا للصحيفة فإن هذا التركيز المباشر يثبت أن سلاح المقاطعة الذي يتبناه اليمن كمسار عملي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس قد حقق تداعيات مؤلمة على اقتصاد العدو وحلفائه، وأن تحويل المقاطعة من سلوك فردي إلى ثقافة مؤسسية بات يمثل تهديدا

0: توحيد الخطاب ضد الكيان، وهو اعتراف يعكس نجاح المحور في تفعيل وحدة الساحات الإعلامية لكسر التضليل الصهيوني وإيصال مظلومية فلسطين وسردية المقاومة عالميا. وقالت الصحيفة إن هذا الاستثمار المتزايد يوضح أن اليمن يخوض المعركة كمنظومة متكاملة لا تنفصل فيها البندقية عن القلم والعدسة، حيث استشهد التقرير بخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول خطورة الحرب الناعمة وإدراك الصهيونية لأهمية الإعلام. إن الإعلام المقاوم أصبح سلاحا استراتيجيا رديفا للصواريخ الدقيقة والمسيرات، وما محاولات العدو لشيطنة الإعلام اليمني إلا شهادة نجاح لليمن في معركة الوعي وإقرار صهيوني بالعجز عن مواجهة الحقيقة اليمنية التي باتت تقض مضاجع العدو في البر والبحر والجو.
1: في المرصد، المتغطي بالأمريكان عريان، فهل تفهم حكومة لبنان قبل فوات الأوان؟ لم تعد المنطقة كما كانت قبل سنوات، ولم يعد كيان الاحتلال اللقيط قادرا على التصرف باعتباره القوة التي تضرب متى شاءت وتنسحب متى شاءت دون أن تدفع الثمن. فكل يوم يمر يكشف حقيقة جديدة مفادها أن زمن الاستباحة المجانية قد انتهى، وأن هناك محورا بات يمتلك الإرادة والقدرة على فرض معادلات ردع لم تكن في حسابات واشنطن والكيان الصهيوني.
2: من بين ركام الصمت وتخاذل الأمة نهض محور المقاومة بقوة واقتدار لمناهضة سياسات البغي والاستكبار، ليغدو مدرسة إنسانية وإيمانية في الثبات وفي الصمود، تمتلك القدرة الكاملة على تركيع قوى الشر ومتمرسة على كسر شوكة الاستكبار العالمي. أمام هذا الميزان الاستراتيجي الجديد، ما على قيادات الدول العربية إلا الصمت وتجميد سياسات العمالة والخنوع. عليها أن ترفع يدها عن التبعية لأمريكا وتتنحى جانبا، فمحور المقاومة قوي وعصي قادر على خلع أضراس قوى الاستكبار العالمية من دون تخدير. على تلك الأنظمة أن تصم آذانها وأن تغمض أعينها إن كان يزعجها رؤية رباطة جأش المؤمنين وعزمهم وبأسهم في مواجهة قوى الكفر والطغيان. إن الكثير من حكام الدول العربية والإسلامية يعيشون حالة من الرعب ومن الهلع من بطش قوى الاستكبار، بينما لا يرى محور المقاومة في القوة الأمريكية شيئا يهاب. فالتاريخ يشهد أن أمريكا لم تصنع يوما نصرا حقيقيا في الميدان بمفردها وبعتاد جيشها، ومن هنا تجلت عظمة التوصيف الذي أطلقه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حين أكد أن أمريكا مجرد قشة، أي هي ورقة يابسة سقطت من شجرتها تصدر ضجيجا وصوتا خاويا عندما تذروها الرياح، وتصدر الضجيج ذاته عندما تدوسها الأقدام. وإذا ما تساءلنا عن السر الكامن وراء الفشل الأمريكي المستمر سياسيا وعسكريا في العالم، فإن الإجابة تكمن في نزعة الهيمنة وحب التملك والاستعلاء على بقية الشعوب، إذ فرضت واشنطن بقوة السلاح مصفوفة القوانين الجائرة التي تحرم العالم من استقلالية القرار وحرية التصنيع والتسليح وبناء عناصر القوة والحيطة. لقد تعاملت مع الدول بمنطق خارج عن العقل وعن العدل والإنسانية، فكانت النتيجة هو سقوطها المدوي أمام أبطال محور المقاومة، خاصة بعد أن ظهر المحور في ميدان المواجهة بسلاح جديد أحدث فارقا جذريا مع السلاح الأمريكي في الوقت وفي الثمن. إن استمرار أمريكا في خوض

0: غمار حرب تتجاوز الشهر الواحد يكلفها ثمنا باهظا يستنزف خزائنها، في حين يمتلك محور المقاومة القدرة والنفس الطويل على خوض المواجهة لأشهر عدة بل ولسنوات في ظل الحصار والمعاناة الإنسانية والفارق المادي والمالي في حجم الخسائر بين الجانبين مرعب للغاية. فبينما ينهار الاقتصاد الأمريكي بسبب الكلفة الباهظة لمنظوماتها الدفاعية والهجومية، يزداد المجاهدون ثباتا لأن الكلفة الاقتصادية لسلاحهم مدروسة، ولأن عقيدتهم لا تقاس بحسابات الربح والخسارة المادية.
1: يغرق لبنان الرسمي في وهم الرهان على التحالف مع الولايات المتحدة والركون إلى ضماناتها للجم الكيان الصهيوني أو إلزامه بالتزاماته إن وجدت في اتفاقية وقف إطلاق النار التي أعلن عنها من الولايات المتحدة في بيان ثلاثي مشترك أمريكي إسرائيلي لبناني. فأمريكا التي نعرفها وجربناها في غزة والضفة الغربية وسوريا وغيرها تتصرف كما اعتادت دائما، مصالح الكيان الصهيوني أولا ومصالح حلفائها العرب إن وجدت مؤجلة يمكنها أن تنتظر. حكام لبنان يريدون أن يتعظوا أو يتغطوا بالأصح بالأمريكان، وهم يوقنون أن البيت الأبيض لن يستر لهم عورة، وهو يتلاعب بمخاوفهم وبأوهامهم وبشعورهم الموروث بالهوان والنقص ليقعوا فريسة نوم تحت مظلة الأمن التي تعدهم بها أمريكا، والأهم من ذلك فرض التطبيع الممنهج مع الصهاينة والتلاقي معهم كحليف لحماية حدود دولة الاحتلال وأمنها. تصر حكومة لبنان على أن القرب من واشنطن يمنحها حصانة مطلقة، أو أنه قد يحمي لبنان من الفتك الإسرائيلي وفق الذريعة التي تسوقها للذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني، بينما الحقيقة المؤلمة المرة التي أثبتت التجارب تقول عكس ذلك تماما. فالمتغطي بأمريكا عريان سرعان ما يكتشف بدمه ولحمه هشاشة الأمان الذي ينشده من سند أمريكي منحاز ومتقلب. فبينما يعول لبنان على الضمانات الأمريكية لحماية اللبنانيين من القتل الإسرائيلي، ينبري وزير حرب العدو كاتس وقبل أن يبرد إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الكيان ولبنان، ليؤكد مفاخرا أن اللبنانيين لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عملية تدمير البنية التحتية، فيما سيبقى الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر بما في ذلك منطقة الشقيف، ويواصل في ذات الوقت إطلاق النار وحرية العمل العسكري بدعم أمريكي. قراءة للمشهد اللبناني مع دكتور علي بيضون أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية.
2: طبعا هناك حالة إحباط في لبنان مما صدر ونتج عن المفاوضات في الجولة الرابعة في واشنطن بين يعني المفاوض اللبناني الرسمي وبين المفاوض الإسرائيلي والأمريكي، وخصوصا لجهة عدم توازن هذا الاتفاق، ولا يلحظ هذا الاتفاق يعني أي فرض لانسحاب الكيان الصهيوني ووقف عدوانه ووقف إطلاق النار. أنت الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية على الدبلوماسية الضعيفة للبنان، وبالتالي الشعب اللبناني اليوم ينظر بعين الريبة لما قامت به هذه السلطة من القبول والموافقة لهذا الاتفاق التي يعبر هذا الاتفاق عن ضعف المفاوض اللبناني بعدم يعني انتصاره وفرضه لشروط لبنانية مرتبطة بوقف إطلاق النار، بفرض الانسحاب بالشروط اللبنانية التي أصبحت واضحة، هي خمس شروط مرتبطة بالانسحاب: وقف إطلاق النار، إعادة النازحين، وإعادة الأعمار، ووقف العدوان والأسرى وإعادة الأسرى. كل هذه العناوين لم تلحظ بشكل نهائي في الاتفاق. إذا ماذا فعل المفاوض اللبناني، وخصوصا أن رئيس الجمهورية يقول كنت أتابع لحظة بلحظة وحتى منتصف الليل، ما هذا هو يعني ما نتيجة هذا الجهد الذي قام به رئيس الجمهورية اليوم الذي يحاول أن يصنع انتصارا وهميا من خلال هذا الاتفاق. لذلك اليوم هذا انعكس سلبيا على الشعب اللبناني، انعكس وخصوصا هناك انقسام بطبيعة الحال، انقسام في الداخل اللبناني على مواضيع سياسية، مواضيع مرتبطة بالتفاوض، مواضيع مرتبطة بأداء الحكومة وبسلوك الرئيس. لذلك اليوم المقاومة وشعب المقاومة وبيئة المقاومة وكل المناصرين للمقاومة اليوم يرفضون هذا الاتفاق قبل المواقف السياسية لحزب الله وحركة أمل والرئيس نبيه بري. طبعا هذا يعني تخلي عن السيادة اللبنانية، وهذا يؤكد على أن هذا البيان وهذا الاتفاق كتب بقلم السفير الإسرائيلي في واشنطن بدون أي تدخل لبناني، وأيضا القبول اللبناني يؤكد أن هناك يعني نوع من يعني الإخفاق أو نوع من يعني التماهي مع الشروط الأمريكية والإسرائيلية، القبول بالتنازل عن السيادة اللبنانية وبقاء الاحتلال. هذا خيانة عظمى، يجب على الوفد المفاوض أن يحاسب، وأيضا على رئيس الجمهورية اليوم الذي وافق على هذا الاتفاق بأن يبقي الاحتلال وأن يعطي فرصة للاحتلال بالبقاء ويسحب المقاومة من جنوب نهر الليطان ويسلم سلاحها ويترك حرية الحركة للعدو الإسرائيلي. هذا خيانة عظمى للشعب اللبناني وللمواطنين الذين عرضهم للقتل وهددهم بأن هناك يعني أمور عظمى ستأتي عليهم إن لم يوافقوا على هذا الاتفاق الاستسلامي والتنازلي. لذلك اليوم بدل أن ينتخي رئيس الجمهورية وبالقول بأننا أنجزنا اتفاقا ويجب أن يطبق ويجب ويجب، كل ذلك كان لغير مصلحة لبنان. وعندما يقوم أي وفد أو رئيس بالعمل خلاف مصلحة لبنان وخلاف يعني مصلحة الشعب اللبناني، هذا يعبر عنه بأنه خيانة عظمى، وبالتالي يجب على المجلس النيابي اللبناني أن يأخذ قرارا في هذا الإطار. والقوى السياسية اليوم والشعب اللبناني اليوم بدأ يتململ من هذه السلطة التي أوصلته إلى مرحلة تسليم الجنوب إلى الكيان الصهيوني وتسليم أمر لبنان إلى أمريكا وإبداء ضعف من خلال إرسال الجيش اللبناني إلى دبين وبلاط بدون سلاح ودخول هذه المنطقة تحت رحمة العدو الإسرائيلي. هذه سياسة الخنوع والخضوع للسلطة اللبنانية أضعفت الموقف اللبناني، أدت إلى تنازلات، أوجدت أن هناك خللا في هذا الاتفاق. كنا في 1701 هناك توازن إلى حد ما بين لبنان والكيان الصهيوني مع حق المقاومة مع الدفاع عن النفس، أما اليوم في هذا الاتفاق فقد سحب المفاوض اللبناني من لبنان حق الدفاع عن النفس، وأيضا سلخ منه جزء كبير من الأرض اللبنانية وأعطاها وأهداها للكيان الصهيوني وأعطاه فرصة لتدمير الضاحية وأيضا الاغتيالات وقتل الشعب اللبناني.
3: حزب الله هو في مواجهة منذ عقود من الزمن مع العدو الإسرائيلي، ومواجهة شديدة وساخنة. حزب الله يقدم على مدى هذه العقود من الزمن تضحيات كبيرة بهذا المستوى، تضحيات بقادة وتضحيات بكوادر كبيرة في عمله الجهادي، وتضحيات أيضا من مجاهدي الأعزاء، ولكنه مع كل ذلك وفي كل تلك الفترات ومع كل تلك المحطات من المواجهة والتصعيد بقي متماسكا وثابتا ومتناميا في قدراته العسكرية وأيضا في بنيته التنظيمية، متماسكا ومتناميا ومتطورا في أدائه وفعله وتأثيره.

0: ما وراء الأحداث. خيارات ترامب المأزوم في لحظة فارقة. لو كان بمقدور الولايات المتحدة حسم الأزمة عسكرياً لكانت تمكنت من فتح مضيق هرمز بالقوة، ولا استطاعت بالتالي انتزاع أهم الأوراق التفاوضية من يد إيران، وهو ما لم يحدث.
1: تتجه منطقة الشرق الأوسط نحو لحظة حسم سوف يتعين فيها على الرئيس ترامب أن يختار بين إنهاء العدوان على إيران التي أخفقت في تحقيق أهدافها، ما يعني اضطراره التسليم ضمنيا بالهزيمة مهما تظاهر بالإنكار في العلن، أو العودة إلى استئناف قتال بات من المؤكد أنه سوف يفضي إلى حرب استنزاف طويلة قد تنتهي بهزيمة استراتيجية كبرى للولايات المتحدة، ما يفسر حالة عدم اليقين التي سادت أجواء البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي. فقبل أن يدلف إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض لترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المخصص لمناقشة مذكرة التفاهم التي انتهت إليها المفاوضات غير المباشرة مع إيران، نشر ترامب على موقعه الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة مفادها يقول إنه لن يوقع على أي اتفاق لا يتضمن التزاما إيرانيا قاطعا بشرطين رئيسيين، الأول عدم امتلاك السلاح النووي قطعيا، والثاني هو فتح مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري دون قيود وبلا رسوم. ثم اختتم رسالته قائلا لن أوافق على صرف أي أموال لإيران حتى إشعار آخر. ما أن انتهى هذا الاجتماع الذي انعقد يوم 29 من شهر 5 2026 واستمر لأكثر من ساعتين دون أن يتمكن من اتخاذ أي قرار، حتى نقلت صحيفة نيويورك تايمز تصريحا نسب إلى مسؤول رفيع داخل الإدارة الأمريكية، جاء نصه كالآتي: لن يبرم ترامب صفقة إلا إذا كانت تتسق مع خطوطه الحمراء وتصب في مصلحة الولايات المتحدة. لفهم حقيقة ما جرى يتعين الانتباه إلى مسألة بالغة الأهمية، مفادها أن ترامب بات مضطرا إلى التفاوض مع نظام شن عليه الحرب مرتين وسعى إلى إسقاطه بالتنسيق مع الكيان الصهيوني الذي يرى فيه تهديدا وجوديا لها، غير أنه سرعان ما تبين أن تصريحات ترامب تنطوي على قدر كبير من المبالغة، وربما تكون موجهة أساسا للاستهلاك المحلي، كما تبين أن النظام الإيراني أثبت قدرة مهولة ليس على البقاء والصمود فحسب، وإنما أيضا على إدارة حرب غير متكافئة بكل كفاءة واقتدار. فعلى الصعيد العسكري أثبت أن لديه القدرة الفائقة على إلحاق الأذى ليس بإسرائيل فحسب، وإنما أيضا بالقواعد وبالمصالح الأمريكية في منطقة الخليج ككل. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي أثبت أنه قادر على الإمساك بأوراق تفاوضية بالغة الأهمية من شأنها إجبار الولايات المتحدة على التفاوض معه من موقع الندية. صحيح أن الولايات المتحدة ردت على إغلاق إيران لمضيق هرمز بفرض حصار بحري على موانئها الواقعة الخليج، غير أن هذه الخطوة كانت في حد ذاتها كاشفة عن دخول الأزمة مرحلة تتسم بالتوازن وبالندية بأكثر مما كانت كاشفة عن رجحان الكفة الأمريكية في موازين القوى الشاملة بين الطرفين المتصارعين. الواقع أن بوسع أي متتبع محايد لهذه المفاوضات أن يلحظ أن كفة إيران ترجح على الكفة الأمريكية، إذ رفضت صيغة المفاوضات المباشرة، الأمر الذي أجبر الولايات المتحدة على قبول صيغة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط الباكستاني، وتمكنت من فرض جدول أعمالها هي على طاولة التفاوض بدليل نجاحها في إسقاط وحذف البنود الخاصة ببرنامجها الصاروخي وعلاقتها بالحلفاء الإقليميين، مصرة على تأجيل البحث في تفاصيل البرنامج النووي إلى ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب، كما أصرت كذلك على أن يسري وقف إطلاق النار على الجبهات كافة وليس فقط على الجبهة الإيرانية لوحدها.
0: تكشف التطورات الأخيرة في مسار التفاوض الإيراني الأمريكي عن تحول استراتيجي جوهري في منهجية طهران يتجاوز فكرة التفاوض على ملف واحد نحو فرض حزمة متكاملة من الملفات المتشابكة بعد أن وضعت طهران الملف اللبناني في موقع متقدم وكجزء أساسي من مسار التفاوض لا يمكن فصله أو تجاوزه. يعكس تعليق طهران لمسار التفاوض مع واشنطن على خلفية التهديدات الصهيونية بتوسيع العدوان على لبنان عقيدة راسخة للسياسة الخارجية الإيرانية عنوانها أنها وحدة الساحات تجاوزت الشعار السياسي وباتت إطارا للعمل التفاوضي لا مجرد مناورة تكتيكية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني
0: لا توجد خيارات حقيقية أمام ترامب الذي قاد الولايات المتحدة للانخراط في حرب غير مبررة وغير عادلة على إيران جره إليها المجرم نتنياهو، ولأنه لم ينتصر فيها فقد بات عليه أن يدفع الثمن حتى ولو اضطر للتضحية بالمصالح الشخصية لصديقه اللدود نتنياهو، وبالتالي فليس أمامه من خيار آخر سوى مواصلة التفاوض لأن استئناف الحرب لم يعد خيارا عقلانيا، ومن ثم فقد بات عليه أن يقدم ما يكفي من تنازلات لتقليل خسائره المتوقعة قدر الإمكان. أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسين ريوران، ما هي خيارات ترامب المأزوم أمام صلابة الموقف الإيراني وتواصل الضغط الصهيوني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني واضح أن أمريكا هي تهتم لأمن إسرائيل فقط في المنطقة، والباقي كلهم يعني تستعملهم كأدوات ليس إلا إنه. وتغريدة ترامب قبل فترة حول الكويت قال يعني سمعت بأن هناك استياء كويتي إنه حول استعمال الكويت أرض الكويت يعني في الحرب ضد إيران، إنه وهل هذه الدول يعني هل هذه الدول تستطيع أن تعترض؟ يعني هذه التغريدة يعني كانت هي صفعة مدوية لحكام الكويت، حيث إن كان يستهتر بهم يعني. وهذه المواضيع أتصور يعني الكل يعرفها. القواعد في المنطقة هي لحماية أمن هذه الدول، ولكن ما حدث العكس تماما، أصبح أمن هذه الدول يعني مهدد بسبب وجود هذه القواعد، وهذا ما يعني يجعل هذه الدول تفكر مرات ومرات وتعيد النظر في هذه السياسة التي يعني أدت إلى ارتداد ردود الفعل على هذه الدول التي تستعملها أمريكا كنقطة انطلاق لعدوانها ضد إيران. من دون شك أن يعني أمريكا لم توفر أي مظلة أمنية لهذه الدول، وهذه الدول فقدت الثقة بأمريكا في تأمين أمنها، ولكن لحد الآن هذه الدول يعني تخاف أن تعلن ما تسره. يعني هذه الدول تعلم علم اليقين أن أمريكا لا يهمها إلا إسرائيل في المنطقة، وهذه الدول تستعملها فقط يعني تريد أموالها، تريد القواعد المجانية، وتريد بناء القواعد الأمريكية في المنطقة من دول هذه من ميزانيات هذه الدول. وهذا كله في مقابل ماذا؟ في مقابل لا شيء. يعني ليس فقط لا شيء، لا، هناك تهديد أيضا يأتي على هذه الخلفية لهذه الدول. من هنا أتصور أن هناك بعض الأصوات بدأت تظهر، ليس على المستوى الرسمي ولكن على مستوى غير رسمي، أن على هذه الدول أن تعيد النظر في علاقاتها مع أمريكا. البعض يقول أنه يجب أن تكون هناك علاقات مع الصين على سبيل المثال لإيجاد حالة من التوازن، وهذه الأمور التي تطرح هي بداية طبيعية، بداية لإعادة التفكير في كيف يمكن بناء أمن أو تأمين أمن هذه الدول. طبيعي إيران تقول أنها المنطقة بعد الحرب هي بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، وإلى ردم الهوة.
0: حول العالم. بوتين يهاجم زيلينسكي، يريد السلاح الأمريكي، ويرفض واشنطن ضامنا للتسوية.

0: وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات حادة لمواقف كييف بشأن الضمانات الدولية والتسوية المحتملة للحرب بين روسيا وأوكرانيا. وخلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، قال بوتين في معرض تعليقه على العلاقات بين واشنطن وكييف: انتقد الرئيس الروسي تناقض الموقف الأوكراني، مشيرا إلى أن زيلينسكي يسعى إلى مواصلة الحصول على الأسلحة الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه لا يريد أن تلعب الإدارة الأمريكية أو ترامب دور الضامن لأي اتفاقات مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا. بوتين تحدث عن المفاوضات والحرب وعن الأمن الأوروبي وعن الشراكات مع دول الشرق الأوسط وآسيا. ما هي أبرز الرسائل التي أراد الرئيس بوتين إيصالها؟ وكيف حمل اللقاء مؤشرات جديدة بشأن الحرب والسلام؟ وكيف تقرأ هذه المواقف من موسكو وأوروبا وواشنطن؟ تلك الأسئلة يجيب عليها آصف ملحم، الخبير في مركز الأوضاع الاستراتيجية بموسكو.
1: يعني في الواقع الأسس التي يجب أن يقوم عليها أي حل سياسي للأزمة الأوكرانية أقرها يعني أو قررت بالأحرى في قمة ألاسكا بين الرئيس بوتين ورئيس ترامب. ووقتها قالت الولايات المتحدة الأمريكية بالحرف الواحد بأن روسيا أبدت مرونة كبيرة في هذا الموضوع، وأن يعني بعض الملفات العالقة أو بعض النقاط الخلافية بين الطرفين تم حلها وتوافق الجميع على هذا الأساس. والطرف الأوكراني أيضا يعني كان موافقا بشكل أو بآخر على هذه الأسس، ولكنهم بدأوا يتلاعبون بهذا الملف كما نعلم جميعا. الرسائل في الواقع يعني لو أردنا أن نجمل خطاب الرئيس بوتين أو يعني لقاءه مع ممثلي الصحافة العالمية، كله هو خطاب حقيقة هو كان لقاء هادئ. يعني عندما يقول الرئيس بوتين على سبيل المثال بأننا نتحالف مع الصين لأن الجغرافيا تفرض نفسها علينا على سبيل المثال، أو نتحالف مع الهند لأن الجغرافيا تفرض نفسها علينا أيضا، هذا ليس موجه ضد أحد. الرسالة الوحيدة في هذا السياق التي يمكن القول بأن روسيا مستعدة للسلام، وهي أساسا منذ بداية الأزمة كانت مستعدة للسلام. لذلك إذا كان هناك رسالة من في كلام الرئيس بوتين فهي موجهة لتلك الأطراف التي ما زالت تعتقد أنها قادرة كما قال الرئيس بوتين نفسه على تحقيق نصر استراتيجي على روسيا، أو أنها قادرة على الضغط على روسيا عبر العقوبات ويعني تدمير الاقتصاد الروسي وما شابه من هذا الكلام الذي يعني نسمعه دائما. روسيا لن تخسر المعركة، هذا واضح، يعني والتقدم، ورئيس بوتين أشار إلى النقطة أيضا بأن القوات الروسية تتقدم على كل محاور الجبهة بغض النظر هذا التقدم بطيء أو غير بطيء، ولكن التقدم في كل المحاور موجود، وبالتالي روسيا لن تتوقف في هذه المعركة حتى تحصل على كل أهدافها. لذلك دعم كييف بالمزيد من الأسلحة وفرض المزيد من العقوبات على روسيا لن يغير من الواقع شيء، بل أنه سيزيد الأزمة تعقيدا. والرئيس بوتين أشار إلى إحصاءات، يعني 10,000 جندي يسقط شهريا في أوكرانيا، عندنا 20,000 حالة هروب في أوكرانيا، 200,000 دعوة رفعت في أوكرانيا من أجل حالات الهروب، وهذا وضع كارثي بالنسبة لأوكرانيا. لذلك عليهم أن يتعقلوا ويلجأوا إلى طريق الحكمة ويحاولوا حل هذا النزاع بالمفاوضات بدلا من دعم أوكرانيا المستمر بالأسلحة التي لن تنعكس سوى سلبا على أوكرانيا نفسها.

0: إلى هنا نصل وإياكم سمعنا الكرام إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صحبكم بها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: القائم بأعمال رئيس الوزراء يكشف عن استكمال هيكلة الحكومة واستعدادها لاستقبال 1100 من الأسرى المجاهدين.

اليمن يحذر كيان العدو من التمادي في جرائمه بحق لبنان، ويؤكد أن الاستسلام لن يوفر الحماية والسيادة. شهداء وجرحى في جرائم جديدة ارتكبها العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان، ومجاهدو حزب الله يواصلون التنكيل بقوات العدو. مسؤول إيراني يؤكد أن طهران لن تضبط النفس أمام أي شر أو فوضى. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بوزارتي النفط والمعادن والاتصالات وتقنية المعلومات وديوان عام أمانة العاصمة. وخلال زيارتي التقى العلامة مفتاح بوزير النفط دكتور عبد الله الأمير وقيادات الوزارة، مطلعا على مستوى الحضور والجهود المبذولة، حيث أشاد بمستوى الاستقرار التمويني الذي تشهده العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة في توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي برغم الحصار المطبق والحرب المتواصلة منذ 12 عاما، مؤكدا أن الوضع في المناطق الحرة أفضل بكثير من المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي التي تعاني ضائقة معيشية وانهيارا للعملة والخدمات برغم تدفق المليارات وإمكانيات المرتزقة. كما اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء ومعه وزير الخدمة المدنية دكتور خالد الحوالي على سير أداء إدارة خدمة الجمهور بأمانة العاصمة ومستوى انضباط العاملين في استقبال الشكاوى والمعاملات، وعقد لقاء توجيهيا ضم أمين العاصمة دكتور حمود عباد والقيادات المحلية، أشاد فيه بالإنجازات الخدمية المحققة ومواقف صنعاء الجماهيرية المشرفة والمناصرة للشعب الفلسطيني في مواجهة الطاغوت العالمي الساعي لصهيونة العالم، مؤكدا أن صنعاء اليوم هي مركز القرار الأخلاقي للعالم الحر، ولم تركع ولن تركع وتتأهب اليوم بكل عزة لاستقبال 1100 من أبطالها الأسرى الفاتحين العائدين إلى أرض الوطن. كما أفصح العلامة مفتاح عن انتهاء عملية الدمج والهيكلة على المستوى الحكومي وتجهيز اللوائح لاستكمال مراحل التغيير الجذري، مؤكدا أن التقييم جار على قدم وساق ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس، معلنا مساندة حكومة التغيير والبناء لجهود التهيئة والترميم للعام الدراسي الجديد ليكون عاما مميزا وقويا. كما زار القائم بأعمال رئيس الوزراء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والوحدات التابعة لها، حيث التقى بوزير الاتصالات مهندس محمد المهدي ونائب المهندس علي المكني والوكلاء والقيادات الإدارية والتنفيذية، مشيدا بمستوى الانضباط والجهود المستمرة لتلبية خدمات الاتصالات والإنترنت وضمان استقرارها.

اطلع رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس على سير انضباط الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بالأمانة العامة للمجلس، مشيدا بمستوى حضور القيادات الإدارية والموظفين في أول أيام الدوام الرسمي. وخلال لقائه بالكوادر الإدارية بحضور أمين عام المجلس علي عبد المغني وعدد من الأعضاء، هنأ العيدروس القيادة الثورية والسياسية والشعب اليمني بمناسبة ذكرى يوم الولاية، مشيدا بالزخم الجماهيري والمشاركة الحاشدة التي شهدتها مختلف المحافظات والتي تجسد وعي الشعب وتمسكه بهويته الإيمانية. وشدد رئيس المجلس على أهمية مرحلة ما بعد الإجازة لشحذ الهمم ورفع وتيرة النشاط للارتقاء بالأداء الاستشاري، موجها بالإعداد المبكر والمتميز لخطط وبرامج المجلس للعام الجديد 1448 هجرية بما يواكب تطلعات المرحلة. فيما أكد أمين عام المجلس أهمية إعداد الخطط والتقارير بدقة عالية لضمان تطوير الأداء ومواكبة كافة التطورات. حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس كيان العدو الإسرائيلي من التمادي في جرائم بحق لبنان التي كان أخيرها استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وجندي. واعتبر أبو راس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ هذه الجريمة دليلا جديدا على أن العدو الصهيوني يستهدف أبناء الشعب اللبناني كافة، وأن تقديم تنازلات وخيار الاستسلام باسم المفاوضات المباشرة لن يفرض الحماية والسيادة والأمن، مؤكدا أنه لا استقرار في لبنان طالما استمرت الاعتداءات والاحتلال الصهيوني. وتساءل نائب الوزير مستنكرا الصمت والحياد تجاه استهداف الجيش اللبناني داعيا قاطني قصر بعبدة إلى إسناد جيشهم ومقاومتهم وشعبهم في مواجهة العدو الحقيقي للأمة، ومجددا التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالة إلى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي بمناسبة الذكرى السنوية 37 لرحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني. أشاد نائب وزير الخارجية في الرسالة بمناقب الإمام الخميني وما مثله من مدرسة قائمة على مقارعة الظلم والتحرر من التبعية وتحقيق الاستقلال ومناهضة الاستكبار العالمي وترسيخ التضامن بين شعوب الأمة الإسلامية ودعم قضايا الأمة العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية. ولفت إلى أن الذكرى تأتي في وقت ما تزال تتعرض فيه الجمهورية الإسلامية في إيران لعدوان غاشم وحصار جائر من قبل أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي فشل خلاله المعتدون في تحقيق أهدافهم بفضل استبسال القوات الإيرانية ووحدة وصمود الشعب الإيراني الذي مثل الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المكائد والمؤامرات واختتم أبو راس رسالته بتجديد التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الشقيق في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

0: ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون مساء اليوم في قصف لقوات العدو الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب مدينة غزة. كما استشهد مدني مساء اليوم بنيران طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي في حي الزيتون. في الضفة المحتلة أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو مساء اليوم في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، واقتحمت قوات العدو مدينة جنين ومدينة رام الله ومدينة بيت ساحور وقرية مادما جنوب نابلس، كما اعتقلت شابا من بلدة مون جنوب شرق طوباس. في لبنان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات حبوش والنبطية والشهابية ويحمر. كما استشهد مواطن إثر غارة من طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية. فيما شن طيران العدو غارات على بلدات دير قانون والشهابية وصريفة ومعركة وجناتة وجوية في قضاء صور وبلدة حريص في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. دكت المقاومة الإسلامية في لبنان مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بصاروخ نوعي، واستهدفت تجمعا لآليات وجنود العدو في محيط معتقل القيام وفي بلدة القنطرة وفي محيط قلعة شجيف، وقوة صهيونية تموضعت في مبنى في بلدة القنطرة ومرابض المدفعية المستحدثة في بلدة العديسة ويفتاح وفي محيط وادي هونين مقابل بلدة مركبة بمسيرات انقضاضية. كما دكت المقاومة تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة وفي بلدة رشاف وفي محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصليات صاروخية، وقصفت تجمعات لجنود العدو ومقرا قياديا في محيط قلعة شقيف وفي بلدة العديسة بقذائف المدفعية. دمر المجاهدون دبابة مركافة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقية وأليتين همر عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقية وفي مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية وشوهدت تحترق بمن فيها. كما تصدوا لطائرتين صهيونيتين من نوع هرمز 450 زيك في أجواء منطقة الزهراني وفي أجواء بلدة الشهابية بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع. بالمقابل أقر جيش العدو الإسرائيلي مساء اليوم بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك في جنوب لبنان. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة اليوم باستهداف منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم والمخصصة لحماية أمن الحدود والملاحة الدولية. واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار المبرم في 19 من أبريل الماضي وعدوانا سافرا على السيادة الوطنية يثبت استهتار واشنطن بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم وجود إرادة لديها لخفض التصعيد. أكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بقوة وبشكل متناسب وفعال على هذا العدوان وأفشلت أهدافه الخبيثة، ودعت دول المنطقة لالتزام حسن الجوار وعدم السماح للمعتدين باستخدام أراضيها. بدوره أكد المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيرانية إبراهيم رضائي أن بلاده تعمل على ترسيخ معادلة إيرانية جديدة في المنطقة تقوم على عدم إبداء أي ضبط للنفس أمام الشر والفوضى، وأشار إلى أن هذا النهج قد يفرض كلفة ومعاناة على الأمريكيين إلا أنهم سيعتادون على ذلك. أكد وزير الخارجية الكوبي في الخبر الأخير. أكد وزير الخارجية الكوبي برونو روديريغيز اليوم أن واشنطن تحاول بعد الحصار الاقتصادي والترهيب والتهديد تقديم العدوان على بلاده بأنه المخرج والحل، مشيرا إلى أن السيناريو الأمريكي مكشوف وواضح. كما أكد أن أطفال كوبا هم ضحايا مباشرون للحصار الاقتصادي الأمريكي والسياسات العدائية التي تنتهجها واشنطن ضد بلاده. ختام النشر، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. القائم بأعمال رئيس الوزراء يكشف عن استكمال هيكلة الحكومة واستعدادها لاستقبال 1100 من الأسرى المجاهدين. اليمن يحذر كيان العدو من التمادي في جرائمه بحق لبنان ويؤكد أن الاستسلام لن يوفر الحماية والسيادة. شهداء وجرحى في جرائم جديدة ارتكبها العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان. ومجاهدو حزب الله يواصلون التنكيل بقوات العدو. مسؤول إيراني يؤكد أن طهران لن تضبط النفس أمام أي شر أو فوضى. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 19 دقيقة وفينا حضراتكم بخامسة نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. تحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس سليم الحميدي، وهي التحية أيضا ممن قدم لكم نشرة الأخبار عبد الله الحيفي. دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: عندما تكون ثقافة الغدير مبدأ تنطلق الأمة على أساسه، فالنتيجة المحتومة هي النصر، وهي العزة، وهي أن نكسب ولاء الله لنا لنكون من أوليائه.
1: في يوم الولاء

إيماننا في قواعده الأساسية أن يبقى الولاء لله، وأن نؤمن بولايته علينا في كل شأننا وفي كل أمرنا. وولاية رسوله هي امتداد لولايته، ولاية الإمام علي عليه السلام هي امتداد لولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الحصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا شيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى الإيلاف الدعي في مارب حتى الإيلاف الدعي في مارب.

والتحية من طاقمنا لهذه الليلة. كعادته يتقدمنا المجاهد مع الله. إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي.

وهي من كل الزملاء سميح عز الدين تقي مجيد المشامي سليم الحميدي

في المستهل. في المستهل تتحرك المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى الأمام والخلف بين يوم وآخر، وتتداخل بشكل متزايد مع تطورات أكثر من ساحة وملف. شيطان الحروب يعيد توزيع الأدوار بين ضفتي الأطلس، ليس بهدف تمكين القارة العجوز من دور في المسرح البحري، بقدر ما يسعى لتوظيف إمكاناتها في مضيق هرمز، مساحة الخنق المطبق على الجميع. لكن المقاربة الجاري تداولها في كواليس دوائر التخطيط الدبلوماسي والعسكري تبدو دون أي مخالب كاسرة للتوازنات. ذلك أن ما يخطط له الغربيون ينطلق مما يوصف بمهمة إثبات البحرية. هذه المهمة القائمة منذ الدعم الأوروبي الفاشل للكيان المؤقت إبان عمليات الإسناد اليمنية من السماء والماء لقطاع غزة، حيث يواصل الضمين الأمريكي على اتفاق وقف إطلاق النار رعاية إسفين الإبادة بأشكال جديدة. قضت اليوم على شاب يوم عرسه وأب بعد ساعات معدودة من استقباله مولودته الأولى، فحولت الأفراح إلى مآتم بمجازر مفرقة تحت عين الوسطاء الأتراك والمصريين والقطريين غداة نجاح الصهيونية في إعادة تشكيل المجال العربي الإسلامي من المقاومة إلى الولاء منذ النكسة المزمع تكرارها في لبنان. لولا أن به رجالا لله يحافظون على نسق منضبط مدروس ووتيرة عالية من العمليات ضد الصهاينة وفق استراتيجية بدا وضوح تركيزها على إرباك منظومة القيادة والعزل الفعلي للقوات المنتشرة على الأرض، ما أدى إلى تآكل قدرة تثبيت غرف قيادة مستقرة على خطوط التماس في بيئة تصبح فيها المعلومة والاتصال والتموضع أكثر حساسية من التفوق الناري. يبقى الثابت أن كل مساحة يحتلها العدو قابلة للاستعادة والتحرير ما دامت إرادة المواجهة مصممة على محو الأسطورة.

في الأخبار المتداولة الآن، إعلام العدو يتحدث عن عملية دهس جنوب الضفة الغربية. في الأخبار المتداولة الآن، إعلام العدو إصابة مستوطن في عملية الدهس جنوب بيت لحم، وعمليات بحث واسعة بعد انسحاب المنفذ من المكان. الله يحفظه، الله يحفظه وينصره. في الأخبار المتداولة الآن، إعلام العدو اشتباه في حادث دهس بالقرب من تقاطع أفراط بالكيان الصهيوني. إعلام العدو يتحدث عن بلاغ عن عملية دهس جنوب الضفة الغربية. إعلام العدو إصابة مستوطن في عملية الدهس جنوب بيت لحم، وعمليات بحث واسعة بعد انسحاب المنفذ من المكان. الله يحفظه أينما هو.

0: في الأخبار المتداولة، حيث نحن نضعكم في كل الأخبار. إعلام العدو: المحلقات المفخخة حدث بالغ الصعوبة، وقد فاجأ هذا الأمر الجيش الإسرائيلي إلى حد كبير. فاجأ جيش العدو أخيته، فاجأ والله ما فوق ظهره جيش العدو الإسرائيلي، فاجأ والله ما فوق ظهره. لبنان ليست سوريا، العدو الإسرائيلي لبنان وفيها حزب الله ليست سوريا، اللي فيها الداعشي أبو محمد الجولاني، مش كل البرم سوريا. قصدي لزيز
1: لما مشينا الفجر انشق، ما بنعرف عالحق اسكوت، جال اللي بتمشي عالحق.
0: عيد روما هو اللزيز، قد قلنا أبو محمد الجولاني عيد روما.

وما دام ونحن نواكب في الأخبار المتداولة ما يصلنا من لبنان، وصلنا للتو

0: نحن قوم أوفياء لشهدائنا وأوفياء لشعبنا ولأمتنا ولمقدساتنا، وأيا تكن الصعوبات ومهما بلغ التضحيات، نحن قوم لا نستسلم ولا نخلي الساحات حتى نرفع راياتنا في أعلى القمم الشامخة إن شاء الله.
1: فيما وصلنا في الأخبار المتداولة

حزب الله استهدفنا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة الطيري بقذائف المدفعية. في آخر الأخبار، مصادر لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي شنغرتين على منطقتي القطراني والريحان في قضاء جيزين جنوبي لبنان.

صافرة الرعب دوت في مارجليوت بإصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة. إعلام العدو ما يسمى بوزير الدفاع الصهيوني: جنودنا يواصلون العمل بقوة في لبنان والثمن باهظ ومؤلم. إلا بشرتنا، إلا غسلت قلوبنا، الصدق بهذا الثمن وبعض قوة ذا القوة. إعلام العدو الصهيوني يعلن مقتل جندي من لواء قفعاتي قفعو رازة في جنوب لبنان. قال لك لواء قفعاتي قفعو رازة، رجال ربي فضل من الله.

المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قصير بشأن اختراق طائرة معادية في منطقة مارجليوت، تم رصد انفجار طائرة بدون طيار في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. بعدها يقول لك ذي المتحدث باسم جيش العدو التي تعمل فيها قوات، ما بفعلوا بيوكسوها هنا بيجدروا جدرت والد والديهم الطائرة المسيرة فضل من الله.

المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب يشغل منصب نائب قائد فصيل في وحدة إيغوز التابعة إيغوز غزو فضل من الله رجال ربي غزو التابعة للواء الكوماندوز كدو إيغوز متأثرا بجراحه بعد أن أصيب بجروح خطيرة في معركة جنوب لبنان. ما قالوش حيث ما بيعملوا، لا بشرنا بهذا الخبر، لا قوة لا دين. أيضا المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، كما قتل جندي من كتيبة شاكيد التابعة للواء قفعاتي، هو هذا الذي قفعه فضل من الله، إلى جهنم وبئس المصير.

إعلام العدو عن نائب قائد الجبهة الشمالية سابقا جيري غريشون يقول: إسرائيل فقدت السيطرة على الحرب، وهي والولايات المتحدة تخسران أمام إيران حاليا. إلا بشرت هنا، إلا قوه إلا دين، فضل من الله. إعلام العدو في الأخبار المتداولة. إعلام العدو حول الطائرات المسيرة يعترف ويقول: لم نشهد خلال 20 أو 30 السنة الأخيرة حدثا بهذا الحج من العجز عن إيجاد مواجهة فعالة. عاجزين ناطلين وبيبشرونا بهذا العجز. إلا قوه إلا دين، سلام الله على رجال الله سادة المجاهدين في حزب الله.

0: الباني.
1: أنتم تستمعون لأثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، مباشرة وعلى الهواء، يعني من وجه صوره وبدون حواجز، حتى بدون إعلانات، حتى الرابعة فجرا بكل جديد. ولأننا في وحدة الساحات من لبنان إلى ساحات الصمود والثبات اليماني، ما بش غيرها، إلى الجبهة الزمانية.

أخبار من المال. ولأن أخبارنا من المال إليكم هذه البشارة. بشارة هي بشارة بحد ذاتها بفضل من الله. أهلا وسهلا بكم في الجبهة الزراعية. أنتم في محافظة الجوف.

هنا في أول متارس الاكتفاء الذاتي في محافظة الجوف. مليون كيس قمح بفضل من الله وعونه وتأييده. بشارة بشارة. من أول متارس الاكتفاء الذاتي من محافظة الجوف. مليون كيس قمح. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

هنا في محافظة الجوف في أول متارس الاكتفاء الذاتي، 1,000,000 كيس قمح. أخبار من المال: ثمة نموذج عملي في اليمن لما يمكن أن تصنعه الزراعة حين تتحول من نشاط تقليدي إلى مشروع وطني للإنتاج والاستقلال الاقتصادي.

الأرقام التي حققها موسم القمح هذا العام بفضل من الله وتأييده تعكس وفرة محصولية، وتؤكد أن محافظة الجوف باتت إحدى أهم الجبهات الزراعية في معركة الاكتفاء الذاتي.

إنتاج القمح في الجوف بلغ 1,021,901 كيس، 1,021,901 كيس بفضل من الله كرقم أولي إلى حين استكمال جمع البيانات بقيمة تتجاوز 15,000,000,000 ريال يمني بفضل من الله.

إذن إنتاج القمح في الجوف بلغ 1,021,901 كيس كرقم أولي إلى حين استكمال جمع البيانات بقيمة تتجاوز 15.1 مليار ريال يمني بفضل من الله، مع تشغيل ما يقارب 10,000 عامل في سلسلة الإنتاج الزراعي من الحرافة والزراعة والحصاد إلى النقل والتخزين والتخزين.

وهي أرقام تكشف حجم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الموسم من خلال تحريك الأسواق المحلية ورفع دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. إن أهمية هذا الإنجاز لا تقف عند حدود الإنتاج، فهي خطوة في اتجاه تقليل الاعتماد على الاستيراد وإبقاء جزء أكبر من الموارد المالية داخل الاقتصاد الوطني.

0: إن أهمية هذا الإنجاز لا تقف عند حدود الإنتاج، هي خطوة في اتجاه تقليل الاعتماد على الاستيراد وإبقاء جزء أكبر من الموارد المالية داخل الاقتصاد الوطني، فكل كيس قمح محلي يمثل قيمة مضافة للاقتصاد ودعما للمزارع وفرصة عمل وخطوة عملية نحو تعزيز الأمن الغذائي. غير أن تحويل هذا النجاح إلى مسار مستدام يتطلب الانتقال من الاحتفاء بالموسم إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة، فالقمح المحلي لن يصبح منافسا حقيقيا إلا بتوسيع المساحات المزروعة وتوفير البذور المحسنة وإدخال الماكينة الزراعية من حراثات وحصادات واعتماد أساليب الري الحديث وتنظيم عمليتي التخزين والتسويق بما يخفض الكلفة ويرفع الجودة ويقلل الفاقد.
1: والغنايم ما تجيب البلاش.
0: وفي محافظة كالجوف لا يمكن فصل التوسع الزراعي عن إدارة المياه، فمشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول عبر الحواجز والسدود والخزانات والقنوات تمثل شرطا أساسيا لاستدامة زراعة القمح وتغذية المياه الجوفية وحماية الإنتاج من التحول إلى ضغط غير محسوب على الموارد الطبيعية. كما أن نجاح الإنتاج يحتاج إلى سوق وطني واع ومنظم، فالمزارع لا يستطيع وحده أن يخوض معركة الاكتفاء الذاتي، فهو يحتاج إلى مستثمر يمول وتاجر يسوق ومطاحن ومخابز تمنح الأولوية للقمح المحلي ومستهلك يثق بالمنتج الوطني ودولة تخطط وتنظم وتدعم.

والوعي مهم لأهمية هذا الوعي. أعود بالتذكير، نجاح الإنتاج يحتاج إلى سوق وطني واع ومنظم، فالمزارع لا يستطيع وحده أن يخوض معركة الاكتفاء الذاتي، فهو يحتاج المزارع إلى مستثمر يمول، وتاجر يسوق، ومطاحن ومخابز تمنح الأولوية للقمح المحلي، ومستهلك يثق بالمنتج الوطني، ودولة تخطط وتنظم وتدعم. لقد أثبتت محافظة الجوف أن الطريق إلى الاستقلال الاقتصادي يبدأ من الأرض، وأن سنابل القمح يمكن أن تتحول إلى متارس حقيقية في مواجهة التبعية للخارج.

لقد أثبتت محافظة الجوف يا سادة يا كرام أن الطريق إلى الاستقلال الاقتصادي يبدأ من الأرض، وأن سنابل القمح يمكن أن تتحول إلى متارس حقيقية في مواجهة التبعية للخارج. وما تحقق هذا الموسم هو بداية تستدعي رؤية أوسع ودعما أكبر وتنظيما أكثر كفاءة. محافظة الجوف اليوم تقدم رسالة واضحة فحواها أن الاكتفاء الذاتي ممكن، وأن الأمن الغذائي يبنى بالإنتاج لا بالشعارات، وأن الاقتصاد الوطني القوي يبدأ من الحقل ومن إرادة المزارع ومن ثقة المجتمع بمنتجه البحر.

مليون كيس قمح. بشارة بشارة، مليون كيس قمح. الجوف أول متارس الاكتفاء الذاتي، والتحية لمن أعد هذه المادة، صدام حسين عمير.

0: للتوضيح لا غير. للتوضيح لا غير، وإحنا في الجبهة الزراعية مليون كيس قمح من محافظة الجوف أول مترس لتحقيق الاكتفاء الذاتي بإذن الله. وهنا للتوضيح فقط لا غير، أسلها الطماط، أسلها الطماط وصلت قيمتها في الأسواق اليمنية إلى أقل من 1000 ريال يمني. السلة الطماط وصلت قيمتها في الأسواق إلى أقل من 1000 ريال يمني بفضل من الله. بينما من أجل التوضيح، بينما صلصة الطقطق ما شتيش اسمها، لأن احنا ما بنروتش لأي صلصة مستوردة، بينما صلصة الذي بفعل الشاهي في شارع المطاعم أحلى شاي عنده. أما الصلصة المستوردة من ما عاد شاكلش من أينه، صلصة مستوردة من عمان، وصلصة مستوردة من الصين، وصلصة في الأسواق اليمنية، وصلصة يتم استيرادها في براميل من الصين في خياش في برامي، ويتم تعبئتها في اليمن داخل قراطيس. ألا يا سيباني، أي نركز ويا نحلة ويا نطعم؟ أتقولوا ما هو الحلول؟ ما أتي لنا بدل الصلصة، ما اختلفناش، صل الطماط بأقل من 1000 في الأسواق، طماط يمني حالي، احنا نشي صلصة هذه تسبك الزمج اللي ما هذا ما عندكم حجة، يعني تشتوح حل صح، بدل ما نستورد صلصة من الصين في براميل ويعطوها في أكياس، ولا نستورد صلصة من شاهق لا داهق لا قباض الأرواح؟ هناك حل، عاد قولوا لي ما هو؟ مشروع تصنيع صلصة الطماطم والكاتشب، هيا ما تشتو ونفعل كاتشب والكل من الطماط حقنا، ولا حقنا الطماطيس ما تنفعش، أينم علماء الكاتشب والصلصي يفتونا في هذا الأمر؟
1: استوعب هذه المخرجات لتشجيع المزارعين، نفتقر إلى مصنع لعصير المانجو، هذا المانجو الذي نشربه بودرته من الخارج وغلافه من الخارج والآلة التي تصنعه من الخارج والسكر الذي يذاب فيه من الخارج، ونحن لدينا أجود أنواع المانجو، ومع ذلك إذا لم يحصل هنا تسويق خاصة مثل هذا الوقت مع الحصار ومع استهداف الأعداء لضرب المنتجات الوطنية تتلف هذه المواد وتتعفن. نحن في أمس الحاجة إلى بناء ذاتي فعلا يحقق الاكتفاء الذاتي لأبناء شعبنا بما تعنيه الكلمة. لذلك من المهم جدا أن نفهم ماذا تعني الدولة، أنها دولة للشعب وليس شعبا للدولة، الشعب هو الرافد الكبير، ورأينا عندما تلاحم الشعب والدولة كيف صمدنا هذا الصمود الأسطوري.

أقسم بالله إنه بشارة من الجبهة الزراعية. هذا الخبر لحالة لو بواعد لا يشغلوناش في بداية العام الدراسي. حرام ما قد مغضنا عيد الأضحى، حرام ما قد بسرونا المسؤولين على الإعلام الرسمي أي نحن الذي بنشتغل على مدار العام، لا إجازة على مدى 11 سنة لا قد تتولناش المهلكات بداية عام دراسي، يشلوها الجن هذا العام الدراسي. هذه البشارة لحالها وما لهمش دخل المسؤولين على الإعلام الرسمي، يخلونا نشتغل ما لهمش دخل. هذا يبصرونا شو الدنيا حضا عدم، يبصرونا والدنيا جن قمح من المال. هذه بشارة لحالها يا شعب الثبات، يا قالوا اليمن السعيد بهذه الأخبار بهذا الإنتاج. من كان يتصور أن يأتي هذا الخبر من محافظة الجوف الذي كان أمير سعودي يولع على نجران وممنوع يحفروا حتى بئر في محافظة الجوف، يحفروا بئر. اليوم بنزرع من الجوف إنتاج مليون كيس قمح بأكثر من 15 مليار ريال يمني. الله، إن كنت أتوقع أنه يستهل القائم بأعمال رئيس الوزراء زيارة إلى محافظة الجوف مش زيارة إلى الاتصالات، بيدخلوا زلط يحمدوا الله الحمد لله، والله أنهم ما بيبقى الكرت بيقرح. المفروض أنه القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد أحمد مفتاح كان المفروض تغطية مباشرة من محافظة الجوف، أما زيارة الموظفي الاتصالات وتقنية المعلومات والله أنهم مرتاحي، رواتبهم ما انقطعتش فضل من الله ما بنحسدش، الله يزيدهم ويبارك لهم، ما بنطرح شروح ولا بنحسد، ومعهم تأمين صحي فضل من الله. مش ساعة الموظف في الإعلام دم الدم حنش ما يقبلوا ولا مستوصف ولا برقوق، مرتاحي وفي مستشفيات معهم تأمين صحي فضل من الله. فكنت أتوقع أن الزيارة تكون في محافظة الجوف مش في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأمانة. احنا بنتي كلمة الحق، يزعل من يزعل ويسلأ من يسلأ، وموظفي الاتصالات لهم التحية ويستحقوا انهم يزورهم طبيعي، لكن هذا الخبر يمر مرور الكرام ما يتسطرش في عناوين نشرة الأخبار الساعة 11 الذي قريته. أول خبر قام بعمل رئيس الوزراء يكشف عن استكمال هيكلة الحكومة. لا نشتي عمل على أرض الواقع، هيكلوا الحكومة ولا ما اشتيتوا والله. هذا الخبر لحالة مليون كيس قمح عند بدع قال بأكثر من 15 مليار ريال يمني، ويني وزارة الزراعة

بيهددونا انه بدايه العام الدراسي نهم من ذلك. والله ما ريال، والله ما قرش، والله ما قيمه دفتر، ايه مبلغ كبير. ها نزلونا الجوف،

لا سامح الله من فعل مواقع التواصل الاجتماعي الذي شغلت العباد والبلاد. لا من لك عافية الذي فعل مواقع التواصل الاجتماعي يشغلوا عباد الله ويخلوهم يلتفتوا إلى مواضيع تافهة تافهة بيروجوا للتفاهة. من هم التافهون بيروجوا للتفاهات؟ ودبسر كم من عاصر نيبة بيغرد من صباح الصبح والله في مواقع التواصل، والمكتب حكم مغلق مغلق للصلاة الساعة 6. ما بالقصد والله، وكل واحد يستشعر مسؤوليته. ولا رحمه الذي فعل مواقع التواصل الاجتماعي شغلت العباد والبلاد وما يلتفتوا لها. كذا خبر مليون كيس قمح من محافظة الجوف، ما لك أنت؟ أين تسير بصليطك؟ العفافيش المفروض يسمعوا هذا الخبر ويقتلوا أنفسهم، لأن عفاش منع الزراعة، قتل الزراعة، قتل اليمن الخضراء بتوجه أعوج أعور. واليوم تحقيق إنتاج قياسي تجاوز مليون كيس قمح بقيمة تخطت 15.1 مليار ريال يمني بفضل من الله وعونه. في ظل قائد الثورة السيد القائد العلم أبي جبريل يحفظه الله، الذي خلى الناس يتجهوا إلى الأرض إلى المحراث إلى الثور بدل ما يجلس واحد يقعي ويقعنن فوق في مواقع التواصل الاجتماعي. لا ألحقه الله خير الذي فعل مواقع التواصل الاجتماعي. الله يجعل ما بينه وبين مرة ما عاد شاكملش.

0: يقول علي ولد زايد،
1: يقول علي ولد زايد
0: ابني ويا قرة العين، معي لك أربع تواصي
1: وازيدك أربع وثنتاي.
0: الأولة احذر الدين، فالدين مهلك حلالك.
1: والثاني في عيالك، اخلص وتجني ثمارك.
0: والثالثة في سلاحك، صونه إذا بتاع باعك.
1: والرابعة لا تنافك، خلي ضميرك ضمارك.
0: والخامسة لا تزاحم لو يولموا من حلالك.
1: والسادسة لا تخاصم، سامح وراجع خصالك.
0: السابعة كن مع الناس، يصلح مع الناس حالك.
1: والثامن عندك الماء في سمعتك راس مالك.
0: والتاسعة هات يذنك، أغلى من المال علمك، وانفع بذا العلم غيرك.
1: والعاشر يحمر العاي، لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك، خليه وامشي لحالك.
2: والكلاب بتنبح ملان مواقع التواصل الاجتماعي، وبنسايرهم ونخطى معاهم، ومواضيع تافهة، والذي بيروجوا للتفاهة، ونخطى بعدهم في مواقع التواصل الاجتماعي. لهذا لا سامح ربي لا دنيا ولا آخرة الذي فعل مواقع التواصل الاجتماعي شغلت العباد والبلاد، أقسم بالله. بانا بين بصير في الأخبار الزراعية، هذا الخبر تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في ديوان وزارة الزراعة والجهات التابعة لها. لا قوة لا دين، أما احنا والله ما بصرنا وزير ولا مسؤول في الإعلام الرسمي، وإحنا بنشتغل في الإجازة في الصيف والشتاء صباحا ومساء وحتى الفجر. والله ما قالوا كثر الله خيركم، ولا احنا مراعين، بس أقول لكم يعني دائما مهتمين القيادة في وزارة الزراعة، مهتمين بيتفقدوا تفقد القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في ديوان الوزارة وعدد من المؤسسات والهيئات التابعة لها، وذلك في أول أيام التشريق، عفوا في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى. نحن بنشتغل ساعة جمال المعزرة، اللهم إن الفرق بيني أنا وجمل المعصرة إن جمل المعصرة بيغطوا عيونه، ما أنا والله أنا بسمعي وبصري وأذاني وراسي والله ما قد حلقت من العيد، والله ما قد حلقت ولا فرخت ولا شحلق للمو أنت على هذا الأخبار الذي تغسل القلب. مليون كيس قمح أحلق أنا مجنون، ما لك لو ما يتغلق 2 مليون مش هرجع أحلق. مش عازب بصير مسؤول يجي يقول لنا كطل الله خيركم في الإعلام الرسمي، والله أن انتو بتتعبوا، ما بنتعبش، فضل من الله 11 سنة ما قد تعبناش، ولا تجي تقول لي هكذا ولا اشتي بصرك. تحية لجمال المعزرة.

اطلع القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الكريم ومعه وكيل قطاع الخدمات والدعم مراد الشايف على سير العمل في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، مستمعا من المختصين إلى شرح حول نسبة الحضور ومستوى الالتزام الوظيفي وآلية استئناف الأعمال والمهام بعد الإجازة. وأكد أن الانضباط الوظيفي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف التنموية للوزارة، مشيدا بما لمسه من التزام وجهود تبذلها قيادات وكوادر الوزارة وزارة الزراعة في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والصيادين والمستفيدين من أنشطة الوزارة. وأشار القائم على ما بنستفيد حاجة من وزارة الإعلام. ما لك أنت تعاملين في الإعلام الرسمي زمج مع التحية. أشار القائم بأعمال وزير الزراعة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالأداء الإداري والفني بما يسهم في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية المنشودة. يحق له مليون كيس قمح من أول متارس الاكتفاء الذاتي من محافظة الجوف. أمان لو ما معاه وزارة الزراعة إلا هذه الخبر. تحية تسلم عذابك يا شعبنا الحر ازرع ترابك وسع نشابك. ولا تحية للمفسبكين والمتوترين والذي قدوم ساكنين في مواقع التواصل الاجتماعي. قد معي اثنين يمكنوا وحمى الحمام مدري الصدق ما قدرش أشهد.

القائم بأعمال وزير الزراعة أكد أن الانضباط الوظيفي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف التنموية للوزارة. الله نحن منضبطين 11 سنة بفضل من الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فضل من الله، ولا تعبنا ولا كلينا ولا ملينا، فضل من الله. حتى ولو ما بتوصلش لكل المحافظات لكل الأرض اليمنية عادي، بيطرح الله البركة في الحاصل. ومن دون ضابط، من دون ضابط، لأنه ضابطنا أرحم الراحمين، من استشعارنا المسؤولية نسأل من الله الثبات والهداية والسداد والمعونة، وأن يكفينا الأشرار أينما كانوا، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. لا سامح ولا من لك عافية الذي فعل مواقع التواصل الاجتماعي شغلت العباد والبلاد. والله ما برقدوا، والله ما برقد، والله ما برقد وهو في مواقع التواصل الاجتماعي بالضامن مع مدري من ومع الفنان ومع جحران ومع علان ومع زعيط ومع معيط. وينه؟ أين المدير؟ قالوا المدير راقد قدي غنية وما. ألا لعنة الله على الظالمين. والذي فعل مواقع التواصل الاجتماعي لا من لك عافية.

عارف اي وصلوا لكم ويقول لكم قضك الحي في مدري ما قال ونزل عليكم. نزلنا على مواقع التواصل الاجتماعي الذي بتشغل العباد والبلاد. هيا مالك افتجعت يا حيفي؟ ما بنفتجع الله من الله، لان هناك منافقين، هناك منافقين بس يعرفوا ان احنا دارين انهم كذابين ومنافقين الذي بنقولوا الكلام. ما عاد شتش كلمة كبيرة هذا الساعة، انا بغير حلاقة ما بش، انا بغير نوم. مليون كيس قمح مالك، اكتفاء ذاتي وخبر أمانة انه يخلي الكرة الارضية تدور من نفسه، تدور من نفسه، ولا مهتمين ولا شيء. قال لك مهتمين ما هو السيارة بدهم تحك من مه، تطلع وزارة النفط تصرح لا بالبترول مخشوش، يوضحوا يقولوا ما السبب بس. لكن من يقرأ العريش خطه يشغلوهم في مواقع التواصل الاجتماعي، احنا ما اشغلوناش في إذاعة صنعاء، ما اشغلوناش الا اذا وقفونا قالوا اجلسوا في البيوت، كلامكم ما عادوش حالي، وانتو قد انتو تعتبروا بوق بوق. ايوه قد احنا بوق للفساد او ما. صلحوا بث إذاعة صنعاء وايبان من هو الفاسد. وان داري وانا داري وكلنا دارين اين الفساد، الفساد في الشلالية، وصاحبي وصاحبتي وخالي وخالتي وعمي وعمتي دارين، يعني اقصد لا تزايد علي ولا زايد عليك، ادعاء الكمال نقصان. والذي ما بتعلمش 13 سنة ما لك يتعلم ويقع زيد الرجال، لكن وني هذك شللية وصاحبي وصاحبتي وخالي وخالتي حرام ما نعلى في عليا. بس معانا بفضل من الله انتاج مليون كيس قمح من اول متارس الاكتفاء الذاتي من محافظة الجوف. بسم بالله اني بشارة، بشارة بحجم، بحجم صاروخ الى كيان العدو الاسرائيلي. هذا صواريخ إلى العالم أجمع. الجوف، الجوف كان أمير سعودي سافل بن سافل يمنع حفر بئر، بئر في محافظة الجوف. ما لك يقول لك تتبع محافظة الجوف، تتبع السعودية مش يمنية، وسموا منطقة اسمها الجوف. لا رحمه الله عفاش، مالك باع الربع الخالي والسعاية عند الشيخ عبد الله الأحمر.

اخي ادي خبرك وهجاع لك عند الله مذيع. لا لا احنا في عهد المسيره القرانيه، احنا في عهد ابو جبريل يحفظ الربي، هذه تنفسنا الحريه في عهده. لا لا انت كلمه الحق، ولن نركع الا لله. مشروع قراني وضحنا بنقول ونرفع شعار هيهات منا الذله. تفتجع من بشر، من انسان مقصر عاجز ناضل، ما لك انت هنا صنعاء.

مدير عام الزراعة بمحافظة الجوف. محافظة الجوف تسجل إنتاجاً قياسياً يتجاوز 1,000,000 كيس قمح بقيمة 15 مليار ريال. أعلن مدير عام مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمحافظة الجوف الأستاذ مهدي قاسم الضمين عن تحقيق نجاح استراتيجي كبير للموسم الزراعي الحالي 1447 هجرية في إنتاج محصول القمح بمحافظة الجوف، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل قفزة نوعية نحو كسر قيود التبعية وتحقيق السيادة الغذائية للبلاد.

وأوضح مدير عام المكتب أن البيانات الإحصائية الميدانية المدققة أو المدققة التي تم حصرها حتى الآن أكدت تخطي حاجز 1,000,000 كيس قمح. يا قوة الله، يا قوة الله، بشارة بشارة بشارة، أمان ما ناقص الله. صوتي أحياء سريع. يمثل قفزة نوعية نحو كسر قيود التبعية وتحقيق السيادة الغذائية للبلاد. وأوضح مدير عام المكتب أن البيانات الإحصائية الميدانية المدققة التي تم حصرها حتى الآن أكدت تخطي حاجز 1,000,000 كيس قمح، فضل من الله، كاشفا عن المؤشرات المالية والإنتاجية المحددة.

0: إجمالي الإنتاج الحالي 1,021,901 كيس قمح، وتتجاوز 15.1 مليار ريال يمني، فيما تم تشغيل حوالي 10,000 عامل. أيا بطالة أيا فضل من الله، لأنه 1,000,000 كيس عاد ازداد بإذن الله، ما لك أنت، وال10,000 عامل عايزدادوا، يعني كل من المال، فضل من الله، فضل من الله. الزملاء، والتحية للإعلام الرسمي والإعلام المستشعر المسؤولية أينما كان، مرئي، مسموع، مكتوب، ممحوك، موشوش، أينما هو يؤدي رسالته، تحية للزملاء في الفضائية اليمنية. هناك لقاء يواكب هذا الخبر من قنات اليمن، من اليمن، الفضائية اليمنية أجرت لقاء مع مدير عام مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمحافظة الجوف الأستاذ مهدي قاسم الضمين.
1: من الإيضاع عن هذا الإنجاز وهذا عموما التفوق الذي اليوم تفرضه محافظة الجوف زراعيا في محصول القمح. معنا على الخط الآخر من الهاتف،
0: لأنه ما بش معنا رقمه، بس قاموا به الفضائية اليمنية قناة اليمن من اليمن، وهذا الزميل الإعلامي من الجوف مدير عام مكتب الزراعة
1: والري المهندس مهدي الضمين. سعادة المهندس، السلام عليكم ورحمة الله. محصول القمح معنا على الخط الآخر من الهاتف ومن الجوف مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس مهدي الضمين. سعادة المهندس، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، بكافة الكريم.
1: إذن اليوم هناك بشرة اليوم تزف إلى المواطن، كما كانت البشرة بالأمس وبالأعياد التي فعلا احتفى بها المواطن في المحافظات المحررة من خلال عيد الغدير وكذلك عيد الأضحى المبارك. اليوم هناك وضوح تام بأن هناك عجلة اليوم في محافظة الجوف، ولكنها زراعية بدرجة أساسية، ومحصول القمح اليوم يتجاوز 1,021,901 كيسا عموما. إنجاز اليوم يتساءل من خلاله الكل والجميع عن فعلا العوامل التي ساعدت فعلا المزارعين وكذلك مكتب الزراعة والري في المحافظة لأن يحقق هذه القفزة النوعية في هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة.
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ما حققتها محافظة الجوف وما تتحققها إن شاء الله سيكون أكثر من ذلك، ولكن البعض قد يتساءل أو قد يقلل من هذا الإنتاج أو من هذا الإنجاز الذي حققته محافظة الجوف لهذا الموسم. ونعم، الكميات مقارنة بنسبة الاستيراد كميات ضئيلة، ولكن هي خطوة وإنجاز كبير لأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية أن تصل إلى هذا الإنتاج. نعم، هناك إحصائيات وإحصاءات تصدر سنويا أن هناك كميات كبيرة، ولكن غير ملموسة وغير واقعية في الواقع، وإنما أرقام. وكذلك اليمن يستورد كميات كبيرة، ومحافظة الجوف بدأت كقبلة أو كسلة غذاء للقمح والحبوب على مستوى الجمهورية اليمنية منذ سنوات في التوسع الأردني بشكل كبير سنويا وبنسبة كبيرة تزيد عن كل في كل سنة أو في كل موسم زيادة أو تفاق في المساحات والتوسع. كما هناك من العوامل المساعدة التي ساهمت وعانت في هذا التوسع الكبير والإنتاج أن هناك واكب التوسع الأفقي توسع راسي في إنتاج كميات كبيرة من المساحات المزروعة، زيادة في إنتاج الهكتار الواحد إلى كمية محددة من الأطنان، وهذا من خلال العمل على تحسين وانتقاء البذور سواء التي تم انتقائها من قبل المؤسسات أو الجهات المختصة في هذا الشأن، أو من قبل المزارعين الذين أصبح لديهم توجه كبير في زراعة محصول القمح، ولديهم إيمان راسخ وكبير أن هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي يجب أن نهتم بها وأن نتوجه في زراعتها بشكل كبير.
1: نعم.
2: مع ذلك أن هناك مزارعين كانوا يزرعون مساحات قليلة، هو مع من موسم إلى آخر توسع، والبعض منهم توسع بشكل كبير لما له أهمية لهذا المحصول، وكذلك عندما وجدوا الدعم والإعانة وتقديم الخدمات والإرشادات والتسهيل والتعاون في تسهيل وتذليل العقبات وتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الميكنة الزراعية والحصادات الحديثة، على الرغم من هذه الإمكانيات لا زالت ضئيلة وبسيطة، ولكن لها أثر كبير في واقع هذا التوسع الحاصل في المحافظة.
1: إذن في إطار هذه النقطة التي ذكرتها سعادة المهندس مهدي الضمين عن مسألة التوسع وأهمية التوسع في هذا الجانب، خاصة مع أهمية هذا المحصول، لو سألناكم عن المساحة الإجمالية التي خصصتموها خلال هذا العام والأعوام السابقة لهذا المحصول تحديدا، وكذلك أين المحاصيل الأخرى عموما من هذه المؤشرات ومن هذه الاستراتيجية عموما التكاملية لمكتب الزراعة والري في تحقيق إنجاز نوعي اليوم يحسب لمحافظة الجوف بشكل عام ولمكتب الزراعة والمزارعين في المحافظة؟
2: نعم، بالنسبة للمساحات التي قدرت خلال موسم زراعة القمح للعام هذا 1447 تقدر كما صرحنا سابقا وأعلننا حسب البيانات أن المساحة قد وصلت إلى 17600 هكتار، وقد حسب البيانات الموجودة لدينا، ولكن هناك بيانات وأحصاءات لم تصل إلينا بسبب المساحة الشاسعة التي تمتلكها المحافظة. محافظة الجوف تعد من المحافظات، تعتبر المحافظة الثالثة أو أعتقد الثالثة على مستوى الجمهورية اليمنية، يعني بعد حضرموت ومحافظة كبوة بالمساحة، حيث تمتلك مساحة تقدر بحوالي 39,000 أو 40,000 كيلو متر مربع، أي ما يعادل أو ما يقارب حوالي 4 مليون هكتار، منها ما يقارب حوالي 3 مليون أو تساوي تقريبا 3 مليون هكتار أراضي خصبة وصالحة للزراعة وقابلة للزراعة والاستصلاح، وما تبقى من حوالي ما يقارب 25%، فهي تمثل الجبال والمناطق الأودية والمناطق الأحراج التي يعني الزراعة فيها مكلفة أو قد لا يكون الإنتاج فيها كبير، فمحافظة الجوف يعني تزرع محاصيل مختلفة. محافظة الجوف ليست يعني محصورة على محصول معين أو على محصول القمح أو محصول الحبوب، وإنما التوجه في محصول القمح والحبوب وتوجه استراتيجي وطني ثوري، بما أننا في حصار وعدوان منذ ما يقارب 12 عاما، الجميع شعر بالحاجة إلى هذا المحصول الاستراتيجي، كما رأينا في قطاع غزة، وعندما حاصروا العدوان ثم ارتفعت الأسعار، شراء الكيس القمح الواحد قد وصل إلى مبالغ يمكن قد تصل إلى حوالي 1300 دولار ل 25 كيلو، يعني وهذا مبلغ باهو، يعني هناك وعي مجتمعي ووعي كبير من المزارعين بهذا التوجه.
1: إذا أمام هذا الوعي سعادة المهندس اسمح لي، أمام هذا الوعي أين الوعي اليوم الاستراتيجي لمكتب الزراعة والري لأن تنطلق كذلك في إسناد حكومة التغيير والبناء التي سارت في اتجاه عموما محاولة اليوم فتح نوافذ الاستثمار بشكل كبير جدا وتسهيل عموما نوافذ عموما الاستثمار في عدة مجالات وإن كان المجال الزراعي اليوم ربما سيكون المحفز أكثر في هذا الاتجاه. أين أنتم في مسألة أن تطرحوا أنفسكم مع كذلك القطاع الخاص سواء كان الداخلي أو حتى كذلك جذب المستثمر من الخارج لتكون فعلا كذلك قفزة النجاح في اتجاهات متوازية وبما يخدم المحافظة بشكل خاص وعموم محافظة الجمهورية بشكل عام؟
2: نعم، دور مكتب الزراعة دور رئيسي في ما يخص القطاع الزراعي في محافظة الجوف، ومكتب الزراعة يعتبر هو الجهة أو المكتب المعني في هذا القطاع، ولمكتب الزراعة دور كبير في جانب تسهيل الاستثمار للمزارعين من المحافظات الأخرى الذين يعني أقبلوا على الاستثمار في المحافظة وزراعة محصول القمح وغيرها. الجوف اليوم أصبحت ليست محصورة في أبناء محافظة الجوف، الجوف أصبحت الآن يقطنها من أبناء عمرة، من أبناء صنعاء، من حجة، من صعدة، من كل المحافظات.
1: نعم.
2: يعني توجهوا إلى زراعة الزراعة في محافظة الجوف. المزارعين هم والمستثمرين عندما حصلوا على عائد وأرباح جيدة من الزراعة في محافظة الجوف، أن الزراعة في محافظة الجوف مرتاحة. يعني إذا وجدت المزارع الخبير والذي المتمكن فسوف يكون هناك عائد كبير له، وإنما بعض المزارعين قد يحصل له انتكاسة أو خسائر وذلك بسبب عدم وجود المعرفة أو الخبرة أو الزراعة العشوائية.
1: نعم.
2: التي حاصلة على مستوى
1: اليمنية في هذا الإطار. عموما سعادة المهندس مهدي، من خلال الخبرة ومن خلال فعلا ربما وضعتم أيديكم على الجانب التقني والحرفي في هذا الجانب في الجانب الزراعي في التوجه نحو هذا المحصول، كيف للمحافظات الأخرى وأنت ذكرت أن محافظة الجوف ربما هي الثالثة في المساحة الشاسعة عموما بعد حضرموت وشبوة أن تنقل فعلا خبرة فعلا هذا التوجه وهذا النجاح إلى محافظات أخرى، هي نحن بحاجة عموما ماسة لأن ننشر هذا المحصول وغيره.
0: تحية للأستاذ الإعلامي في قناة اليمن من اليمن الأستاذ عبد الله الظافري الذي أجرى هذا اللقاء مع مدير مكتب الزراعة في محافظة الجوف سلام الله عليهما من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، وما زلنا نواكب هذا الخبر ومدينا جسور من التواصل بدون سابق إنذار مع من يميزنا على الدوام كل أربعاء في عهد الأحرار باقي البشمهندس الأستاذ أسامة الدمشقي. أهلا وسهلا بك أستاذ أسامة.
3: مرحبا بكم يا استاذ عبد الله.
0: وفي تواصل مباشر ودون سابق انذار ولاول مره اتواصل معك سيدي الكريم، سعيد جدا ان اتواصل معك وتميزنا وانت تميزنا على الدوام في فقره ناكل مما نزرع في عهد الاحرار باقي كل اربعاء. التحيه لك اولا.
3: حياكم الله ونحن سعيدين بذلك.
0: انتاج مليون كيس قمح من أول متارس الاكتفاء الذاتي في محافظة الجوف، هذا الخبر أنا أعتبره بشارة. أنت كمهندس متخصص في الجانب الزراعي البشمهندس أسامة الدمشقي، ماذا يعني هذا الخبر؟
3: طبعا هذا الخبر يعد أحد الإنجازات، إنجازات الأخوة في الجبهة الزراعية بمختلف الجهات والعاملين في هذه الجبهة.
0: نعم.
3: طبعا اليوم طبعا هذه النتيجة نتيجة هذا الموسم الذي ابتدأت تقريبا من قبل 7 سنوات خطوة بخطوة حتى وصلنا إلى هذا الإنجاز، لنعلن اليوم أن الجوف تتربع اليوم على عرش زراعة القمح على مستوى اليمن كامل، الأولى في المساحة والأولى في الإنتاجية.
0: تعتبر أول جبهة زراعية في متارس الاكتفاء الذاتي، أليس كذلك؟
3: نعم، اليوم الجوف الأولى على مستوى محافظات الجمهورية كاملة في المساحة الزراعية، والأولى على مستوى الإنتاجية في وحدة المساحة.
0: فضل من الله.
3: نعم، يعني تساءلنا قبل فترة عن المحافظات الأخرى التي تزرع القمح، سواء خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها المرتزقة مثل حضرموت وشبوة وجزء من مارب. طبعا هذه لم يصلوا إلى 2.2 طن للهكتار حاليا، ومساحاتهم بتتفاوت، يعني في بعضهم بتتراجع، لكن في الجوف الآن وصل إلى فوق 8 طن الإنتاجية في الهكتار، 8 طن مقارنة ب 2.2 طن.
0: فضل من الله، الحمد لله.
3: نعم، الجوف عروسة القمح اليمني الآن.
0: يعني ستتزايد هذه، يعني تكلفة وصلت إلى 15.1 مليار ريال يمني.
3: نعم نعم، هذه التقديرات بحسب الإنتاجية، لأن المساحة الآن تجاوزت 10,000 هكتار المساحة المزروعة.
0: نعم،
3: طبعا جزء منها خاصة بالمستثمرين وجزء خاص منها بالمزارعين وأبناء الجوف نفسهم. طبعا عملت الجبهة الزراعية ووزارة الزراعة واللجنة الزراعية والجهة الزراعية، مؤسسة الحبوب، مكاتب الزراعة، مكتب الزراعة في محافظة الجوف، كلهم تضافرت جهودهم نحو تحقيق أعلى مساحة حتى اليوم، وكانت جهود كبيرة ومشكورة. لكن ما زلنا حتى الآن نريد أن نطمح إلى
0: أكثر
3: أفضل.
0: أكثر. نعم، وزيادة. صحيح. طبعا. نعم، طبعا أنت باشمهندس أسامة الدمشقي، أنت مهندس زراعي أكاديمي زراعي ومسؤول مشاريع في المجال الزراعي التكنولوجي والتعاوني، أليس كذلك؟
3: نعم.
0: أعتقد في فترة من الفترات كنت في تنمية وإنتاج الحبوب، أليس كذلك؟
3: نعم، كنا ضمن طاقم المؤسسة الحبوب، وعملنا خلال يعني عدة سنوات في المؤسسة.
0: هذه الخطوة بمثابة إنجاز كبير سنشهد له تطور واتساع بإذن الله في قادم السنوات ربما.
3: نعم نعم،
0: برأيك؟
3: بالتأكيد إن شاء الله. طبعا مؤشرة إدخال الأنظمة الري المحوري، الكومباينات، آلات الحصاد الكبيرة العملاقة الآن.
0: نعم،
3: الآن في توجهات كبيرة الآن، يتم الآن بإذن الله سيكون القادم أسرع من ما سبق بإذن الله،
0: وتفادي أي مشكلة صح؟ أو أخطاء أو كذا أو
3: لا لا لا، أي عملية تنموية بيواجهها صعوبات ومعوقات، وأحيانا بتكون فيها أخطاء معينة، لكن العجلة تستمر، لازم ما تستمر العجلة وتنجح.
0: بس الناس بيقولوا أنه كيس القمح غالي البلدي.
3: أيوة،
0: على ما هو السبب؟
3: يجب علينا أولا أن نركز على شيء واحد، يعني القمح اليمني أفضل من القمح المستورد.
0: أكيد،
3: هذا يعني ليس مجاملة أو تعصب لمنتجنا،
0: أو حتى تعصب يا أخي، قول تعصب. أيوة، عادي ما يقع. أيوة، نتعصب لمنتجنا المحلي، هذه ما كنا نحلم أن احنا نوصل له.
3: نعم نعم نعم، بنتعصب، لكن أنا أقول لك الآن في قيمة مضافة في المنتج اليمني، منتج الجو نفسه، يعني واضح أنه أنت تنزل السوق سواء أي سلعة تشتريها، في سلعة بسعر معين وفي سلعة
0: صحيح
3: بسعر مختلف.
0: ما الذي يميز القمح اليمني الجوفي؟
3: الجودة يعني جودة الخبز نفسها، وحتى البركة، يعني مستوى
0: البركة.
3: نعم نعم، يعني كثير يقول لك هذا كأنه كيس ونص، يعني كأنه كيس ونص ما مستورد. فإحنا نشي نركز الآن على هذا الموضوع، أنه القمح اليمني وخصوصا القمح من الجوف بيكون بركي،
0: ونوعية البذور أليس كذلك؟
3: طبعا النوعية هي هناك عدد من الأصناف، في أصناف قمح طري وفي أصناف قمح قاسي، غالبا أصناف القمح الطري الموجودة التي تم تحسينها خلال السنوات الماضية القديمة في الهيئة العامة للبحوث الزراعية.
0: طبعا الأرقام 10,000 عامل لمليون كيس تجاوز المليون، 1,021,901 كيس كرقم أولي إلى حين استكمال جمع البيانات بقيمة تتجاوز 15.1 مليار ريال يمني. حجم الأثر الاقتصادي والاجتماعي برأيك بشمهندس أسامة الدمشقي؟
3: الملاحظ، شوف الملاحظ الآن يعني الجو كانت منطقة نائية، المناطق الاستثمارية حاليا الذي موجودة كانت عبارة عن صحراء، المساحات الزراعية لدى المزارعين كانت محدودة وبسيطة ودون تشجيع. الآن مع الخدمات الزراعية سواء للمزارعين أو للمناطق الاستثمارية الآن في حراك، في حراك يعني داخل الجوف نفسها، العمالة تأتي من خارج الجوف، يعني الجوف الآن تستقبل أيدي عاملة من خارج الجوف نفسها.
0: أم حاجة ما شو من السعودية؟
3: أنا أتمنى يجي واحد أبو عقل نشكي
0: يجي ونشكي. ها
3: أيوة نجي نشكي،
0: لأنه أنت بتتكلم في أحد الأحرار باقي كل أربعة انه الان يعني يشتوا عماله على مستوى الزراعه، يشتوا مغترب يمني يصير يزرع بصاله وثوم، اليس كذلك؟ نعم في السعوديه.
3: نعم نعم، هذا السنتين سمعنا يعني الم كثير يعني من مزارعين البصل رجعت القواطر من الحدود، لانه اليمنيين حقنا الطيبين زرعوا
0: المغتربين
3: ايوه الذين من عندنا ساروا اغتربوا زرعوا بصل،
0: زرعوا بصل في السعوديه
3: السعودية
0: له. نعم. والآن يعني عمالة من خارج المحافظة، يعني من محافظات أخرى.
3: أيضا خصوصا من التهامة، يعني من التهامة الآن بيشتغلوا في الجو.
0: ماذا عن تهامة وهي تعتبر بمثابة سلة لليمن، هل هي مناسبة لزراعة القمح؟
3: طبعا خلال السنوات الماضية تم عمل تجارب لزراعة القمح ونجحت زراعة القمح وتجاوزت الإنتاجية 2 طن تقريبا، لكن ما زالت قيد التجربة ولم يتم الإعلان عن أصناف تعطي إنتاجية بشكل كبير.
0: لماذا نجحت في الجوف؟ هل التربة والظروف المناخية؟
3: أكيد الأصناف ملائمة بشكل كبير لمحافظة الجوف، أو لمحافظة الجوف ومارب وشبوة وحضرموت، هذه مناطق الحضارة الشرقية، هذه كلها عبارة عن امتداد واحد،
0: الجوف واحد ومأرب وشبوة
3: وحضرموت. أي أنا سمعت كلمة الأستاذ مهدي الضمين آخر حاجة وهو بيتكلم على إنه محافظة الجوف هي المساحة رقم 3 بعد حضرموت وشبوة مناطق زراعية. طبعا تخيل الجوف أصغر من شبوة ومن حضرموت، لكن الآن هي على مساحة زراعية، وإن شاء الله مع السنوات القادمة بتضاعف إن شاء الله المساحة الزراعية.
0: مليون كيس قمح محلي بفضل من الله، هذا يمثل قيمة مضافة للاقتصاد ودعم للمزارع أيضا وفرصة عمل وخطوة عملية نحو تعزيز الأمن الغذائي.
3: بلا شك أكيد، يعني كم بيشتري الطن؟ يعني دحين 50,000 طن الآن، يعني المليون الكيس هو بيمثل 50,000 طن، طبعا يكفي هذه الكمية تكفي 500,000 نسمة لعام كامل إن شاء الله. في السنوات القادمة إن شاء الله يكون في تسارع بشكل أكثر بإذن الله، وهذا ما هو واضح الآن. يعني بعد الموسم هذا وصلت معدات جديدة، يعني شاهد مع معدات جديدة كومباينات جديدة بالضبط ما لحقت الموسم هذا، وكان في مشكلة في موضوع الكومباينات لدى المزارعين، إن شاء الله أنها تدخل في الخدمة في الموسم القادم بإذن الله.
0: من أجل تحويل هذا النجاح إلى مسار مستدام، ما الذي يتطلب يعني على الدولة وعلى المواطن أمام هذه الخطوة الجبارة تعتبر، أليس كذلك باشمهندس أسامة الدمشقي؟
3: بلا شك، لأنه يعني هي بدأت من الصفر، والخطوة الجبارة هذه بدأت من الصفر، فزي ما تقول جهود متعوب عليها، تكاليف متعوب عليها. طبعا حاليا الاستثمارات الآن موجودة في الجو بمليارات أو يمكن بعشرات المليارات، أكيد أكيد أنها خطوة مهمة.
0: أنا كمواطن ما الذي ينبغي علي؟ أشتري هذا القمح؟
3: أكيد القمح، يعني أنا أقول لك الذي يشتري ما يخسر، يعني لو في فارق السعر بسيط ما فيش خسارة، إلا الذي ظروفهم المعيشية بيكون صعبة حاليا ما بيقدرش، واصلا الكميه ما بتغطيش الكل. فالان اللي يستطيع الشراء يشتري لا شك، والفارق بسيط يعني، يعني هو متساوي هو الخارجي الان كسعر.

0: إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: يجري الآن العمل على دراسة أو قد تم إعداد دراسة لعمل نقلة نوعية. أعتقد أنه يعني ما يسمح لي الآن أصرح بها، بس أنا أبشر يعني الأخوة المواطنين أنه في أتكون في نقلة نوعية قادمة بإذن الله، سواء فيما يتعلق بالمساحات أو فيما يتعلق بالمعدات المتطورة الأكثر تطورا بإذن الله والأنظمة الحديثة.
1: القمح يشتيمة أو ما؟
0: يعني كل شيء يشتيمة.
1: هل هذه المشكلة مثلا هل تم توفير سدود، خزانات، قنوات، لأنها تمثل شرطا أساسيا لاستدامة زراعة القمح في محافظة الجوف؟
0: طبعا الأخوة في اللجنة الزراعية في قطاع المياه أعتقد أنهم عملوا دراسات، عدة دراسات فيما يتعلق بهذا، وهم ماضين في هذا المواضيع، لكن إلى الآن ما قد فيش تنفيذ، بس أعتقد أنه في تصاميم وفي دراسات تم إعدادها.
1: التحديات ربما التي واجهت زراعة القمح في الجوف، ما هي أبرز هذه التحديات؟
0: التحديات
1: لأني ما نجحتش الخطوة من أول ما زرعوا وتموا، لا هذه أكيد هناك تجارب، أليس كذلك؟
0: نعم نعم، في البداية التحديات أنه ما كان فيش نموذج قدامك تقدم، يعني تعمل على ضوء دراسة جدوى ما كان فيش، يعني أو معظم دراسة الجدوى التي كانت في البداية ما كانت موفقة بشكل كبير لأنه ما كان فيش نماذج قدامها. الآن في نماذج الآن، يعني أعتقد أنه الجانب التمويلي مهم بشكل كبير. أعتقد إحنا لو قدرنا نوفر مليار دولار لتنمية زراعية الجوف بنحقق نقلة كبيرة.
1: سوق وطني واعي، نحتاج إلى سوق وطني واعي، حتى الذي بيستوردوا ما يحاربوش المنتج الوطني، أليس كذلك؟
0: أكيد بلا شك، هذا
1: لأنه ما يعجبهم شيء، يقول إحنا بنشتغل لنا سنين ودنين واليوم تقول لي قمح وطني، ما لك أنت. المفروض يتجهوا إلى زراعة القمح ويكونوا يعني استثمار في في في في زراعة القمح مثلا في محافظة الجوف، هؤلاء التجار مثلا.
0: أنا أعتقد أنه خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله تكون أنت واحد من المساهمين في شركات استثمارية في إنتاج وزراعة القمح والمحاصيل الأخرى في محافظة الجوف
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: سلام الله عليك، حفظك ربي، ولنا تواصل. اليوم كان أول تواصل مباشر معك ولن يكون الأخير بإذن الله.
0: حياك الله،
1: تحية لك، وعذرنا لأنه الخبر بأمانة أفرحنا واعتبرناه بمثابة بشارة وهو كذلك. فالطريق إلى الاستقلال الاقتصادي أثبتته محافظة الجوف يبدأ من الأرض، وأن سنابل القمح يمكن أن تتحول إلى متارس حقيقية في مواجهة التبعية الخارجية، أليس كذلك؟
0: أكيد بلا شك.
1: ومن خلالك هي البشارة البش مهندس الأستاذ أسامة الدمشقي الذي يميزنا في إضاءة صنعاء في عهد الأحرار باقي، ويميزنا أيضا في هذه الليلة السبت، وإن شاء الله مش آخر ليلة، ستكون معنا باستمرار بإذن الله. سيدي الكريم، لك التحية والسلام، وكل عام وأنت بألف ألف خير.
0: الجميع إن شاء الله، شكرا لكم والسلام.
1: لك الشكر والتحية، البش مهندس أسامة الدمشقي الأكاديمي الزراعي ومسؤول مشاريع في المجال الزراعي التكنولوجي والتعاوني.

نستقبل اتصالات من محافظة الجوف 01-282-005. مليون كيس قمح بفضل من الله من أول مدارس الاكتفاء الذاتي في الجبهة الزراعية محافظة الجوف. ونستقبل اتصالات من محافظة الجوف من الذي بزرعوا ومن أبناء

0: نستقبل اتصالات من محافظة الجوف 01-282-005. ألو ألو، هذا شكل ألو من الجوف، هذا شكل من حتى من خط فرزة حتى هالمدينة. بنستقبل اتصالات من أبناء محافظة الجوف أينما كانوا. هيا سابر، أنت من الجوف في المريج.
1: حياك يا جريح أبو عابد.
0: حياك يا أبو عابد، بس بنستقبل اتصالات من أبناء محافظة الجوف. الالتزام حالي
1: سابر،
0: والمعذر منك يا أبو عابد.
1: عادي الله يكتب أجرك، لا قوة همانة إلا
0: بالله. مليون كيس قمح يا أبو عابد، ما لك الجبهة الزراعية أول مدارس الاكتفاء الذاتي، فضل من الله.
1: لا أحيي خبرتي خبرة موسوي وحيدر الحمزي في الجوف، سلام الله عليهم.
0: سلام الله على كل المرابطين في كل الجبهات.
1: يلا مع الله يا ولد.
0: يحفظك ربي الكفيف.
1: الله رفعت المعنويات، سلام الله عليك.
0: سلام الله عليك أنت أبو عابد الكفيف، صح؟
1: أكيد.
0: ارحب يا ولي الله، لك التحية والسلام.
1: سلام الله عليكم وعلى المجاهدين وعلى صاحبي وزميلي وأخي، وسلام الله على موسوي، سلام ربي عليه وعلى خبرته وعلى المجاهدين جمعة.
0: كل المرابطين، سلام الله عليهم أجمعين.
1: يلا مع الله يا مؤمن.
0: مع الله مع الله. بنستقبل اتصالات من أبناء محافظة الجوف أينما كانوا. 01 تتصل بنا من ثابت من سيار، تصل بنا من فوق البوتاجاز. 01-282-005 تصل بنا من السيارة على 01. ها ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: ألو،
0: معاك
2: نعم. أنا يا رجال تجيد نغشلك الشعب كامل وما استقبل الله من الجوف. قد احنا نشتين طير للجوف،
0: طير بنا إلى الجوف. أنت شخصيا طير بنا إلى الجوف.
2: صلي على رسول الله خير.
0: اللهم صلي على محمد وآل محمد.
2: قالوا من عاد الأرض غنته ومن عاد الرجال فنته، كلام ساعنا الموت. الأرض من عادها غنته والرجال من عادها افنته.
0: هذا قارح بجلي من إذا عسام أثم الله ونعم.
2: ما يعني ما مخرج، كيف مخرج الشارع؟
0: اخرج اخرج للشارع وانهم يا خبير، الأثير لك
2: يا باك. من ملك الحب ملك ما حب، ولي ما مع حب يبع ما حب من أجل الحب.
0: إيه بالله
2: كنز الحب، كنز الحب ولا كنز الذهب. قالوا لا دئ من الدهر ولا الضع، غلق على الحب بابي، أما العلف سبع أبواب.
0: غلق على الحب بابين. ها
2: أيوة،
0: وعلى العلف
2: سبع أبواب. السبع هالأبواب هي السبع سنين العجاف. كم يوم وصلت القارشة قيمتها أرخص من قيمة الدجاجة. ما عاد لقوش الناس ما يتطولهن، ما عاد لقوش ما يأكلي، لكن لسه ما يصير بالدن علف. ضغط السنة والثنتين والسبع والمخازن بالدن. أيوة، بعد ما بتقيم الزراعة أنت بتقيم بعدها ثروة، وهي الثروة الحيوانية. أين تجيب العلف؟ ما بالله تربي القراش، تربي الغنم.
0: هذا الذي تستمعون له نبيل السلطان، مواطن يمني يتجسد لسان الحكيم اليماني عبر الأزمان، وقبل أن يكون جارح بشلي في إذاعة سام أف أم كان مشارك معنا أساسي في يمن الصمود إذاعة صنعاء، أليس كذلك يا نبيل؟
2: إلا هذا هو الواقع.
0: أيوة، وإحنا واحد، إحنا وسام أف أم واحد،
2: والحال واحد والشي واحد.
0: الله الله،
2: صلينا على رسول الله خير.
0: من أجل الناس يعرفوك، اللهم صلي على محمد وآل محمد، صلوا على النبي وعلى آله
2: صلوات الله عليه.
0: انهم يا نبي للسلطان.
2: كذا قلنا لك، عندما بتزرع البلاد أنت بتقيم بعدها ثروة، ثروة حيوانية، بتربي الغنم بتربي البقر بتربي كل ما كان ثروة، لكن لا شيء معك زراعة وما بش معك كارشة داخل البيت مشان تزارعي، لا شيء معك 100 لبنة ومعك كارشة داخل البيت أنت بدأت تزرع 200 لبنة، لكن لا ما بش كارشة بدأت تزرع 50 لبنة. بتسي تبيع العلف هذا اللي هو القصب ولا الشرف ولا ما وقع من الحق الزراعة. قالوا بايع ذبيله وذابح فسيله من أين الخريجي له؟ ما بش معك خرج ولا معك فائدة. قلنا أنا نزلت الجوف لا رحمها الله برحمته ولا وسع عليه عفاش ولا يرحم على ولا يرحم لا رحمها الله حرام بالله أنك قتل الشعب يا أخي. أرض بلاد أتلب ذهب ذهب ذهب يزرع القرنعي العتر شبر السبوله شبر ونص يعني هذا بشار مبشر بالخير لو ما مليون كيس. قال أول غيف قدرة
0: أتصدق بالله يا نبيل وتسمح لي وتسمح لي أشارك معاك يعني كذا أكون أدخل معاك ما شاء قاطعكش يبارك في عمرك. يعني كنت أنا والأستاذ حمود محمد شرف شقيق الصمود والثبات له التحية والسلام في مزاورة للمرابطين المجاهدين في جبهة الجوف سلام الله عليهم أجمعين وفي كل الجبهات. أقسم بالله أنه مع خيوط الصباح الأولى الجبال بتلمع والأرض بتلمع هذا الذي شاهدته أنا بأم عيني. الأرض بتلمع الجبال بتلمع
2: خضرة
0: يعني أرض بكر.
2: وإذا قلنا لك من عاد الأرض اغنته ومن عاد الرجال افنته. الأرض لو ما دقلتها وصلبها وخبطها تغنيك تغنيك تغنيك وعلي قال حزي زحبق بعد الرجال ويتنبل ويبعث تفني يرجع لكل عوجة وبطأ. الله الله يا رجال اليمن يا سامعي نقولنا الأول ما كانش يخلو من الحقبة باب البيت حقبة ودلقات فاتوا حاجة باب الباب وهذا أرضنا بكر أرضنا عيني سواعد الرجال تقلب سماها رباض. المبادرات المجتمعية هذه رقدة تجمعوا أحساسكم الأولين يكسوا المدرجات بالخضرة تمام فعلوا السدود فعلوا البروك فعلوا الحواجز المائية صدقوا بعدهاك بتنزل سيول جارف من العرش ما معنا الله نملي عيوننا وذيك القسمي يشرق والبعد الثاني ونحنا نزيق هي هذا الأيام جحرة حمل الشرب هالما فايدة والقدرة هالما فايدة ما قد فعلتوا أين البريك أين السد لا تقولوش ما بيش ولا أنتوا قاعدين
0: مجرى سائلة تصنع ما خلوش السد الذي عند الكلية الحربية يمتلي أتصدق بالله
2: هيا ما رايك
0: يغذوا بآبار صنعاء بدل ما يجلسوا يهتدون الماء وينجح الماء كم لهمهم بيهتدون من أيام تعفاش لا رحمة
2: هو من تغطى بكذب ما تعشى به أرحم الراحمين ما خلق الله وكفى. الله بيقول وقل اعملوا الله بيقول بلدة ضيبة ورب غفو زد الحكم مخسره. المناخ عندنا سابر طول السنة من بتة خلق الله من بتة البلدان الثانية عندنا سابر طول السنة هذا البلد تزع وهذا تقلع وهذا تصرف وهذا تروح عجائب عجبة. وأنا أسركنه يا صاحبي غير على الخارج وكيس ابن كيس من خارج ورفقنا ورفقه وزد فعلوا لك خضاعة لعشي واحد مشوي الصلبة انتمي قال في حن وصار جرى للسيارة ورقد الله وصغير اللحمة وشركة وتخازن وذا المهم لما تهيك هالقرش نكملها والنوم ضمن قال هي ما فعلت لنا الدولة لكن انت آدم يوم حسك ما تفعل لك الدولة انت الدولة انت وانت البنك وانت الذي عدت حتى العالم بهذه الزراعة هي العمود الفقري هي لكل ماكا لحين بنقاتل الجبهة العسكرية بنقاتل تمام معاك مخزن سلاح تقاتل بالسنة وما بش معاك تفات أسبوع داخلي ما تفسك
0: ما ينفعش الحديد. ما ينفع داكل رصاص ما ينفعش ما ينفعش
2: هو قال لك الحرب حامي وبارد وفي بارد الضرب بالسيف والحرب حرب الموايد تقاتلك لا داخل المكان لا داخلي بيتك لا باب بيتك لا بتحكم عليك بالقوت لكن للمخازن بالدن والمدافن بالدن والبرامل بالدن حرم من تضارب للعالم كرد لا هانفقة الشيء موجود وسواعد الرجال بدتي واتصنع العسكري هو لك بيحن ويرعد والاسمة يا صاحبي المتارس والمواقع بدتي والطيران المسير بدتي وكل شعب بيورد بسيله لكن لو ما ان احنا نسند من جهة والجهة الثانية ما بش من يجع بيدينا ما أقول نشتي ونشتي يا أخي ما حد عيطي لك باب الله شيء عطقوما وبالزاجري نعز نفوسنا لهم كلهم احنا عمسبر قلنا هون كنا قد نتوقع بهذا ولا نراعي لهذا ما منها لا لا درتنوش سلام الله سلام الله سلام الله على السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قدس الله روح السيد حسين بدر الدين الحوثي الشهيد القائد يا أخي حرام أنهم نغشوا البلاد نغشوا وردوا للناس وردوا للناس كرامتهم وردوا للناس نخوتهم ورجعوا المال مجاريه وردوا كل أصله أصله
0: رجعين الفرزك رجعين البرقوق نشاهد في الأسواق اليمنية بفضل من الله
2: يا قهر قلبي قهر
0: البرقوق ولو ما هجن أهم حاجة أن الناس بتزرع
2: قلنا لك صاحب الحق رجع كاسبي
0: فضل من الله فضل من الله
2: أيام أيام صاحب الحق وحيرجع كاسبي
0: ابني مع ابني ما عاد بيفكرش في وظيفة مع الدولة هالصدق
2: والله إني كم بالناس أعرفهم أنا إن حق أبوه سمعت ما يعيش قرية وقلت له بين بسرف بالملف وأنا سريع آدمي قال له أنا بنعمل في وظيفة أنا هاي طابات وعيفلت كم من جربه وكم قال وكم من عوجات
0: كل الله يوتف شيك فيه وتفنا احنا دعنا موظفين ما فعلت لنا الوظيفة
2: ايوه لكن هذا قبل فترة قبل 25 سنة عليهم بين ذكر قدو جد وتيامه ما رأي قالي والله قال الأول قال احنا نسافر ولا معنا تجارة تجارتي عوجة العراء والغرس بعد العمارة
0: والغرس بعد العمارة
2: دحين كلموا عشرين سوى الذي قد وقع قد وقع والذي قد سبر قد سبر اللي مع الصلبي يرزي واللي مع أرض يخرجه ولا والقرية هذا ما بش فيها ما بنبصر ما بش ست ما بذلك وابتعوا يا ناس ابتعوا قالوا وابتعب نفسك لا تسمى عاجز بني وصلح والنية لأنه صلح النية السمرة تمام والله من كل عيسبر وإنه ذا بهني في الحيمة سمعت اثنان محلات قالوا والله لو غرد سبر الطريق نحن مستعدين نكفي انت المحافظة من محاصيلنا الزراعية ومليحين عطل الحزو هكذا
0: ايوه مليحي
2: مليحي ما بش ولا بيت ما بش في كومبريشا يلا كل واحد يجر الكومبريشا حقه ويقطع 100 حجر 100 حجر ابتعوا وبالناس سابرين يا اخي تجار ورجال اعمال هيبسروا الناس بدعوا واذا تو ظلتهم بتصير لها ضريق وباين والله ان هذا عيطي وهذا عيطي والناس فيهم الخاي واحنا اهل نخوه والشام هي حقنا احنا اليمنيين والكرام
0: صح
2: تمام وسابرنا هاي كم يا ذاك يا من عيق رايع علاش خطش
0: هيا اتصدق بالله ان معيها في حوش البيت بيعه ونعنعه
2: لا قلنا لك الأولين كان تلقى الحق به
0: وبلس عربي وبلس عربي
2: لا لا لا إلا قلنا وبعدها تزد يا أخي
0: وشمار وجوافة معي أبي حوش البيت عاد صدق بالله
2: ونعم بالله قلنا لك اللي
0: لأنه ما هو يعني ما نحققش الاكتفاء الذاتي وبلادنا بلد زراعي بامتياز
2: قلنا يا لك عاد انت قادر تسيرع في الجبل
0: هيا اقول لك بحاجه قسما بالله اني قلعت القات وغرست سلطه
2: الا
0: وتوت
2: قلنا لك تزيد تدخل بطنك
0: ولي وفرزك
2: يسبرين هذا كل قلنا عاد انت قادر تسيرع في التقيو حق الجبل حبل الماء هذا تجر غلة جنة ولا تبيب وشوية تراب يا صاحبي عدغرس هالكبزر عدغرس هالنعنع عدغرس هالبقدنس القصلي الثومي هذا كلهن عايش براي وهن هذا ولا الذي بسمت بقربا عمر واحد
0: إلا
2: هن هذا ولا قالوا دجاج بياضة ولا وادي صلب
0: دجاج بياضة ولا ما
2: ولا وادي صلب وادي ما تفعل بالصلب هانا لا بيزرع ولا بيشي ولكن وتجاج التايف لا هي بتبيض يومي بيضة الغداء منها والعشاء منها والصبح منها تجاج بياضة ولا وادي صلب اي يا سامعين اي قالوا من اكسل جاع ومن رهن باع ليحن عن قلساك هذا مستعمد لنا خلق الله السعودية آذتنا وشاغلتنا وبتنبع لنا فوقنا وبيتحكموا علينا في قوتنا والله ما بالله قد لقينا سامات كل من حزنها يلا ما
1: ما عايز يسبر هذا إلا بهذا اكتفاءاتي وزراعة وعبل والمفارس والحلة والذا والمغارس هذا التتي والمهاجر والهيادات وخلوا الوادي تقول أها تقول ورد. أنا كنت الناس هم راضي يا أخي رجعوا لك فوق التواصل الاجتماعي والتويتر هذا وسمعت ويقوم غريع العيون وضرك سوق القاع
0: إي بالله
1: ما هذا الخاتمة علينا. ما طولش الكلام نترك هالمجلة الباقي
0: كيف تتصلوا ما عشانش من الجو
1: كنا يا ضخي البلاد بلاد أنا سمعت والأرض أرضنا
0: سلام الله عليك
1: أيوة قالوا سمعت أتاعي واحد وقلت قال الله بلدتهم طيبة وربهم غفوف بلادنا كلها وطعنا في الله
0: مع الله يا خبير مع الله سلام الله عليك كارح بجلي سام أثام نبيل السلطان مع الله.

0: يا الذي ما يصيف يخرف على ضغط الله في الزرع
1: نسك بالاتصال. الو الو الو
2: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير والعافيه.
2: حفظك الله من عندك عبد عبده نفعك لنا المعنويه الله يحفظك يا عبد الله العزيز نبيل السلطان.
1: يا عم عبد كلنا نستقبل اتصالات من ابناء الجو.
2: تحياتي لك يحفظك الله انت نبيل السلطان الله يحفظك يا عبد الله.
1: الجميع الجميع يسلمك. بنستقبل اتصالات قلنا من ابناء الجو اينما كانوا. لا حتى الان ولا قد اتصال. صفر واحد اثنين ثمانية اثنين صفر صفر خمسة ولو نص متصل قصي ولو يعني نص اتصال. ألو أيوة
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: كيف حالك يا عبد الله؟
1: الله يسلمك ويعافيك. أهلا وسهلا. من معنا؟
3: معك مزارع من عمرة وهو في الجوف لأنه يعني أكثر من 50% المزارعين هنا ومن هالعبرة.
1: حتى أشار البشمهندس أسامة الدمشقي قال أنه اليد العاملة في زراعة القمح من خارج المحافظة. هذا يؤكد كلامك.
3: يعني مش اليد العاملة
1: يعني الذي بيعملوا في هذا في زراعة القمح يعني
3: ولي بإشراك في زراعة يعني الأغلبية من محافظة عمرة طبعا وإحنا كلنا شعب واحد
1: أكيد. مليون كيس قمح مليون كيس قمح فوق عيني وفوق راسي والله ما شيرت واحد والله ونشي نستقبل نشي نستقبل كل المستمعين من كل المحافظات.
3: هو يعتبر الزارع اللي من هنا بيزرع هناك في الجوف يعتبر من هذا الجوف ما
1: بتزرعوا في عمران هذا هالايام.
3: هذا الايام
1: رغم انه جحر رغم انه جحر على قولة نبيل السلطان جحر.
3: ايوه هذا الايام بضاء ومهرين الناس كلهم فوق البضاعة والمفروض نوعوا حتى في قلبه يعني بيجبر. أنا عندنا في حجايب
1: بس الجهال حكي بيشغلوني يشتوا بضاعة مقلية ويشتوا ما بالله من حق عمرة
3: والله إني
1: الذي تنفع الذي تنفع دقع يعني ملسوسة بين الملك الصوت ما في حلا منه ويقولوا زهرة حمراء. هو أنتو من عندكم
3: موجود من جميع الأصناف
1: ويفعلوها يقلوها بالزيت دقع شيبس وأقنبر أقول لصاحب الخضرة الحبيشي أقول له ما بالله يتيلي زهرة حمراء عمراني. هيا مالك أنت
3: هي درجة أولى لأن الزهرة البيضاء هذك يجوهي ربح
1: تنفع دقع ملسوسة
3: بشي حالي زي مزارع العمراء بس هروا المزارعين كلهم فوق البضاعة.
1: أبو من أنت أنت أبو من
3: يا أخي عبد الله نور المستمعين
1: تفضل قول لي شيء.
3: بالنسبة لل أنا فرح صح نحن فرحين
1: والله نحن فرحين نفرح بهذا الخبر ولا لا
3: صح بس لو تقارن يا أخي عبد الله إن على ما سمعنا إن اليمن بتستورد تقريب 3 مليون طن لو قارن 3 مليون ناجين 50,000 يعني معطل ان احنا نشتري 60 مليون على هذا المقبل 60 مليون يجي
1: اتوسع ويبسروا الربح وينهموا الناس.
3: ايوه هي بغير حالي بس عاد احنا نشتري مثل محافظة مارح مثل محافظة حضرموت الاراضي
1: شبوه
3: الحديدة. انا اعلم من زمان اني قد ازرع البر. أنا سمعتك أنت هو المهندس.
1: أيوه.
3: والبر في الحديد بقوة معاهم في أي مكان. هذا قبل 20 سنة كان نزل والحصاد شغالة. معانا أراضي جاهزة. صح إنك بداية خير بس مقارنة يعني
1: تعتبر بشارة خير.
3: وانا بنستوقف ثلاثة من يوم. يعني عاد احنا الفرق جازع.
1: لا دي اسمعش. ما نرجع عشان البطاطا قد بنحب البطاطا من غير شيء.
3: ولول المزارعي.
1: ايوه.
3: بداية الامر جميل.
1: والدولة تدعم من صليها والسوق ينظموها والمستثمرين.
3: وعادني بنس مع بعض المزارعين ما استلموش. ما قدروش يتولوا من صلات.
1: حق ايش؟
3: حق البر. هذا شيء دعم وإن شاء الله نحن نكتفي بهذا ونفطر
1: بإذن الله بإذن الله. أبو من أبو من نتعرف عليك؟
3: عبد الله الشيبه محافظة عمرة بريد رجل.
1: والله ما شيبه إلا أنا
3: وعنى.
1: يدي لك ربي الصحة والعافية.
3: أعدو تطلق أبو عابد.
1: أيوة الكفيف. وأنت كفيف؟
3: وأنا كفيف لابنان وعجزاني.
1: سلامات
3: خير الله بس مرض وقالي حمى لو ما قالي في العصب البصري
1: النبض بسر بقلبك بصيرتك سلام الله عليك.
3: أنا سعدي وروحي تاهي عطلان دون سبعين في الزراعة حرمني خزن وأملك لك الملائي البقر وخليت الحليب في يعني في ثلاجة في الشوارع وسطر في اللحوم هذا وأنا لكن كده بيقول المثل ما يجري جداوهم.
1: يدي لك ربي الصحة والعافية ويبارك في عمرك.
3: اللهم نشكر اللهم على الحمد. ويدير العمل كأنني مصطفي. عندي اثنين بيران وذلحنا دلال والدنا كبار جو.
1: كم معك أولاد؟ كم معك أولاد؟
3: معي ستة.
1: ما شاء الله. عيونك أولاد. عيونك وركبك وأيديك ومالك.
3: أحمد الله ونشكر. أهم حاجة إنه واحد يكتبون وري ويطلب من أرحم الراحمين الهداية
1: لا
3: إنه ينور قلبه
1: يا الله يا الله يا الله
3: ويحط للآخر كما يحط للنفس
1: إيه بالله.
3: أنا أحبك يا أخي عبد الله وكزمن بالله أنني من بداية العدوى وأنا أتابعك الساعة الولعة على ما بدأت بالله بعد ما أظلي
1: سلام الله عليك
3: بعد ما تقول
1: محبك الله والنبي سلام الله عليك
3: بلا
1: نغادر وما بدي عجبك شنو ما اقول قبل انه غادر
3: والله ما بدي عجبني لكن بدي ارجع حتى اذا عطوا الصبر انا بنواصل معهم دائما
1: لا ونعم
3: معهم بيني وبينك تلفون موبايل
1: ايوه ثابت
3: لو قد اذا عطنا هاي تلفون تلفون بنجي احنا عطيه
1: اي شلو الحاصل اي شلو الحاصل برد لك نعم عاد مخلي لنا ما قد قلعوناش وانت عادك كذاك
3: حرام انك في مقبر يا اخي عبد الله حرم يا بعض الليالي وواحد الله وتخليني اموت من الضعف منك
1: هذا اهم حاجه انك اننا بنسلي عليك يا عبد الله الشيبه سلام الله عليك
3: انك تريحك
1: ولو ما معي لا انت المستمع الوحيد سلام الله عليك الله يجبر بخاطرك دنيا واخره هيا مالك
3: الله يحفظك
1: واياك
3: إذا على الصوت الثوري إذا على الصوت الأعلى
1: لهم التحية كلهم لهم التحية
3: أبو هاشم حتى القوي الصباعي كم عدد لك المخرجي
1: ما شاء الله يا كم عمرك كم عمرك كم عمرك
3: رقمك الشخصي
1: كم عمرك كم عمرك
3: لا عمري 61
1: ما شاء الله
3: أتعب علي.
1: أنا إيش أقول يا عبد الله ولا يا عم عبد الله
3: أليد أنا
1: من أين أنت من أين من أين من عمران
3: من عمرين من نفس مدينة ريدة
1: من ريدة
3: من أصل ريدة الأساسيين الأصليين بالشيبة
1: حياكم الله فرصة سعيدة سعدت كثيرا أنك وصلت معي على الهواء
3: وإن شاء الله أن أتعجبك قوي قوي عندما أتي لي رقمك ومتواصل معي
1: أي بارك في عمرك أنا بين أعلم بالدائما
3: الرقم الشخصي حتى
1: ما بين أتيش رقمي الشخصي بأمانة معي رقم البرنامج شاخذ رقمك شاخذ رقمك فوق عيني وفوق راسي مالك انت فوق عيني وفوق راسي الزميل حفظ الله ياخذ رقمك كل واحدة واتوصلك رسالة من عندي من انا شخصيا سابر
3: سابر الله يحفظك
1: واياك يا الله سعدت كثيرا بتواصلك معنا عبد الله الشيبة من عمران
3: نعم.
1: واسمك عبد الله سمي بسرعة فعله. يحفظك يا
3: حبيبي. حكى بنزعجي كان يزح علي.
1: حكى أمزل على شيء.
3: ايوه كنت
1: لا والله اني كانت عنا انتقمت مني لكن خليها.
3: الله يحفظك يا عبد الله ويريحك.
1: الجميع الجميع وانا ارتاح بسماع اصواتكم ومشاركاتكم. سلام الله عليكم وحفظك ربي وتالك ربي العافيه. ما عاد في نفسك امانه.
3: الله يحفظك. ما عاد نفسي لا تي لنا الاخطر لعبد الله
1: ان عاد ساعه ثنتين
3: علي بدمك وحن حرم انك بدت يا من قلنا لك فين تعرف على الاذاعه ثاني ونقول استغفر الله العظيم. الله
1: اسمع يعني انا مش شاعت شي تقول للمستمعين ان انا بنمشي على اخبار.
3: ما والله انك بدت فيهن ضميم الواقع.
1: يبارك في عمرك ويحفظك.
3: حرام ان احنا بنخدم يا عبد الله. انا وليد عمي ومن الجماعه.
1: سلم عليهم فردا فردا.
3: سلم
1: عليهم فردا فردا. أمانة
3: أمانة وهم بتسمعوا وقول لا بشو ما مفلمانة.
1: سلام الله عليك وعليك.
3: ولع ولع.
1: مشي ولع مشي ولع. قدي ولع قدي ولعتنا كلنا.
3: هذا لا دولتكم لا المدرع الرادي سوى وقول
1: يعني رادي وضاخ. تلفون التلفون التلفون
3: إذا حكيت تشتغل
1: التلفون المدرع.
3: ايوه في الرادي وبعضها صافي تطلع
1: الحمد لله. بغير دقل بغير دقل بغرجي
3: بغير اي حاجه صافي.
1: فضل من الله. سلام الله عليك وبارك في عمرك وفرصه سعيده انك وصلت معي. سعدت كثيرا بك والله.
3: المهم التحية لكل المستمعين والمذيعين سند القمعين
1: مطيع
3: الفقيه الفقيه والمخرج
1: حفظ الله ونيازي
3: وكلهم كلهم
1: ابراهيم الحميضة
3: في اذاعة سلطة العدوى. سلام الله عليهم.
1: ما جنش مخزن كيف لومه؟
3: والله نبي نخزن انا لا مقرب اصغر هو واصل لنا عاد عجبني شلون تتكيف مثلا
1: وتسهر بغرقات
3: والسر لا ما اصلي فج
1: او انت الحيفي.
3: حرام من عند قوه هيك عم تخزن يا عبد الله الساعه 12
1: ما ما خزن ما نخزنش على الهواء ممنوع.
3: اي انا داري بس أيه. قبل ما تداوم تذبل
1: ان بينهم غطون ما بين الذلج. بتبصر الختار كيف لا فاج.
3: اشهد لله وحده لا بيعجبك الا لا هو الحبي
1: القارحي.
3: الله يحفظك يا عبد الله
1: وإياك محبتك
3: الوعي والبصيرة يا,
1: يا الله يا الله يا الله محبتك
3: يحفظ لنا قائدنا وحبيبنا
1: يا الله.
3: أنا بنقول له اللي يدع ما كنت سمعني فلا دا يحق إلا عصوه صوروه ولا أنا قاعد أسميه أمير المؤمنين وقائد المسلمين وناصر المستضعفين.
1: إلا والله أنه في هذا العصر أنه أمير المؤمنين
3: فعلا
1: أقسم بالله.
3: وأول دل على هذا أنه ناصر المستضعفين من وقف إلى جنب ولا جل مستضعفين في غزة طلع عليك وإحنا عاد إحنا هارجين من حرب وحراف وضاع والله رضينا كذا يا خبر فخر فخر يا أخي عبد الله. أمريكا علي بتهت العالم ورجلنا حاملة الطائرة الأول والهربة والحاجة الثاني ورجلنا والدي أول هربة والثالث والرابع لو مش تسلم يا أخي سنبك على الرأسك
1: اقسم بالله لو حقنا لو حقنا المسؤولين قسما بالله لا عاد يدوروا قدو ولا شيء معاهم السيد عبد الملك يكتدوا به يكتدوا برحمته
3: اشهد لله
1: الى جانب المستضعفين لو شنهم بيسروا احوال العباد والبلاد على مستوى بس الاعلام الرسمي احنا الذي بنشتغل لا نعرف لا اجازه ولا حتى معنا اجازه وضع ساعه الوالدات. ما بيش معنا حتى اجازه وضع والله ما بيعبرونا تصدق بالله ما بيعبرونا جعلهم سم
3: يا أخي عبد الله.
1: ها
3: أقسم بالله الذي لا يقسم لازم
1: ونعم
3: يا لي بيكون السيد إنه أنت عاجب وعجب فوق الدنيا وضحكت أشهد لله.
1: إي بالله
3: مسؤول كبار اللي من بعد السيد على حتى عينه والذي دخلوا في المسيرة مع الماجي ويشوهوا
1: ما هو لا ما بيبقوش هو لا ما بيبقوش
3: ربي من عندي.
1: إلا والله سلام الله عليك حفظك ربي أعانك
3: من ربي إنه يهديهم
1: يا الله يا الله يا الله ويهدينا جميعا يا الله
3: يعملوا عمل صالح
1: يا الله
3: يا رب العالمين. المهم لا ضوج عليك فرزة فرزة
1: أنا فوق العين وفوق الرأس مالك أنت
3: الله يحفظك يا أخي عبد الله
1: ويسلمك ويعافيك. شوف أرحم الراحمين بندور بندور مستمعين راعي شل رقمك حب حاكي شل رقم عبد الله الشيب من عمران ريدة مستمع مستمع شارك معنا في إذاعة صنعاء وبيستمع إذاعة صوت الثورة. سلام الله عليه سلام الله عليه
4: في كل شبر المائدة متى وكيف يأخذ لا هبت الشرقي مساريح الغنم افزع على أرضك بحل كل مكان والله هبت رياح الشرقي وإيش باقي هب وزرع بالتمني لا توقع عن تلاقي خير.

يقول في رسالته: السلام عليكم يا أستاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدخلها جنبي هنا، أهلا وسهلا. أحيطكم علما أن بث إذاعة صنعاء في الجوف ما بين ضعيف ولا يوجد. كنت أحاول أفتح إذاعة صنعاء وأنا هناك قال هو في الجوف، الحين أشوف الجوف. ما قدرت إلا إذا فعلت سلك كهرباء للإم بي ثري ويطلع البث وشيش وغير واضح. ومع ذلك كنت أفتح الإذاعة عبر النت. وأنت اليوم تشتي متصلين في الجوف، أنا أشك ما حد بيسمعك نتيجة البث. تحياتي، أخوك الأستاذ خالد علي خالد من دمار، وأعمل في الجوف، وأنا حاليا أجازف في البيت. وكيف لما وصلت لهذا الرقم؟ أهلا وسهلا، أوصلت رسالتك ولك التحية. بس ما قلت ليش إجازة في البيت، ليش؟

0: خالد علي خالد قالوا هو في الجوف بث إذاعة صنعاء ضعيف، بس كنا نضرب بسيف القبول ونستقبل اتصال. احنا بنقول نستقبل اتصالات من أبناء محافظة الجوف أينما كانوا. عدل تزم يا أبو عبد السلام الأسدي. عدل تزم يا أبو عبد السلام الأسدي، احنا وحكك النثراء.
1: لا والله الاستدحى هذه لحظة يا أخي، خليتني أنت اليوم يا عبد الله.
0: مشو أنا والله، هو مليون كيس قمح
1: يخرج الجبال. ألو
0: بين اسمعك
1: يا سيدي،
0: صوتك بيقطع، ما بلا بسر بقعة فيها تغضية.
1: نعم
0: عاسب رسالتك توصل يا أبو عبد السلام.
1: تحت أرض جدي مع أحفادهم لا
0: صوتك بيقطع يا أبو عبد السلام. أبو عبد السلام أنت بسمعني، الله يرحم والديك. صوتك بيقطع بسر بقعة فيها تغطية. مش يقتطع بث إذاعة صنعاء ويقتطع اتصالك.
1: لا جبل ولا
0: صوتك بيقطع
1: الحين
0: دراني. بس كيف افعل على ما قال خالد علي خالد، افعل سلك فوق الراديو في الجو في عازب وضع واضحة
1: من أول عدوان. وأنا والله
0: بسم بالله يعني لا يعني أنا بنقرأ رسائل المستمعين، بنقرأ رسائل المستمعين، المفروض في الإرسالات الإذاعية يوصلوا شكوى المستمعين. قصتهم إني شكوى عبد الله الحيفي قال لي ده عمشي حكم مي.
1: أول شيء لما بتقول أي وقفوك من هذا اللي يوقفك من هو؟
0: لا لا لا لا يوقفوني
1: حدهم ما قد خلق.
0: لا لا خليهم يوقفوني بحجارة.
1: أنت مجاهد مناضل يا ولد، اقسم بالله لو رجعنا بطول ماتنا من جد
0: يا أخي. خليهم
1: يوقفوا من أبوه؟ احنا مضحيين، انت تبكين هولا على رجلي على رجلي ورجل كل
0: صحابة. احنا بنتحكى عن مليون كيس قمح يا أبو عبد السلام. أنا فدالك أنا فدالك، لا تحرفش الموضوع.
1: حسين حجر
0: يعني حسين حجر مشو من الجوف، ما تشي من حسين حجر
1: يا أخي. أرض جدي منهوبة في عثمة.
0: أيوة
1: اللي نهبها مات
0: يا حف. اتي لي رقم حسين حجر المحامي ذا أيكلمك حفظ الله. اتي لي رقم حسين حجر المحامي، قال مع أرضية في عثمة يشتي محامي حسين حجر. عبد السلام افعل لنا هدر وداوخ، وقفوا يدور كيف يوقفني هذا. دي له الرقم حسين حجر المحامي.

0: إن ما أيجيش متصل من الجوف هكذا هو ولو من ال... يا أخي ولو من صنعاء متصل واحد من أبناء محافظة الجوف ما ألقاش الليلة 01-282-005. ألو ألو
1: ألو، السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إيه بالأخ عبد الله بن عبد الله أحمد حسن الحيفي.
0: ما شاء الله الاسم الرباعي.
1: الله يحفظك.
0: شكلك من الكنترول، شكلك من الكنترول. الشهادة حكي حق سادس عندك.
1: يا أخي من حبنا لكم.
0: سلام الله عليك، سلام الله عليك.
1: الله يسلمك أخ وداك المجاهدين يسلموا عليك. معك أبو هاشم المهدي من الجبهة.
0: ارحب. من أي جبهة؟
1: عليك.
0: ارحب يا ولي الله وكل المؤمنين.
1: الله يستر عليك وعلى والدك. أشتي أسمع القصيدة حق والدك الله يرحمه.
0: رحمة الله تخشى والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآله. ابشر بعزك. حاضر.
1: القصيدة حق والدك الله يرحمه. حق محسن العيني الله يحفظك.
0: حاضر.
1: الله يستر عليك وتحياتي لك.
0: رسالتك مع مليون كيس قمح من محافظة الجوف أول مترس للاكتفاء الذاتي بإذن الله. أبو هاشم
2: أنا أحيي شموخهم وبيرفعوا روسنا الذي بيزارعوا في القمح.
0: أبو من
2: آه.
0: أبو من
2: معك؟ أبو الحمزة الروسي.
0: ارحب يا أبو حمزة، أهلا وسهلا.
2: أبو الحمزة الروسي
0: ارحب حياك
2: شموخك يا أستاذ عبد الله
0: الجميع
2: على أداءك الرائع، وأحيي طاقمك وأحيي المخرج حفظ الله.
0: لا ذا ما يعرفك يا حفظ الكل. بدي من الراديو. ها يا أبو حمزة
2: ارحب.
0: من أي جبهة؟
2: من جبهة سوير هي البيضة. البيضة
0: بتوصلكم إذا صنعاء واضحة؟
2: أكيد واضح يا غالي، أكيد واضح.
0: فضل من الله الحمد لله. بس بتوصلنا بعض الشكاوى. أين في البيضة؟ أين أنتوا في البيضة؟ ناضع.
2: أكيد.
0: فضل من الله لأنه بتوصلنا شكاوى قالوا ما بيسمعوناش في بعض مناطق البيضاء.
2: إنها عندنا فل.
0: فضل من الله لا عاد يسمعوا.
2: لا تنكيف إلا إذا سمعنا صوتك.
0: فضل من الله.
2: ما بلنت أول ما بدأت اليوم البرنامج عم الله من الخزن.
0: خزنت عقر.
2: ما بلاش لك خزنت.
0: ماو. ماو لبان.
2: مغفن قت مغفن مكلح.
0: يعو
2: جيت لهم قارح. أنا أحييك.
0: نسأل من الله الثبات والهداية والسداد. نسأل من الله الهداية والسداد.
2: أكيد يا غالي أكيد. وأحيي كل من هم رابط في الجبهات.
0: سلام الله عليهم أجمعين.
2: أمانه إن إحنا ما بنكيف إلا سمعنا صوتك ترفع لنا المعنويات.
0: والله ما بنكيف إلا إحنا لازمعنا أصواتكم أنتم المجاهدين المؤمنين.
2: والله إن راحتنا من راحتك يا أخ عبد الله.
0: سلام الله عليكم.
2: ها؟
0: والله إن راحتنا من راحتكم أنتم.
2: أكيد يا غالي.
0: وانزلت يا أبو هاشم المهدي.
2: موجود جنبي.
0: ما عاد في نفسك يا أبو حمزة.
2: ولا عاد في نفسي.
0: قوة هالخبر حق الجوف. قوة.
2: الجوف والله إنهم قوة. أنا أحييهم على الزراعة وإن شاء الله إن إحنا بنستكفي ذاتيا
0: بإذن الله.
2: ولا أي حاجة من الخارج.
0: بإذن الله
2: ما دام الأيادي العاملة موجودة والمجاهدين موجودين وكل شيء موجود والسيد موجود حفظه الله، يعني هنستكفي إن شاء الله.
0: بإذن الله
2: قاتلنا 20 دولة ما عاد نستكفي ذاتيا وهزمناهم.
0: فضل من الله.
2: قاتلنا ترامب اليهودي ونتنياهو خلاص أنا عجز في الزراعة يا أخي. ما أنا عجز أبويا من ما يعجز.
0: إيه بالله.
2: أكيد لكم كل الشرف والتقدير والاحترام.
0: سلام الله عليك يا أبو هاشم وأبو حمزة ومن عاد بجنبك.
1: هذا الخبرنا هزل أبو أحمد وأبو منصور.
0: سلم عليهم سلم عليهم بلغهم السلام.
1: الله يسلمك ويسلم كل داقم يمن صمود وجرها صمود. لكم كل تحية.
0: نسأل من الله الثبات. حفظكم الله نصركم الله أيدكم الله عانكم الله يا أولياء الله.
1: يا الله
0: في جبهات ناضع وفي كل الجبهات.
1: وعبد الله الضعم يسلم عليك.
0: سلام الله عليه.
1: الله يسلمك ويسلمهم.
3: عبد الله القحوم يسلم عليك.
0: سلام الله عليه.
3: التحية.
0: سلام الله عليكم أجمعين.
1: معاكم الله الله يسلمك.
0: ما عاد في نفسكم، ما تشوا تسمعوا، ما تشوا تطلبوا، احنا تحت امركم.
1: ايش تسمع والدك الله يرحمه؟
0: تعيني وراسي.
1: تسمع عيني الله يحفظك يا سيدي.
0: سلام الله عليك، حاضر.
1: معاكم الله.
0: مع الله، مع الله، مع الله.
1: معاكم الله. معاكم.

وأخبار من الجوف. الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف أنهت نشاط عصابة حرابة وتقطع استهدفت المسافرين في الطريق الصحراوي بين الجوف ومأرب، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف نجاحها بفضل الله سبحانه وتعالى في القضاء على نشاط عصابة إجرامية خطيرة كانت تمارس أعمال التقطع والحرابة والنهب بحق المواطنين المسافرين في الطريق الصحراوي الرابط بين محافظتي الجوف ومأرب، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية نوعية ومحكمة. أمن المحافظة أوضح أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الفترة الماضية عددا من البلاغات من مواطنين أفادوا بتعرضهم للتقطع والاعتداء ونهب ممتلكاتهم بالقوة من قبل أشخاص مجهولين أثناء مرورهم في الطريق الصحراوي، وأشار إلى أن العصابة كانت تعتمد على التنقل المستمر بين مناطق مختلفة في الطريق الصحراوي الشاسع، كما كانت تبادر بالفرار فور اقتراب الحملات الأمنية، الأمر الذي صعب من عملية ضبطها ومكنها من مواصلة نشاطها الإجرامي لفترة من الزمن. وأضاف أن الأجهزة الأمنية عدت خطة أمنية محكمة للإيقاع بالعصابة والقضاء على نشاطها، حيث تم تكليف فريق أمني بالتحرك للبحث عن أماكن تواجد أفراد العصابة، حيث تمكن الفريق من العثور عليهم ومن ثم تطويقهم ودعوتهم إلى تسليم أنفسهم. وذكر أمن المحافظة أن العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق النار على رجال الأمن ما استدعى التعامل مع مصادر النيران وفقا للقانون، وأسفرت المواجهة عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية والذي اتضح أنهم المدعو صالح مبارك داشلان والمدعو هادي التيس، فيما أصيب العنصر الثالث والذي اتضح أنه يدعى علي مبارك حمد مطلق الصيدي، وتم إسعافه والتحفظ عليه لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت إدارة أمن محافظة الجوف أن العملية الأمنية حققت أهدافها بالكامل وأسفرت عن القضاء التام على النشاط الإجرامي للعصابة وإنهاء التهديد الذي كانت تمثله للمسافرين وسالكي الطريق الصحراوي بين الجوف ومأرب. جددت الأجهزة الأمنية تأكيدها مواصلة جهودها في ملاحقة وضبط أي عناصر إجرامية مطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ أمن المواطنين وسلامتهم ويصون الممتلكات العامة والخاصة.

تلوح في أفق محافظة الجوف أخبار من الجوف. تلوح في أفق محافظة الجوف بشائر خير تتجسد في لوحة واحدة تتعانق فيها معاني الأمن والرخاء والإنجاز، وكأنها نسيج واحد يربط بين العطاء الزراعي والاستقرار الأمني في مشهد يبعث على الفخر والاعتزاز، حيث يسطع قول الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كدلالة عميقة على ما تعيش هذه الأرض من تحولات مباركة وما تحقق فيها من إنتاج زراعي بلغ 1,000,000 كيس قمح كأحد أبرز إنجازات هذا العام، إلى جانب ما تسجله الأجهزة الأمنية من نجاحات متواصلة في ملاحقة الخارجين عن النظام وفرض الاستقرار، بما يعكس حالة من القوة واليقظة والمسؤولية، وأن هذا التلازم بين الأمن والإنتاج ليس مجرد صدفة، بل هو انعكاس لمسار متقدم تتجه إليه محافظة الجوف نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا يترجم طموحات أبنائها ويؤكد قدرتها على صناعة واقع جديد قائم على الاستقرار والبناء والتنمية. هنا الجوف. هنا الجوف من صنعاء.

0: تحية لكل مستشعر المسؤولية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في محافظة الجوف، وأيضا لكل رجل أمن مستشعر المسؤولية. لن يتحقق الاكتفاء الذاتي إلا بتوفير الأمن والأمان. تحية لمدير أمن المحافظة بمحافظة الجوف، مدير أمن محافظة الجوف العقيد أبو نجيب محسن مانع الشري. احنا قلنا نستقبل اتصالات من أبناء محافظة الجوف وعتقطع علينا الليلة وما قد وصلش، لا عندنا واحد ما عن رزاش هالصوتك. وتواصلنا احنا مع أبناء محافظة الجوف، نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا حاج أستاذ عبد الله؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. القاضي إبراهيم العنسي.
1: القاضي إبراهيم العنسي من محافظة الجوف مديرية برد العنان.
0: أول مرة أسمع صوتك، أول مرة أتصل لك بدون سابق إنذار.
1: أتشرف بكم والله، وأتشرف
0: لنا الشرف. لنا الشرف. أنت بتواصل معي دائما بالرسائل. نعم. وأنت من أوفى الرجال، سلام الله عليك، وأوفى المستمعين، وما تزعجناش أبدا أبدا أبدا، سلام الله عليك.
1: الله يحفظك.
0: لا بتنسانا في جمعة، ما بتنساني شخصيا في جمعة، في مناسبة، في كذا، من الأوفياء والله، وما بين جاملك، أقسم بالله ما بين جاملك.
1: حياك الله. أنا أشرفك يا أستاذ عبد الله.
0: وهي فرصة أنه يعني نقول لك أسعد الله صباحك يا قاضي إبراهيم العنسي من أبناء محافظة الجوف، ولأول مرة أتواصل معك شخصيا وأسمع صوتك، ومع إنجاز 1,000,000 كيس قمح فضل من الله من محافظة الجوف يتحقق من أول متارس الاكتفاء الذاتي محافظة الجوف. هذا الإنجاز، ماذا تتحدث عن هذا الإنجاز فضيلة القاضي إبراهيم العنسي؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إن محافظة الجوف بهذا قد تكون أول محافظة تنتج هذا

0: كم وهذه الكمية من الحبوب والقمح، وإن شاء الله تكون محافظات أخرى تحتذي بهذه المحافظة. ونشكر كل المساهمين وكل الداعمين لهذا المشروع الضخم.
1: فضل من الله، الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: والقضاء، القضاء في الجوف كيفه؟ وأنتم؟
0: والله لا بأس، مستود الحمد لله، يعني ماشي تمام، وبدأ ينفتح وأكبر. أنت يعني هذا العصابة التي تم
1: الخبر الذي تيتك قبل قليل. أيوة
0: نعم، وكل يعني يكون القضاء له دور في هذا المشروع، في هذا القضية
1: بإذن الله. بإذن الله كونوا انجزوا القضايا
0: إن شاء الله بتوب،
1: لأنه هذه يعني أكثر الناس الذي بنسمعهم يعني، وإحنا من الناس وإلى الناس، أنه عدم إنجاز الفصل في القضايا
0: هو يكون تأخير فقط، بس ما عنده على العدل وما عدل. فالحمد لله،
1: فضل من الله، فضل من الله،
0: الحمد لله.
1: هي فرصة أن نستمع لصوتك على الهواء، وأنت من أبناء الجوف وفي سلك القضاء، سلام الله عليك، ما عاد في النفس،
0: سلامة روحك يا غالي،
1: سلام الله عليك، حفظك ربي وأعانك وكتب الله أجركم،
0: وأنتم كذلك حفظكم الله وضع الله أمركم
1: الجميع وإياك سيد الكريم، لك التحية والسلام.
0: مع سلامة الله.
1: مع الله، حقك تحلمي ومتصل من أبناء محافظة الجوف، فضل من الله، الحمد لله.

0: تحية أيضا تحية نبرق تحية لأحد المجاهدين الأوفياء من أبناء محافظة الجوف، مجاهد عظيم، وهو الآن يجاهد في الجبهة الإعلامية، سلام الله عليه، المجاهد عبد الرحمن عياش. هذا بالنسبة لي يعني أكسجين محافظة الجوف الذي أتنفسه منذ 11 عاما، سلام الله عليه، على مدى 11 عاما عبد الرحمن عياش وإذاعة الجوف وكل العاملين فيها، سلام الله عليك، من قبل ومن بعد ما تعاقب الليل والنهار.
1: من رؤوس الجبال،
0: هذا صوته،
1: أتينا زيارة إلى المرابطون في جبهات الشرف والكرامة والعزة الذين استبدلوا أماكن سكنهم بالجروف وبالشعوف وفي أعالي الجبال وقممها وسهولها. وفي زيارة لإذاعة صنعاء البرنامج العام عهد الأحرار باقي، نحن نشرف عليهم.
2: من ميادين الشرف والشجاعة والكرامة والأبا والصمود.
0: وكان يقول لنا أصوات المجاهدين من الجبهات عبد الرحمن عياش سلام الله عليه في أحد الأحرار باقي، اليوم في إذاعة الجوف. سمعتوا صوته؟
2: أي حمود،
3: من ميادين الشرف والشجاعة والكرامة والأبا والصمود.
2: تبت أخبرها كل ساعة، سخر للحق كل الجهود.
3: من ميادين الشرف والشجاعة والكرامة والأبا والصمود.
2: وضح الجف العدو الإشاعة، بينوا للشعب مكر اليهود.
3: من ميادين الشرف والشجاعة والكرامة والأبا والصمود.
2: كل مؤمن حر عنده قناعة، تصدي كل طمع عقود.
3: من ميادين الشرف والشجاعة والكرامة والأبا والصمود. كلمات الزمل
4: يقول من ميادين الشرف والشجاعة والكرامة والإباء والصمود، نرسل أغلى تهنية للإذاعة خاص للحيفي وسيدي حمود.
3: موت
4: لتبث أخبارها كل ساعة، وسخروا للحق كل الجهود. وضحوا زيف العدو والإشاعة، وبينوا للشعب بكر اليهود.
3: هود.
4: كل مؤمن حر عنده قناعة في تصدي كل طامع حقود.
3: حقود صح لسانك.
4: صح لسانك.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد.

0: وهي دعوة دعوة لكل التجار والمستثمرين. أرض الجوف في انتظاركم، الأرض الخصبة موجودة، والماء موجود، والأمن موجود فضل من الله، وكل شيء نعمة. الجوف أرضكم لكل التجار والمستثمرين، هي أرضكم. وحان الوقت إن الواحد يستثمر في أرضه، في بلاده، بين أخوته وأهله وعزوته. أما إن إحنا نجلس نستثمر في ماليزيا، الله ما مالت غيزيا، مالت داعي.
1: اليمن أمنا بتقول لنا تعوا بإيمان، بالأمل والعمل والحب في كل ميدان، طوروني قيام وحيوا مدارع وديان، وافعلوا معجزة فيني تعيش طول الأزمان. يا أهالي اليمن يا كل عامل ونبهان، اذكروا جدكم من كان يبني وسهران، كان خير عمل في الأرض يظهر ويبتان، والمخازن ملام بالحب من وسط الأجران، ما ركن لحدن ولا لزعدن فلتان. عبد الله أحمد حسن الحيفي،
0: عهد الأحرار.

قبل أن أضعكم في كل الأخبار، نصلي على النبي وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الإمام علي عليه السلام في وصيته لولده الحسن، الحسن بن علي عليهما السلام: وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز، وأخلص المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر من الاستخارة.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، إن شاورته نفعك، وإن شاركته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وكذلك النخلة كل شيء منها نافع.

يبهرني الشخص يقول المدرب الأستاذ إبراهيم الكحلاني، يبهرني الشخص الذي يراعي غيره أثناء حديثه، فلا يثقل مسامع جليسه بقصصه الشخصية، بل يركز على عناوين مشتركة ومواضيع تلامس المشاعر الدفينة تجعل جليسه يستأنس بوجوده، وبكل عبارة وكلمة تصدر منه تبهرني تلك المراعاة منه، لأنها تنبي عن شخص متصف بالذوق والحس المرهف، وعلى قدر عال من العمق المعرفي والذكاء الاجتماعي تجعله لا يبدو أجوفا من الداخل ولا ثقيلا في الحضور والمشاركة.

يا خبراه يا مستمع، أصعب مرض قالوا والعهد عليهم، أنا ماليش داخل. قالوا أصعب مرض هو مرض الشك، أن تكون شخصا تحليليا بشكل مفرط مدمن للتفاصيل لكل حدث يمر عليك، وتسأل نفسك في كل موقف 1000 سؤال يا لطيف والشك، فترهق عقلك بالظنون وتسجن علاقتك بالشكوك. حتى الجنان مش إلا الشكوك، حتى الجنان يشتيل عقل.

هناك مراحل لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. تبدأ كيف تبدأ؟ يا أخي تبدأ بالأشياء البسيطة، تنتهي بالأشياء الكبيرة. تبدأ بالالتزام الشخصي وتنتهي بالالتزام الحكومي. من مراحل مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية تبدأ بأسلوب النصح وتنتهي بأسلوب المنع. تبدأ بالوعي الفكري وتنتهي بالاكتفاء الذاتي.

يا أخي ابني بيجنني جنان، ما بسلامات ابني كثير الحركة، ما هو الحل؟ اشغله فقط بألعاب بدنية متنوعة، خليه يعاون أمه وخواته ويقوم بعمل في البيت، حسسه بمسؤولية وقول له هيا نتعاون كلنا وجسد لها القدوة. ابني كثير الصمت، ما هو الحل؟ عرفه بتعدد الأدوات والطرق التعبيرية، شجعه جابره، خليك صديق له وستحصل على ابن موهوب في التواصل والابتكار. يا أخي ابني كثير الكلام، سعمانة شل إذا عصنع. ابني كثير الكلام، ما هو الحل؟ علم فقط كيف يرتب أفكاره وقصصه وستحصل على ابن موهوب في الحوار والإقناع. وإذا أنت كثير هدار ابنك عيقوع كثير هدار، وإذا أنت ما بترتبش أفكارك ابنك ما يرتبش أفكاره. يا ماو عشان أقولش أفكارك وما

نصيحة للطارف: لا تجعل علاقتك بأسرتك كعلاقتك بالإطفاء. إذا بحريك عد تصل الإطفاء. لا لا، شاركهم، يعني أنت مش إلا تحل الأزمات وتي زلط منش تجاجة تتي بايض. شاركهم كل حاجة: الفرح، الحزن، الصمت. ساكتين اسكت سعماهم، بيتكلموا اتكلم سعماهم، بيتعشوا اذبل وتعشى معاهم. يعني هذا أسرتك، أقرب الناس لك. احنا أول جينا نحكك.

باقي 3 دقائق وتقع الساعة 3 وتجي حالة لا توجد إلا في إذاعة صنعاء اسمها قبل أن نغادركم. بنستثمر قبل ما تقع الساعة 3. لو أسأل واحد ما هي الأرزاق المنسية؟ ما هي الأرزاق المنسية يا خبير؟ أي يقول لك مدري. أنت داري ما هي الأرزاق المنسية؟ أرزاق من الله بننساها وما بنلتفت إليها. هيا التفت يا خبير. الأرزاق المنسية: صحة جسدك، سكينة روحك، هذا من الأرزاق المنسية. وما هي الألطاف الخفية؟ شوف، من الألطاف الخفية تجاوز محنة ودفع مكروه. ولو أسألك وأقول لك ما هي من النعم المضمرة؟ أنت داري ما هي من النعم المضمرة؟ دعوة أمك وضحكة ابنك. ولو أسألك وأقول لك تلي من المواهب الضايعة، أنت عارف من المواهب الضايعة إصلاح حال وإعطاء سائل. ولو أقول لك التيلي من المكفرات العظام، من المكفرات العظام نصرة مظلوم وإغاثة ملهوف.

الساعة 3 ضبطا لمحبي الوقت، تمام الساعة 3 سحرا بتوقيت المجاهد مع الله. الذي مراعينا الأخبار، أتي لكم خبر ذا الحين مع ذا الزامل الحالي. ها، انسحبت حاملة الطائرات البريطانية، سحبوها قدي في قطع الغير حق شعوب.

اخي ما بدي لنا الاخبار لا اخر الحلقه. تقي الله تقي الله انتو الذي بتقولوا هذا الكلام. الحلقه الحقيقيه ماشي بالاخبار. الحلقه الحقيقيه بالوعي بالثبات وما والمؤمنين المرابطين في جبهات العزه والكرامه والحريه يكيفوا على اجنحه الملائكه.

قال لك ادي لنا الاخبار. قاس همن قاس همن ما قد عشيت. هيا عين والخلل الخلل في العشاء مش شوف الاخبار. عفوا الخلل في المذيع.

صدق صدق الجلسة معاكم يا مستمعين، اقسم بالله اني ما بين مل. انا المذيع اننا وانا بينكم ما بين مل، والله ما بين مل منكم. سروا على الغاجة فيني انا بين اتكلم عن نفسي. تنقول لكم والله ما بين مل منكم. أبلا بسروا لنا حل المستمعين. أكيد عبد الله الشيبة صاحب ريدة بيضحك ذا الحين. أضحك الله